0: في وسط قطاع غزة شنت مسيرة للاحتلال غارة استهدفت مركبة في منطقة الزهرة.
1: كنا نايمين فسنين على صوت قصف دمار من على البيت، فتهدم البيت واحترق، يبدو أن قنابل أو صواريخ حارقة. فعندما خمس ست شهداء أسر كلها راحت، الأب والأم والأطفال الصغار والأطفال الصغار، فالنار اشتعلت في كل الغرف والدمار شامل يعني. فنسأل الله أن ينتقم من الظالمين.
0: هتف السيد الرئيس محمود عباس سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية نصري أبو جيش معزيا بوفاة شقيقه المناضل الوطني المرحوم نصر أبو جيش. أعرب سيادته في الاتصال الهاتفي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للسفير أبو جيش والعائلة الكريمة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. بدوره شكر أبو جيش سيادته على هذا الاتصال الذي كان له الأثر الكبير لدى عائلة الفقيد ومحبيه، وتمنى لسيادته دوام الصحة والعافية. شارك ألاف المواطنين في تشييع جثمان الفقيد نصر أبو جيش منسق القوى والفصائل في نابلس الذي توفاه الله بعد مسيرة نضالية حافلة.
2: وحققت المقاومة الشعبية انتصارها في بيت دجن ولوصول إلى هذه المنطقة إلى البؤرة الاستيطانية. سنزرع وسنخيم في هذه المنطقة ردا على ممارسات المستوطنين وردا على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3: في كل مناسبة ومسيرة وفعالية وطنية كان لنصر أبو جيش بصمة واضحة لمشاركته الدائمة وحضوره القوي بصفته منسقا للقوى والفعاليات الوطنية في محافظة نابلس الذي توفاه الله بعد مسيرة طويلة من النضال تجاوزت 3 عقود.
4: نصر هو قامة وطنية كبيرة فلسطينية ليس في محافظة نابلس فقط، في كل فلسطين. ونصر من الناس المشاركين دائما بكل النشاطات والفعاليات الوطنية والاجتماعية خلال سنوات عمره التي لم تكن سنوات كثيرة ولم يمهله المرض الذي سببه له الاحتلال. أنا أقول من خلال تلفزيون فلسطين، نصر اغتيل، تم اغتياله من قبل، وأنتم تعلمون كتلفزيون فلسطين وكمراسلين أن نصر كان موجود في كافة مسيرات اللي حدثت في مدينة نابلس وعلى الحواجز وفي منطقة شمال الضفة الغربية.
3: جماهير غفيرة من أبناء شعبنا شاركت في تشييع جثمان هذا المناضل الوطني الكبير عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في مسيرة وفاء لهذا المناضل الذي قدم حياته فداء للوطن.
5: نصر قريب من الناس، قريب من الفقراء، ينحاز دائما للمظلومين، عنيد في موضوع الحق، جريء في مقاومة الاحتلال والمستوطنين، ولكن حكيما عندما يتعلق الأمر في الوحدة الوطنية الفلسطينية. نصر في نابلس يعرف أنه قائد وطني كبير، ليس عضو قيادي في حزب الشعب الفلسطيني فقط وإنما قائد لمنطقة نابلس.
6: نحن نفتقد شخصية وطنية فلسطينية جامعة كان لها دورها في هذا الربط بين أهلنا في الداخل وأهلنا في الأراضي الفلسطينية عام 67، ونحن نقول أننا فعلا يعني نعاهد

0: المرحوم أبو يسار أننا سنواصل طريقه الوطني وسنواصل التأكيد على أهمية تقوية العلاقة بين أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
1: وقد أما بيت العزاء آلاف المواطنين وممثلين عن المؤسسات والفعاليات الرسمية والوطنية من مختلف المحافظات تقديرا لدوره الكبير في خدمة القضايا الوطنية. ارتبط نصر أبو جيش ببلدة بيت دجن، وارتبط اسم بيت دجن بنصر أبو جيش الذي أمضى حياته مناضلا صلبا مدافعا عن كرامة وهوية هذا المواطن الفلسطيني ودفاعا عن حريته واستقلاله. من بلدة بيت دجن، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
2: عقد نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية ومتابعة تطورات الأوضاع الراهنة. في الاجتماع جرى استعراض مجمل التطورات السياسية والأمنية على الساحة الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وبحث انعكاساتها على الواقع الفلسطيني، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار بما يضمن حماية المواطنين وتعزيز صمودهم. الشيخ أكد في الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات الرسمية وتعزيز العمل المشترك بين القيادة السياسية والأجهزة الأمنية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وترسيخ الأمن والاستقرار وتصدي الاتحاديات التي تواجه أبناء شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة. كما استعرض قادة المؤسسة الأمنية عددا من الملفات ذات الأولوية في مقدمتها تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختصة ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية الأمن الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي. افتتح رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية وأطلع أعضاء المجلس على الجهود التي بذلت في الاجتماع الثاني لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل وما سبقها من تحضيرات على مدار أشهر أثمرت عن الإعلان عن تعهدات دولية لدعم قطاع غزة بحوالي مليار دولار. كما بحث مجلس الوزراء أزمة المحروقات الناجمة عن مجموعة من الأسباب المركبة ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بتسريع الإجراءات العملية لمعالجة هذه الأزمة.
3: مستعرضا مخرجات اجتماع المانحين الذي شاركت فيه 65 دولة ومؤسسة دولية في بروكسل الأسبوع الماضي والتي أثمرت بالإعلان عن تعهدات دولية لدعم عمليات التعافي في قطاع غزة بحوالي مليار دولار والمطالبة بالإفراج عن أموال المقاصة وفتح المعابر وتعزيز الإغاثة والإعمار ودعم وكالة الأونروا، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية. إلى ذلك أدان مجلس الوزراء جرائم العنف التي ترتكبها عصابات المستوطنين والتي كان آخرها الهجوم المسلح على قرية دير جرير شمال رام الله وأسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر ضمن موجة اعتداءات متصاعدة ما بين قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، محذرا في الوقت ذاته من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات. وعلى صعيد آخر، وجه المجلس بتسريع معالجة أزمة المحروقات عبر زيادة التوريد وتوفير السيولة النقدية اللازمة وتجديد الرقابة على توزيع الوقود مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى إنشاء شركة حكومية تتولى شراء وتخزين المحروقات فيما يقتصر دور هيئة البترول على تنظيم القطاع. كما استمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزير المالية حول الوضع المالي والجهود المبذولة لصرف رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى معالجة نقص الأدوية حيث صرف نحو 300 مليون شيكل لمستشفيات القطاع الخاص وشركات الأدوية منذ بداية العام مع جدولة دفعات إضافية بقيمة 430 مليون شيكل حتى نهاية العام. وفي ضوء التقرير المقدم من سلطة النقد عن وضع العلاقة المصرفية مع البنوك الإسرائيلية وتهديدات الأخيرة بوقف التعامل المصرفي مع البنوك الفلسطينية ولأهمية التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وجه المجلس بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الوطني على أن تقدم توصياتها للمجلس خلال أسبوع من تاريخه. كما اعتمد

0: إجراءات لدعم تسوية الأراضي في مناطق جيم تشمل عفاء المواطنين من رسوم التسوية في المناطق المستهدفة لتثبيت ملكيتهم. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
1: هدمت قوات الاحتلال منزلا في الرام شمال القدس المحتلة. محافظة القدس أوضحت بأن المنزل تعود ملكيته للمواطن سلامة عثمان وزوز، كما قالت بأن الاحتلال لم يكتفي بهدم المنزل فقط بل هدم الأسوار المحيطة به، وكان يؤوي 6 أفراد باتوا بلا مأوى. محافظة القدس قالت أن جيش الاحتلال وبالتزامن مع عملية الهدم استهدف المواطنين بقنابل الغاز المسيلة للدموع. أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دونمات و283 مترا من أراضي جبعة شمال القدس المحتلة بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. ووفق الأمر العسكري يشمل القرار قطعة من الأرض على أن يستمر سريان أمر وضع اليد حتى 31 من كانون الأول 2028. كما قالت محافظة القدس أن القرار يأتي في سياق مخططات لشق شارع الاستيطاني يمتد من شارع رقم 60 قرب حاجز جبع وصولا إلى جدار الفصل العنصري بمحاذاة مستوطنة النبي يعقوب المقام عنوة على حساب أراضي المواطنين. أحرق مستوطنون أراضي زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في بيت عنان شمال غرب القدس. وأفادت مراسلتنا أن المستوطنين اقتحموا منطقة الخنادق في البلدة وأضرموا النار في أراضي زراعية، ما أدى إلى احتراق عدد من الأشجار، كما رشقوا مركبات المواطنين ما أدى لتضرر 8 مركبات قبل أن يعطبوا إطارات آليات نقل للنفايات في البلدة. حذرت محافظة القدس من تصاعد المخططات التي تقودها منظمات الهيكل المتطرفة لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى المبارك تحت ما يسمى ذكرى خراب الهيكل الذي يوافق الخميس القادم. المحافظة أكدت في بيان أن ما يجري لم يعد مجرد اقتحام تنظمه جماعات متطرفة بل أصبح جزءا من سياسة إسرائيلية رسمية تستهدف فرض وقائع جديدة داخل الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه تمهيدا لتكريس مشروع التقسيم الزماني والمكاني. شقت جرافات الاحتلال طريقا استيطانيا على حساب أراضي بلدتي دير قديس وخربفة بني حارث غرب رام الله لربط مستوطنة ما تسمى نيلي بمستوطنة من المزمع إقامتها على حساب أراضي البلدتين. مواطنون قالوا أن الطريق الاستيطاني المزمع إقامته يختنق كروم الزيتون الواقع شمال دير قديس كما يمر بمحاذاة منازل المواطنين، وذلك في إطار أعمال تمهيد لربط مستوطنة نيلي بالمستوطنات الجديدة المنوي إقامتها في ذات المنطقة. هاجم مستوطنون بلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله وقرية برقة في المحافظة ذاتها. وفاد مراسلون أن مجموعة من المستوطنين هاجموا أطراف ترمس عيا ومدخلها الرئيس وأشعلوا النار في أراضي زراعية ومنعوا المواطنين من إخمادها. هدمت قوات الاحتلال منزلا يعود للمواطن فؤاد جرادات في بلدة سعير شرق الخليل وكان يؤوي 7 أفراد باتوا بعد هذا الهدم بلا مأوى.
2: في إطار التصعيد المستمر ضد المواطنين وممتلكاتهم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل المواطن فؤاد جرادات في بلدة سعير شرق الخليل والذي كان يأوي 7 أفراد.
3: الصبح جينا لهم متواجدين عدد كبير من قوات الاحتلال في هذه المنطقة، كان معهم آليات الهدم، فتفاجأنا صراحة يعني بدون قرار سابق أو مسبق، يعني ما حكوش إن قبل شهر، هذا الحكي قبل 6 شهور كان، فروحنا وتابعنا المحكمة وعلى الفاضي كل إشي كان يعني معطناش انذار مسبق. المنطقة هذه هي تابعة لسعير لبداية سعير يعني مش فيها أي اختراط يعني ولا دار هدموا إلا ثلاث دور تهاتنا مثلاً من أول ما بنينا هان هدموهن هاي الدار هذه اليوم صينا صوب لهم هدمينها وبقامت مسكونة الدار مكونة من سبع أشخاص.
2: وكانت قوات معززة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات ثقيلة اقتحمت منطقة وادي الشرخ في البلدة وفرضت عليها طوقا عسكريا قبل أن تشرع بهدم المنزل المكون من طابقين وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 متر مربع.
4: جاءنا الصبح نازل قوة كبيرة من الاحتلال مع آليات عسكرية أجعلنا على الدار أعطونا إخلاء للدار. أجانا إخطار تقريبا قبل 4-5 شهور والبيت تكون من 7-8 أشخاص.
2: ويأتي ذلك في إطار تصاعد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت لاسيما في المناطق المهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني. 300 متر مربع كانت تأوي عائلة فؤاد جرادات حولتها جرافات الاحتلال إلى ركام في لحظات عملية تجسد استمرار سياسة هدم المنازل وتضييق الخناق على المواطنين. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، سعير شرق الخليل.
1: واستولى مستوطنون على بئر مياه في منطقة خلة الحمص جنوب يطا في ذات المحافظة، ولم يكتفوا بذلك بل ضخوا المياه من هذا البئر ليخدم البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا على حساب أراضي المواطنين. تتواصل معاناة أهالي الديوك تحت غرب أريحة بفعل اعتداءات المستوطنين شبه اليومية بحقهم.
2: يختبئ الأطفال خلف الشوادر والأغطية القماشية التي أصبحت ساترهم الوحيد خوفا من اقتحامات المستوطنين المتكررة لقرية ديوك تحت غرب أريحة. فمنذ أشهر باتت تتكرر الاقتحامات بشكل يومي لتصليبهم شعورهم بالأمان. في الداخل منازل هدمها المستوطنون وتركوا أصحابها خلف جدران المهدمة، وفي الخارج خوف من اقتحامات المستوطنين في أي لحظة.
5: لما بيفجعوا مع مجموعات بيجوا يفجعوا بكسر الدور زيك، شايف كيف؟ هذيك المرة سووا زيك، أجوا نظفوا هان وأجوا كسر الدور. كل مرة يعني مضايقات، يعني تقريباً إلنا تقريباً سنتين مضايقات من هذا المستوطن اللي حط عندنا، يوم بنعاني منه. بيجوا بسرقوا بخربوا بكسروا، ما فيش يعني دار في المنطقة اللي موجودة تحت شفتيها هاي في الدوك التحتاني اللي فيش دار اللي خشوا فيها، سرقوا منها تلفزيونات، ثلاجات، اي شيء بيلقوا وجوههم بحملوه. عندنا هان سرقوا جاج كلاب بسكليتات الاولاد، كل اي شيء عندهم بس للسرقه هذا.
2: ومنذ اقامه البوره الاستيطانيه على اراضي القريه العام الماضي تصاعدت وتيره الاعتداءات التي لم تقتصر على اقتحام المنازل بل شملت سرقه الاموال والمعدات الزراعيه والاغنام وهدم المنازل والمنشات وتجريف الاراضي ورفع اعلام الاحتلال فوق اراضي القريه في محاوله لفرض واقع استيطاني جديد بقوه الاعتداء والترهيب.
5: كثير أثر علينا المستوطن هذا، لقيت من الشارع وهذا ورد هيك ممنوع، الشارع محل ما بيبحش هذا ممنوع نحن نصله، منعوا علينا طرق كثير نروح نجي، تحركاتنا الغنم وأي شيء بالمنطقة صار كل شيء ممنوع.
2: ويؤكد الأهالي أن ما يجري هو سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجيرهم قصرا عن أراضيهم ومنازلهم وإفراغ القرية من أصحابها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني. تتواصل معاناة المواطنين في قرية الديوك تحت في أريحة جراء اعتداءات المستوطنين المتزايدة من سياسة هدم المنازل والأسوار وتجريف الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني. من قرية الديوك تحت في أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
1: وتشهد محافظات الضفة في الأشهر الأخيرة تصعيدا خطيرا بجرائم المستوطنين تراوحت بين اقتحام القرى والبلدات والتجمعات وإحراق الممتلكات والاعتداء الجسدي وقطع أشجار الزيتون.
6: لم تعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أحداثا متفرقة بل باتت نمطا متصاعدا يطال الفلسطينيين في قراهم وبلداتهم مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا واسعة في المنازل والمركبات والأراضي الزراعية إلى جانب إحراق الممتلكات والاعتداء على المزارعين والرعاة وسط استمرار التوسع الاستيطاني وفرض مزيد من الوقائع على الأرض. معطيات رسمية فلسطينية تشير إلى تسجيل أكثر من 3488 اعتداء نفذه المستوطنين.

0: موطننا خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن أكثر من 11 ألف انتهاك ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية. لا تختصر آثار هذه الاعتداءات على الخسائر المادية، بل تمتد إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، إذ تدفع العديد من العائلات إلى مغادرة تجمعاتها السكانية خشية تكرار الهجمات، وتحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصدر رزقهم، فيما يعيش السكان حالة دائمة من الخوف وعدم الاستقرار، خاصة في القرى القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. تصاعد اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية يفرض واقعا أكثر تعقيدا في الضفة الغربية، ويترك آثارا إنسانية واقتصادية واجتماعية متفاقمة في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى وقف هذه الاعتداءات وتوفير الحماية للمدنيين. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
1: أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر المقبل. يأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذته إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. الخارجية الهولندية قالت أنه من خلال الإجراءات المقترحة فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار الوضع غير القانوني. أوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل استيرادة وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. في خطط قانونية تهدف إلى مواجهة التشريعات الإسرائيلية بحق الأسرى، نظمت دائرة مناهضة الفصل العنصري الأبارتايد في منظمة التحرير في رام الله بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين نظمت مؤتمرا صحفيا وجلسة حوارية أعلنت فيها عن إطلاق تحرك قانوني دولي لمواجهة قانون إعدام الأسرى. يأتي ذلك من خلال التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى استشارية بشأن عدم شرعية هذا القانون. وأكد القائمون على المؤتمر أن هذه المبادرة تأتي في إطار حشد الجهود القانونية والوطنية والدولية لحماية الأسرى وتعزيز آليات المساءلة الدولية والتصدي للتشريعات الإسرائيلية التي تستهدف حقوق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
2: يعني هذه المبادرة التي أطلقتها المجموعة العربية القانونية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في إطار وسياق مهم جدا على المستويين الإقليمي والدولي لتحرك وحراك واسع تتوحد في إطاره أو يرسم أولويات وخارطة طريق لتوحيد جهود وحركات والتحرك بما في ذلك في الأمم المتحدة لإسقاط هذا القانون وخاصة في محكمة العدل الدولية.
3: أن مسار القانوني في إطار فضح الإجراءات والسياسات والتشريعات التي تنتهي كل الأعراف والمواثيق الدولية سيستمر وسيتواصل وفاء لشعبنا ولتضحياته ولشهدائنا ولوطننا فلسطين.
1: نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء للتأكيد على دعم الأسرى وللمطالبة بوقف الإجراءات والانتهاكات التي يتعرضون لها، كما تواصلت الفعاليات الأسبوعية المساندة للأسرى في رام الله.
4: في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس وقفة إسنادية في ميدان الشهداء تأكيدا على مواصلة دعم الأسرى والدفاع عن حقوقهم ورفض السياسات والإجراءات التي تستهدفهم.
5: رسالة لمنظمات حقوق الإنسان والتي هي بصمتها شراكة مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا الصمت وفي ظل هذا الإدعان والخذلان بما يخص أسرى الشعب الفلسطيني وحجم الجريمة النكراء التي يقترفوا بحق أسرى، ويرتقي أكثر من 100 أسير شهيد خلف القضبان دون أن يتتحرك هذه المنظمات باتجاه فرض واقع جديد على منظومة مصلحة السجون وأن تتراجع عن سياساتها التنكيلية بحق الأسرى.
6: هو الإنسان الفلسطيني، فهدول أمهات أسرى أولادهم معتقلين زورا وبهتانا بيعيشون في ظروف في غاية الصعوبة من كل الجهات، يعني العنف والاضطهاد اللي موجود ضد الأسرى.

0: شيء لا يقبله عقل، لا في قانون حقوق إنسان ولا في قانون حماية الأسرى ولا في أي قانون.
1: وفي رام الله يتواصل المشهد ذاته من خلال فعاليات أسبوعية تتجدد فيها المطالب بوقف الإجراءات العقابية بحق الأسرى ومضاعفة الجهود السياسية والحقوقية لإبقاء قضيتهم على طاولة الاهتمام المحلي والدولي.
2: يعني نحن هنا في هذا الاعتصام الأسبوعي المتواصل رفضا لما يجري بحق الأسرى والأسيرات، وتحديدا تكرار عمليات الاغتصاب التي طالت المئات من الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي وثقت عبر شهادات حية سواء في المؤتمر الصحفي الذي أطلق الحملة العالمية لمناهضة العنف الجنسي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أو من خلال الشهادات التي قدمت للعديد من المؤسسات الحقوقية، وكذلك رفضا لقانون الإعدام وقانون سجن التماسيح الذي يتفق فنان ابن غفير بتقديمه للكنيسة وتشريعه من أجل أن يدخل إلى حيز التنفيذ.
0: من طالب إن نشوف أولادنا، ما بنعرف عنهم، هم يعني مريضين، طيبين، منيحين. من طالب الصليب الدولي، من طالب الصليب الأحمر، من طالب جميع، كل إنسان عنده حي ضمير إنه يهتم في قضية الأسرة، لأنهم الأسرة أهم إشي الأسرة، إنهم بين يدين العدو. إسرائيل هنتهم، ذلتهم، عرضتهم، جوعتهم، يعني حطت المرض فيهم. أولادنا ما بنعرف عنهم، هم طيبين، هم من غير شر، يعني مرضين، هم ما شيء. يعني إحنا منطالب الصليب الأحمر، الصليب الدولي يهتم، اللي يسوي لنا زيارة نشوف أولادنا.
1: وبين نابلس ورام الله تتوحد الرسالة بأن حضور الأسرى في الساحات هو امتداد لحضورهم في وجدان الفلسطينيين، وأن استمرار الوقفات يعكس إصرارا على إبقاء قضيتهم حية حتى نيل الحرية. وقفات لا تتوقف، دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ورفضا لسياسات التنكيل والتعذيب والإهمال الطبي. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
3: من نابلس إلى طول كرم التي نظمت فيها الفعالية الوطنية ومؤسسات الأسرى وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي ما زالوا يتعرضون لها.
4: شهدت محافظة طول كرم الاعتصام الأسبوعي للتضامن مع الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة فعاليات رسمية ووطنية وأهالي الأسرى، وذلك تزامنا مع الذكرى 59 لانطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
5: يعني هي وقفة للاحتفاء بالذكرى 59 لانطلاق جبهة النضال الشعبي من ناحية، وبنفس الوقت وقوفا مع الأسرى الذين يعانون الأمرين نتاج هذه الإجراءات والعقوبات الدائمة التي يكون فيها الإسرائيليين ضد أبناء شعبنا في السجون.
4: أكد المشاركون أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة الأولويات الوطنية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود السياسية والقانونية والحقوقية لوقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم داخل سجون الاحتلال وتعزيز الحراك الشعبي الداعم لصمودهم.
6: مناسبة ذكرى الانطلاقة، ذكرى 59 انطلاقة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، هذا الفصيل الأساسي من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وهو رافد من روافد الحركة الوطنية الفلسطينية، وعلى مدار 59 عام قدم أغلى التضحيات.
4: جدد المعتصمون العهد على مواصلة الوقوف إلى جانبهم حتى نيل حريتهم، فيما شدد المحافظ كميل على أن الأسرى يمثلون عنوانا للنضال الفلسطيني، وأن الوفاء لتضحياتهم يتطلب استمرار الحضور الشعبي والرسمي في كل الساحات حتى ينالوا الحرية والاستقلال.
7: لا تتوقف الفعاليات الداعمة للأسرى في طول كرم، ولا تكف الأصوات عن المنادات بحق أسرانا في الحرية وحق شعبنا في الحياة. من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
3: استقبل الرئيس الأمريكي ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. قال ترامب في مستهل اللقاء إن الجانبين عقدا اجتماعات جيدة، وأكد أن واشنطن ستعمل على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بلبنان. وعند سؤاله عن موعد انسحاب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية التي ما

0: زالت تحتلها، قال إنها في طور القيام بذلك، وأضاف بأن إسرائيل تعيد انتشارها إلى مناطق أخرى. وكان ترامب استقبل عون في البيت الأبيض وتناول اللقاء ملفات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة وسط استمرار التوترات على الحدود الجنوبية. في السياق ذاته قال مسؤول أمني لبناني إن جيش لبنان بدأ بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان بعد انسحاب قوات الاحتلال من هذه المنطقة تنفيذا لاتفاق سابق عقد بوساطة أمريكية. الجيش اللبناني قال في وقت لاحق إن قوات إسرائيلية أطلقت النار قرب وحداته خلال انتشارها، وحذر من أن هذه الواقعة ربما تعرقل تنفيذ الخطوات التي يجري اتخاذها. أعلن الجيش الأمريكي أنه انتهى من أحدث جولة من الضربات على أهداف إيرانية. القيادة الوسطى الأمريكية قالت في بيان إنها استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، وكل ذلك لتقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة السفن التجارية عبر مضيق هرمز. حضرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حضرت من أن اللاجئين الفلسطينيين في جميع أقاليم عملياتها الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد. كما أكدت أونروا أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
1: في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تحديات مالية متفاقمة في أقاليم عملياتها الخمسة بأزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار حتى اللحظة خلال العام 2026. مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية والقائم بعمل رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند فريدريك حذر من أن لاجئي فلسطين يواجهون ظروفا إنسانية واجتماعية واقتصادية صعبة في ظل تراجع التمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم، مشددا على أن استمرار الدعم الدولي يعد ضرورة لضمان مواصلة تقديم الخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال تتفاقم بالتزامن مع استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن الأونروا تواصل تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية رغم القيود المستمرة. وتصاعدت التحديات التي تواجه عمل الأونروا منذ حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 من أكتوبر عام 2023 وتدمير مقراتها، إضافة إلى إغلاق مقرها في القدس وحظر أنشطتها والعدوان الذي شنته على مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين وترحيل أكثر من 33,000 عائلة والتي أصبحت احتياجاتها اليومية من الغذاء والتعليم والرعاية الصحية مرتبطة بخدمات الأونروا. الأونروا بالنسبة لهؤلاء النازحين لم تعد مجرد الجهة التي تدير المدارس والعيادات، بل تحولت إلى شبكة الأمان الأخيرة لآلاف العائلات التي فقدت مساكنها ومصادر دخلها منذ بدء العملية العسكرية للاحتلال في مخيمات الشمال. فإلى جانب المساعدات النقدية والغذائية، تقدم الوكالة خدمات التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي في وقت تتعرض فيه الأونروا نفسها بحسب أحدث تقاريرها الصادرة في يونيو 2026 لأزمة غير مسبوقة تهدد قدرتها على الاستمرار. ووفق التقرير ذاته، تواجه الوكالة في الضفة الغربية تحديات متزايدة تتمثل في اتساع رقعة النزوح وصعوبة الوصول إلى عدد من المخيمات والقيود المفروضة على حركة موظفيها. دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
0: نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 23 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، حيث بحثت اللجنة أهمية الإعلام الإلكتروني في تشكيل الرأي العام وإمكانية تطويره.
2: نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 23 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمشاركة ممثلين عن الدول العربية لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالإعلام الرقمي.

0: التقليد والاعداد الرقمي، واهتمام يعني جامعه الدول العربيه بمثل هذا النوع من الاجتماعات وحضور مجموعه من الخبراء من المتخصصين في المجال ليه دور كبير جدا في التوعيه وفتح الافق التعاون بشكل عام، طبعا من اجل يعني نقدر نقول الحصول على حقيقه الوضع الاعلامي الحالي وكيفيه التعامل معه بشكل ايجابي.
1: كما تناولت اللجنه كيفيه تطوير المحتوى الاعلامي العربي بما يواكب التحولات الرقميه والسرعه في ايصال المعلومات.
2: اهم ما ورد وبنود هذا الاجتماع هو اقرار قانون استرشادي للاعلام الرقمي العربي، اقرار ايضا قانون اخر استرشادي ايضا على سبيل الاسترشاد للدول العربيه لننظم عمل صناع المحتوى في العالم العربي. فهذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات المهمه لتنظيم وضع الاعلام العربي والعمل الاعلام العربي المشترك، ودوله فلسطين دائما حاضره بفعاليه داخل هذه اللجنه.
1: كنت معكم من داخل جامعة الدول العربية لتغطية الاجتماع 23 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني. نضال الناطور، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
3: الآن نذكركم بالعناوين. 12 شهيدا بينهم 4 أطفال جراء سلسلة غارات في قطاع غزة. مجلس الوزراء يبحث وسائل تسريع العمل على معالجة أزمة المحروقات وتكدس الشيكل بفعل إجراءات الاحتلال. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بوضع اليد على أكثر من 5 كيلومترات من أراضي جبع شمال القدس ويواصل سياسة الهدم في الضفة. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

Ahí está.

0: أسأل الله صباحكم كل عام وأنتم بخير، والقدس بخير إن شاء الله، والمسجد الأقصى يكون بخير. الأجواء زي ما أنت شايفها، هاي الأجواء يعني من العشرة الأواخر أول شيء كانت سيئة جدا، فيش حدا، الناس اللي بتنزل تتهجد وتقيم الصلوات والشعائر ولا حدا كان فيه، الإغلاقات من أول يوم بالحرب طبعا، وهذا الإشي كمان أثر سلبا على القدس كاملة. تستنى هذا يعني، في عندك ناس وتجار بيستنوا هذا اليوم، الشهر الفضيل هذا، استني يوم بيوم، فهذا الإشي سبب يعني، أنت تطلع يعني على كل أيتهم اللي شاري، اللي محضر أغراض لرمضان، اللي محضر بضايع، يعني نزل محلات الملابس، الأكل، الشرب، تقريبا يعني كسروهم. والله المستعان يا رب أخوي أحمد.
1: أوضاع البلد القديمة تعبان يعني، الكل يعني بوضع الحرب هذه اللي صارت مع إيران وأمريكا وإسرائيل، يعني زي شو بده يقول الواحد، زي أفلام هذه. فإن شاء الله بتحل على خير والبلد بترجع زي ما كانت أول.

حتى حبه الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبه الاكامول انا بضطر اني اشتريها من برا. فانا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وانه يرجع افضل من قبل. هذا كل ما اتمناه لابني. في قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني أنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا الكرام. صباح يحمل في تفاصيله حكايات الصمود وإرادة الحياة والأمل الذي يتجدد رغم كل الألم. نرافقكم اليوم على مدار ساعتين من الزمن يوم الثلاثاء 21 من تموز وجولة صباحية بين عناوين الوطن، بين قضايا الناس وهمومهم، بين الصحة والثقافة والتعليم والمبادرات المجتمعية التي تصنع الفرق. نفتح نوافذ على محافظات الوطن لننقل لكم نبض الشارع، نسلط الضوء على قصص النجاح والإبداع، ونناقش مع ضيوفنا أبرز القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني. كونوا معنا على مدار ساعتين من المتابعة المباشرة، نضع بين أيديكم المعلومة، نشارككم الحكاية، ونبدأ معكم يوما جديد من فلسطين هذا الصباح. أنا وهبة الرماوي، صباح الخير هبة.
1: يسعد صباحك دلال، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين، وبداية مشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المختلفة والمتنوعة من جميع محافظات الوطن. وأبرز ملفاتنا لهذا اليوم الحديث عن منتدى الفنون البصرية الذي يحتضن مخيمه الصيفي، والذي يعتبر مساحة للإبداع واكتشاف مواهب الأطفال، بالإضافة إلى زاوية طبيبك الأسبوعية، والحديث عن السمنة المفرطة بين الحلول الجراحية والغير جراحية. أيضا اليوم حاضرة معنا زاوية التغذية، والحديث عن تغذية كبار السن، خيارات بسيطة لحياة أفضل، بالإضافة إلى نوافذنا المباشرة والمسجلة من محافظات الوطن دلال.
0: نعم هبة ومشاهدينا، إذن ساعتين من الزمن سنبقى معكم فيها، لكن الآن نذهب وإياكم إلى وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم الثلاثاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجولة الصباحية الاعتيادية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء، وأولى الأخبار من قطاع غزة. 3 شهداء و16 إصابة في قصف الاحتلال مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة. في تفاصيل الخبر، استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة، وأصيب 16 آخرون غالبيتهم من الأطفال مساء يوم الاثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين بينهم سيدة تمزق جسدها جراء القصف، وإصابة 16 آخرين معظمهم من الأطفال. وفي ذات السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة في وقت سابق يوم الاثنين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,283 شهيدا و173,864 مصابا منذ 7 من تشرين الأول للعام 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و22 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1,158 شهيدا، والإصابات إلى 3,756، إضافة إلى انتشال 802 جثمة. نبقى وإياكم مشاهدين الكرام في وكالة وفاء، والخبر بعنوان الاحتلال يغلق مدخل قرية المغير. في تفاصيل الخبر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مدخل المغير شمال شرق رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا لوكالة وفاء بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بشكل كامل منذ انسحابها من القرية عقب اقتحامها منذ أكثر من 3 ساعات ومنعت المواطنين من المرور في الاتجاهين. وأضاف أبو عليا أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على المدخل الشرقي للقرية، علما أن هذا المدخل مغلق منذ عام 2023. خبر آخر من وكالة وفاء في بيان صادر عن وزارة المالية الهيئة العامة للبترول. أكدت وزارة المالية الهيئة العامة للبترول أن توريد المحروقات في السوق الفلسطينية مستمر بشكل يومي ودون توقف، داعية المواطنين إلى عدم التهافت على محطات الوقود واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. وأوضحت الهيئة في بيان أنها تتابع التطورات المتعلقة بملف توريد المحروقات خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى ظهور تحديات إضافية ناجمة عن المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي، إلى جانب الأثار التراكمية للأزمة التي يفتعلها الجانب الإسرائيلي من خلال عرقلة تحويل فائض الشيك المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ودعت المواطنين إلى تجنب التهافت على محطات الوقود، مطالبة بعدم تعبئة الوقود في الجالونات بما يسهم في الحفاظ على انتظام التزويد وتلبية احتياجات السوق. وأضافت أن وزارة المالية والهيئة العامة للبترول تعملان على تمديد مجموعة من الإجراءات المتزامنة الهادفة إلى زيادة كميات المحروقات الموردة خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم التحديات والصعوبات بما يضمن الاستجابة الكاملة لاحتياجات السوق. كما دعت الهيئة العامة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي من شأنها زيادة الإرباك في المشهد. وإلى صحيفة الحياة، الشيخ يبحث مع الهيئة العليا ونادي الأسير آخر المستجدات السياسية وتطورات ملف الأسرى. في تفاصيل الخبر، بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يوم الاثنين مع وفد من الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني آخر المستجدات السياسية والتطورات المتعلقة بملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وضم اللقاء رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان ورئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني وعدد من المؤسسات العاملة في مجالات الأسرى والمحررين.
واستمع الشيخ إلى عرض مفصل حول الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال في ظل استمرار الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم بما يشمل سياسات التنكيل والإهمال الطبي والعزل، مؤكدا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. من جانبه استعرض الوفد الجهود التي تبذلها الهيئة العامة ونادي الأسير في متابعة أوضاع الأسرى والدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أهمية توحيد الجهود الوطنية والدولية وتكثيف الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته المتواصلة بحق الأسرى. خبر آخر من صحيفة الحياة. السفير الصيني للحياة الجديدة: موقفنا الداعم للحقوق الفلسطينية ثابت، ونرحب بانضمام فلسطين بشكل أوسع إلى مبادرة الحزام والطريق. هذا الخبر جاء على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه مكتب جمهورية الصين الشعبية في رام الله لمناسبة الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. في تفاصيل الخبر، أكد مدير مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير سون تشين أن موقف بلده الداعم للقضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشددا على أن الصين ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة وتعزيز تحركه السياسي والدبلوماسي من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وقال السفير تشين في أول ظهور رسمي له منذ تسلمه مهامه مديرا للمكتب في تصريح خاص لصحيفة الحياة الجديدة على هامش حفل الاستقبال الذي نظمه مكتب جمهورية الصين الشعبية في رام الله بمناسبة الذكرى 105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، إن بكين تحرص على إيصال صوت الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وتواصل التنسيق مع المجتمع الدولي لدفع الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع، مؤكدا أن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ وسيادة الرئيس محمود عباس إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين في العام 2023 يجسد ثبات الموقف الصيني وعمق العلاقات الفلسطينية الصينية. نذهب إياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الأيام. اختارات بهدم ووقف بناء ل 22 منزلا في كفر عقب. اخترت قوات الاحتلال امس بهدم ووقف بناء ل 22 منزلا في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تجريفها اراضي في قرية دير رازح جنوب الخليل. وقالت محافظة القدس في بيانات مقتضبة ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر عقب ووزعت اوامر باخلاء عدد من المنازل تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. وأشارت في وقت لاحق إلى أن قوات الاحتلال وزعت 22 أمرا بالإخلاء والهدم، وأمهلت أصحاب المنازل مدة أقصاها أسبوع لإخلاء المنازل تمهيدا لتنفيذ قرارات الهدم. ولفتت المحافظة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا عددا من أحياء مخيم قلنديا وداهمت منازل وفتشتها، فيما اعتلى جنود الاحتلال مبنى اللجنة الشعبية ومكتب محافظة القدس خلال عملية الاقتحام، وسط إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. وفي قرية دير رازح جنوب الخليل جرفت قوات الاحتلال الأراضي. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي المواطنين في بقعة جديدة من أراضي دير رازح بمنطقة شعابة الخروبة. ولفتت إلى أن أعمال التجريف تجري بالقرب من منازل المواطنين وتأتي ضمن الإجراءات المتواصلة التي تهدد ممتلكاتهم وتوسع دائرة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وفي مساء أول الأمس أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال شرقي رام الله. وأفاد رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت عشرات قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه بيت عزاء الشهيد فادي النعسان، ما أدى لعشرات الإصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين. آخر الأخبار من صحيفة القدس مشاهدينا الكرام. وزير شؤون القدس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية مستجدات الأوضاع في مدينة القدس. في تفاصيل الخبر، بحث معالي وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور مع الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة والتصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق المدينة ومواطنيها وسبل تعزيز الدعم العربي لصمود المقدسيين
وذلك خلال لقاء عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. واستعرض معالي الوزير حجم الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، والتي تشمل سياسات التهجير القسري وهدم المنازل وتقييد الوجود الفلسطيني وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، إلى جانب الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه. وأكد معاليه أن ما تتعرض له القدس يستوجب موقفا عربيا موحدا وتحركا سياسيا ودبلوماسيا فاعلا لحماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا الصباحية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم إلى جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.

0: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير بلال وهبة. عمليا يعني الأخبار والحرب على إيران وما هو الموقف الإسرائيلي، وأيضا بدأت الانتخابات التمهيدية في بعض الأحزاب، لكن آخر خبر يعني وصل قبل قليل بأن هناك تخوف داخل حزب الليكود من أن نتنياهو سيحاول الذهاب إلى تصعيد أمني في المنطقة، أي المشاركة في الحرب، لكي يتم تأجيل الانتخابات للكنيست القادمة. الانتخابات المفروض في 27 عشرة، لكن هناك تخوف داخل حزب الليكود من أن نتنياهو قد يعني يعلن الحرب أو يجدد الحرب على إيران من أجل تأجيل هذه الانتخابات، التي تشير كافة استطلاعات الرأي إلى أن نتنياهو سيخسر هذه الانتخابات.
1: نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوارع.

فراشنا مية وعينا مية كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح وإحنا واقفين على رجلين عشان إنه ما نغرقش.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.
1: ونبقى مع نتنياهو أيضا، يعني نشر خبر في القناة 13 الإسرائيلية بالأمس أنه خلال قبل حوالي الشهر كانت هناك جلسة للكابينيت الأمني وتم بحث قضية الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة. نتنياهو حسب ما ورد في خبر القناة 13 اتهم اليهود بالإرهاب وقال هذا إجرام ويجب وقفه، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم نشر ما طبعا على البروتوكول الجلسة وما هي التوصيات لمنع أو لوقف الإرهاب اليهودي في الضفة. لكن يعني بعد ذلك لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع، ونحن نرى كل يوم اعتداءات أو جرائم هؤلاء الإرهابيين من اليهود في الضفة المحتلة. وأيضا أبقى مع نتنياهو، لكن هذه المرة من يهدئ من روع نتنياهو هو الرئيس الأمريكي ترامب، الذي قال أن نتنياهو لن يعتقل إذا وصل إلى نيويورك كما يطالب رئيس بلدية نيويورك مامداني باعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى الاجتماع العام للأمم المتحدة. يعني مين كان يتوقع أن رئيس أمريكي يتوسط لرئيس حكومة إسرائيل أنه لن يتم اعتقاله في نيويورك إذا ما وصل إلى هناك. وأيضا خبر بأن إسرائيل حذرت الولايات المتحدة بأن إيران قامت بنقل آلاف أجهزة الطرود للإنتاج النووي إلى الجبال، للجبال في إيران لا يمكن حتى كل القذائف أن تصل إلى هذه المواد التي تم إخفائها في الجبال. أبدأ بصحيفة دوات أعرونوت، كما تشاهدون صورة البنغفير وزير الأمن القومي، وهناك يعني ماذا فعل خلال هذه الفترة 4 سنوات وجوده في وزارة الأمن القومي. باختصار شديد كله فشل في فشل، حتى قضية يعني حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، يقول الخبر أن هذا كان إنجاز سياسي لبن غفير لكنه لن ينفذ بالمرة كما تقول صحيفة يدعوت أحرونوت، وأن الجرائم ارتفعت بشكل يعني غير مسبوق في تاريخ إسرائيل خلال وجود هذا الوزير في وزارة الأمن القومي. لكن يعني وهناك توزيع السلاح، يعني كانت هناك انتقادات شديدة اللاجة، وحتى أنه تم تحقيقات جنائية في هذه القضية أيضا، وحتى أن المحكمة العليا تدخلت في منع تدخل بن غفير في عمل الشرطة اليومي، وحتى أن المستشارة القانونية للحكومة أبلغت المحكمة العليا أنه لا يمكن التوصل إلى تفاهمات مع هذا الوزير، ورد عليها بجملة واحدة: أنا لا أعترف بوجودك. وهناك خلافات داخل القيادة السياسية حول الحرب من جديد على إيران، إني بكت ضد النظام آيات الله، يعني وكأنه الحالي ضد النظام مش ضد إيران. ينتظرون الأمر من أمريكا، في إسرائيل على استعداد للعودة للحرب ضد إيران فورا، لكن القرار بيد الولايات المتحدة. نتنياهو ينوي السفر الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة للمشاركة في جنازة السيناتور الصهيوني اللي هو أسوأ من بن غفير بالمناسبة، ليندزي غراهام، ولقاء ترامب. لكن مصادر مقربة من نائب الرئيس جيدي فانس تؤكد أن هناك محاولات جدية من قبل النائب الرئيس لمنع لقاء نتنياهو مع ترامب. ووزارة الدفاع الأمريكية تخفي معلومات حول عدد الجرحى والقتلى من الجنود الأمريكان في المنطقة، وتهديد ترامب بالانتقام على قتل 3 جنود في قصف إيران لقاعدة عسكرية في الأردن. لكن تبين أن إيران قصفت هذه القاعدة وقواعد أخرى في الأردن، أدى إلى وقوع 10 إصابات بين صفوف الجنود الأمريكان التي أخفتها وزارة الدفاع الأمريكية. ولكن وسائل الإعلام الأمريكية قامت بنشر أن عدد الجرحى أكثر من 400 جريح في هذا القصف على المعسكرات أو القواعد الأمريكية في المنطقة، حتى أن الوزارة اضطرت إلى الاعتراف بهذه الأرقام. وإيران تطلب من الحوثيين إغلاق مطيق باب المندب إذا ما تعرضت مرة أخرى إلى قصف محطات توليد الكهرباء أو الجسور الأمريكية. ومن يدفع الثمن أيضا في هذه الحرب هم الأكراد. تقول إيديوت أحرونوت بعد بداية الحرب على إيران، أمريكا عملت على إعداد الأكراد في العراق باجتياح إيران برا، وحان الآن وقت الانتقام. في الأيام الأخيرة تتعرض منطقة كردستان العراق إلى قصف إيراني خطير. بالمناسبة يعني تركيا أعلنت، مش موجود في الخبر لكن نشر، أن تركيا أعلنت إذا قام الأكراد بأي عملية عسكرية ضد إيران فإنها ستتدخل فورا في هذه الحرب. وانتخابات داخل حزب الديمقراطيين، وأعضاء الكنيست انتخبوا من جديد بالإضافة إلى شخصيات من الأكثر معارضة للحكومة، خاصة خلال المظاهرات ضد الانقلاب على الجهاز القضائي. في المركز العاشر اللي هو يعني عمليا هو يعني موقع مضمون، انتخبت امرأة عربية سمية بشير من المثلث وهي محجبة. الكاريكاتير اليوم في صحيفة يديوت أحرونوت، نتنياهو معروف أنه دائما بيستعمل يعني الرسمات والقنابل، يعني هاي القنب اللي استعملها ضد إيران، يعني لوين وصلت إيران في الأمم المتحدة أكثر من مرة، لكن هاي المرة رسام الكاريكاتير من تحت مكتوب الليكود جاي مراد الرسام، ونتنياهو القنب لهاي المرة الانتخابات الداخلية التمهيدية في الليكود التي لا يريدها بنيامين نتنياهو. صحيفة معاريف في حالة تأهب قصوى في الجبهة الداخلية وسلاح الطيران على أهبة الاستعداد بعد التصعيد المتواصل بين أمريكا وإيران. وطبعا أمس عقد نتنياهو اجتماعا للكابينيت المقلص ولم يتم نشر أي أو تسريب أي معلومات عن هذا الاجتماع وما هي القرارات التي اتخذت في هذا الاجتماع بالأمس. في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة تقول معريف أنه تم اتخاذ إجراءات لرفع مستوى العمليات في حال طلب من إسرائيل الحرب أو المشاركة في الحرب مع إيران. ثمن التصعيد، وزارة الدفاع الأمريكية تحذر من النقص في الذخيرة، ومحاولات الوسطاء باكستان وقطر التوصل إلى وقف إطلاق النار لعشرة أيام. حتى الآن يعني إيران لم ترد على هذا الاقتراح، وأيضا الإدارة الأمريكية لم ترد على اقتراح الوسطاء. وترامب يقف إلى جانب بنيامين نتنياهو ويرد على ممداني: نتنياهو لن يعتقل إذا ما وصل إلى الولايات المتحدة. في الأردن يفقدون الصبر تجاه إيران، تقول صحيفة معريب، في الوقت الذي يشاهد فيه نتنياهو المونديال. طهران تقصف في الأردن، اللي كتبوا عمان يعني، أنا مش فاهم ليش يعني عمان تستهدف عمان يعني. وانتقادات في الجيش حول مقتل الفلسطينيين في قرية دير جرير، يقول الخبر أنه كان من الممكن التصرف بحكمة أكثر، لكن الجنود وصلوا إلى القرية بعد قيام نشطاء اليمين بالاستدعي الجنود ووصول النشطاء اليمين. إني بكتب نشطاء إن هذول الإرهابيين اليهود في الضفة، وبإدعاء أنه تم سرقة حيواناتهم، لكن هن اللي أجوا يسرقوا عمليا. هذا يسمى تكتبه معريب، لكن في هآرتس وباقي وسائل الإعلام في العالم كله كتبوا أن هن جاءوا وصلوا إلى قرية أبو جرير لسرقة الأغنام. وطبعا يعني هذه القضية يعني هي لا تتفاعل في إسرائيل، لأنه معروف في النهاية ماذا سيحدث، يعني لن يتم التحقيق ولن يعتقل أحد في هذه القضية. وهناك أزمة سياسية داخل الائتلاف الحكومي بين نتنياهو والحريديم، لأن الحاخام الأكبر لحزب ديجل هاتورا راف لاندو قال أن الصهيونية الدينية تحرض على القتل. الصهيونية الدينية يعني مجموعة سموتريتش، يعني طبعا بيشاركوا في الخدمة في الجيش، وهم يحاربون ليس من أجل إنقاذ إسرائيل وإنما من أجل دولة إسرائيل. هم قتلة يقتلون، هل هذا مسموح؟ ونتنياهو هاجم هذا الحاخام على أقواله هذه. والحريديم منعوا التصويت على الاعتراف بإبادة الشعب الأرمني اللي قدمه هذا وزير الخارجية الإسرائيلي، لأن يهدوت الأحزاب الدينية شاس ويهدوت هاتورا طبعا تلقوا اتصالات من أذربيجان الذين حذروا أن هذه الخطوة تمس بالعلاقات بين البلدين. يعني الحريديم منعوا هذا الشيء. بالمناسبة يعني لو هذا القانون أقر في إسرائيل لكانت أذربيجان، كان هناك تهديد أن توقف أذربيجان تزويد إسرائيل بالبترول. الكاريكاتير اليوم في صحيفة معريب معروف يعني أنه بكبير بده يحط حول السجون الإسرائيلية السجون الأمنية التماسيح. هو أنا هو عامل هاي السجن، هو واقف في هناك مكتوب التنينين يعني الذكور من التماسيح، والناحة الثانية من اليمين يعني الإناث من التماسيح، يعني عاملين فصل بين الذكور والإناث حتى في هاي. طبعا رسام الكاريكاتير ويسخر من ما قامت به الكنيسة بإقرار قانون الفصل بين الذكور والإناث حتى في الجامعات الإسرائيلية. صحيفة هارتس: الجيش بدأت المرحلة التجريبية لإنسان

0: سحاب قوات الاحتلال، الاحتلال مني يعني، من القرى في جنوب لبنان. اليوم اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني. مسؤول إيراني اقتراح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام. في الصورة هنا انتخابات داخل حزب الديمقراطيين، يعني بعد نجاح أعضاء الكنيسة اللي موجودين كانوا هني نشطاء جدا يعني في هاي المرحلة كمعارضة، وكان هناك يعني نجحوا أيضا في المراكز الأولى قادة الاحتجاج على الانقلاب انتخاب خليل الحي قائدا لحماس، إشارة على أنه سيواصل الاعتماد على إيران وسلاحها. قاضي المحكمة العليا في إسرائيل شتاين قال من يدعي أن إسرائيل دولة أبارتايد لا مكان له فيها. يعني كان هناك التماسات من قبل منظمات إنسانية إن كانت على المستوى الدولي، إسرائيل منعت هذه المنظمات العمل في الضفة وقطاع غزة. والقاضي يقول أن من يدعي أن إسرائيل دولة أبارتايد، يعني على ما يبدو هذا القاضي يعني ما بعرف شيء، ما بسمع أخبار الضفة وعن الأبارتايد في الضفة. يعني هو حتى يعني علاقة الحكومة الإسرائيلية مع المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل تدل على الأبارتايد يعني والتفرقة العنصرية. وجيش الاحتلال رفض الإفصاح عن أسباب قتل 5 من أبناء عائلة واحدة في غزة، من بينهم طفلة 8 سنوات وصبي 16 عام. صاروخ أطلق على بيت عائلة نسمان وقتل الأب وزوجته وأولادهم، وبقي واحد والناجي الوحيد واحد الأبناء الذي خرج من المنزل وذهب إلى السوق. الجيش يرفض الإعطاء أي معلومات لماذا تم قصف هذا المنزل، لأن الأب يعني أب العائلة ليس له علاقة كما تقول هارتس بأي تنظيم كان. ومقتل فلسطينيين خلال محاولة سرقة أغنام من قبل المستوطنين في قرية دير جرير، تقول صحيفة هارتس. هذا رد على صحيفة معريب. الكاريكاتير اليوم في صحيفة هارتس أنا حسب رأيي عبقري بديرمان. من الناحية يعني نتنياهو يقدم الدولارات، ملايين الدولارات ليحيى السنوار، ومن الناحية الثانية يقول يعني أنه قادي آيزنكوت اللي هو مرشح أنه يفوز بالانتخابات يقول هو بده يروح مع العرب. شوف يعني هذاك بيعطي السنوار شنتات دولارات، وأنا بحذر من أنه قادي آيزنكوت بده يمشي مع العرب. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: شكرا جزيلا لك فايز عباس على كل هذه التفاصيل والقراءة في الصحف الإسرائيلية. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى محافظة نابلس والحديث عن ابتكار جديد ومشروع تخرج جديد لطالبان من جامعة النجاح الوطنية، حيث قام بتطوير جهاز ذكي يهدف إلى مساعدة الصم عبر ترجمة لغة الإشارة إلى كلمات منطوقة.
2: نعم هبة ومشاهدينا، يعني هذا الابتكار جاء ضمن مشروع التخرج لكنه يقدم بعدا إنسانيا وتقنيا. يقدم الابتكار يصنع فرقا حقيقيا في حياة الناس. تفاصيل هذا الإنجاز في تقرير زميلنا محمد الخطيب.

طلبتنا الفلسطينيين متعودين عليهم بالإبداع والتميز في مشاريع تخرجهم. الطالب رودينا والطالب حسام استطاعوا إنهم وظفوا خبرتهم وعلمهم على مدار 5 سنوات داخل جامعة نجاح الوطنية في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا وبالتحديد فئة الصم والبكم. خلينا نتعرف على مشروع التخرج.

وانا كمان لي تجارب، فقلنا انه نحاول نحل هاي القضيه. فاضطرينا انه بعدنا بلشنا نبحث في الموضوع، وجبنا يعني معلومات ممكن النت ونبحث، ولا توصلنا لهاي الفكره انه نعمل ايد ذكيه. هاي الايد بترجم حركات ذوي الهمم مباشرة لحكي مسموح. أول شيء بحثنا عن الموضوع، أول شيء عرفنا شو القطاع اللي تلزمنا، شو البرمجيات اللي ممكن نستخدمها، كيف ممكن نمشي في الموضوع. حطينا خطة واضحة وشرينا القطع وبلشنا يعني خطوة خطوة. عندك سنسورات للأصابع، تقرأ الأصابع، في عندك الصوت كيف بده يطلع، طب إحنا كيف نبرمجه، إنه كيف شو الطريقة اللي بده يفهم فيها. يعني كله هذا الحكي راح يغلب، كله باخذ يعني معنا وقت وتفكير وجهد. صحيح، هو قابل يعني قد ما نحن نقدر نعطيه كلمات، هو قابل انه يتطور وياخذ كلمات اكثر. كمان احنا اللي بميز مشروعنا كمان انه هو على الانترنت، يعني ما بيلزم لا اسلاك ولا شيء، بس ممكن نشبك الواي فاي. وفي بلاوي كتير يعني فيتشر ممكن نضيفها عليه في المستقبل.

هلا بشكل عام احنا ركزنا انه يكون يعني غالبيه الحلول لهي الحاله بتكون هي بس وان واي كوميونيكيشن. كيف يعني؟ انه انا مثلا بدي اتعلم لغه الاشاره بدي احكيها للشخص الطبيعي اللي بالي بس هو مثلا ما بيكون فاهم علي، فاحنا ركزنا على انها تكون تو واي كوميونيكيشن. يعني انا بدي اوصل الفكره كشخص ذوي همم، بدي اوصل الفكره للشخص الطبيعي اللي بالي وبرضه بدي افهم منه، ما بدي يكون هو والله بشرط انه يكون عارف لغه اشاره او سواء كان يعني بعرفها ولا ما بعرفها، هذا الشيء ما بدي انا اتوقف عليه ويكون عندي تحدي. فاحنا ركزنا هذه الشغلتين، فعملنا مشروعنا كان بيحتوي على جزئيتين، جزئية الهاردوير اللي هي الكف اللي فرجاكم إياها زميلي، والجزء الثاني اللي هو تطبيق أبليكيشن اللي هو كيف أنا بدي أترجم من صوت للغة إشارة. عنا الكف تبعي بيحتوي هو يعني خلينا نحكي العقل تبعه هو السنسورات اللي بتترجم أنا عندي الإيدي حركة إيدي كيف إني سواء أنا كانت مفرودة أو فيها ثانية أو ثانية كاملة، هاي كلها بتترجم عنا إحنا بشكل برمجي كيف أنا أخذ هذه القراءات وأعطيه، وكل قراءة معينة كل أصبع عندي بيعطيني قيمة معينة، وهي القيمة لكل كلمة تأخذ يعني الكلمة عندي بيكون لها 5 قراءات لكل أصبع، فأنا هذا بتترجم عندي وبصير ينطق الجهاز عندي بينطق السنسور هذا بيعطيني إنه الكلمة شو هي وبينطقها عندي ككلمة أنا بسمعها كإنسان طبيعي. هلأ بالمقابل لما الإنسان الطبيعي هذا بده يوصل فكرة للإنسان ذوي الهمم، أنا بحكي كلمة، الأبليكيشن هذا عندي بياخد هاي الكلمة بدور بالملفات اللي بتكون مخزنة عنده مسبقا إيش أنا هاي الكلمة ارتبطت مع صورة لغة الإشارة تبعيتي. مثلا أنا حكيت لك كيف حالك، هذا التطبيق بيلقط كيف حالك بيروح بدور لي بالملفات أنا الصور اللي عندي أنا على الكلمة المرتبطة بكيف حالك تظهر عندي على الجوال كيف حالك لغة الإشارة تبعتها، فأنا لما أشوفها مباشرة بفهم إنه شو قصد الإنسان الطبيعي من هذا الحكي اللي حكاه.

كنا ساكنين بالجبل وكان في عنا بالشارع أكثر من حدا عنده من ذوي الهمم يعني. فكان حسام دايما يتطلع وهو صغير عليهم وأحس إنه هيك يعني يزعل عليهم وإنه حابب إنه يساعدهم سبحان الله. ولما كبر ظلت الفكرة براسه إنه كيف يحول علمه والتكنولوجيا لخدمة هدول الفئة من الناس اللي هن المفروض إنه إحنا يعني تواصل معهم كتير يعني ضعيف. أنا على مستوى المدارس مثلا عنا كتير من لقى صعوبة بالتعامل معهم، بيكونوا لسه بيحكوا بس في عندهم يعني صعوبة بالنطق وبرضه منتغلب معهم، فكيف إنه يكون يعني فاقد النطق نهائي بيكون أصعب. والله أنا فخورة كتير كتير في هذا الإنجاز اللي عملوه، ولأنه زي ما قلت لك أنا إنه زي ما أنت قلت من أشياء بسيطة ومواد بسيطة وقدرات، يعني إحنا من نعيش بمجتمع يعني كتير قدراته وإمكانياته بسيطة، إلا إنه شبابنا ما شاء الله عنهم يعني بتسلحوا بالإرادة والعلم والذكاء والمثابرة والصبر لدرجة إنه يعني أنا بتوقع إنه يقدروا يطوروا المشروع كمان لإشي على مستوى يعني عالمي، إنه يصير يحكي أشياء يعني إضافية أكثر ويعني يساعد هاي الفئة بشكل أوسع وأكبر.

زب الهمم ماشي في الشارع واحتاج إشي، يعني ممكن هلا واحد يوقفني يقعد نص ساعه يحكي ما افهم عليه، ممكن هذا مثلا ثواني يفهمك على السريع انه مثلا ما يسببش احراج لا إلك ولا للشخص من ذوي الهمم، او يكون بحاجه لمساعده دغري مباشره يعرف يتواصل مع الشخص اللي مقابله. يعني مثلا هذا مثلا رح نضيف عليه كف ثانيه، بصير مثلا بعطي جمل بعطي كلمات اكثر، وكمان هذا ممكن مثلا نضيف عليه ما انه قلت لك مشبوك الانترنت، هذا ممكن يعطي مثلا احط سماعه جوا البيت عند اهل ذوي الهمم، إذا احتاج أي شيء ممكن الصوت يوصل للبيت لحاله. طبعا أول صعوبات بعيدا عن كل شيء تقني اللي هي اللغة، يعني إنه إحنا نروح مثلا نبحث أنا وزميلتي ونفهم لغة ذو الهمم، ونروح نبحث عن الحركات كيف، وبعدين البرمجة كيف مبرمجة، والسنسورات هاي صعبة، وممكن مثلا زي ما قلت لك إنه يعني وجدنا صعوبة نلاقيها، يعني في كتير صعوبات، بس أهم صعوبة مثلا إنه نتعلم مثلا الحركات تعاون ذو الهمم ونبحث عن الحركات العالمية وهيك. حاولنا نوجد بس ما لقينا معلومات كبيره يعني على الانترنت عن الحركات، خصوصا انه في اكثر من يعني في اكثر من لغه تقريبا زي ما انا فهمت، بس في لغه اشاره عالميه، احنا توجهنا للغه الاشاره العالميه عشان انها تشمل جميع يعني مثلا تكون تشمل جميع الدول كله بنفس لغه الاشاره العالميه تاعت الاصم. ايش ما نضيف عليه هو باخذ مثلا اي شيء، مثلا انت مثلا اي شيء بيخطر على بالك مثلا تضيفه عليه، وبتعطيه اوامر انه عن طريق الحركه مثلا كذا وكذا، هاي الحركه بتترجم لكذا وكذا مباشره، هو يعني اي كلمه بتخطر على بالك ممكن تدخلها عليه عادي.

هلا بصراحة التحديات يعني اللي واجهتنا إنه أهم إشي السنسورات بشكل عام دقتها هي اللي بتعطيني دقة الكلام. فإحنا كان في عنا هون المفروض إنه كانت عنا كفين عشان إنه نأخذ أكبر قدر ممكن من الكلمات. يعني اللغة العالمية للإشارة بتأخذ أكبر قدر من الكلمات. أنا بستخدم إيدي التنتين. فكان عندنا من التحديات إنه ما قدرنا نأخذ إحنا السنسورات الأصلية كاملة. حتى بالكف تبعنا في عنا سنسور مش أصلي, فهذا بيخليه ممكن يغلط شوي, ما يعطيني دقة عالية مثل السنسورات الباقيين الأربعة. فهي كانت من يعني إحدى التحديات الكبيرة اللي واجهنا, إنه إحنا منا السنسورات الأصلية حتى نقدر نعطي دقة عالية بالترجمة من لغة إشارة من حركة إيدين حتى يعطيني أنا الكلمة الصحيحة اللي بدي إياها. هاي يعني كانت من الأكبر أشياء واجهتنا صراحة. صراحة أكتر إشي بحب أوجه رسالة إنه بالمشاريع تبعتنا أو بالأفكار اللي منجيبها تكون تحل مشكلة فعلا, بغض النظر سواء كان المشروع كبير أو صغير. يعني إحنا مشروعنا مقارنة بالمشاريع الموجودة عنا بالجامعة في مشاريع كانت روبوتات ضخمة, بس صراحة إنك تشوف كهذا المشروع إنه هل بحل مشكلة. يعني أنا شو بدي أستفيد من هذا المشروع بعد المناقشة؟ هل بحل مشكلة؟ هل أنا بستهدف فئة معينة من الناس بتقدر تستفيد منه فيما بعد؟ إذا طورت عليه أنا بقدر أستفيد منه. فهاي كانت صراحة من أكبر المشاكل حتى من التحديات اللي واجهتنا, إنه أنا أصريت على هذا المشروع حتى يكون بحل مشكلة ناس معينين. سواء يعني مش مهم كبر المشروع قد ما هو بحل مشكلة فعلية عندي في المجتمع. كمان أنا يعني بتمنى إنه يتطور المشروع تبعنا, سواء ممكن نضيف إحنا سنسورات تقيس درجة الحرارة, تقيس ضغط الدم يرتفع عندي, كلها هاي بتساعد. يعني أنا الإنسان ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة هذا عندي ممكن ما يكون عنده معرفة بهاي الأشياء, فأنا ممكن مباشرة يكون مربوط بالأبليكيشن اللي أنا عاملته يعطي إشعارات لأهله. ممكن يكون طفل صغير هو كيف بده يعرف هاي الأشياء, مثلا والله ارتفعت درجة حرارتي, صار في عندي ضغط دم عالي, صار في عندي مشكلة معينة. فأنا هاي كلها السنسورات المشاكل اللي عندي بتنتقل للأبليكيشن, الأهالي ممكن يكون يعرفوا فيه. كمان ممكن أنا أضيف عليه سماعات, أكثر من سماعة تكون مثلا أنا طبعا إحنا بيعتمد على الفاير بيس على الإنترنت, يعني مش مربوط بأنه اتصال معين أو كهرباء. فأنا ممكن لما أكون أنا بالجامعة ممكن أعمل إشارة معينة بدي أوصل إشي لأهلي, يعني ممكن ما أعرفش أرن عليهم لغة الإشارة, فأنا بعمل إشارة معينة بتكون مربوط مع أهلي وهم بيفهموا على طول إيش بدي أنا. كان هاي من الأشياء يعني اللي بتمنى إن شاء الله أنها تصير في مشروعنا ونطورها.

0: اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وفي هذه المحطة نتحدث عن بيئة تجمع بين الفن والتجربة والتعلم، حيث يواصل منتدى الفنون البصرية تنظيم مخيمه الصيفي فاتحا مساحة أمام الأطفال لاكتشاف المواهب والتعبير عن أنفسهم من خلال الألوان والموسيقى والأعمال اليدوية، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لديهم. يعني نتحدث عن هذا المخيم الصيفي الذي يتم افتتاحه في فرعي المنتدى في رام الله وأيضا في كفر عقب في البلدة القديمة، وهو فرع جديد تم افتتاحه في منطقة كفر عقب وهي منطقة مهمشة.
1: نعم، وكنا قد استضفنا يعني من المنتدى المديرة وتحدثنا عن أهمية هذا المنتدى وما يضيفه لشخصية الأطفال والشباب. للحديث عن المخيم الصيفي الذي يخص المنتدى، الفكرة منه مش قضاء وقت، الفكرة منه استثمار الوقت وتطوير الشخصية وتطوير مهارات فنية واجتماعية. للحديث كما ذكرت أكثر عن أهداف المخيم وما يقدمه للأطفال، نستضيف مديرة المدرسة المسائية في منتدى الفنون البصرية السيدة وصال خليل، كما نستضيف أيضا الطالبتان الفنانتان سلمى عمر وليان زيتاوي ليحكونا عن تجربتهم داخل هذا المخيم الصيفي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم.
2: يسعد صباحكم، صباح الجميع.
0: يسعد صباحكم، يسعد صباحك ست وصال، وصباح الخير لليان وسلمى أيضا. يعني البداية عندك سيدة وصال، نتحدث عن هذا المخيم الصيفي والهدف من تأسيسه تحديدا في فرعي المنتدى في رام الله وكفر عقب.
2: زي ما بلشت الأخت أنه حكينا أنه هو المخيم مش وقت نقضيه ونضيعه، هو مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر، التعبير عن النفس. الأطفال هم عالم غامض، لما بيجي الطفل هو بعبر، برسم، بجرب، فرصة لاكتشاف الذات، لأنه في كتير من الأطفال بيكونوا غامضين، الأهل مش مدركين إيش المواهب اللي عندهم، بس من خلال التجربة بالمخيم الصيفي هي بتعطي

0: فسحة ومساحة للأهل إنه يكتشفوا كمان أطفالهم إيش اللي عم بيعملوه، وين موهبة الطفل، إيش اللي بحبه إيش اللي بحبوش، لأنه لما كمان الطفل يرجع على البيت يحكي عن المخيم لأهله هي كمان مساحة للتواصل مع الأهل، لأنه بتعرف كمان إحنا هلا بالفترة الحالية كتير عم بنروح للشاشات فالمخيم هو مساحة إنه نبعد هدول الأطفال عن الشاشات، يعبروا يكتشفوا مشاعر، يجرب الطفل بس مش إنه يقعد في البيت وساكت وصامت وكذا، فهي مساحة لإنه كمان يتكلم، يعني الطفل لما إحنا بنجيب الطفل على التلفزيون هي تجربة للطفل كمان يكتشف ذاته، يبني شخصيته، يقوي الشخصية عنده كمان، يعرف يتعامل مع الأطفال التانيين الموجودين حواليه، لأنه كمان إحنا مختلفين بس بنتفق لما بنكون بمجال فنون بمساحة فن نتفق أكيد.
1: يعني كما ذكرتي إنه بالعصر الواحد الذكية والتكنولوجيا من الجميل إنه تضيفوا خبرات الأطفال، كما ذكرت أيضا استضافة طفلتين للاستوديو ليحكوا عن تجربتهم، يعني هاي فرصة حقيقية للتواصل الاجتماعي وتنمية المهارات الاجتماعية. لو حكينا عن الفئة المستهدفة في المخيم، الفئة العمرية المستهدفة، وشو طبيعة النشاطات اللي بتقدموها
0: إلهم؟ هلا احنا الفئات المستهدفة بالمخيم هي من عمر 5 سنين لعمر 11 سنة، طبعا هم 3 فئات عمرية بنقسمهم من 5 إلى 8، 9 إلى 11، يعني الصغار بنحاول يكونوا مجموعة لحالهم 5 إلى 6، لأنه هدول بدهم ناس متخصصين اللي يشتغلوا معهم، بيجربوا كل شيء من رسم، أشغال يدوية، فسيفساء، صلصال، كولاج، ألعاب حركية، دبكة، دراما، نحكي قصة، كيف نتخيل القصة، يصير خيال عند الطفل كمان هو يتخيل قصة، كمان ممكن الطفل هو يفكر في قصة ويبدع من خلال خياله أنه يطلع قصة، ولو ما كانت القصة مش حقيقية بس هي بتطلع من خيال الطفل وبالتالي يعبر عن هاي القصة. بنعمل كمان أنه يصير القصة رسم جماعي بين الأطفال، وكمان كل طفل يطلع يأخذ مساحته اللي يعبر فيها عن هاي القصة اللي هو تطلع من من من خياله من داخله. فهو الفن مساحة، مساحة تعبير زي ما حكينا. بالإضافة إحنا كمان المدرسة المسائية هي كمان مستويات 5 إلى 6 لحال، 7 إلى 8 لحال، 9 إلى 11 لحال، يعني عندنا 3 مستويات أطفال هلأ بالصيف، كل صف فيه لا يقل عن 18 طفل، وبعدين بينتقل لمرحلة بعد 12 سنة بروح للمراحل الأكاديمية، فإحنا بنركز على هاي المرحلة اللي هي أهم مرحلة بحياة الطفل. إذا بنيتي طفل صح، شخصية صح، شخصية مش غامضة بتعبر بطريقة صحيحة، رح ننشأ أطفال يعني أصحاء بعيدين عن الإشكاليات، والمجتمع بالتالي يساعد أن يكون كمان المجتمع صحي، والأهل يتعامل مع أطفال أصحاء مش بأطفال عندهم إشكاليات.
1: صحيح،
2: هذا مهم جدا مثل هذه المخيمات الصيفية لتنمية مهارات الأطفال. ننتقل للطفلتين الموجودات معنا في الاستوديو، نبلش معك سلمى. سلمى بأي صف أنت؟
3: أنا صف ثاني.
2: ممتاز. انت صف تاني ولا رايحة على تاني؟
3: رايحة على تاني.
2: ايوه ما شاء الله عنك يا سلمى. كيف عرفت عن المخيم الصيفي تاع المنتدى؟
3: ماما حكت لي انه في رسم وفي نشاطات وانا صرت احب اروح هناك.
2: ايش تعلمتي في المخيم الصيفي؟
3: الطباشير والباستير والظل والنور.
2: ايش اكتر اشي حبتي من كل هاي اللي عملتيها من الانشطة؟
3: هي وردة بتكون في الظل والنور.
1: طب ننتقل لليان. يعني ما شاء الله قعدات في الاستوديو ليان وسلمى، يعني انتم مذيعات المستقبل هيك شكل فوتوجينيك وحضور وقعدة واكتاف مرفوعة. ان شاء الله بنشوفكم بكرة صبايا اذا بتحبوا تصيروا مذيعات وتاخدوا مكاننا كمان، ما عندناش مشكلة. ليان عارفينا بحالك وحكينا شو اكتر اشي بتحبي بالمخيم.
4: أنا اسمي ليان وطلع صف 5.
1: ما شاء الله. طب شو حبيتي بالمخيم أكتر شيء؟
4: إنه كيف أظل إنه أفتح.
1: وبتعرفي ليه ما جبتوا لنا رسمات صحيح معكم نشوفهم المرة الجاي؟ أوكي. طب لما بتعملي هيك لوحة أو شو رسمتي أنت بالظل وبالتفتيح اللي أنت بتحكي لأنا بعرفش فيه صراحة، يعني هيني بسمع منك وبعيد، شو أكتر رسمة حبيتيها لإلك؟
4: في رسمة امبارح سويناها، عملناها عن شكل فاكهة، المس علمتني كيف أضلل وأفتح كمان.
1: ما أحلى.
2: حلو كتير. سلمى كمان احكي لنا مين بيساعدك بالمخيم في الأنشطة اللي أنت بتعمليها؟
3: أكتر واحدة بتساعدني اسمها مس مريم.
1: أحسن واحدة أحسن واحدة. أوكي شكرا لك يا مس مريم.
2: إيش بتتعلمي كمان أو حابة تتعلمي بالمخيم؟
3: بحب أتعلم كيف يعني أصنع أشياء من الظل والنور.
2: حبتي أكتر إشي هذا النشاط؟ حابة ترجعي تعملي كمان مرة وتتعلمي أكتر؟
1: طيب بنعود لسيدة وصال وأكيد رح نرجع لك ليان، بس لازم نفهم أكتر عشان الأهل اللي بيسمعوا أولادهم ما التحقوا في المخيم، إذا في دورات جاي للمخيم أو على الصيف الجاي كمان يكون عندهم فكرة ويسجلوا أولادهم عشان ياخدوا فرصة زي ما أنت أخدتيها أنت وسلمى. يعني سيدة وصال لو تحدثنا عن المخيم ودوره، احنا مثل ما حكينا احنا ما بدنا اولادنا يقضوا وقت، احنا بدنا تنمية مهارات وبدنا استثمار وقت. كيف هذا المخيم ممكن يعزز ثقة الطفل في نفسه ويكسبه التواصل الاجتماعي في ظل العزلة الاجتماعية اللي بدأ فيها اطفالنا بدءا من كورونا وفيما بعد الاغلاقات الاقتحامات الحرب الهجمات المستوطنين، فخلتنا شوي انه زي كأنه متقوقعين على نفسنا بفعل الوضع العام، لانه الطفل الفلسطيني وضعه ما بيشبه اي طفل في العالم.
0: تمام. هلا احنا المنتدى مش بس هي مساحه كمان لانه الطفل بس يجي يرسب وبس، احنا كمان في توعيه مجتمعيه، يعني بنحاول قدر الامكان انه الطفل كمان ما يكونش بعيد عن اللي بصير بالمجتمع. دائما بيكون في نقاش مع المدربات مع الاطفال، انه يعني بيعملوا لهم مثلا على التلفزيون بحطوا لهم مثلا اي موضوع بدنا نحكي عنه، اللي اكثر يصير في تواصل الطفل يسمع يشوف كمان يسمع المعلمين شو بيحكوا عن الوضع العام، انه ما نكون كمان منفصلين عن العالم، لانه احنا جزء من هذا العالم. اذا بدنا نكون منفصلين عن عالمنا الداخلي كمان احنا يعني مش بشر بنصفي، فالمواضيع دائما متغيره يعني حسب الوضع العام. بدنا نحكي عن بيئه، بدنا نحكي عن وضع عام سياسي بشكل طبعا على مستوى الاطفال، لانه كمان احنا ما بنروح لاشياء سياسيه ابعد من خيال الطفل،
1: بس انهم يكونوا عارفين شو بيصير في حياتهم،
0: يعرفوا ايش اللي بصير. بالتالي احنا بنفرجيهم اشياء على التلفزيون، بنحكي كمان عن مواضيع فنانين، عن ثقافه عامه، يعني المواضيع متنوعه، يعني دائما في توعيه. كمان في عندنا احنا الشاب اللي هو بيعمل مقابلات دائما على يومي تقريبا، انه بيعمل مقابلات مع الاطفال عن مواضيع مختلفه واسئله مختلفه اللي كمان تنور وتوعي الفكر عند الطفل، وكمان تشجعه انه يصير عنده شخص يحكي يعبر، انه مش بس انت جاي تضلك ساكت. والاطفال تعرفوا في كثير من الاطفال دائما بيكونوا منزويين عندهم او عندهم سلوكيات مثلا صعبه، بنحاول قدر الامكان هذا الطفل بدنا ندمجه، بدنا نخليه يشارك الانشطه الجماعيه، هي اللي بتساعد الاطفال هذول كمان انه يشاركوا يعبروا عن مشاعرهم. انا ممكن اليوم ما بدي احكي كطفل، بس لما اشوف طفل ثاني يعني انا مش مختلف عنه ليش ما احكي. فهي تجارب الشخصيه اليوميه التصوير اللي عم بيصير بشكل يومي للأطفال عم بيساعد الأطفال إنه كمان يعبروا. لما بتيجي أم من برا أو أبو بركضوا الأولاد تعالوا شوفوا شو عملنا، بكونوا مبسوطين عم بضحكوا، بكفي إحنا لما نشوف هاي الضحكة على الطفل قديش إنه بكون مبسوط. إنه في أطفال بدهاش تروح مع أهلهم لأنه هذا مكان يعني مساحة تعبير آمنة لإلهم، مساحة صحية، وبالتالي إحنا مش خارجين عن الواقع، بالعكس احنا عم ندمجهم في كل شيء بكل مواضيع المجتمعيه عم بيشاركوا فيها.
2: يعني ست وصال تحدثنا عن اللي هو الفرع الجديد للمنتدى في كفر عقاب في البلده القديمه، وهي منطقه مهمشه، وافتتاح المنتدى من فتره بسيطه جدا. يعني نتحدث عن اهميه توفير هذا الموقع وهذا المخيم في هذا المكان تحديدا، وكيف شفتوا تفاعل الناس مع المخيم الصيفي، وهل يعني في اكتشاف للمواهب تحديدا في فرع كفر عقب نتحدث؟
0: هلا فرع كفر عقب هو تم افتتاحه مشان منطقة كفر عقب والمناطق اللي حواليها، لأنه بالفعل هي منطقة مهمشة وما في يعني لا في عليها رقابة ولا في شيء، والأطفال ما عندهم هاي المساحة اللي عبروا. صراحة هو المخيم هلا حاليا بكفر عقب ما تم، لأنه ما في ناس عم تيجي، تعرفوا الوضع العام اللي عم بيصير تسكير دخول الجيش على المنطقة كثير،
1: تسليم الحضارات بالهدم أيضا قرأنا في الأخبار،
0: الأهل عم بيخافوا يجيبوا أطفالهم. فإحنا يعني عنا أمل إنه هذا المكان بالعكس رح يكون مساحة للناس كلياتها اللي بمنطقة القدس، مشرايط المناطق كلها اللي حواليها كفر عقب البيرة، بالعكس هذا مكان لهم إنه ييجوا عبروا. بس بالفترة الحالية اللي لاحظناه وآخر هجمات عم بتصير على المنطقة إنه منعت الأهالي يجيب الأطفال، بالتالي هو مركز هلأ أكثر عم بيكون مهني اللي بيعملوا أكثر. فيه ورشات صلصال خزف تدهيب، يعني بيعملوا ورشات للكبار والصغار، بس هي ورشات على ساعة ساعتين ثلاث
2: فترة قصيرة
0: أقصر لأنه إذا بده يجي الأهل يجيبوا الأولاد طول النهار بيضل الأهل قلقين إنه صار تسكير دخل الجيش. ففي الفترة الحالية شوية في شوية ركود صراحة.
1: سلمى وليان نرجع لكم، حسيتكم زهقتوا منا فبتقولوا امتى تخلص هالمقابلة يا رب. وسلمى صارت تطلع يمين وشمال وعلى الاستوديو وعلى المصورين. بدنا نسأل سلمى قبل عشان حسيتك زهقانة هيك منا، يعني ها حاول أدمجك في الجو، شو اللي بتتمني انك تتعلميه من المخيم في الأيام الجاية سلمى؟
3: بتمنى أتعلم
1: طب اطلع علي لو سمحتي بعد إذنك.
3: بتمنى أتعلم عن الأشياء اللي بتكون صنع من الورق.
1: هذه
0: التدوير
1: حلو، مجسمات ورقية. طب لسه ما بلشتوا فيها، رح تتعلموها لقدام ولا لا؟
3: نتعلمها
1: كتير حلو. بعدين بتروحي على المدرسة بعد العطلة الصيفية، بتروحي لصاحباتك تقولهم تعالوا ورجيكم أنا شو تعلمت، بتحكي لهم عن هذا المنتدى صح؟ عشان يسجلوا فيه في الأيام الجاية. شطورة سلمى.
2: طب سلمى جربتي ترسمي في المخيم؟
3: جربت كتير.
2: إيش أكتر إشي رسمتي وحبتي وكان كتير حلو؟ إيش رسماتك بالعادة بتكون؟
1: فواكه أتخيل الأطفال برسموا صح سلمى؟
2: وردة ممكن.
1: شجرة، نهر، كوخ.
2: إيش رسمتي؟
3: ورد.
1: شايفة ما أشطرها. طب ليان، يا ليان، يعني أطفال كتير شاركوا معك بالمخيم، عملت صحبة، صار عندك صحبات، يعني الواحد حلو بمدرسته يكون عنده أصحاب بس كمان حلو أنه يتعرف على ناس تانين، عملت صداقات وهيك وصرتوا تطلعوا وأنتوا صحباتك وتعرفت عليهم ورسمتوا مع بعض رسمات مشتركة؟ إيش رسمات أو شو ممكن نشاطات أنت وصحباتك تعملوها مع بعض؟
4: إنه بس ما نسوي نشاط إنها كانت تسألني نقلد بعض بحكي لها أوكي.
1: كانوا عزبوك البنات بالمخيم ولا كلهم مناح؟
4: نعم كلهم مناح
1: أكيد.
2: طيب ليان، إيش أكتر نشاط عجبك بالمخيم؟
4: الصلصال.
2: الصلصال أكتر إشي، ورسمتي موسيقى رسم شاركتي فيه هدول الأنشطة؟
4: كان في دبكة كمان.
2: كان في دبكة كمان. طيب أنت من خلال هاي الرسمات والدبكة بتحسي إنك أنت بتعبري عن شعورك، بتنبسطي فيهم؟ إيش أكتر إشي كان حسيتي إنك أنت مبسوطة كتير وهيك بتفرغي كل إشي جواتك؟
4: في مرة عملنا نشاط زي حطينا ورقة ورسمنا ورود وحطينا فيها رسالة.
1: انت ليان وسلمى مش بنفس المدرسه صح؟ كل واحده في مدرسه مختلفه
2: بس مع بعض في المخيم، نفس المخيم الصيفي مع بعض. تعرفتوا على بعض طيب المخيم؟
1: حلو. سلمى زهقتي منا ولا مبسوطه معنا؟
3: مبسوطه.
1: واحنا كثير مبسوطين فيكي وايضا مبسوطين في ليان، وابتسامتكم الصبح هيك الناس لما بيشوفوها بقولوا شو الوجوه الحلوه هاي اللي جايبين لنا اياها على الصبح، نورتوا الاستوديو، اهلا وسهلا فيكم. سؤالي لحضرتك ست وصال، لقيتي انه في تطور في شخصية بعض الاطفال؟ يعني اجى مثلا بعض الاطفال للمخيم هيك خجول منطوي، هل شعرتي انه في تطور في مهاراتهم او تغيير في شخصياتهم منذ انطلاق المخيم؟
0: هلا الفن هو مساحة تغيير اكيد، لانه الطفل طالما هو عم بيعبر معناته هو عم بتغير، طالما
1: حتى
0: عم
1: ممكن الرسمة تتعرفي ايش هو بفكر،
0: وزي ما حكينا انه هذا كمان بيساعدنا احنا نشوف لما برسم الطفل ايش مشاعره
1: صحيح.
0: ايش عم بعبر. انا كوني مدربة دعم نفسي من خلال الفنون فبقدر اشوف انه قديش الطفل عم بتغير، قديش عم بيكون عنده مساحة واسعة للتغيير، وهذا كمان من ردود فعل الاهالي انه يعني إيش عم تعملوا مع الأطفال؟ لأنه كمان أطفالنا عم بيروحوا بدهم إيش يروحوا يعني، بما معناه إنه يعني هم مرتاحين هم مبسوطين. والمسات الموجودات معهم المدربات يعني كتير هم متخصصين كيف يتعاملوا مع الأطفال، فعم بيحسوا بهذا التغيير عن جد تغيير جذري عم نحس بالأطفال بخلال الإشي اليومي اللي عم بصير. طفل ما بيرسم صار يرسم، طفل منزوي صار يجي كمان
2: بنمي
0: يشارك،
2: بنمي
0: مواهب. بعطي مساحة لأطفال تانيين إنه كمان بتعرفوا كمان إحنا الأطفال مش كلنا زي واحد يعني، مش كلنا واحد ولا أصابعنا زي بعض يعني، ممكن يجوا ثلاث إخوان عندي بس الثلاثة مختلفين عن بعض،
2: قدراتهم تختلف عن بعض،
0: ومنحاول قدر الإمكان إنه كمان نفصل الإخوان من بالمخيم، لأنه كمان بدنا يتغير وبدناش يضلوا معتمدين على بعض، وهذا عم ببين تغيير واضح فيهم بسلوكياتهم، سلوك المشاعر، طريقة التعامل مع المدربين، طريقة التعامل مع الأهالي داخل المركز، كيف بيدخلوا على المركز وهم مبسوطين بيحكوا معنا بانفتاح، فهذا إشي أكيد في تغيير.
2: نعم يعني مهمة جدا مخيم الفنون الصيفي اللي بنظمه المنتدى، اللي لا يعتبر فقط هو عبارة عن ترفيه وأنشطة للأطفال، إنما أيضا هو مساحة لاكتشاف الذات وتنمية المهارات والمواهب لدى الأطفال. شكرا جزيلا لحضورك ووجودك معنا الست وصال خليل، مديرة المدرسة المسائية في منتدى الفنون البصرية، وكذلك الشكر لضيفاتنا الجميلات الصغيرة الصغار اللي هي ليان زيتاوي وسلمى عمر. شكرا لحضوركم معنا ووجودكم معنا.
1: شكرا شكرا لكم. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام وإلى زاوية طبيبك للحديث عن السمنة المفرطة، لكن بعد الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى زاويتنا الأسبوعية وطبيبك والحديث عن السمنة المفرطة بين خيارات علاجية متعددة تبدأ من الأنظمة الغذائية والأدوية والتدخلات الغير جراحية إلى التدخلات الجراحية.
1: نعم هبة ومشاهدينا، قد يعتقد البعض أن السمنة مرتبطة بالمظهر الخارجي، لكن هي بالأصل مرتبطة بأمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب. للحديث عن السمنة المفرطة ومتى يكون التدخل الجراحي هو حل مناسب، نذهب وإياكم إلى زاوية طبيبك مع الدكتور أشرف سلام.
2: يسعد صباحكم جميعا وأهلا فيكم والفقرة الطبية من برنامجنا لهذا اليوم، وراح نحكي عن السمنة اللي أصبحنا نركز عليها كثير، والسبب هو إدراج السمنة من ضمن المخاطر العالية التي تهدد صحة البشر على مستوى العالم، وبالتالي السمنة المرتبطة كما قالت الزميلة بالأمراض المزمنة. لم يعد الموضوع هو موضوع فقط جمال، إنما هو أمراض مزمنة تكون عادة مرتبطة بالسمنة. الحلول مختلفة، تبدأ من الحلول البسيطة وتنتهي بحلول جراحية. رح نناقش اليوم في حلقتنا شو هي الحلول الجراحية ولا جراحية، ومتى نلجأ لها للتخلص من السمنة والتخلص من أعباء السمنة، مع ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور ماهر صلاح الدين، أخصائي الجراحة العامة والمناظير في رام الله. بنقول له سعد صباحك دكتور ماهر.
3: سعد صباحك دكتور، سعد صباح المشاهدين، صباح فلسطين الجميلة.
2: يسعد صباحك دكتور. مرة تانية، السمنة لم تعد ظاهرة، لم تعد عرض، هي أصبحت بحد ذاتها مرض، وهي حسب التقديرات العالمية هي السبب الأول للوفاة لارتباطها بالعديد من الأمراض. السمنة شو بنحكي عن السمنة؟ يعني ناس بتلاقي حالها شوي زادت 5 كيلو بتقول لك سمنة وبدي حلول وبدي أعمل عمليات، وأحيانا بكونوا إكستريم أكتر من من من من الطبيعي. ما هي السمنة وما هي الحلول المطروحة لكل فئة من هذه الفئات؟
3: يعني احنا بكل بساطة دائما بنحب نعطي تعريف السمنة مثلها مثل اي مرض. التعريف اللي احنا دائما بنحب نعطيه للناس اللي هو اكثر تعريف معتمد عند الـ WHO منظمة الصحة العالمية، هي زيادة الوزن عن الطبيعي الناجم عن زيادة تراكم الدهون.
2: نعم،
3: هون لازم نفرق بين انه وصلنا لوزن عالي او نحكي عن تراكم دهون مثل ما تفضلت، انها مش اشي جمالي. لا، السمنة هي عبارة عن مرض. طبعا احنا مرينا بمراحل في العلوم الطبية لحد ما اعطينا تقسيمات طبية واضحة للسمنة. الانسان الطبيعي بنعتمد على اعطائه وزن طبيعي مقارنة بطوله بوزنه بمؤشر الكتلة العام اللي هو الوزن على الطول تربيع. فالشخص الطبيعي بيكون عنده معامل كتلة من 18 ل 25، فوق ال 25 هون دخلنا بوزن زائد بسيط مثل ما تفضلت.
2: نعم،
3: زيادة 5 كيلو بالوزن، زيادة 10 كيلو. لما يكون طول الشخص مناسب، أنا ما بحكي عن سمنة، بحكي عن تراكم دهون طبيعي عند كل
2: زيادة مقبولة وممكن التخلص منها.
3: ممكن التخلص منها
2: هذا فوق 25.
3: فوق 25 بالأنظمة الغذائية والرياضة والأمور الاحترازية اللي ما لها علاقة لأنه إحنا هون مش بنعالج في مرض، مجرد زيادة وزن.
2: نعم،
3: بنعرف السمنة المرضية لما يكون مؤشر كتلة الجسم فوق 35 بالمعامل اللي هو 10 بلس الطبيعي. طبعا هون بيكون في بلشنا في مرحلة الأمراض المصاحبة للسمنة مثل ضغط الدم، السكري، ما قبل السكري اللي بنسميه احنا مقاومة الأنسولين حاليا.
2: صحيح،
3: عندنا زيادة الدهنيات في الدم، مرضى الكوليسترول والدهنيات الثلاثية، تراكم الدهون على الكبد اللي هو
2: يعني انت بتلاقي انه السمنة هاي وتراكم الدهون مرتبط بكل الأمراض المزمنة.
3: صحيح،
2: اللي احيانا قد تكون مميتة اساسا.
3: صحيح، من هون من وجود الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة نبع
2: فكرة
3: أنه كيف أنا بدي أعالج السمنة بما يعالج الأمراض المصاحبة. إحنا بنعرف في كل الدراسات من عشرات السنين، إحنا ما بنحكي عن جراحات جديدة.
2: نعم،
3: يعني قد يستغرب المشاهد والمستمع والمواطن أنه الجراحات السمنة المفرطة هي مش حديثة، هي تم تحديثها مع تحديث العلوم الجراحية ودخول جراحة المنظار
2: والتقنيات
3: هي. نعم، كانت موجودة بشكل واضح وصريح، تم نقاشها في الجمعيات العلمية من أربعينيات القرن، يعني مش إشي جديد.
2: بس دكتور ماهر، يعني اليوم أنت بتشوف أنه في بعض الناس اللي ما بدهم يبذلوا أي مجهود، وخصوصا يعني ما يعني يحضرونا خواتنا السيدات والآنسات، يعني وزنها زاد شوي بتصير بدها تعمل حلول جذرية، وبتعتقد نعم انه الحلول الجراحية هي حلول جذرية.
3: نعم، هذا سؤال بوجهنا كل يوم.
2: نعم،
3: يوميا نتعرض لهذه المسألة وهذا نعم. السؤال، ست أو شاب عنده وزن زائد 10 كيلو، 7 كيلو، 15 كيلو، دكتور عندي وزن زائد وأنا بعمل دايت وبعمل رياضة وبدي أسيطر على الموضوع، بدي
2: مش ضابط معي
3: مش ضابط معي. لا، هون إحنا لازم نوعى، مثل ما تفضلتوا بالمقدمة، إحنا ما بنعالج في جماليات،
2: صحيح،
3: إحنا بنعالج في أمراض. المريض اللي يستحق العلاج الجراحي، تدخل الطبي لعلاج السمنة، هو المريض اللي عنده كتلة جسم فوق 35 أو عنده أمراض مصاحبة للسمنة بمؤشر كتلة فوق 35. ما دون ذلك مفروض نبلش في علاج السمنة
2: بطرق مختلفة.
3: طبعا أصلا يعني قبل ما نبلش في الإجراءات الجراحية، إحنا ما بنيجي مباشرة للمريض وبنروح نعمل له عملية جراحة سمنة أو تداخل علاجي، وتبر كان التداخل العلاجي
2: اللي
3: في عنا إبر الجي البيز اللي بلشت تفوت على
2: في عنا البالون، في عنا الجراحات المختلفة.
3: أول خطوة في علاج السمنة مثلها مثل أي مرض، دراسة الحالة، ومن ثم الاتجاه للأولويات. الأولويات الأولى هي تغيير العادات الشخصية اليومية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مش فقط النظام الغذائي، أسلوب الحياة. هي ما بعد العمليات أصلا هو في أسلوب حياة جديد،
2: صح.
3: فمفروض قبل ما نباشر في أي علاج نحط المريض على أول خطوة بالطريق الصح، تغيير منظومة الحياة الشخصية اللي بتبدأ من النشاطات اليومية، من الأغذية. احنا ما بنحكي اليوم عن دايت، والله لازم المريض يمنع الأكل وإلى آخره،
2: هذا معلومات خاطئة عند الناس طبعاً.
3: اليوم
2: ويجب اللجوء إلى أخصائي التغذية بحيث يوضع برنامج غذائي سليم.
3: صحيح، برنامج غذائي اليوم بما يتناسب مع حياة الشخص اليومية، تحديث كامل على الحياة اليومية، من الرياضة، من ساعات النوم، ساعات القيلولة والمشي، أنواع الأغذية كمان.

0: كميه الاغذيه، كل هاي العوامل مفروض ناخذها بالحسبان. نعم. قبل ما ندرس حاله الشخص انه يصح لهذا الشخص انه نعم. يفوت في عمليات جراحه السمنه او لا.
1: طبعا هون بنقول لكل المشاهدين انه عمليات الجراحية لا تعتقدوا بأن العمليات الجراحية هي الحل النهائي للسمنة إن لم يكن هناك في تعديل في السلوك النفسي والحياتي واليومي، لأنه إذا رحنا باتجاه عمليات واعتقدنا أنه هاي النهاية وبدنا نعيش بطريقة زي ما كنا سابقا، إحنا بنكون عم ندخل بنفق لا مخرج منه أبدا، رح ندخل بنفق عميق أصعب مما كان قبل العمليات. دكتور ماهر، يعني أكيد النصائح العادية اللي إحنا بنعطيها للمرضى بأنه مراجعة أخصائي التغذية من أجل إيجاد نظام غذائي سليم، ممارسة الرياضة، النوم الصحيح، كل هاي دائما إحنا بنقولها للمرضى الانستركشنز، ولكن دكتور ماهر متى يبدأ التفكير بالحلول الجراحية؟ أنت قلت بعد ما يكون البي أم آي أو كتلة الوزن في أكثر من 35، شو الانديكيشنز الثانية اللي ممكن تكون مرضية أحيانا؟
0: مرضية إذا كان الشخص بيعاني من أمراض الضغط،
1: نعم،
0: السكر، في تاريخ عائلي قوي مرتبط بالسكري، نعم، النوع الثاني، دهنيات الكبد، الدهنيات في الدم، الكوليسترول والدهنيات الثلاثية. أحيانا بيتم أخذ بالحسبان كثير أمراض خشونة الركبة،
1: نعم،
0: وأمراض الآلام العمود الفقري المزمنة.
1: صحيح،
0: هاي كثير بنشوفها عند المراجعين وعند المرضى. ولكن قبل ما أفكر أني أتوجه للعلاج، كمان مرة برد بنأكد على نقطة تغيير منظومة الحياة، اللايف ستايل، هذا إشي ضروري جدا. عمليات السمنة هي مش سحر، كل عملية مثل ما حكيت أنت بتفوت في نفق.
1: صح.
0: هذا نفق إما أن يكون نفق مظلم أو أن يكون نفق منير،
1: طلعك إلى النور والحياة الصحيحة.
0: إذا أنا بدي أعمل عملية جراحة سمنة وأخذ العملية إنه هي الحل الوحيد، وأنا خلص عملت عملية وهي راح تساعدني،
1: نعم،
0: بعد العملية في برنامج، نعم، لازم نتجه إله.
1: كيف دكتور ماهر، معلش بس أعذرني عشان الوقت، كيف دكتور ماهر صلاح الدين بيختار المريض؟ عرفنا كيف تختاره، الوزن، كتلة الدهون والأمور هاي كلها عرفنا، كيف بتختار الحل الجراحي؟ هل هو حل واحد؟ هل هي طريقة واحدة؟ أم هناك عدة عمليات تجرى ممكن كل واحد تناسبه طريقة مختلفة عن الآخر؟
0: إذا بنحكي عن حلول جراحية فهي حلول واسعة. إحنا بكل بساطة بنقسم المرضى حسب البي أم آي، في عنا تدريج للمؤشر كتلة الجسم، نتعامل مع التدخل الجراحي المطلوب بناء على كتلة، مؤشر كتلة الجسم. الناس اللي تحت ال 35 مثل ما حكينا بالأول بنبلش معها لايف ستايل موديفيكيشن، بعديها ممكن نفكر بالحلول التداخلية البسيطة مثل بالون المعدة، بنحول المرضى على دكتور مناظير الجهاز الهضمي وبالتالي بيتم تركيب بالون معدة لفترة بسيطة. بعد مؤشر
1: كتلة، قديش عادة بيخسروا هدول من وزنهم؟
0: بيخسروا ما يقارب 10-15% من الوزن، بالمرضى الملائمين لإجراءات بالون المعدة هي كفاية. مرضى بالون المعدة هو مش المريض اللي بيعاني من السمنة المفرطة، هو مريض بيعاني من سمنة وسطية. المرضى اللي بيعانوا من السمنة المفرطة والأمراض المزمنة، هون أنا بقسم، هل أنا مريضي عنده،
1: هلا بنروح على الحلول الجراحية،
0: هل مريضي عنده سمنة مفرطة فقط؟ هل بيعاني فقط من وزن زائد مأثر على حياته، مأثر على منظومته اليومية، ولا أنا عندي مريض عنده سمنة مفرطة مع تأثير على المنظومة اليومية، مع تأثير على الصحة العامة من حيث ضغط الدم والكوليسترول وكل الأمراض اللي عديناها. بيتم اختيار العملية بناء على الوضع الصحي للمريض رقم واحد.
1: شو أنواع العمليات الموجودة؟
0: عندنا بتبلش العمليات الموجودة حاليا من عملية التكميم المعدة اللي هي بتكون للمرضى عادة اللي مؤشر كتلة الجسم عندهم ما دون 40 في الوقت الحالي،
1: نعم،
0: وما عنده أمراض مصاحبة للسمنة مثل ضغط الدم والسكر.
1: نعم.
0: بعد مؤشر كتلة 40 أو مؤشر كتلة 35 والمريض عنده أمراض مصاحبة، هون بنفكر في عمليات، مش عملية، أنا بركز على كلمة عمليات، مش عملية تحويل المسار، لأنه عمليات تحويل المسار وتقليل الامتصاص هي عمليات اليوم متعددة. بنبلش من عملية تحويل المسار الكلاسيكي،
1: نعم،
0: مرورا بالمصغر وانتهاءا بالساسي والسادي اللي هم عمليات،
1: يعني عمليات متعددة.
0: طبعا
1: تمام. شو المريض اللي أنت بيجي عليك وبكون عنده كتلة، مؤشر كتلة الجسم عالية؟

0: ولكن بتقول له أنا آسف ما بقدر أعمل لك عملية.
1: المريض اللي ما عندوش أي فكر أو أي ترابط ما بين العلاج ما بعد العملية وبين العملية.
0: نعم.
1: يعني المريض
0: اللي لا أنا أقصد دكتور إحنا هنحكي عن الموضوع هذا بس أنا أقصد شو الإشي الطبي أو الأمراض اللي ممكن تمنع المريض إنه يجري هاي العملية.
1: للأسف مرضى اللي عندهم أمراض مزمنة قوية مثل غسيل الكلى، مرضى الفشل الكلوي، مرضى اللي عندهم ضعف قوي في عضة القلب. للأسف هاي المرضى يعني الأمان ده العملية مش عالي زيها زي أي عملية أخرى. إحنا عشان نعمل عملية بالمنظار بتعرف بده يكون في خلال العملية ارتفاع على ضغط البطن مقارنة بضغط القفص الصدري وضخ الدم من القلب. هاي العملية
0: يعني أنت بدك تقول لنا دكتور إنه بتم عملية فحص
1: طبعاً
0: طبي للمريض
1: طبعاً
0: للتأكد من أهليته لهذه العملية،
1: فحوصات وإجراءات طبية متسلسلة بداء من فحص الدم البسيط انتهاء بتخطيط القلب والإيكو.
0: عمليات سواء قص المعدة، تكميم المعدة، تحويل المسار أو عمليات تحويل المسار، هل هاي بتأثر على حياة المريض فيما بعد؟ يعني في جزء من الجسم اختلف أداؤه، اختلف حجمه، اختلف شكله، هل يؤثر على حياته بشكل عام؟
1: طبعاً أكيد العملية لها تأثيراتها على الحياة. هلأ قد تعتبرها تأثيرات جانبية، قد تعتبرها هي منظومة جديدة للمريض. إلا بنحكي في التأثيرات الجانبية، الميزان بيحكي دائما زي ما بنحكي لكل المرضى العملية أو السمنة، هل تأثيرات السمنة أقوى من تأثير العملية على الجسم؟ الجواب في بعض
0: لا أنا أقصد يعني هل يتأثر الجسم
1: صحيح
0: من هاي العملية؟
1: تأثيرات الجسم من العملية من فقدان السوائل، من فقدان الفيتامينات خصوصا في عمليات تحويل المسار، وبالتالي حصول بعض مشاكل نقص الفيتامينات في الجسم، ولكن هاي المشاكل معوضة من خلال الأدوية اللي بيضطر المريض يأخذها اللي هم المكملات الغذائية بكل بساطة والالتزام بالتعليمات الغذائية
0: الصارمة. بيقدر بعد العملية المريض أو المريضة أنه يرجع حياته الطبيعية ياكل زي ما بده؟ لأنه الفكرة اللي بدي أوصلها أنا أنه الناس معتقدة أن أنا عندي وزن زائد بدي أروح أعمل عملية بعدين بدي أروح أميل الصبح أفطر فول وفلافل وحمص بعدين أروح أكل حلو وخلاص الحياة حلوة.
1: لا، في منظومة غذائية مدروسة بعناية لكل نوع من أنواع العمليات. يعني مثلا عمليات التكميم للأسف المرضى اللي بيلجؤوا للأطعمة اللي فيها سكريات ونشويات بشكل قوي، أي نعم الكمية قليلة ولكن التراكم للمواد هاي بيؤدي لرجوع زيادة الوزن بعد 5 سنوات تقريبا من العملية. عمليات تحويل المسار في أغذية ضارة على الجسم أساسا مع
0: يعني
1: مع في, في, في, في
0: يعني لن تعود الحياة
1: لن تعود
0: كما كانت.
1: بده يلتزم في منظومة لازم المريض يكون متفهم إلها قبل انه يمشي بخطوه اجراء العمليه. عشان هيك بنختار المريض بعنايه جدا وتحضيرات ما قبل العمليه، لقاءات مع اخصائيه التغذيه واخصائي التغذيه قبل العمليه، نقاشات واسعه.
0: المريض لما بيعمل العمليه قديش بيحتاج يقعد بالمستشفى؟ زمان كان يقعد ايام
1: لا اليوم هي من 2 إلى 3 أيام والمريض بيكون رجع على بيته. انا دائما بحكي للمرضى الرجوع للحياه الطبيعيه مرهون بوصولك لشرب كميه كافيه من الماء اللي هي تتراوح بين 5 أيام ل7 أيام. هون بيكون المريض بلش ياخذ المالتي فيتامين ما بعد العمليه، فبالتالي بيقدر يمارس حياته الطبيعيه بعد 5 إلى 7 أيام
0: ويبقى دائما الحل الطبيعي هو الحل الافضل.
1: صحيح.
0: اللجوء الى الحلول الطبيعيه اللي هي
1: طبعاً.
0: الحلول الافضل. اخر سؤال دكتور ماهر، بعد العمليات إذا تراكمت الدهون مرة تانية وزاد الوزن هل تصبح الأمور معقدة أكثر؟ يعني زي ما حكيت أنا بندخل في النفق اللي للأسف مظلم.
1: للأسف هي بتنقسم لجزئين، إذا المريض كان عامل عمليات تحويل المسار في غالب الأحيان الحلول ضئيلة جدا إن لم تكن معدومة،
0: بضل بس حلول السماء زي ما بقول.
1: صحيح. إذا كان المريض عامل تكميم معدة أو قص معدة بما هو معروف عند الناس ممكن اللجوء لعمليات تحويل المسار.
0: برضه بده يرجع للعملية.
1: ما بحبذ هاي النقطة إنه المريض يعمل عملية وراء عملية، دائما الخطوة الأولى هي الخطوة الصحيحة، كمل فيها وامسك فيها مزبوط.
0: دكتور ماهر صلاح الدين أخصائي الجراحة العامة و جراحة المناظير. أشكرك ويسعد صباحك وإن شاء الله نتخلص من هالسمنة
1: إن شاء الله. صباحكم
0: مشاهدينا. قبل ما نختم بدي أركز على شغلة مهمة جدا. السمنة لا تبدأ عند الرجال والسيدات، السمنة تبدأ منذ الطفولة. راقبوا أطفال.

0: بالكم لأنه السمنة هي عنوان يبدأ من مرحلة المراهقة وتأتي تبعاته فيما بعد، واللي للأسف أنه عم بنلاحظ تزايد كبير جدا في السمنة عند الأطفال والمراهقين نتيجة قلة الحركة، نتيجة تناول الأطعمة الدسمة والأطعمة الجاهزة. فمن هون تبدأ الوقاية من الأطفال والمراهقين، لأنه الوصول إلى السمنة تصبح الحلول أحيانا قد تكون صعبة، والسمنة زي ما حكيت هي الآن تعتبر واحد من أهم إن لم يكن هو الأول على الليستة بأسباب الوفاة على مستوى العالم لارتباطه بكل الأمراض المزمنة. ما في إشي بنحكي عنه في الطب من أمراض مزمنة قد تؤدي إلى الوفاة إلا وتكون السمنة هي السبب الرئيسي. نعود الآن إلى الزميلات في الاستوديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.
1: شكرا لك دكتور أشرف سلامة على هذه الفقرة وكل هذه النصائح، وننتقل الآن إلى زاوية التغذية والحديث عن أنظمة تغذية كبار السن الذي يعتبر أساسي للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض في العمر نحكي لكبار السن من خلال توازن غذائي مهم.
2: نعم هبة ومشاهدينا، التغذية السليمة لكبار السن لا تكتفي على توفير العناصر الغذائية بل الحفاظ على الكتلة العضلية وتقوية المناعة والحد من المشكلات الصحية المرتبطة في التقدم بالسن. في هذه الفقرة نسلط الضوء على أهم الأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الأنظمة الغذائية لكبار السن مع زميلة فاتن عاصي.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في زاوية التغذية، والحديث اليوم عن تغذية كبار السن. شو اهم العناصر الغذائية اللي احنا لازم نركز عليها في هاي الفئة العمرية؟ للحديث اكثر حول الموضوع هنستضيف معنا اخصائية التغذية شذى الكيلاني. اهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد صباحك فاتن.
0: شذى، في البداية شو اهم العناصر الغذائية اللي لازم نركز عليها في هاي الفئة العمرية؟
1: بالنسبة لكبار السن، في تغيرات طبيعية بمر فيها الجسم بسبب تقدم العمر. أهم العناصر اللي بهاي الفترة بنحب نركز عليها إحنا كأخصائيين تغذية: البروتين، الكالسيوم، فيتامين دي وفيتامين بي 12. هذول الأربع عناصر مش أنه احتياجهم يختلف عن الشخص اللي أقل عمرا، لكن بهاي المرحلة في دور لهم كتير أساسي بخفف من الأعراض اللي تبع تقدم العمر، أنه كيف الشخص بيصير الكتلة العضلية عنده تنزل بهاي الفترة، كيف التعب، كيف العلامات حتى تقدم السن حتى في الشكل، هاي الأشياء كتير بتفرق معهم بهاي الفترة.
0: نعم شذى، كثير من كبار السن بيعانوا من إشكالية قلة الشهية، صار عندهم مشكلة فقدان الشهية، كيف ممكن إحنا نعالجها؟ نعطيهم زي نظام غذائي مثلا لمدة يوم كنموذج بيقدروا إنهم يمشوا عليه ليحاربوا هاي الإشكالية.
1: هلا بالنسبة لفقدان الشهية، هو عرض كتير شائع عند كبار السن، لكن الأهم من كل هذا نعرف شو السبب اللي وصل الشخص لهاي المرحلة.
0: نعم.
1: في أسباب كتير ممكن تكون بسبب أدوية باخدوها، في كتير من الأدوية أعراضها الجانبية بيكون تأثيرها على الشهية. لازم نحدد شو السبب. أدوية، هل هي أدوية، هل هو مرض من الأمراض اللي هم بيعانوا منها بهاي الفترة من العمر قاعد بتأثر على شهيتهم، هل هي حالة نفسية، هل هو فقط بس نظام أكل مختلف أو قاعدين بتغير عاداتهم الغذائية بتتغير بهاي الفترة. فإحنا إذا حددنا السبب بيكون كتير أسهل أنه نمشي أو نحط الخطة العلاجية الغذائية بهاي الفترة. لكن بشكل عام إذا كان الموضوع فقط تغيرات وعادات غذائية جديدة بتدخل بهذا العمر، فإحنا بنحاول نقلل كمية الأكل على الوجبة الواحدة لكن تكون متكررة أكتر. بنحب نخليهم باللمات مع العائلة، يكون لما يأكلوا مش يأكلوا لحالهم، مش نظام يحسوا أنه في إشي خصوصية لهم أكتر. فهاي الشغلات ممكن تشجعهم أكتر. كيف نقدم لهم الأكل برضو بلعب دور. كيف لما يكبر الشخص بنحس بنرجع لعادات كيف الأطفال، بنحاول نواسيهم نداريهم أكتر بهذا العمر. فلمات الأكل أكتر إشي، الأكل كيف يتقدم لهم، وبنفس الوقت نكون إحنا كأهلهم متابعين معهم بهاي الفترة إنه يظل الوضع مسيطر عليه.
0: نعم شذى، كبار بالعمر بيعانوا من إشكالية فقدان الكتلة العضلية، يعني كل ما الشخص بتقدم بالعمر بيصير عنده فقدان لهي الكتلة العضلية. هل لازم يزيدوا عنصر البروتين في غذائهم؟ هل لازم يمارسوا الرياضة بالإضافة لتناولهم للبروتين؟
1: ايه صحيح. هلا هو السبب انه الجسم بيكون دخل بمرحله الهدم مش البناء، طول يعني اول سنين من حياه الشخص بيكون مرحله البناء.

0: B12 اللي حكينا عنه قبل شوي، نكسب الكالسيوم بوجبة الغداء موجودة، والعشاء نفس الشيء.
1: اللي هو نركز على موضوع أيضا الكالسيوم فيتامين د B12 إنه نأخذه بطريقة طبيعية.
0: صحيح.
1: بالنسبة لهذا الموضوع شذا، هل أيضا الكبار بالعمر لازم يركزوا على تناول المكملات الغذائية؟
0: هلا الموضوع بيصفي كشخص انه هل هو قادر يحافظ على خطة غذائية كاملة متوازنة مغطية كل الاحتياجات. اذا غطى كل الاحتياجات لا حاجة للمكملات، لكن في حالات معينة زي ما حكيت لك انه ادوية اثرت على امتصاص نوع معين، امراض معينة اثرت على امتصاص نوع معين، فاحنا هون ننتبه انه في حال اي عرض زي هيك لازم تكون المكملات الغذائية موجودة، طبعا باشراف اخصائي تغذية او اشراف طبيب بيكون افضل.
1: نعم شذا، ايضا الكبار بالعمر بيعانوا من بعض الامراض المزمنه زي مثلا امراض القلب، امراض السكري، هل في نظام غذائي معين لازم يلتزموا فيه يركزوا عليه في غذائهم بصوره عامه؟
0: هلا كل شخص طبعا له خصوصيته في برنامج التغذيه اللي ماشي عليه، لكن الامراض مثلا مرض السكري هو في حدا لازم يكون متبع او هو كشخص واعي انه يركز على الحصص الغذائيه اللي باخذها، النشويات يتحكم فيها، خصوصا بهاي المرحله من العمر النشويات مش هي الشيء الاساسي في نظام الغذائي قد البروتين زي ما حكينا زي الفيتامينز وهي الشغلات. فهون كيف باخذها كيف بقسمها كثير بتلعب دور، سواء على تقدم المرض عنده او حتى ممكن كثير يتحسن ويتراجع المرض يقدر يسيطر عليه ويعيش حياته بطريقه صحيح متوازنه ودون ما تاثر لا على اعراض جسديه ولا على الاكل بشكل عام. الضغط نفس الشيء لازم ينتبه على كميات السكر الاسفل،
1: الملح
0: اللي بتدخل على الجسم، خصوصا انه بهاي الفتره احنا الاكل الجاهز المعلب منتشر بشكل كثير كبير، الشخص يعني الاشخاص صارت تتجه للشيء الاسهل. لكن مرضى الضغط بالذات احنا بنسميه القاتل الصامت.
1: نعم.
0: انه هاي النسب الصغيرة من الصوديوم والبوتاسيوم اللي بتدخل في الأكل المصنع خصوصا، هاي الشغلات كتير بتلعب دور في نظامهم الغذائي، فكل ما كان الشخص واعي أكثر لخياراته بتكون يعني خطته الغذائية متوازنة وماشي بطريقة صحيحة.
1: نعم شذا، بتعرفي أنت الكبار بالعمر نتيجة الأمراض اللي بيعانوا منها بيضطروا انهم ياخذوا كميات كبيره من الادويه، مرات بنسمع كبير بالسن عم ياخذ من 5 ل6 حبات دواء، فبالنسبه لموضوع شرب المي هل لازم يركز على شرب المي في هاي الحاله؟ يكون احتياجه للمي اكثر من اي فئه عمريه ثانيه؟
0: كاحتياج ما بيزيد كميته، لكن زي ما حكيتي هم رغبتهم للمي بتختلف، شعور العطش عندهم بيختلف عن الشخص اللي اصغر منهم عمرا.
1: نعم.
0: فانه لازم يكون المي حاضره قدامهم بشكل دائم، نحاول احنا لو هم نسيوها انه نكون حاطينها حواليهم، الشخص طول ما هي المي قباله بتذكرها اكثر ممكن يركز فيها اكثر، بالاضافه انه نركز على الفواكه على الشربات على العصائر الطبيعيه، هاي برضه احنا بندخل المي في نظامهم الغذائي لكن بطريقه شوي بنزيد المي بس بطريقه مخفيه شوي.
1: نعم شذا، كلنا بنسعى لفكره الشباب الدائم، انه كل ما احنا نتقدم بالعمر يكون في عنا نبين اصغر حتى بالعمر، هل في اطعمه معينه ممكن احنا نركز عليها تحافظ فيها على صحتنا ونبين ايضا اصغر عمرا؟
0: النصيحة الدائمة لكل التغذية أنه الشخص اللي بيمشي خلال مرحلة الشباب على نظام متوازن مغطي كل احتياجاته بيمارس الرياضة، مش شرط يعني بمدة كتير طويلة، لا فقط أنه الجسم يحافظ على النشاط البدني بهذا العمر خصوصا للشباب، هي شغلة تراكمية، فإذا الشخص كانت كتلة العضلية صحته بأتمها في فترة شبابه بتلاقي الأثر كتير واضح في فترة تقدم العمر لما الواحد يصير يبلش يكبر بالعمر.
1: نعم.
0: فالنصيحة الذهبية دائما أنه النظام يكون متوازن، ما يحرم حاله الواحد من أي شيء، لكن يغطي كل احتياجات جسمه، الواحد يكون واعي شو اللي جسمه بطلبه وشو اللي صار عنده نقص بسبب مثلا عادة غذائية. نعم. أو مرض بهاي الفترة، كل ما كنا مركزين على هاي الشغلات كل ما صحتنا لما بلش العمر يتقدم بنلاقيها أنه فعلا بتتأخر أعراض التقدم هاي بتتأخر.
1: نعم في الختام شذا، شو أهم نصيحة ممكن أنت تقدميها للكبار في السن عشان يحافظوا على صحتهم ويبينوا دايما بصحة أفضل وبأطول عمر ممكن؟
0: الأولى أنه ما يترددوا في استشارة أخصائي.
1: نعم.
0: لما الواحد يحس أنه في عرض هو مش طبيعي بالنسبة له أو بيعاني منه لأول مرة توجه لشخص استشيره، يعني كل ما كان في حدا مراقب الموضوع بطريقة أفضل طبية أكثر مشرف عليها بكون يعني الرجعة عن هذا العرض كتير أسهل، فهي النصيحة. نعم. الأولى. النصيحة الثانية أنه كل ما كان الأكل متوازن كل ما كان الوجبات محسوبة أكثر كل ما كان الإشي كتير أسهل يتسيطر عليه، بالإضافة إلى شرب المي. ما الواحد ما يتقدم في العمر يكسل في موضوع النشاط البدني، النشاط البدني جزء لا يتجزأ من الحياة الصحية بهذا العمر.

0: الشخص كان يتحرك أكثر، كل ما حركته طولت أكثر بدون ما يحس بالتعب والتقدم العمر عن جد.
1: نعم جدا، شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها.
0: يسعد صباحك.
1: إذن مشاهدينا، حتى نحافظ على صحتنا لازم نركز على التغذية السليمة اللي أكيد ما إلها عمر أو فئة محددة، وأيضا ما ننسى نمارس الرياضة لنحافظ على شبابنا الدائم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، ودمتم بصحة وعافية، وعودة إلى الزملاء في الاستوديو.
2: شكرا للزميلة فاتنة على هذه الفقرة وهذه النصائح، وننتقل إلى نافذتنا الأخيرة في مشوارنا الصباحي إلى محافظة سلفيت، والحديث عن استغلال مساحات أسطح المنازل في الزراعة في ظل شح الموارد وشح المياه، وأيضا تحديات الأمن الغذائي. يستغل الأهالي أسطح المنازل من أجل زراعة الخضروات والفواكه لسد احتياجهم الزراعي، بالإضافة إلى بيع الفائض من هذا الإنتاج.
3: نعم هبة، الزراعة على أسطح المنازل تختلف بشكل كلي عن الزراعة التقليدية، كما ذكرت هبة هي توفر في استهلاك المياه وأيضا تدعم صمود المواطنين. للحديث عن هذه التجربة ينضم إلينا في هذه النافذة المباشرة الزميل محمد شتية. أستاذ صباحك بكل خير أستاذ محمد.
4: صباح الخير لكنا وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم نحن اليوم أمام فكرة ريادية حقيقة، بيوت بلاستيكية على أسطح المنازل، زراعة ناجحة. سندخل إلى داخل هذا البيت البلاستيكي الذي ينتشر عدد منه على أسطح المنازل في بلدة اللبنة الشرقية. اخترنا هذه البلدة حيث أثبتت هذه الزراعة نجاحتها. للحديث عن هذه الفكرة الريادية يسعدنا أن يكون معي رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وهو من الداعمين لهذه الزراعة الأستاذ يعقوب عويس. صباح الخير أستاذ يعقوب. يعني اليوم زراعة أسطح ناجحة، كميات كبيرة من الخضار تم إنتاجها. كانت هذه الفكرة انطلقت من قرية اللبن ولاقت نجاح واسع، تعمم على باقي المناطق في محافظة سلفيت وفي المحافظات الأخرى.
5: صباح الخير لك ولكل المشاهدين. بالفعل احنا في قرية اللبن الشرقية حاولنا نساعد أهلنا ومزارعينا في قرية اللبن الشرقية في ظل الهجمة الشرسة اللي مارسها المستوطنين على أراضينا، وكان الاقتراح في بيوت بلاستيكية على أسطح المنازل، واخترنا أصحاب الدخل المحدود واخترنا الفلاحين الحقيقيين، وفعلا كان إلها مردود اقتصادي جيد بالنسبة للمزارعين الناجحين في هذا الموضوع. وعندنا نجاح هائل، عندنا أكثر من 30 بيت بلاستيكي على أسطح المنازل وسجلت نجاحات محترمة وممتازة وعندهم دخل يعني ممتاز في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة. الفلاح الفلسطيني صار يشغل بعض الأمور من خلال بيوت بلاستيكية ناجحة، وطبعا تبديل الزراعة سواء من بندورة من خيار من فليفلي من توت إلى آخره من هاي المزروعات اللي ممكن تنجح في هاي البيوت البلاستيكية، وقد أثبتت الفكرة نجاحها على أرض الواقع من خلال الغزارة والكثافة في المحصول من خلال المردود الإيجابي. فعلا في عندنا مردود يعني تجاوزت أكثر من 4 أو 5 آلاف شيكل في الشهر للفلاح الفلسطيني، حتى أصبحت بعض الدورات وصلت إلى 20,000 شيكل من خلال هذا البيت البلاستيكي.
4: يعني سؤالنا أستاذ يعقوب، يعني مثل هيك بيت بلاستيكي يعني كديش ممكن العائلة تكتفي من ناحية الخضار كاقتصاد أسري، يعني يكون داعم للاقتصاد الأسري في هذه الفكرة؟ ونشاهد يعني الزراعة لا تحتاج مساحات كبيرة، هناك الزراعة لا تتم سوى في براميل زي ما احنا شايفين.
5: نعم، أول شيء الاكتفاء الذاتي موجود، الاكتفاء الذاتي لكل أسرة فلسطينية فعلا أصبح موجود من خلال هاي الزراعة. غير الاكتفاء الذاتي صار عنده مردود اقتصادي، يعني احنا بنعرف الغلاء الفاحش والأسعار المرتفعة وخاصة لمحصول البندورة والخيار والفليفلة والبازيلا، ومن هاي القضايا اللي ممكن توصل كيلو ل15 أو 16 شيكل، وهذا مردود. طبعا انتم زي ما انتم ملاحظين في كثافة، واحنا اجينا تقريبا في نهاية

0: الموسم. احنا حاليا في نهايه الموسم، ولكن في بدايه الموسم في غزاره كثيفه في المحصول الحمد لله، والزراعه ناجحه، واحنا رايحين ندعم بهذا الاتجاه وكل هذا الاشكال من اشكال الزراعه من اجل دعم المواطن في قريه اللبن الشرقيه. واحنا في المجلس الكروي ما عملنا اختيارات عشوائيه، عملنا اختيارات دقيقه في المرحله الاولى من اجل انجاح هذا المشروع وثباته.
1: يعني اكيد كان في تحديات كبيره واجهت المشروع، لكن يعني كما نشاهد تجاوز المواطنون هذه العقبات وبدا الانتاج. يعني مثل هيك بيت بلاستيكي ينتج يعني كفايه للاسره.
0: نعم، بالبدايه يعني كانت الفكره يعني الناس مش مستوعبتها بدايه، ولكن احنا حاولنا نقنع الناس انه هل ممكن هاي الزراعة تكون على ظهر البيوت. قلنا لهم طبعا بالتأكيد، وخاصة من خلال شرح مؤسسة الأنيرة اللي كانت راعي للمشروع. يعني أخذ منا المشروع فترة لإقناع المزارع بأنه راح يكون مشروع ناجح وإنتاج ناجح، والحمد لله أثبتت الفكرة نجاحها. وإحنا حاليا كثير من البيوت بيطالبوا فينا بإعادة هالمشروع، يعني عندنا طلبات هائلة جدا في قرية اللبن الشرقية بإعادة المشروع والحصول على مثل هذا المشروع.
1: يعني أكيد أستاذ يعقوب نتحدث عن مشروع ريادي، وهذا المشروع هو كان نتاج تحديات أيضا شح المياه الذي تواجهه القرية، قرية اللبن الشرقية، هناك شح للمياه. هذه المشاريع توفر المياه، خاصة ونحن نتحدث عن مشاريع داخل المنازل، وأيضا توفر أيدي عاملة، الأيدي العاملة متوفرة للعائلة، كل العائلة تعمل، الأب الأم والأولاد، خاصة ونحن نتحدث عن مشاريع على أسطح المنازل.
0: في الواقع نعم، يعني في تحديات كبيرة من شح المياه وغيرها، من الهجمات الشرسة على المستوطنين على المواطنين، ولكن هذا المشروع لا يحتاج إلى جهد كبير. يعني مشروع بيتي ممكن أي واحد في البيت يكون موجود ويعتني بهذا المشروع، فقط هو بحاجة إلى القليل من المياه والقليل من الاعتناء في هذا المشروع والثبات على الفكرة من أجل إنجاحها بشكل أكبر، والحمد لله أثبتت نجاحها. طبعا مؤسسة الأنيرة في البداية كانت توفر أشتال للمزارعين من أجل إنجاح الفكرة، وفعلا وفرت لهم الأشتال في أكثر من مرة، ولكن أنت خياراتك مفتوحة كمزارع أنك تعمل الأشتال بدك إياها.
1: يعني أكيد هذه هي باكورة المشاريع والإنتاج، أكيد عندكم خطط لزيادة عدد البيوت البلاستيكية على أسطح المنازل أستاذ يعقوب، ولدعم المزارع والمواطن في هذه القرية والذي تتعرض أرضه إلى المصادرة والتجريف والاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال. رسالتك للمواطنين في بلدة في قرية اللبن الشرقية للبدء بمثل هذه المشاريع؟
0: يعني أولا أنا بحيي المزارعين اللي أخذوا هذا المشروع في البداية، رغم أنه كان كثير ناس تعتقد أنه هذا المشروع ممكن ما يكون ناجح. حاليا إحنا أنا حكيت أنه عندنا العديد من الطلبات من المزارعين من أجل إحياء الفكرة مرة ثانية، والحقيقة أنه في مزارعين بيقدروا يعملوه بشكل ذاتي، ولكن إحنا رايحين بالتأكيد نتعاون مع مؤسسة الأنيرة، ورايحين إحنا نطالب بمثل هذا المشروع وإحياء الفكرة مرة ثانية، وخاصة في فصل الشتاء من أجل يعني ترتيب الأمور، ومن أجل جعل المزارع عنده اكتفاء ذاتي بيتي، اكتفاء جزئي مادي، لأنه برضو عنده أنت مردود مادي، يعني غير الاكتفاء الذاتي في مردود مادي جيد، وما تستهين في هذا المشروع. يعني هو صحيح متوسط الحجم ولكن إنتاجه كبير والمكان كبير.
1: أكيد يعني مشروع ناجح ومشروع ريادي. مشاهدينا الكرام، نشاهد في هذا البيت هناك زراعة للبندورة والخيار والفلفل، مشروع ريادي حقيقة، وممكن أن يكون يعني مشروع للاقتصاد الأسري وداعم للاقتصاد الأسري. نتحدث عن مشروع ريادي بامتياز لجأ إليه المواطنون في قرية اللبن، وسيعمم كما علمنا هذا المشروع على عدد من المناطق، ونحن نتحدث عن تكاليف يعني فعليا يعني هذا المشروع غير مكلف للأسرة ولكن داعم لها بشكل كبير. إليكن زميلاتي.
2: نعم محمد، شكرا جزيلا لك على هذه النافذة وأهمية أيضا مثل هذه المشاريع الريادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه النافذة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي. اللقاء بكم يتجدد غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية دلال.
3: يعطيك العافية هبة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي، نتمنى أن نكون قدمنا لكم كل ما هو ممتع ومفيد. وفي ختامها من سلفيت يعني منظر الخضار يفتح النفس هبة، يعني الواحد صار جاي بالي يأكل سلطة على الصبح. مشاهدينا نتمنى أن نكون خففين الظل عليكم ومعاكم إلى أن نلقاكم في صباح الغد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين. صباح الورد لكم أعزائنا بكل ألوانه. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، كن دائما متفائلا، فالحياة مليئة بالسعادة لمن يبحث عنها. فالصباح هو موطن التفاؤل، هو السعادة الحقيقية. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأربعاء 22 من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن: ألا أنام إلا على وتر، ألا أدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعين متابعين الكرام إلى نهار جديد. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون نهار جديد عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM، وأيضا تتابعون نهار جديد متلفزا عبر فضائية فلسطين مباشر وعبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. اليوم الأربعاء 22 من تموز يوليو للعام 2026 الموافق للثامن من صفر للعام 1448 للهجرة. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. 13 شهيدا بينهم 4 أطفال في قصف احتلالي على مناطق متفرقة بقطاع غزة، ونفاد أدوية السرطان يهدد حياة آلاف المرضى. صور أقمار صناعية تبين أن إسرائيل أقامت جدارا ترابيا يسيطر على معظم قطاع غزة. مستوطنون يحتلون منزل عائلة الطوباس في جالود ويهاجمون منطقة القماص في بيتا جنوب نابلس. منظمات الهيكل تخطط لأكبر اقتحام للأقصى غدا الخميس. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. فريق العمل هيثم شنابل من الهندسة الإذاعية، جيداء أبو السرور في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسان زب من الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية مستمعينا مشاهدينا الكرام نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن صباح الخير.
3: صباح الخير لك سلمى وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283 والإصابات إلى 173,864. أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوت أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. وأشار زقوت في حديث لإذاعتنا إلى أن القطاع يشهد تفشيا لجدري الماء بمعدل يتراوح بين 4,000 و5,000 إصابة أسبوعيا. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن حكومة الاحتلال تواصل إدارة حرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني، وما يجري في قطاع غزة يثبت بصورة قاطعة أن الحرب لم تتوقف يوما، بل اتخذت حكومة الاحتلال منها غطاء لمواصلة مخططها القائم على القتل الجماعي والإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري. في المحافظات الشمالية أصيب مواطنون بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم دهيشة جنوب بيت لحم في القدس المحتلة أصيب شاب بردود وكدمات أمس إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة. إلى ذلك أصدرت قوات الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5 دنومات فارزة 283 من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. في نابلس هجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مساء أمس منشأة زراعية في منطقة قماص على أطراف بلدة بيتا جنوب المدينة. في رام الله شقت جرافات الاحتلال أمس طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب المدينة لربط مستوطنة نيلي بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. حذر مدير هيئة مقاومات الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة من تصاعد عمليات مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني. وأكد الخواجة أن الاحتلال صادر نحو 12 ألف دنوم من أراضي قرى محافظة رام الله، محذرا من أن هذه المشاريع تنفذ على مدار سنوات وترصد لها موازنات كبيرة ضمن سياسة تهدف إلى توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض. في ملف الأسرى حذر مدير نادي الأسير عبد الله الصغيري من مواصلة الاحتلال سياسة ممنهجة من القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تنفذ وفق تعليمات عسكرية تستهدف الأسرى بشكل مباشر. وجه مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كميات توريد الوقود، فيما تواصل وزارة المالية بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح المجلس أن الأزمة تعود إلى جملة من الأسباب أبرزها نقص كميات التوريد من المصدر وأزمة تكدس الشيكل الناجمة عن إجراءات الاحتلال، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء المحروقات وتخزينها. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة، مشددا على أن جميع الأنباء المتداولة بهذا الشأن غير دقيقة. وأكد الخضور في حديث لإذاعتنا أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل منتصف الأسبوع المقبل إذا استكملت الإجراءات وفق الخطة الموضوعة. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحثا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. وأكد الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته في زوتر الغربية. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي موقع نووي قد يفكر الإيرانيون في إعادة تفعيله سيتم ضربه من جديد، فيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن الحصار على إيران مستمر والضغط يتصاعد مع إمكانية الاستمرار فيه. بدوره قال الرئيس الإيراني إن بلاده تواصل العمل بتوجيهات من المرشد الأعلى، مشددا على تمسك طهران بحقوقها في أي مفاوضات مع واشنطن. هذا وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن القوة العسكرية امتدت وراء الحدود الإيرانية، بما يجعل أي قوات برية مهاجمة عاجزة حتى عن الاقتراب منها. إلى ذلك وافق رئيس الوزراء البريطاني على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد إيران. في حالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشر الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات. إليك من جديد سلمى.
2: شكرا لك شادن. أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، ونبدأ من قطاع غزة حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال بنيران الاحتلال أمس، بالتزامن مع تصعيد احتلالي متواصل شمل قصفا جويا ومدفعيا، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف جنوبي مدينة خان يونس ونسف مربعات سكنية شمال مدينة رفح. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. شادي أهلا بك معنا، صباح الخير.
4: صباح الخير لك سلمى ولسادة المستمعين. نعم كما تحدثت سلمى، بالأمس 13 شهيدا في سلسلة استهدافات ومجازر قام بها هذا الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يعني الاحتلال يحاول من خلال سياسة التصعيد المتدحرج والمتواصل أن يكون هناك يعني إعادة لهذا العدوان بشكل أكبر، ولكن دون إعادة أنظار العالم إلى ما يجري في قطاع غزة. نلاحظ أن الاحتلال خلال الفترة الماضية استهدف يعني بشكل كبير جدا إما سيارات مدنية أو حتى شقق سكنية، وهذا الأمر يعني أصبح شديد الخطورة، خاصة أن التجمعات السكانية تكبر يوما بعد يوم مع يعني اقتراب الاحتلال وتوسيع الخط الأصفر، وبالتالي عديد المواطنين يبدأون في التوافد للمناطق الغربية، وهذا يعني يجعل التكتلات السكانية كبيرة، أي قصف في أي منطقة يوقع إصابات كثيرة جدا وشهداء كثر في ظل يعني هذا التصعيد الكبير. أيضا ليلة كانت ليلة صعبة للغاية، خاصة مع التفجيرات وعمليات النسف التي قام بها هذا الاحتلال. مناطق شرق محافظة خان يونس شهدت يعني عديد الانفجارات، خاصة مع تقديم الخط الأصفر. الاحتلال يقدم هذا الخط الأصفر لعشرات الأمتار، وبالتالي يدمر ما خلف هذا الخط الأصفر. مناطق شرق مدينة غزة شهدت أيضا عمليات نسف كبيرة جدا هذه الليلة، أيضا عدد من آليات توغلت في مناطق شرق حي الزيتون في المناطق الشرقية الجنوبية لمدينة غزة، هناك عائلات خرجت من تلك المنطقة تحت وطأة إطلاق النار الكثيف من هذه الآليات التي تتوغل بشكل مفاجئ سلمى، دون أن يكون هناك سابق إنذار للمواطنين. هنا نتحدث أن توسيع الخط الأصفر الذي يقوم بهذا الاحتلال يأتي أيضا على مراحل متعددة وفي مناطق متفرقة من قطاع غزة، تقديم عشرات الأمتار ربما حتى أمتار قليلة لهذا الخط الأصفر تعني أن هناك عدد من الأسر سوف تنزح، وهناك عدد كبير من المواطنين سوف لن يكون لهم مأوى في ظل يعني زيادة هذا الضغط وزيادة توسيع هذا الخط الأصفر. إطلاق نار أيضا كان من زوارق الاحتلال خلال الساعات الماضية في المناطق الغربية للمحافظة الوسطى، عديد الرصاصات وصلت إلى الشواطئ خاصة المناطق القريبة من الشارع الرشيد إلى المناطق الغربية من هذه المحافظة. أيضا إطلاق نار تواصل في مناطق متفرقة من قطاع غزة خلف الخط الأصفر دون تسجيل أي إصابات أو شهداء حتى هذه اللحظة. والتأكيد دائما سلمى، إن كان اليوم يبدأ بهدوء نسبي لا يعني ذلك أن الاحتلال سوف يستغني عن هذه السياسة التي يتبعها في قطاع غزة، سياسة القتل المتعمد وسياسة حرب الإبادة التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، حتى مع إعلان وقف إطلاق النار الوهمي الذي يعني يأخذ الاحتلال كذريعة لاستمرار هذا العدوان. وهذا الأمر أيضا ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل طبعا ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الأفران التي تغلي، هذه الخيام التي أصبحت ربما يعني في هذا الوضع هي ملجأ، ولكن في نفس الوقت هي ربما تكون لعديد العائلات هي يعني شديدة الحرارة. هناك مشاكل كثيرة في هذه الخيام، عديد المواطنين الذين يصلون وهذه المستشفيات تتحدث أن هناك انتشار لأمراض وأوبئة بشكل كبير جدا بين صفوف النازحين في ظل الوضع والمشهد القاسي الذي يعيشه قطاع غزة. بالمناسبة اليوم معبر رفح لا يعمل، هناك إجازة، وأيضا حاجز كرم أبو سالم يعمل باتجاه إدخال السلع والمواد وأيضا المساعدات إلى قطاع غزة. الأوضاع لا تنذر بالخير في القطاع في ظل هذا المشهد وتصاعد يعني حدة القتل من قبل الاحتلال، ويبدو أننا أمام أيام وأسابيع صعبة للغاية. عرفنا أننا نقترب من الانتخابات في الاحتلال، وهذا سوف يكون على حساب دماء أبناء شعبنا بالتأكيد في قطاع غزة. الأوضاع صعبة، ونحن نقدر أن زيادة أعداد الشهداء التي شهدناها ولاحظناها خلال الفترة الماضية ليست هي فقط يعني هو التصعيد الذي يقوم بهذا الاحتلال، ولكن السياسات أيضا الأخرى التي يتبعها الاحتلال ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة واستمرار هذا العدوان.
2: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع

0: غزة شادي الباز. ونبقى في قطاع غزة حيث حذرت مصادر طبية من نقص حاد وغير مسبوق في الأدوية الأساسية الخاصة بمرضى الأورام، مؤكدة أن الخدمة الصحية المقدمة لهم وصلت إلى أصعب مستوياتها في ظل نفاذ أصناف منقذة للحياة وأدوية العلاج الكيميائي والعلاجات الداعمة، فيما وصلت أصناف أخرى إلى مستويات حرجة. نرحب مستمعينا بالدكتور محمد أبو سلمي مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. أهلا بك معنا دكتور محمد، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني في مجمع الشفاء الطبي، كيف تصفون الوضع الصحي في ظل هذه التحديات وخاصة المناشدات والتحذيرات من نفاذ أدوية عديد الأدوية وتحديدا مرضى السرطان؟
1: يعني بالتأكيد مرضى السرطان ليسوا في أحسن حالا، وضعهم بائس بكل ما تحويه الكلمة من معنى. نتحدث عن مجمع الشفاء الطبي الذي يجد به قسم الأورام، الآن وصلت يعني نفذت جميع أدوية العلاج الكيماوي لهؤلاء المرضى، حوالي 4000 مريض سرطان بحاجة إلى علاج كيماوي، يعني جميع البروتوكولات العلاجية الكيماوية لم تنفذ لهم بسبب نفاذ كل تقريبا أصناف العلاج الكيماوي داخل مدينة غزة. وللأسف الشديد كما تعلمون مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق في هذه المرحلة التي يعاني منها أمراض السرطان بشكل كبير، وحتى أمراض الدم الذين يعاني بشكل كبير جدا جدا في ظل نفاذ معظم العمليات الكيماوية. والآن للأسف لم يتم تنفيذ أي بروتوكول كيماوي كامل لهؤلاء المرضى.
0: منذ متى فعليا لم يتم تنفيذ البروتوكول العلاجي لمرضى السرطان دكتور محمد؟
1: يعني صراحة منذ بداية العدوان على قطاع غزة هناك تراوح يعني تباين في أدوية السرطان، ولكن منذ حوالي أكثر من شهر نفذت جميع البروتوكولات العلاجية، وأصبحنا يعني أمام تحدي كبير صراحة عندما نرى المرضى يتألموا أمام أعيننا ولا تستطيع تقديم الخدمة لهم. بصراحة لأنه كما تعلمين أن مرضى السرطان يعني العلاجات الكيماوية والبروتوكول العلاج الكيماوي يحتوي على أكثر من صنف من المواد من الأدوية الكيماوية، فبالتالي أي صنف ينقص عن هذا البروتوكول يصبح هذا البروتوكول ليس له فائدة تماما. فبالتالي نحن نتحدث عن نفاذ هذه الكميات الآن بشكل كبير، وأيضا كما تعلمين أنه لا يوجد علاج شعائري للمرضى السرطان أيضا في قطاع غزة ولا مسح ذرة. فبالتالي هم أمام معضلة كبيرة وأمام خطر حقيقي جدا جدا، وللأسف يعني صراحة يعني موضعهم يعني من من من من أسوأ الأوضاع التي يمر بها مرضى السرطان في هذه الأيام هذه التي نتحدث بها الآن إليكم في هذه اللحظات. وأطلقنا بالأمس صرخة استغاثة لعلها تصل إلى هذا العالم الذي لا يسمع ولا يرى إلى الآن في قطاع غزة.
0: دكتور محمد، ألا توجد بدائل لو يعني علاجها غير فعال للعمل على مساعدة الناس وتقليل من آلامهم وأوجاعهم؟
1: للأسف لا يوجد. كان يعني نحن يعني استخدمنا واستنفذنا جميع البدائل، حتى كان لدينا بعض الأدوية يعني التي نفذت صلاحيتها منذ أشهر وقمنا بتمديدها، لكن للأسف حتى هذه التي نفذت وصلاحيتها انتهت أيضا نفذت. فبالتالي البدائل قليلة وقليلة جدا، وخصوصا عند مرضى السرطان لا يوجد أي بديل للعلاج الكيماوي إلا العلاج الكيماوي. لا يوجد بديل للعلاج الكيماوي.
0: ما أسباب نقص العلاج الكيماوي أو نفاذه في المشافي دكتور محمد؟
1: لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ. نحن لا نتحدث جزافا ولا نعمل بروباغندا، هذا حقيقة واقعة الكل يشهد عليها. منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونسيف وأطباء بلا حدود والأوتشا كلهم يأتوا إلينا في زيارات إلى مجمع الشفاء الطبي ويروا بأم عيونهم هذا الوضع البائس لهؤلاء المرضى، في ظل أيضا نفاذ ليس أمراض السرطان، هناك أمراض منقذة للحياة أيضا يعني بدأت تنفذ لدينا في المستشفيات في أقسام الطوارئ. ونحن أمام يعني كما تحدث مراسلكم يعني ارتفاع غير مسبوق في القصف الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من خلال أسبوع ماضي فقط 130 شهيد وربما أكثر، وأكثر من 400 إصابة خلال شهر واحد، عائلات كاملة أبيدت. فبالتالي هذا كله يضغط على المستشفيات بشكل كبير. ناهيك أيضا عن مرضى الكلى الذين أيضا هم يعني قصهم الكثير من أدوية الهرمون الريكورمون وفيتامين د والكالسيوم الذي أيضا يؤدي إلى يعني فقدان حياتهم. حتى يعني الأطفال، يعني مرضى السكر من الأطفال ليس لديهم أقلام الإنسولين، حتى تخيل لأين وصلت الأمور. وبالتالي هذا كله يعني يضلي بظلال قاتم على هؤلاء المرضى والجرحى داخل المستشفيات، وأصبحنا صراحة عاجزين عن تقديم الخدمات، لأنه بالتالي نحن نتحدث عن خدمة طبية صحية لهؤلاء المرضى. بدون العلاج الكيماوي، بدون علاج الإنسولين، لا يمكن علاج مرضى السرطان السكر. أيضا ناهيك أيضا عن العلاجات الأخرى التي تحتاجها الأمراض الجلدية تضرب قطاع غزة بشكل كبير الآن في ظل هذا الجو الحار جدا، وعبارة وأصبحت الخيام عبارة عن أفران تماما. ناهيك أيضا عن أن النزلات المعوية الآن في هذا الصيف زادت بشكل كبير، ويأتي إلينا حالات يعني بجفاف شديد نتيجة للسال والقيء الذي يضرب الخيام والمخيمات. فبالتالي الوضع الصحي يعني بائس بكل معنى الكلمة. لازم يقولك يدخل عاجل من كل الأطراف الذي وقعت على وقف إطلاق النار، ومن كل العالم حتى يتمكن أهلنا من قطاع غزة من تلقي العلاج كما باقي العالم.
0: دكتور محمد، أريد العودة إلى مرضى الكلى، وكنت حضرتك ذكرت في وقت سابق بأنه تم تقليص أيام غسيل الكلى وأيضا الساعات المفروض أن يقضيها المريض على الجهاز الغسيل، هل ما زال ذلك مستمرا؟
1: يعني الحمد لله دخلت كمية بسيطة من مادة البيكربونات قبل يومين، وهذا يعني أضعنا أمام أن نعود إلى الجدول السابق، ولكن للأسف هذه الكمية خلال 20 يوم ستنفذ. إن لم يتم يعني إدخالها بشكل مستمر سنعود إلى نفس القصة، وسنعود إلى نفس المعاناة لهؤلاء المرضى الذين يعانوا بشكل كبير. يعني الآن عدنا إلى الجدول السابق 4 ساعات، ولكن هناك نقص كبير عند هؤلاء الناس في الأدوية. يعني على سبيل المثال هرمون الريكورمون هذا الذي يستخدم لرفع نسبة الهيموجلوبين عند الناس حتى هؤلاء المرضى، الآن نضطر بدل من ذلك أعطاهم دم، والدم طبعا شحيح لدينا في قطاع غزة، وأيضا الدم يعني يفاقم حالتهم الصحية، وهذا ليس حلا. فيتامين د غير متوفر، الكالسيوم غير متوفر، الكثير من الأمراض من الأدوية غير متوفر لهؤلاء المرضى. فبالتالي نحن يعني نقوم بسد فراغ، ولكن هناك فراغات كثيرة جدا جدا لهؤلاء المرضى ما زالوا بحاجة إليها. كما تعلمين أن مرضى غسيل الكلى يعني مرضى لديهم أمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب، ولدينا 10 أطفال أيضا يغسلوا كلى. فبالتالي أيضا ما زالت المشكلة تراوح مكانها، ربما انفراجة قليلة في عدد ساعات للغسيل، ولكن ما زالت المشكلة كبيرة وكبيرة جدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. شكرا جزيلا، ونبقى مستمعين ومتابعين الكرام في قطاع غزة، حيث سنسلط الآن على معاناة النازحين الذين يعيشون في الخيام وسط ظروف إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة، خاصة مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي دكتور بسام سعيد، الباحث والمختص في شؤون الأسرة. أهلا بك معنا دكتور بسام.
2: صباح الخير، يا هلا يا مرحبا،
0: اهلا بك. بداية يعني لو تصف لنا الواقع اليومي فعليا للنازحين الذين يعيشون في الخيام في ظل اوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع في درجات الحرارة، في ظل تكدس النفايات والصرف الصحي، عدم توفر الماء وايضا حتى الغذاء ايضا.
2: وهو في الحقيقة ما زال موضوع الخيام وسكان الخيام ومعاناة سكان الخيام بشكل معضلة كبيرة، وخاصة في هذا الحر الشديد، حر تموز الذي نعيش فيه. طبعا هذا الحر يؤثر على سلوك الإنسان، يؤثر على الأطفال، ويؤثر على كبار السن، ويؤثر على المرضى. الناس تعاني في الخيام، نعرف النهار طويل والحرارة قاسية، في منتصف النهار حر شديد، في نقص مياه. طبعا هذا بنعكس على السلوك، بنعكس على تفاعل الناس مع بعضهم البعض. ارتفاع الرطوبة العالية داخل بتعرف في أجواء الصيف وخاصة في قطاع غزة نظرا لقربه من البحر، كذلك الخيام مزدحمة ومتلاصقة لبعضها البعض، وعدم وجود تهوية مناسبة أو حتى مراوح نظرا لانقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر التيار الكهربائي إلا في وجود يعني بعض المولدات التي لا تفي بالحاجة. طبعا هذا يشكل معاناة يومية، معاناة قاسية. يمكن احنا بنقسمها في النهار وفي الليل، يعني في النهار حر شديد، نقص مياه، ارتفاع الرطوبة وما إلى ذلك. في الليل الأمر يختلف، في الليل بتبدأ القوارض أو البعوض في الحركة بسبب الكثافة وضيقة السكان، ضيقة الأماكن والازدحام الشديد ونقص الهواء. يعني زي ما قال البعض إنه الخيمة تعتبر فرن في هذا الحر، الحر الذي يضرب المناطق ويضرب قطاع غزة. هذا يؤثر على الأطفال، يؤثر على المرضى، نقص التهوية، ويؤثر على كبار السن. طبعا في مؤسسات بتقوم بالعمل على مكافحة بعض اللي هي الأفات، اللي هي بترش المبيدات اللي هي للتغلب على البعوض أو على الناموس الذي يظهر بين الفينة والأخرى، ولكن نظرا لتكدس السكان. وبالمناسبة يعني في هناك حاليا يعني في نزوح، يعني في بعض الأماكن يتم أو الناس تذهب إلى اللي هي الخيام ولا تعرف أين تنصب الخيام، وهذه معاناة كبيرة يعاني منها أهل غزة في هذا الصيف. نعم.
0: ألا يوجد بدائل أو محاولات للعمل على تحسين الواقع الحياتي والمعيشي في ظل ما ذكرته، في ظل هذا الحر، في ظل أيضا انتشار البعوض والقوارض؟ يعني هناك مؤسسات دولية فعليا أو محلية تقوم بالرش ومكافحة ذلك، ولكن هذا لا يكفي لكل المناطق.
2: يعني هو المشكلة وين؟ المشكلة إنه الخيام غير صحية. نعم. ومتلاصقة مع بعض البعض، وتعتمد على حتى على حفر امتصاصية، يعني شوف لوين الكرير، وهذا الأمر يولد اللي هو الحشرات، يولد البعوض، وبالتالي على قدر ما يعني كافحوا إلا إنه المشكلة تبقى موجودة. المطلوب اللي هو توفير خيام مناسبة، خيام تغيير الخيام، خيام مناسبة. يعني تعرف إنه الخيمة بتضل في الصيف في الشتاء نفس الخيمة، والخيام ملاصقة لبعضها البعض. تخيلي إنه في عندك مخيم كبير ومتلاصق لبعض البعض، كيف الناس بتنام، كيف الناس بتتحرك، كيف الناس يعني سلوكها بينعكس على سلوكها، بتزيد الخلافات بين الناس، بتزيد الإشكالات بين الناس. بعدين فيش عندك وسائل صرف صحي مناسبة في بين الخيام، وبالتالي هذا يؤدي إلى انتشار الأمراض. مؤسسات دولية، مؤسسات متطوعين بحاولوا يخففوا عن الناس قدر المستطاع، إلا إنه الأمر يعني بيبقى صعب كثير. هذا في النهار يمكن الأمر بيكون شديد الحرارة ويؤثر على الناس، ولكن في الليل يعني بنلاقي انه بعض الناس بيذهبوا الى البحر هربا. نعم. من حر الخيام رغم ارتفاع الدرجات العالية في هذا الصيف الشديد الحرارة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بسام سعيد، اكاديمي وباحث مختص في شؤون الاسرة. ونبقى في قطاع غزة، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية أن جيش الاحتلال يقيم بصمت ولكن بسرعة جدارا ترابيا عملاقا يفصل أكثر من 50% من قطاع غزة الذي يحتله عن بقية الأراضي، وتم بناء أكثر من 23 كيلومتر من الطرق في الأشهر الأخيرة، ممتدة عبر تجمعات الفلسطينية السكنية هدمها طبعا جيش الاحتلال، وهذا يعادل أكثر من نصف طول الشريط الساحلي الذي يبلغ طوله حوالي 40 كيلومترا وعرضه 11 كيلومتر، ويقطنه أكثر من 2 مليون مواطن. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد منذر الحايك، عضو المجلس الثوري لحركة فتحة، المتحدث باسم الحركة. أهلا بك معنا سيد منذر.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: أهلا بك. يعني إنشاء ساتر ترابي أو جدار ترابي واسع لتعزيز السيطرة على قطاع غزة ولفصله إلى منطقتين، ماذا يعني ذلك على الأرض؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا وفي البداية هو ساتر ترابي طويل خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح، والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سواتر رملية طويلة بطول 23 كيلو متر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر من بعد منطقة بيت حانون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد هذه السواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة، وهذا على طول الخريطة الغزية من رفح حتى بيت حانون. نحن ندرك تماما أن المرحلة خطيرة وأن الاحتلال مصمم على البقاء في قطاع غزة على الأقل في المرحلة الانتخابية والدعاية الانتخابية القادمة. كل شيء يحدث الآن في المناطق الشرقية بيعطينا رسالة واحدة، أن تفريغ المناطق من السكان، وقد تفرغت بالمناسبة وزجهم في المناطق الغربية والبقاء في المناطق الشرقية، وكادت ونتنياهو قالوا قبل ذلك أن حدود دولة إسرائيل هي حدود الخط الأصفر. يعني هناك يعني في خطة كما قلت لك ومخطط كبير عنوانه العبور الحر، عندما تحدثوا سابقا عن هذا المصطلح، بمعنى آخر أنت كفلسطيني أبقى في قطاع غزة، لكن كل الحياة بائسة والوضع صعب، حرارة الصيف كذلك في الشتاء الطقس بارد، ولا يوجد مشافي ولا تعليم، الأبناء لا يتعلمون، الأطفال يسيرون في الشوارع بشكل يومي، يلعبون بالشوارع ما بين مياه الطقس الصحي، يسمعون الألفاظ النابية.
0: سيد منذر، أريد أن أعود إلى نقطتين. النقطة الأولى وهو ما يتعلق بالاستيطان، والنقطة الثانية ما يتعلق بأنه هذه ليست دعاية انتخابية، وإنما الآن يتم فعليا فرض واقع جديد، وكل يوم يتم توسيع الخط الأصفر أكثر وأكثر، وهناك آلاف ينزحون مرة أخرى ومرة أخرى ومرة أخرى، بمعنى أن إسرائيل تخطط إلى أن تكون بشكل دائم في قطاع غزة وتسيطر على كل هذه المنطقة، وما يتبقى فقط 30% من مساحة القطاع للمواطنين إن بقوا حسب مخططهم.
2: يجب أن نعلم أن الاحتلال، وقد عودنا حتى لو كان صباح اليوم الانسحاب من المناطق الشرقية والعودة إلى حدود الرابع من حزيران، تكون إسرائيل في اللحظة نفسها تقوم بإنشاءات. هذا ما حدث في الانسحاب من قطاع غزة يعني عام 94. إذن نحن نعلم أن هناك دعاية انتخابية، ونعلم أن هناك وقائع مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 7 أكتوبر من خلال السيطرة الجغرافية والسيطرة الأمنية على كل مساحة 70% من قطاع غزة. لكن كذلك نحن ندرك أن ستأتي اللحظة التي سوف تنسحب منها إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي من الخط الأصفر. في النهاية هناك في مجتمع دولي وفي دول عربية وفي اتفاقيات. نعم إسرائيل لا تلتزم، نعم هي لا تلتزم ونعلم ذلك، لكن هل تستطيع عندما تقوم ببناء الاستيطان في مناطق الشمال أن تحمي المستوطنات على المدى البعيد؟ هي لا تستطيع أن تحمي المستوطنات، وهذه هي في النهاية غزة تستطيع أن تدافع عن نفسها.
0: طيب سيد منذر، يعني وتحدثنا أثناء حرب الإبادة قبل عامين، وتحدثنا عن كل فترة بيطلعوا بيحكوا عن مدينة إنسانية في رفح قبل فترة أقل من شهر، أيضا تم الحديث من خلال مجلس السلام أنه سيتم بناء مدينة إنسانية في رفح، وهي هذه ليست مدينة، هو عبارة عن سجن كبير سيسحبون كل شيء من المواطنين لجعلهم عنوة أن يتركوا قطاع غزة، وهذا أيضا خطير جدا. والمخطط الذي تم تسريبه من وزارة جيش الاحتلال يقول بأنه 5 مستوطنات في قطاع غزة، نقل 100,000 مستوطن كمرحلة أولى إلى غزة، مع تهجير متزامن وتدريجي للمواطنين في القطاع.
3: يعني حذرنا من هذا الحديث مرارا وتكرارا، وكنا نقول لكم ولحماس ولكل من يسمعنا، كلما طالت أيام الحرب كلما استحكم الاحتلال بقطاع غزة، وهذا خطير، القطنة خطيرة نعم.

0: منطقة رفح خطيرة، وأنا سميت مجلس السلام بمجلس الاحتلال، هو ليس مجلس سلام. لو كان مجلس سلام وكان هناك من يريد أن يثبت وقف إطلاق النار، وأنا أشير هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان الآن انتهينا من المرحلة الثانية. نحن لم نبدأ بالمرحلة الثانية، لأن الاحتلال هو يفكر كيف أن يسيطر على قطاع غزة جغرافيا، ويقوم ببناء الاستيطان والمستوطنات، وأن تعود أو أن يأتي سموتش ومن غفيرة يتمتع ببحر غزة. وفي المناسبة كل ذلك وهم، لن يعود الاستيطان إلى القطاع، ولن تبني إسرائيل حجرا واحدا. ونحن في المناسبة كذلك لن نبدأ بمرحلة الإعمار أو حتى التعافي، لكن في المحصل أن هي هذا هو الاحتلال. الاحتلال يريد أن ينقص علينا وأن يدمر بيوتنا وأن يسيطر على أرضنا، لأن هناك مشروع استيطاني إحلالي في فلسطين منذ عام 48 حتى اللحظة، ونحن نعلم ما الذي يحدث على الأرض. لكن في المقابل، هل نحن كفلسطينيين نستطيع أن نتصفى، ولا فقط نريد أن نعزز الصمود وأن نقول نحن شعب صامد ونقطة؟ للأسف في المقابل كمان نحن كفلسطينيين لم نتوحد حتى اللحظة حتى نواجه هذا الاحتلال المجرم.
1: شكرا جزيلا لك السيد منذر الحايك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المتحدث باسم الحركة والمتواجد في مدينة غزة. شكرا جزيلا. ومن قطاع غزة إلى جنين، ومراسلنا هناك نزار سمودي. نزار، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك سلمى ولكافة السادة المستمعين.
1: المستجدات في محافظة جنين، لسيما العدوان مستمر على المدينة ومخيمها، بالإضافة إلى اقتحامات متكررة لعديد من القرى والبلدات، ويعني اختارات بالهدم ووقف بناء وما إلى ذلك من جرائم احتلالية مستمرة.
2: نعم سلمى، للعام الثاني على التوالي تتضاعف الجرائم والاحتلال بحق أبناء شعبنا وممتلكاته ومقدراته وأرضه في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة. على وجه الخصوص، الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من القرى والبلدات ودهم العديد من منازل المواطنين. اعتقل خلال هذا العدوان 5 شبان من بلدة قضاطية جنوب جنين، هم محمد زكارني وأحمد أبو عمر وأمين زكارني وأحمد أبو فراش ومحمد سبعني. اقتاد الاحتلال هؤلاء الشبان 5 إلى جهة غير معلومة بحجة أنهم مطلوبون لدى جيش الاحتلال. سلمى، كرة وبلدات أم التوت وعربوني ومدينة جنين وحي السويطات تحديدا ونجلة الشيخ زيد وفكوعة والعركة وقباطية، كل هذه الكرة والبلدات كانت على موعد مع جرائم للاحتلال من خلال اقتحامها ومداهمة العديد من منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها وخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى الأطفال والنساء والشيوخ. مخيم جنين، بالعودة إلى المخيم الذي لا يزال يشهد حصارا وتهجيرا لأهله البالغ، عددهم أكثر من 22 ألف مواطن، وتدمير وهدم المنازل التي تجاوزت 800 منزل تدمرت كليا أو جزئيا، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي واللحظي للبنية التحتية. بقي أن نشير سلمى إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على محافظة جنين هو ارتقاء 71 شهيدا بعد ارتقاء الشاب أشرف فراحتي متأثرا بجراحه أول أمس، بالإضافة إلى مئات المصابين والمعتقلين وسرقة المزيد من أراضي المواطنين لحساب سرطان الاستيطان، بالإضافة أيضا لاستهداف البنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في جنين نزار سمودي. ومن جنين إلى تحديدا جالود، حيث قام المستوطنون باحتلال منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب نابلس، ومعنا المواطن محمود الطوباسي. أهلا بك معنا.
3: أهلين، مرحبا.
1: يعني حدثنا أكثر، شو اللي بيصير عندكم في جالود وتحديدا منزلكم المستهدف؟
3: اللي بيصير انه من حوالي 3 شهور اجت بؤرة استيطانية، حطوا خيمة جنب البيت تبعنا، بيتين احنا وبيتين لأولاد 2، حوالي 100 متر بعد عن البيتين، وصاروا يضايقونا اكثر من مرة، وحركوا سيارة جوا الدار وهدموا جزء من المنزل بالطابق الارضي، وكانوا يهددونا في الحرق وانه يحرقونا زي دواوشة. ظلت هذه العملية مستمرة لغاية 29/6 في المضايقات. 29/6 قاموا باحتلال بيت اللي بيني وبين البلد، لأنه أنا ببعد عن البلد حوالي 1.5 كيلو، أنا في الطريق مفتوحة علي من قبل بيني وبين البلد، إلا أنهم احتلوا منزل قيد الإنشاء بيني وبين البلد وسكروا الطريق علي في 29.

0: دوريات حرس حدود مشوا معي حرس الحدود من البيت للبلد تأمين جبت أنا أكل. وكل الضابط في حرس الحدود قال لي أنا المرة ساعدتك ومرة ثانية مش ممكن أساعدك. بعدها طبعا هاي صار لي فترة بناشد في الارتباط الفلسطيني ومش قابلين بنسكوا مع الارتباط الإسرائيلي، وصاروا جايين مرتين حتى يجيبوا لي أكل وباءوا بالفشل. قال بتحججوا الارتباط الإسرائيلي إنه ما فيش قوة كافية لردع المستوطنين.
1: طب سيد،
0: قبل 5 أيام قاموا بقطع الكهرباء عني، ما ظلش عندي كهرباء أنا من 5 أيام. كان في شوية توالي أكل في الثلاجة للأسف كبيناه، وهسه أنا يعني ما ظلش عندي لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا ظل إشي. مبارح بالذات بلدية كسرى بالتعاون مع بلدية كسرى والارتباط الفلسطيني يجوا على أساس يشبكوا لنا الكهرباء، ومع ذلك برضو ما ضبطش، ما قدروش. قال إنه فيش قوة تحمي الطاقم الكهرباء إنه يرفع الكهرباء أو صلح الكهرباء، وأنا الآن محجوز لحد الآن لا كهرباء.
1: كديش عدد أسرتك سيد محمود؟
0: أنا اللي محجوزين أنا ومرتي ولاد 2. ولاد 2 طبعا أولادهم نسوانهم وبناتهم من شهر 4 نزلوهن على عند أهلهن لأنه ما بقدر أن يظلين هان. إحنا هسه اللي محجوزين أنا أولاد 2 ومرتي، 4 أشخاص هم في بيت أولاد 2 وأنا أول مرة في البيت مقابلهم.
1: شكرا جزيلا لك سيد محمود الطباسي، مواطن من قرية جلود، واللي مستوطنين حاصروا منزله ومنعوه من الخروج وليس لديه لا ماء ولا كهرباء ولا طعام، محجوز هو وزوجته واثنين من أولاده.

0: ونبقى فعليا في نابلس مستمعينا في محافظة نابلس، ونرحب بالسيد غسان دغلس محافظ نابلس. أهلا بك معنا سيد غسان.
1: تحياتي، أهلين، صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني مش عارف إذا أنت حضرتك سمعت المواطن حمود الطباسي معنا على الخط، اللي بيناشد فعليا لا عنده أكل ولا كهرباء وممنوع يطلع من الدار من 29/6، وحاول الارتباط انه يدخل له اكل، وحاولت بلدية قصرة انها تزوده بالكهرباء وفشلت فشل ذريع. شو ممكن انه ينعمل مع هذه العائلة، اربع افراد محجوزين من 29/6، وعلى ما يبدو ان المواطن كبير بالعمر بحتاج الى ادوية؟
1: يعني في البداية رحمة للشهداء والحرية الأسرى. ما يحدث على الأرض هناك جريمة. حكومة الاحتلال تحولت إلى عصابة من معنى الكلمة. بيت الطوباسي، بيت أيمن صوفان في بورين، منطقة يانون، كلها تتعرض بنفس المنهجية ونفس الطريقة. بكل ذلك جيش الاحتلال يعمل عدواته على الأرض. نحن أكثر من مرة منطقة جارود والمنطقة الموجود بها محمود طوباسي نحن نعرفها جيدا. هناك مجموعة من المنازل عن الجبل، وبقية البلدة داخل يعني في منطقة بعيدة نوعا ما. المستوطنين في مستوطنة عاد وأحياء اقتربوا عليهم أكثر وأكثر، أصبحوا هم في حوش المنزل، في ساحة المنزل. بدأت الحياة تصعب عليهم أكثر وأكثر كل يوم، ونحن على اتصال دائم مع محمد طباسي والمنطقة هناك بالكامل. ماذا ما يحدث خلال أيام؟ قبل أسبوع كان هناك نجح الارتباط ونجح الدولة، والكل أنا كنا موجودين، الكل كان موجود.
0: هو حكى أن الارتباط قدر يساعدهم مرة، ولكن كل المحاولات الثانية باءت في الفشل، لأنه إسرائيل تتحجج بأنه فيش قوة تحمي الطواقم اللي بدها تيجي تشبك كهرباء، أو هالمرة ساعدناك المرة الجاي مش رح نقدر نساعدك بحملوه جميلة يعني كمان. يعني
1: بالتأكيد بالأمس كان هناك يعني معدات بلدة كسرى ذهبت إلى إصلاح محاول المنطقة اللي قاموا بتعطيله قطع المستوطنين، فكان هناك هجوم كبير جدا المستوطنين على الآليات. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن، ما لم يستطع يحرك ساكن، بالعكس على العكس هو صف بجانب قطع المستوطنين. هذه بلدة جد الهبة واحدة، كل بدأ كانت هناك اشتباكات تمر لأكثر من ساعتين لثلاث ساعات.

0: وتحوت المنطقة إلى إعمار مشتعلة في المنطقة في منطقة الجبل حتى الساعة ما بعد منتصف اليوم.
1: يعني سيد غسان نعلم أنه الموضوع خطير جدا، ولكن ألا يوجد حلول حتى أنه المحافظة كلها مع المؤسسات كلها في محافظة نابلس مع ممثلين القناصل الدول الأوروبية أنها تيجي معكم لتحل مشكلة الزلمة اللي محجوز هو ومرته وولاده بحاجة لأدوية فيش إشي عندهم؟
0: بالتأكيد اليوم أكيد سنجد حل أكيد، يعني لا يمكن نترك عائلة لوحدها لا يمكن. يعني أنا يعني كنا في اتصال قبل 5 أيام.
1: نعم.
0: هم عرفوا إن الاحتلال إنه المحافظ سيأتي لو بعد منتصف الليل قبل 5 أيام، وقاموا باحتياطات غير أنا لا يمكن ما يعني هاي عائلة فلسطينية لا يمكن إحنا مسؤول وهاي عائلة جيعانة محاصرة مستحيل، مش أبجدياتنا اليوم إن شاء الله مهما كلف الثمن مهما كلف الثمن سنصل إلى المنزل.
1: نعم.
0: وإيصال كل ما يلزم.
1: ونحن سنتابع معكم إن شاء الله يعني ظهرا بعد الظهر، وإن شاء الله تتمكنوا أنكم توصلوا للمنزل لأنه وضع الناس جدا صعب، الكهرباء انقطعت وفيش عندهم ولا إشي، يعني والمواطن صاحب أمراض وهو بحاجة لأدوية.
0: لا نعرفهم جيدا نحن.
1: طيب بدي أحكي عن بدي أحكي الآن عن أيضا بيتا كان بالأمس مناشدة عبر المساجد برضو اعتداء للمستوطنين في منطقة القماص أو القماص، لو تحدثنا سيد غسان عن هاي المنطقة بالذات.
0: هي منطقة جبل قماص ومنطقة أيضا كما هي جبل صبيح وجبل عرمي في منطقة بيتا، هناك يعني مواطنين بدأوا قبل 7 أكتوبر 23 ببناء بعض المنازل أو هناك البركسات وهي المشاريع يعني مثل يعني إما غلام أو غيرها. المستوطنين بعد الحرب يعني بدأوا بالانتشار أكثر، بدأوا اعتدوا على أطراف البلدات، كل بلدة أطراف البلدات يتم اعتداء عليها. جبل قماص هو أحد الأهداف للمستوطنين، قاموا بالاعتداء أكثر. يعني نحن نعرف العائلات اللي هناك جيدا أيضا.
1: نعم.
0: هم يريدوا الرحيل رحيل العائلات، ولكن هناك إصرار بالتأكيد من العائلات يريدوا في هناك بركس كبير يريد تفكيك البركس وإخراج الأسر الموجودة هناك يعني، ونحن معهم ضربهم أكثر مرة واعتدوا عليهم أكثر مرة اعتداءات مباشرة. قمنا بإيصال أكثر مرة لهم يعني ومساعدتهم كل ما يلزم، ولكن المستوطنين اعتداءاتهم بدأت تزداد أكثر وأكثر بحماية جيش الصعيد. ولكن إصرار أهلنا في بيته نحن نراهن على شعبنا.
1: نعم.
0: المرحلة صعبة والمرحلة خطيرة كما هي منطقة المسعودية أختي. هناك 13 منزل قريب من بلدة بورقة وهي بعد الشارع الرئيسي، ويعني هناك صعوبة أن تصل أحيانا لهم، ولكن التواجد الدائم للشباب والعائلات، واليوم سيكون هناك وفد كبير جدا من كل مؤسسات المحافظة سيذهب إلى منطقة المسعودية وتقديم اللازم. إحراق المنزل في بلدة تل لم نكن مكتوب في الأيدي. بعد ما منتصف الليل كنا هناك وشكلنا لجنة وبدأوا بالإعمار.
1: نعم.
0: لا يمكن أن نترك الأهل لوحدهم. دير حطب أكثر 3 منازل 4 منازل على الطاولة.
1: يعني كل محافظة نابلس فعليا مستهدفة، ولكن يمكن مناشدة هذا المواطن بالحصار اللي هو فيه في منطقة معزولة فعليا كان يستدعي أنه نحكي مع حضرتك ونفهم أكثر ونحاول يعني انه نساعد المواطن، واكيد انتم ما بتقصروا ابدا سيد غسان.
0: ان شاء الله اليوم ان شاء الله سيد،
1: واحنا راح نتابع معكم ظهرا ان شاء الله. شكرا جزيلا لك السيد غسان دغلس محافظ نابلس. ومن نابلس إلى جنوب الخليل وتحديدا منطقة مسافر يطا، حيث تتواصل عمليات الهدم والاختراط التي طال منازل المواطنين والمنشآت في محاولة تهجير المواطنين وضم الأراضي من قبل الاحتلال. نرحب مستمعينا بالسيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة. أهلا بك معنا سيد راتب.
2: أهلا وسهلا بك صباح الخير لك وجميع المستمعين.
1: أهلا بك. ما الذي يجري فعليا في المسافر؟ يعني الآن في لوحظة في الآونة الأخيرة عمليات هدم وتسليم اختراط بالهدم ووقف البناء والإخلاء أيضا.
2: نعم بالفعل يعني هذه يعني الاختراط وعمليات الهدم التي تتم تهدف بالدرجة الأولى إلى عملية يعني تهجير قسري للمواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق، خاصة أن هؤلاء يعني الذين يسكنون في تلك منطقة المسافر 16 يعني خربة وقرية تتعرض لهجمة شرسة.

0: مسروقة تهدف إلى عملية يعني تطهير عرقي لهؤلاء السكان الذين يسكنون في هذه المناطق، وأنتم تشاهدون يعني من خلال يعني وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال يعني الفيديوهات التي تنشر ما تقوم به هذه العصابات من أعمال إجرامية ضد أهلنا في هذه التجمعات السكانية، والتي كان آخرها يعني في منطقة ليتواني.
1: نعم.
0: حيث كان هناك يعني اعتداء سافر من قبل هؤلاء المستوطنين مستوطنة معون وعباس معون على بيوت المواطنين، وإحراق 3 منازل، وأيضا إحراق مسجد القرية، وإحراق مصنع لتصنيع الألبان من منطقة البساتر، حيث كان هناك أيضا اعتداء على امرأة رقية ربعي من خلال يعني عملية الضرب التي تعرضت لها، أدى ذلك إلى فقدان جنينها الذي استشهد في أحشائها بعد أن تم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن هذا الجنين قد استشهد في بطن أمه. هذه الجرائم يندى لها الجبين، لذلك يعني نحن نتوجه بالمناشدة لكل مؤسسات يعني الدولية، مؤسسات المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك والوقوف عند مسؤولياتها، كما نتحدث دائما بأن تكون هذه المؤسسات أن تقف عند مسؤولياتها، وأن تقف إلى جانب هؤلاء يعني المواطنين الآمنين في بيوتهم الذين يتعرضون لهجمات يعني حتى في داخل بيوتهم، حتى يعني في حظائر أغنامهم. يعني قبل عدة أيام كان هناك سرقة ل 180 رأس من الماشية للمواطن عايد مر في منطقة النيزلبي مسافر يطفى، حيث سرقت هذه الأغنام أمام مرأة ومسمع جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي ساندت هؤلاء المستوطنين في أخذ هذه المواشي. بالإضافة لذلك هناك يعني اعتداءات دائمة ومستمرة على منطقة حوارة شرق مدينة يطفى على الكهل إبراهيم إسماعيل فنون، الذي يتعرض هو ونساء أولاده وأولاده لاعتداءات من قبل هؤلاء المستوطنين الذين أسسوا بؤرة استوطانية رعوية في منطقة حوارة، ويقومون بالاعتداء على المواطنين على ممتلكاتهم، وبالتالي القيام بعملية اعتقالهم من أجل تهجيرهم من تلك المنطقة. والمنطقة الأخرى منطقة الفرش أو منطقة خلة الحمص الموجودة غرب معسكر سوسيا، حيث هناك بؤرة استوطانية رعوية تم إنشائها من قبل المستوطنين ولها أكثر من 50 يوما، والمواطنين كل يوم جمعة هناك اعتصام في تلك المنطقة من أجل إخراج هذا المستوطن الذي استولى على كل شيء، حتى أبار المياه والمزارع التي قام بتخريبها بإطلاق يعني قطيع من المواشي وقطيع من الأبقار في هذه الأراضي وتخريبها. فبالتالي هذا يتطلب أن تكون هناك بالفعل يعني وقفة أيضا من مؤسساتنا الوطنية، من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، الوزارات المختلفة، لمد ودعم هؤلاء المواطنين حتى يتسنى لهم مواجهة هذا الخطر الاستيطاني الذي يتهددهم.
1: شكرا جزيلا لك السيد راتب الجبور، منسق لجان المقاومة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة. ومن الجنوب الخليل إلى الأغوار الشمالية، حيث تواجه التجمعات والقرى البدوية ظروفا صعبة في ظل استمرار الحرائق التي طالت مساحات واسعة من أراضي المواطنين وما خلفته من أضرار عليهم وعلى ممتلكاتهم ومصادر رزقهم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي دكتور حسن مليحات من مؤسسة أو المشرف العام على مؤسسة البيضة للدفاع عن حقوق البدو. أهلا بك معنا دكتور حسن.
2: أهلا بك، صباح الخير لك والأستاذ المستمعين.
1: دعنا في صورة ما يجري في الأغوار الشمالية، وخاصة بما يتعلق بإحراق يعني مساحات واسعة من أراضي المواطنين.
2: نعم، في الحقيقة الأغوار الشمالية ومنطقة أريحة والأغوار بشكل عام تتعرض لهجوم استيطاني مستمر وكبير ومدعوم من قبل حكومة الاحتلال وقوى اليمين المتطرف. بالأمس يعني كان هناك هجمات، يعني أو دعيني أقول كل يوم هناك هجمات ضد المواطنين في الأغوار، وهذه الهجمات يعني تأتي في سياق يعني سياسات دولة الاحتلال لتوسيع الهيمنة والنفوذ على مناطق الأغوار لاعتبارات سياسية وأمنية

0: وأيضا لاعتبارات اقتصادية. بالأمس قام المستوطنين بتنفيذ هجمات استفزازية ضد المواطنين في تجمع سمرة بالأغوار الشمالية، وقاموا أيضا بتسييج أراضي للمواطنين هناك، بالإضافة إلى هجمات نفذت يعني ضد مواطنين من عرب الكعابنة يسكنون بجوار قرية العوجة. هناك يعني تصاعد بعمليات الهجوم ضد السكان الفلسطينيين في تلك المناطق، خاصة وأن هناك الكثير من التجمعات البدوية سبق وأن هجرت في العام 2025، تبعتها عصابات المستوطنين إلى الأماكن الجديدة التي انتقلت إليها لتمارس الإرهاب ضدها. يعني سيدتي ما يدور في تلك المناطق هو إرهاب دولة منظم تنفذ عصابات المستوطنين المدعومة بالمال والسلاح من قبل حكومة الاحتلال، وهي بذلك تنفذ أكبر عملية تطهير إثني وعرقي ضد الفلسطينيين، تمهيدا لتفريغ المناطق المصنفة سي، خاصة الواقع شرق الضفة الغربية من الوجود الفلسطيني، تمهيدا لإقامة حزام استيطاني.
1: دكتور حسن، إذا ما تحدثنا عن التجمعات التي هجرت بفعل عدوان الاحتلال والمستوطنين، المساحات الأراضي التي صدرت مؤخرا خاصة منذ بداية هذا العام،
0: في الحقيقة يعني التجمعات البدوية التي هجرت منذ بداية هذا العام هي 21 تجمع بدوي. كان يعني أول هذه التجمعات المهجرة هو يعني تجمع شلال العوجة في شهر يناير من العام 2026، والذي كان يضم 120 عائلة فلسطينية. هذا التجمع يعني ارتحل وتم تهجيره بعد 3 سنوات من مقاومة عصابات والمستوطنين والبؤر الاستيطانية التي أحاطت بهذا التجمع، حاطت الثوار بمعصم اليد من أجل ممارسة المزيد من الإرهاب ضدهم. هذا التجمع ارتحل، ثم تبعته تجمعات أخرى في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وكانت عمليات الرحيل يعني هي نتيجة هجمات كبيرة ومتكررة من قبل البؤر الاستيطانية التي تم إقامتها بجوار التجمعات البدوية. أي أن هذه البؤر هي جاءت لتمثل نقطة انطلاق ضد الفلسطينيين في تلك المنطقة. المفارقة العجيبة والكبيرة أن عصابات المستوطنين كما قلت قبل قليل عندما ترتحل وتهاجر التجمعات البدوية إلى مناطق جديدة تقوم بتتبعها، أي أن هؤلاء المستوطنين لديهم معلومات وعملية متابعة لمعرفة الأماكن الجديدة التي ينتقل إليها البدو، ثم ممارسة الإرهاب مجددا ضدهم لترحيلهم مرة أخرى.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن مليحات، المشرف العام لمؤسسة البيضة للدفاع عن حقوق البدو.

0: نعود ونذكركم مستمعينا ومتابعينا الكرام بأن المواطن محمود الطوباسي من قرية جالود محاصر في منزله هو وزوجته أو هو وزوجته وأولاده في بيته بسبب قيام الاحتلال قيام المستوطنين بإقامة بؤرة على بعد 100 متر من منزله، ثم قاموا بالاستيلاء واحتلال منزل مقابل لمنزله مما منعه من الخروج، وهو الآن ليس لديه كهرباء ولا غذاء ولا أدوية. أيضا سنتابع هذا الملف، أن المحافظ نابلس غسندالس قال أنه سيتم اليوم الذهاب إلى جالود لمحاولة مساعدة المواطن محمود الطوباسي. مستمعينا ومتابعينا الكرام، الآن ننتقل إلى الزميلة أثار هب الريح وموجز بأهم الأخبار. صباح الخير أثار، أهلا بك معنا.
1: صباح الخير لك سلمى ولكافة المتابعين والمشاهدين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

0: خلال 24 ساعة الماضية. الإغاثة الطبية في القطاع تؤكد أن القطاع الصحي يواجه أزمة متفاقمة بسبب استمرار النقص الحاد في الأدوية والأجهزة المخبرية جراء منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية. مستوطنون يواصلون حصار منزل عائلة الطوباسي في قرية جالود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وصاحب المنزل محمود الطوباسي يفيد لإذاعتنا قبل قليل بأن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية وأيضا دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. إصابة مواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم دهيشة جنوب بيت لحمة، إصابة شاب بردود وكدمات أمس إثر سقوطه أثناء ملاحقته من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس. الاحتلال يصدر أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على أكثر من 5000 دونم من أراضي بلدة جبع شمال القدس بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. جرفات الاحتلال شقت بالأمس طريقا استيطانيا على أراضي بلدتي دير قديس وخربثة بني حارث غرب رام الله لربط مستوطنة نالي بمستوطنة جديدة مزمع إقامتها على أراضي البلدتين. مجلس الوزراء يوجه الهيئة العامة للبترول إلى تسريع الإجراءات العملية لرفع كمية توريد الوقود. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. مواقع إيرانية تتعرض لموجة هجمات جديدة والرئيس الأمريكي يهدد بضرب منشأة نووية. بريطانيا توافق على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد إيران. وختاما، في حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق والحرارة اليوم أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. إلى هنا سيداتي سادتي انتهى موجز الأخبار من صوت فلسطين. الآن نعود مباشرة إلى الزميلة سلمى فوقها واستكمال ملفات نهار جديد. إليك سلمى.
1: شكرا لك أثار، أهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، وأيضا نعود للاستيطان ومصادرة الأرض، حيث رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تصاعدا ملحوظا في إصدار جيش الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية، إذ أصدر خلال الأسبوع الماضي 7 أوامر جديدة استهدفت ما مجموعه 89 دونما و 514 مترا من أراضي المواطنين، وجميعها خصصت لشق طرق عسكرية جديدة واستكمال مناطق عازلة تخدم المستوطنات في محافظات رام الله والقدس ونابلس بأطوال إجمالية تقارب 17 كيلومتر. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور حسن بريجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا دكتور حسن.
2: صباح الخير إلي كل السادة المستمعين.
1: أهلا بك. ماذا يعكس هذا التصاعد فعليا في إصدار أوامر وضع اليد على الأراضي الفلسطينية؟
2: يعني أنه هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تستخدم جميع أدواتها في مصادرة الأراضي وفي السيطرة على الأراضي، وهذه الأدوات من المستوطنين، الجيش، الشرطة، الإدارة المدنية والجهاز القضائي، كل هذه الأدوات تستخدمها هذه الحكومة لمصادرة الأرض الفلسطينية. وأوامر الاستملاك أو الأوامر العسكرية تصدر عن الجيش، الجيش الذي يجب أن يتعامل كقوة احتلال مع الأعيان المحمية أو الأعيان المدنية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبموجب لوائح اتفاقية لاهاي لعام 1907. ليش؟ لأنه نحن في الضفة الغربية جزء من أراضي 67، وأراضي 67 هي أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي لرقم 242 لعام 1967. إذن الاحتلال أو الإدارة من خلال الإدارة المدنية يتعاطى معي كقوة احتلالية، وفي المادة 49 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1900 45 محرم على القوة الاحتلال تفريغ الأراضي من سكانها الأصليين وجلب سكانه في هذه المناطق، بل ووفق النظام الأساسي لاتفاقية روما لعام 1998 تعتبر هذه من جرائم الحرب اللي هو التهجير القسري. نعم. أنك أنت تطرد الفلسطيني وتجيب المستوطن تحط مكانه وتبني المستوطنات في هذه المناطق، فبموجب المادة 6 والمادة 7 بموجب المادة 6 هذه جريمة حرب، وبموجب المادة 7 من النظام الأساسي لاتفاقية روما هذه يعني جريمة ضد الإنسانية.
1: نعم.
2: بل وبموجب المادة 8 تعتبر هذه إبادة جماعية.
1: على ماذا طب على ماذا يستند الاحتلال بإصدار أوامر مصادرة أراضي لأغراض عسكرية وبالتالي تتحول خدمة للاستيطان؟
2: لا لا، هي كلها نعم. كل هذه الأوامر من أجل أغراض استيطانية.
1: نعم.
2: هو يعني قطعة الأرض التي لا يستطيع مصادرتها يعني بالطرق القانونية الأخرى، يعني على سبيل المثال أجيب لك بيت البركة عندما رأوا أنفسهم في الوضع القانوني ضعفاء لجأوا إلى قرار عسكري من خلال يعلون وضم بيت البركة إلى تجمع مستوطنات جوش عصفون يعني بشكل يعني من خلال أمر عسكري.
1: نعم.
2: كذلك الشغراب موقع عسكري، يعني موقع عسكري لازم يخدم أغراض عسكرية، أنت قاعد الآن تستخدم الأغراض استيطانية وهذا من المحرمات دوليا. وكثير من المناطق بالتحديد غرب بيت لحم،
1: نعم
2: الحمد لله عفوا، غرب بيت لحم كثير من المواقع لا يستطيعوا من خلال القانون يعني بفضل وجود السندات الملكية القوية لدى المواطنين، فبلجأوا إلى الأوامر العسكرية فقط لينزعوا الملكية من المواطن المسكين أو البسيط المزارع ويستخدموها لأغراض استيطانية من خلال أوامر عسكرية، وهذا محرم دوليا.
1: في عندنا قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان وأيضا قرارات أخرى تدين الاستيطان والجدار وتعتبره غير شرعي، وأيضا هناك ملف محال إلى الجنائية الدولية. طب إمتى سيتم البت فعليا ووقف هذه المخططات واسترداد الأرض ومحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الذين ينتهكون يعني القانون الدولي من خلال المصادرة لصالح الاستيطان؟
2: هذا يعني سؤال، شكرا لك على هذا السؤال. أول القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن لعام 2016 قرار رقم 2334 والذي ينص على أن الاستيطان غير شرعي وعلى إسرائيل إيقاف أعمال الاستيطان وإيقاف كل ما هو يخدم الاحتلال الإسرائيلي على أراضي 67 وحتى إيقاف خطاب الكراهية تجاه الفلسطينيين، يعني هذا قرار أممي. كذلك في 2024 هناك فتوى صدرت عن محكمة العدل الدولية والتي هي جزء من أجهزة الأمم المتحدة والتي نصت على إسرائيل إيقاف الاحتلال طويل الأمد وإيقاف أعمال الاستيطان وانتهاك الاعتداءات تجاه الفلسطينيين، بل وفتحت باب اتخاذ إجراءات عقابية ضد الإسرائيليين وضد دولة إسرائيل بشكل فردي أو بشكل جماعي. والآن بلشنا نلاحظ أن الدول الأوروبية يعني تتململ وتتحدث بعقوبات، بل انه في دول مثل بلجيكا بلشت تتخذ اجراءات تجاه الاستيطان وتجاه البضائع الاستيطانيه. كل هذا يعني ثابت، بل وانه اجهزه الامم المتحده من خلال محكمه العدل الدوليه من خلال مجلس الامن من خلال الجمعيه العامه كلها تعترف بالولايه المكانيه لدوله فلسطين وهي اراضي 67 والتي تشمل الضفه الغربيه قطاع غزه القدس الشرقيه. ما في يعني ما في كلام في ذلك ولا في مراجعه. اسرائيل شو ما عملت يعني يجب ان تنصاع للامم المتحده وللمجتمع الدولي، لانه اسرائيل نفسها هي عباره عن دوله يعني خرجت من رحم الأمم المتحدة.
1: شكراً.
2: ما أريد أن أقوله
1: نعم.
2: يعني أعطيني بس نص دقيقة. ما أريد أن أقوله أنه جرائم سبرينشيا في يوغوسلافيا حدثت في بداية عقد التسعينات 90 91، ولكن كم المحاسبة الجناة ومجرمي الحرب عام 2013 و2014، بمعنى أنه الجرائم لا تسقط بالتقادم. ومهما تعجرفت إسرائيل الآن الجرائم لا تسقط بالتقادم، ونتنياهو سيحاكم هو وبنت وساعر والتشكيلة الهاملة هاي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن بريجي، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونذهب فعليا إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك في ظل الدعوات التي تطلقها جماعات استيطانية إرهابية لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال ما يسمى ذكرى خراب الهيكل على حد زعمهم، وتحذيرات من مخاطر هذه الدعوات وما تحمله من محاولات لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد المبارك. نرحب مستمعينا بالدكتور محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا.
1: يعني تعقيبكم على هذه الدعوات فعليا والمخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى من خلال هذه الاقتحامات، وكل يوم وكل مناسبة للمستوطنين يقومون بتصعيد اعتداءاتهم وانتهاكهم بحق الأقصى المبارك.
3: هذه حرب مسعورة تشنها دولة الاحتلال بكل أجهزتها وبكل مرافقها على الشعب الفلسطيني وعلى مقدسات الشعب الفلسطيني، والهدف هو تغيير هوية هذه الأرض، تغيير هوية المكان، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها. محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى المبارك هي محاولات قديمة جديدة تستمر دولة الاحتلال في بذلها من أجل فرض واقع تهويدي على المكان المقدس، على المسجد وعلى المدينة بأسرها. هذا يهدد القانون الدولي ويخرق النظام الدولي ويخرق الشرعية الدولية، لأنه بحسب أحكام القانون الدولي المسجد الأقصى هو أرض محتلة، وبحسب القانون الدولي هو وقف إسلامي، مسؤولية المسلمين فقط وحق حصري للمسلمين، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيه من قبل دولة الاحتلال أو من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل تدير ظهرها للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي، وتتعامل كدولة مارقة، كدولة فوق القانون، ولا تقيم وزن للقانون الدولي. نحن نستشعر الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى باتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ونقول بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق ليس فقط الفلسطينيين وإنما على عاتق كل العرب وكل المسلمين، لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم. كما تقع المسؤولية على عاتق المؤسسة الدولية ومؤسسات القانون الدولي التي يجب عليها أن تتحرك بشكل فاعل لكف يد إسرائيل عن انتهاك حرمة هذه المقدسات.
1: نعم، وفعليا يعني عندما ترى إسرائيل هناك صمتا أو إدانات خفيفة أو بسيطة وهي تزيد فعليا من وتيرة جرائمها بحق الأقصى، يعني كان دائما في رمضان لا يغلق المسجد، لا يكون هناك اقتحامات للمستوطنين، أصبح في رمضان إغلاق للمسجد واقتحامات للمستوطنين، تم إغلاق حوالي 3 أسابيع للمسجد الأقصى المبارك في حين تم فتحه للمستوطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك ردود فعل واضحة وأكثر قوة لوقف هذه المخططات. ففعليا اتصالاتكم مع القيادة، مع يعني المرجعيات الدينية على المستوى العالم الإسلامي؟
3: بالتأكيد نحن نتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك المرجعيات الدينية في العالم الإسلامي وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي نقدر موقفه ونوجه له التحية، لأنه ربما يكون من المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، لأنه يعني كل يوم الأزهر الشريف يصدر البيانات والدعوات للعالم الإسلامي وللعالم بأسره لكف يد الاحتلال عن المقدسات والتحذير من مخاطر السكوت على هذه الانتهاكات الإسرائيلية، لأنه السكوت عليها كما تفضلت قبل قليل هو الذي يغري إسرائيل بالاستمرار في هذه الانتهاكات وتصعيدها.

0: كانت هناك ردود أفعال ولو شعرت إسرائيل بجدية المواقف الدولية وجدية المواقف الإسلامية حيال ما تقوم به من انتهاكات للمقدسات وبالذات المسجد الأقصى المبارك لكانت ستعيد النظر في إجراءاتها. ولكن الصمت الدولي والمواقف الباهتة حتى إن وجدت من الجانب الإسلامي والعربي تغري إسرائيل بمزيد من التصعيد. يجب أن يكون هناك إجراءات، يجب أن يكون هناك تداعي على أعلى المستويات حماية للمقدسات وحماية للقانون الدولي وحماية للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لأن هذا استمرار هذه الانتهاكات يهدد بردود أفعال ربما تقلب الأمور رأسا على عقب في المنطقة.
1: نعم دكتور محمود، أنت تذكر طبعا حرب معركة البوابات الإلكترونية عندما صمد المقدسيون فعليا في وجه ممارسات الاحتلال، والآن المقدسيون وحتى المواطنون داخل الخط الأخضر داخل أراضي عام 48 هم يعانون من يعني حتى الوصول ويتم إبعادهم عن الأقصى واعتقالات وإبعادات، يعني يجب أن يكون هناك دعم وإسناد لأهلنا في المدينة المقدسة من خلال العالم الإسلامي والعربي لوقف هذه المخططات.
0: كما أشرت آنفا، القدس والأقصى ليست مسؤولية الفلسطينيين أو المقدسيين فحسب، وإنما هي مسؤولية ملياري مسلم. أنا هنا أتحدث عن المسؤولية الدينية والمسؤولية السياسية. وبالتالي يجب أن لا يترك الفلسطينيون وحدهم، ويجب أن لا يترك المقدسيون وحدهم في مواجهة آلة العدوان والانتهاك الإسرائيلية. يجب أن يقف الجميع عن مسؤولياته، يجب أن يكون هناك إسناد عملي وليس فقط إسناد لفظي وإسناد قولي عبر البيانات. المسؤولية كبيرة والخطر كبير، ولذلك يجب أن تتضافر جهود الجميع من أجل حماية المسجد المبارك ومن أجل حماية السلام والأمن في المنطقة، لأنه استمرار هذه الانتهاكات يعني تأجيج الحرب الدينية التي تحاول جماعات الاستيطان والجماعات المتطرفة في إسرائيل إشعالها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمود الهباش، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية.

0: ونبقى في المدينة المقدسة وتواصل استهداف الشخصيات المقدسية من خلال الملاحقة والاعتقال وأيضا التحقيق ومنع هذه الشخصيات من ممارسة مهامها وأعمالها. نرحب مستمعينا بالسيدة رتيبة الناتش عضو هيئة العمل الوطني. أهلا في القدس، أهلا بك معنا ست رتيبة.
1: أهلا فيك وفي جميع المستمعين.
0: يعني بالأمس تم يعني اعتقال بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، وحققوا معه يعني عدة ساعات ثم أفرجوا عنه. يعني الاستهداف المتواصل للقيادات والشخصيات المقدسية تأتي في أي إطار؟
1: يعني أولا واضح جدا هذا ليس الاستهداف الأول أو التحقيق الأول للواء بلال النتشة أبو هاشم، ولكن هو أيضا ضمن نهج موجود لكسر قيمة أي يعني قيادة فلسطينية ومحاولة كسر الرموز لمحاولة إخضاع الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية بشكل واسع، وبالتالي كل الرموز السيادية كل الرموز القيادية في مدينة القدس مستهدفة، يعني بدءا من المؤتمر الشعبي إلى المحافظة إلى الوزارة إلى شخصيات المركزية في الأحزاب والناشطين السياسيين وحتى الشخصيات الدينية والاجتماعية ومدراء المؤسسات، الجميع مستهدف في مدينة القدس في محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية وكسر أي إمكانيات لقيادة فلسطينية تقود الجماهير وأي يعني سيادة فلسطينية قد تمثل جماهيريا وتأخذ ب أو تحظى بتأييد جماهيري في مدينة القدس. هذه الإجراءات لمحاولة يعني تفتيت المجتمع المقدسي ومحاولة كي الوعي المقدسي ومحاولة السيطرة على المجتمع المقدسي بشكل كبير جدا من خلال تغييب القيادات عن الساحة المقدسية.
0: نعم، هل هناك أي إجراءات قانونية ممكن اتخاذها؟ يعني ملاحقة الشخصيات المقدسية تستمر فعليا من إبعاد، من اعتقال، من تحقيقات، من منع عن يعني إغلاق مؤسسات تتبع مثلا شخصية معينة وما إلى ذلك من إجراءات.
1: يعني أولا إحنا بنحكي دائما إحنا بنلعب في الهامش، من يصنع السياسة هو إسرائيل، واضح جدا هي التي تضع القوانين وتسخر هذه القوانين لخدمة أهدافها بشكل كبير جدا. الهوامش الضيقة القانونية التي تستخدم في محاولة يعني مواجهة هذه الاعتقالات التعسفية وهذه يعني الإيقاف التعسفي والتحقيقات التعسفية كلها يعني هي ضمن إطار ما وضعته إسرائيل أو الهامش الذي وضعته إسرائيل لهذه القوانين وليس أكثر. عندما نتحدث عن دولة الاحتلال طبعا لا يوجد سند قانوني وتهم واضحة توجه لهذه الشخصيات، يعني التهم عادة التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، التحريض على الإرهاب أو تشجيع الكراهية، كلها طبعا تهم تلفق ويصعب يصعب جدا حتى إثباتها أو عدم إثباتها، وتستخدم إسرائيل يعني حقها في الإيقاع التوقيف لتحت التحقيق لساعات وتمديد هذا التوقيف إلى إجراءات ما يسمى بالاعتقال الإداري أو حتى الإبعاد الاحترازي، وأصلا كثير من الناشطين والشخصيات يتم إبعادهم أو تقييد حركتهم وحبسهم منزليا ضمن إجراءات ما يسمى الإجراءات الاحترازية، بمعنى أنك لم ترتكب شيء عيني يمكن إثباته وإنما هي فقط احترازا ومنعا لحدوث شيء في المستقبل، لأنه حتى أحلامنا وأفكارنا يتم محاكمتنا عليهم حسب القانون الإسرائيلي الجائر.
0: شكرا جزيلا لك يا سيدة رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني في القدس. وبما يتعلق بالمدينة المقدسة اختتم المؤتمر الدولي 2026 حول مدينة القدس الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار القدس خط المواجهة للتهجير والضم والمفتاح لتحقيق سلام عادل ودائم، أعماله بالتأكيد على أهمية حماية مدينة القدس ودعم صمود أهلها في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المدينة. المؤتمر نظمته منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة التصرف أو غير القابلة للتصرف. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أهلا بك معنا دكتور عمر، صباح الخير.
2: أهلا بكم، صباح الخير لكم السيدات والسادة المتابعين.
0: إذا ما تحدثنا عن مخرجات هذا المؤتمر وآليات تطبيق هذه المخرجات لدعم المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها الذي يواجه يعني تحديات جسيمة وجرائم من قبل الاحتلال.
2: يعني في واقع الأمر أهمية هذا المؤتمر أولا هو استمرارية عمل اللجنة المعنية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف وممارسته لهذه الحقوق في داخل الأمم المتحدة ونشاطها الدائم في كل عواصم الدول، وهذه المرة في عند الأشقاء في مصر، وهذا كذلك يضيف زخما إضافيا إلى أهمية عقد هذا الاجتماع في هذا الوقت في الذات التي تعرض فيه القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة إلى العديد من الجرائم التي تصممها وتهندسها إسرائيل من أجل يعني خلق وقائع جديدة على الأرض. لذلك هذا المؤتمر جاء ليناقش أولا هذه المحاولات الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة، تغيير الستاتس كو، الوضع التاريخي والقانوني الراهن لمدينة القدس، وكيفية آليات مواجهة كل ذلك، إن كان من خلال الأمم المتحدة والتي كانت ممثلة في هذه اللجنة الهامة التي انبثقت منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، وهي تعمل من أجل أن تتخلص دولة فلسطين من هذا الاحتلال الإسرائيلي باعتبار أنه آخر الاحتلالات. وهذه اللجنة كانت في مثلها لجان أخرى لمناطق أخرى كانت تخضع للاستعمار في ذلك الوقت. الشيء الآخر وهو الحضور ومستوى الحضور، إن كان من أشقاء في مصر أو من كل الفعاليات الدينية والسياسية والقانونية التي ليس فقط شخصت الوضع في مدينة القدس بل وضعت آليات للحلول التي نتحدث بها بشكل دائم نحن، باعتبار أن القدس إحدى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وأكبرها ربما إلى جانب الإبادة الجماعية.
0: آليات تنفيذ، يعني ما الذي تريد أن تنفذه فعليا من خلال هذا المؤتمر؟
2: العديد من القضايا. أولا القرارات الخاصة التي صدرت عن القدس وبما فيها تلك التي منعت البعثات من نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة.

0: تنبيه الدول التي تحاول أن تقوم بهذا العمل إرضاء لبعض المنتهكي حقوق الشعب الفلسطيني في تلك البلاد أن يقوموا مثل هذه الخطوة غير القانونية التي تحملهم مسؤوليات قانونية بشكل كبير. القضية الأخرى دعم القدس ودعم صمود شعبنا في مدينة القدس باعتباره عنوانا كبيرا وهاما وأساسيا بشكل كبير، ومتابعة الجرائم التي ترتكب من حيث الاستيطان والضم الحاصل بما في المشروع الإجرامي الكبير إيوان وفضحه أمام المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك آليات وتشكيل جبهة دولية عريضة ليس فقط لرفض هذا المشروع بل باتخاذ خطوات فعلية في مواجهة هذا المشروع لمنعه من خلال وضع عقوبات على هذه الحكومة الفاشية الإسرائيلية وغيرها من الذين يأخذون في هذا القرارات.
1: يعني هل هنالك أيضا وعودات بتفعيل الوقفيات القدس والصناديق الخاصة بالقدس؟ يعني هي تم إنشاؤها منذ فترة طويلة يعني، ولكن يمكن الدعم المالي ليس بالجيد.
0: نعم ليس بالكافي كذلك. نعم. يعني وزير القدس كان حاضرا وكان لاعبا اساسيا حقيقه في هذا الاجتماع لينقل معاناه ابناء شعبنا من القدس بشكل مباشر وغير من الفعاليات من القدس الذين تحدثوا حقيقه عن اهميه دعم الصمود من خلال كما تفضلت تفعيل الصناديق وتفعيل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، تفعيل المستشفيات في القدس ويعني الوفاء بالالتزامات باتجاه كل هذه المؤسسات في داخل مدينة القدس، وإعادة فتح المؤسسات الوطنية التي قامت إسرائيل بإغلاقها واتخاذ خطوات فعلية من أجل ذلك.
1: دكتور عمر، في موضوع يتعلق بالاستيطان، يعني اليوم كانت عندنا مناشدة فعليا عبر الهواء مباشرة، مواطن من جلود جنوب نابلس محاصر من 29/6 بفعل المستوطنين أقاموا بؤرة تبعد من بيته 100 متر، بعدين أجوا المستوطنين واحتلوا بيت مقابل إله يعني قيد الإنشاء، وبالتالي محاصرينه ومانعينه من الخروج هو وزوجته واثنين من أولاده، ومقطوع الكهرباء عنه، وأيضا لا يوجد لديه طعام. الارتباط الفلسطيني نجح بأنه يحاول يساعده أول مرة، ولكن إسرائيل تمنع تكرار ذلك. فيعني أنا بدي أنقل هذه المناشدة لحضرتك ليكون هناك اتصالات أيضا على المستوى الخارجي والدبلوماسية الفلسطينية بما يتعلق باعتداءات المستوطنين وهذه الهمجية. يعني
0: في واقع الأمر موضوع إرهاب المستوطنين كانت مادة أساسية لكل الإحاطات الميدانية التي قامت بها وزارة الخارجية لسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين للاطلاع على هذه الجريمة. هذه الجريمة سوف نتابعها بشكل كبير، وأعتقد أن الآن كما قلنا إسرائيل الآن تسابق الزمن في موسم الانتخابات الذي يعني يحمل الكثير من الفاشية والدموية والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني. سوف يتغول هذا المنظومة الاستعمارية، وأن نتعاضد جميعا وأن نواجه هذه المنظومة وهؤلاء المجرمين سويا على كل المستويات الحكومية وغير الحكومية والشعبية والجماهيرية، لنتعاضد لأنه هذه الأشهر التي تسبق هذه الانتخابات ستعمل من خلالها هؤلاء المجرمين الذين تم تصميمهم وتغيير العوامل الوراثية كذلك ليصبحوا أكثر إجراما باتجاه أبناء الشعب الفلسطيني من خلال دعم سموتريتش وبن غفير لهم بالسلاح وبالحصانة والإفلات من العقاب. ستكون يعني أشهر عصيبة، ولكن علينا الصمود ومواجهة هذا المشروع بشكل كبير على كل الصعد، وهذا ما حصل في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس عندما تم طرح هذه القضية بكيفية مساعدة أبناء شعبنا في مواجهة هذا الجرم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أيضا مستمعينا، كان هناك اجتماع في الآونة الأخيرة في القاهرة حول الدول المشرفة على أوضاع اللاجئين الدول المضيفة، ونرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالسيد أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين. أهلا بك معنا سيد أنور.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك، شاركتم في الاجتماع بما يتعلق بأوضاع الفلسطينيين في الدول المضيفة، إذا ما تحدثنا عن مخرجات هذا الاجتماع وخاصة بما يتعلق بدعم اللاجئين ودعم الأونروا.
2: نعم، هذا الاجتماع الحقيقة هو الاجتماع ضمن الدورة 115 لاجتماع المشرفين على شؤون

0: منذ عشرات السنوات يعقد في كل عام مرتين، في شهر 6 اجتماع وفي شهر ديسمبر اجتماع آخر، لوضع الدول العربية في تحديثات مستمرة حول الواقع الفلسطيني وتحديدا في القضايا الأساسية التي تمثل عصب القضية الفلسطينية كالقدس والجدار والاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأونروا واللاجئين وغيرها من الموضوعات المهمة. وهذا العام يكتسي أهمية خاصة الحقيقة، يأتي انعقاد هذا المؤتمر مؤتمر المشرفين مباشرة بعد تولي الأمين العام الجديد الدكتور نبيل فهمي مهامه كأمين عام لجامعة الدول العربية، والذي نعتقد أنه سيشكل إن شاء الله دفعة جديدة للعمل العربي المشترك. كان هناك وفد تشكل برئاسة الدكتور أحمد أبو هولي لحضور هذا الاجتماع، وأيضا رئاسة المؤتمر انتقلت من جمهورية مصر العربية في بداية المؤتمر إلى دولة فلسطين، وترأس أعمال هذا المؤتمر الدكتور أحمد أبو هولي، وبالتالي كان هناك أيضا مشاركة ملفتة للانتباه أيضا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبر تقرير واسع حول التحديثات الأخيرة حول ملف الاستيطان وجدار الفصل والضم العنصري. وبالتالي نعتقد أن هذا المؤتمر وانعقاده في وضعية خاصة نتيجة الهجوم الكبير على المخيمات عبر التحطيم وتدمير المخيمات، وأيضا الهجوم على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. مخرجات هذا المؤتمر متعددة، صدر عن المؤتمر مجموعة واسعة من التوصيات التي ستنقل إلى مجلس الجامعة وإلى أمين عام الجامعة، الذي على هامش هذا اللقاء الحقيقة عقد لقاء هام ما بين رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي والأمين العام، وكان هناك حاطة واسعة قدمت للأمين العام حول ملف اللاجئين وما هو مطلوب عربيا الحقيقة، وتحديدا مساهمات الدول العربية في ميزانية التشغيلية للأونروا. وهناك إن شاء الله تفهم كبير من الأمين العام الذي وعد أن يبذل كل ما يستطيع من أجل دفع الملفات الأساسية ووضعها موضع التنفيذ من أجل حث جميع الدول للوفاء بالتزاماتها تجاه ميزانية الأونروا.
1: سيد أنور، هل هناك آليات محددة لتنفيذ التوصيات وخاصة بما يتعلق بالدعم المالي مثلا للأونروا أو حتى بدعم اللاجئين في الدول المضيفة بشكل مختلف أو بشكل آخر؟
0: نعم، نحن فيما يخص ميزانية الأونروا كما تعلمين ميزانية الأونروا تأتي بشكل طوعي من الدول، وليس هناك آليات ملزمة لدفع الدول للالتزام بمخصصاتها، لكن نحن نستند إلى قرارات المجالس العربية التي أكدت أن على الدول العربية تغطية 8% من موازنة عموم موازنة الأونروا، وهذا ما نريد الالتزام به كحد أدنى من أشقائنا في الدول العربية، وهذا ما جرى التأكيد عليه. نأمل أن يكون هناك ترجمة لكل هذه التوصيات من قبل الأمانة الفنية ومن قبل إن شاء الله الأمين العام الذي وعد كما أسلف بأن يبذل جهد كبير في هذا المجال. فيما يخص أوضاع الفلسطينيين في الدول العربية، نحن على علاقة يومية مع كل الجهات التي تعمل في جانب اللاجئين الفلسطينيين، وتحديدا لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في لبنان وهيئة اللاجئين في سوريا وإدارة الشؤون الفلسطينية في الأردن. فبالتالي هناك منصات تنسيقية واسعة، ونحن على تواصل يومي مع كل هذه الجهات التي تتشارك معنا في وضع استراتيجيات للعمل مع اللاجئين ومن أجل تحسين ظروف الحياة. الوضع الحالي الذي يعيشه اللاجئ الفلسطيني وضع صعب للغاية نتيجة هذا الاستهداف الذي تتعرض له المخيمات. هناك استهداف بالتدمير في لبنان وغزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية على الأونروا. كل المخيمات طالها تأثيرات الأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا، أدت إلى تراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية نتيجة كل هذه الفجوات التمويلية.
1: شكرا جزيلا لك السيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. إلى موضوع آخر يتعلق مستمعين بأزمة المحروقات في الضفة، حيث مجلس الوزراء وجه برفع كميات الوقود الموردة إلى الأراضي الفلسطينية مع تجديد الرقابة على محطات الوقود لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الفعلية. ولكن هناك أزمة قائمة فعليا، هناك تكدس على محطات الوقود لأخذ الوقود، في حين هناك محطات أخرى لا يوجد فيها أي وقود. نرحب مستمعينا بالسيد غالب التبليشي، عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة. أهلا بك معنا.
2: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: أهلا بك. الأزمة، ما سبب أزمة الوقود؟
2: أول حاجة أزمة الوقود اللي موجودة حاليا عندنا في الأراضي الفلسطينية عدة أسباب، يعني مش سبب واحد.
1: نعم،
2: يعني خلينا نبدأ من السبب الرئيسي اللي هو حجز أموال المقاصة. يعني أول سبب رئيسي عندنا حجز أموال المقاصة. سبب ثاني عندنا موضوع الكاش والبنوك وسلطة النقد، وما في شحن على إسرائيل، هاي مشكلة ثانية عندنا. البنوك ما بتقدر توفز من محطات الوقود، فاللي ما بيقدر يدفع ما بيقدر يشتري بضاعة. يعني في عندنا عدة أسباب لهذا الموضوع. وبعدين الأحداث العالمية اللي بتصير في العالم، احنا جزء من العالم، الحرب على إيران والإمداد، يعني عدة أسباب في هذا
1: طيب.
2: الموضوع.
1: يعني حجز أموال المقاصة موضوع مش جديد، وقصة الوقود إلها أسبوع. يعني هاي الأزمة الحالية تقريبا إلها أسبوع. مجلس الوزراء بيحكي أو الحكومة بتحكي إنه حوالي 3 مليون لتر بوصلوا الأرض الفلسطينية كل يوم. وين نعم. بيروحوا؟ بكفوا ولا بكفوش؟
2: لا بكفوش طبعا، لأنه إحنا 3 مليون لتر أنت لما تجيبهم على مخزون فل بزبط، بس أنت جايبهم على محطات الضفة الغربية زي ما تفضلت أنت في بداية اللقاء. يعني احنا كان عندنا يوم السبت اللي فات، خلينا بدناش نجزم 100%، يعني خلينا نقول 90% من محطات الضفة الغربية كانت فاضية، يعني مكزون صفر.
1: فبقيت احنا ما هو يوم السبت والجمعة ما بيكون في توريد.
2: لا، السبت والجمعة احنا بحكي معبر ترقومة ما بيكون في توريد.
1: نعم.
2: يعني احيانا بيكون توريد على معبر نعلين، يعني عمل نص يوم او اقل.
1: طب نعتبر انه فيش توريد جمعة وسبت، طب وبعدين يعني المفروض يكون في مخزون في عند محطات الوقود هذول اليومين.
2: ما هو هذا اللي هو كيف بده يكون عندنا مخزون واحنا ولا يوم تجينا البضاعه اللي احنا بنطلبها؟ يعني احنا مفروض
1: طيب.
2: تجينا البضاعه.
1: ليش يعني البضاعه اللي بتطلبوها ما بتجيكم؟
2: كيف
1: ليش البضاعه اللي بتطلبوها ما بتجيكم؟
2: الاسرائيليين ما بعطوا الكميات الكافيه. ما بعطونا الكميات الكافيه
1: عشان قصه الفلوس اللي هي المصاري. ولا على عشان التداعيات الاقليميه وحرب ايران؟
2: يعني عدة أسباب، منها عشان الفلوس وعشان الحرب على إيران. وبعدين حتى لو إحنا نفرض جدلا إنه وزارة المالية اشترت يعني لغدا كمية من البضاعة، خلينا نقول مثلا لمعبر نعلين بده يجينا 60 سيارة فرضا، بتلاقيهم آخر النهار قبل نهاية العمل بتصف المسؤول بيقولوا له انخصم علينا 10 سيارات أو 5 سيارات مش رح تجيك. يعني بتحكي عن 250-300 ألف لتر، هذا بيسبب نقص. وكذلك
1: يعني إسرائيل على هي بتنقص من المخزون المتفق عليه،
2: بتنقص منه. وهذا بيسوي أزمة، وأزمة متراكمة بتصير.
1: طيب شو الحل الآن؟
2: الحل عندنا أول خطوة نبدأ فيها اللي هو عمل مخازن في جميع المحافظات، على أساس إحنا الأوقات اللي بيكون الوقود متوفر فيها

0: يعني يمكن العجز مليون لتر.
1: طب والمليون لتر انت عجز متراكم كيف بصير عندنا؟
0: طيب انت حضرتك ذكرت انه الحل لازم نعمل مخازن او يعني السلطه والحكومه تعمل مخازن للوقود في كل المحافظات.
1: نعم صحيح.
0: بس انت لما بدايه الحوار حضرتك ذكرت لي عده مشاكل من بينها ازمه الشاكل، البنوك تاخذ الشاكل، حجز الاموال المقاصه والاحداث الجاريه. اذا نعم. اذا طب كيف ممكن حل الموضوع بيتعلق الكاش والتعامل مع البنوك الاسرائيليه ويعني اخذ الشاكل منكم؟
1: هذا امر سياسي اكبر مني، انا ما بقدر انا احله، وحتى وزاره الماليه مش قادره.
0: انا بحكي هون بالتعامل مع البنوك الاسرائيليه، بحكي انه برضه البنوك المحليه ما بتقدر ما بتاخذ شيكل لانه في ازمه شيكل، ازمه تكدس الشيكل طبعا.
1: احنا عندنا البنوك الفلسطينيه بتتعامل معنا كمحطات وقود، انا بحكي كمحطات وقود فقط، بحكيش عن قطاعات اخرى.
0: نعم نعم.
1: الاتفاق انها بتاخذ نص فاتوره المشتريات فقط، يعني احنا اذا فاتوره المشتريات احنا كل 10 ايام لمحطات الوقود تصدر فاتوره، اذا فاتوره المشتريات مليون شيكل البنك بياخذ منك 500، بقول لك ال 500 الباقيات لازم تجيبهم عن طريق الشيكات او عن طريق بطاقه الفيزا تعبيهم. طب كيف احنا بدنا نعبي عند بطاقه الفيزا والموظف معوش والعامل بيشتغلش والبنك مش راضي ياخذ منه حتى اللي بده يغذي بطاقته؟ يعني الوضع كركب شوي صعب مش سهل.
0: طيب تواصلتوا مع هيئة البترول، مع حدا في الحكومة لحل المشكلة؟ لأن هالمشكلة لها أسباب كثير ولها تداعيات كثير أيضا.
1: المشكلة إحنا قائمة عندنا مش من اليوم، المشكلة
0: نعم.
1: عندنا قائمة إحنا من بداية السنة، بس طبعا قد وجزر، يعني مرة بتزيد مرة بتقل، ومراسلات عديدة كتب وجلسات بقول لك إشي خارج على يعني عن سيطرتنا.
0: مين اللي بيقول؟
1: هي البترول طبعا. هي تتعامل مع الجانب مع الشركات الإسرائيلية الموردة وبتحاول تضغط، احنا يعني بنقولهم مزيد من الضغط، استعينوا ممكن تستعينوا بالأوروبيين كمان يضغطوا معاكم، لانه احنا قطاع المحروقات هو عصب الحياة عندنا، يعني هو عصب الحياة، اذا احنا ما في محروقات البلد كلها بتوقف.
0: طيب كيف تقسيمة يعني 3 مليون لتر اللي بيجوا يوميا كيف تقسيمتهم على المحطات او على المحافظات؟ كونك حضرتك يعني في نقابة نعم تفضل.
1: بالعادي يعني ثلثين وثلث، ثلثين للمحافظات الشمالية وثلث اللي هو بيجي لمعبر ترقوميا اللي هي مقصود فيها محافظة الخليل وبيت لحم، ثلثين وثلث حسب الكمية.
0: قصدك شمال الضفة، ثلثين شمال الضفة وثلث لجنوب الضفة؟
1: نعم صحيح.
0: أشكرك جزيل الشكر السيد غالب التلبيشي عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات المحروقات في الضفة، أكيد سنتابع هذا الموضوع مع هيئة البترول في أوقات لاحقة من برامجنا الإخبارية. وإلى ملفنا الأخير في نهار جديد يتعلق بالملف الإسرائيلي وما يجري من يعني التحضير للانتخابات، انتخابات الكنيست وشكل القوائم أو الأحزاب كيف سيكون. رحب مستمعينا بالسيد وديع أبو نصر مختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك معنا.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. كيف يعني الآن التحضيرات أو يمكن التحالفات أو ما يعني ما يحدث فعليا للتحضير لانتخابات الكنيست؟ يمكن أقل من 100 يوم والانتخابات الكنيست تجري.
2: نعم، الآن الأحزاب بصدد تركيب قوائمها من جهة، وهنالك أيضا جهود يبذلها البعض لتشكيل قوائم أو أحزاب جديدة، لذلك نستطيع أن نقول بأنه الآن الأمور تمضي على قدم وساق من أجل توضيح الصورة ما قبل الانتخابات، من سيشارك الانتخابات، كيف سيشارك، يعني هل ستكون تحالفات مثلا بين الأحزاب العربية، إذا نعم بين أي أحزاب ستشمل التحالفات. ناهيك أيضا بأن هنالك الآن حديث عن ما لا يقل عن 10 أحزاب جديدة، طبعا أحدهما عربي يهودي باسم لكل مكان، ولكن بالمقابل هنالك أحزاب يهودية عدة بما يشمل حزب يهودي متزمت جديد. ناهيك بأن هنالك أيضا جهود من قبل البعض من أجل فحص تحالفات جديدة مثل بيني جانس زعيم أزرق أبيض الذي قضى

0: يعبر نسبة الحسم. فبالتالي نحن الآن كما يقال يعني في أوج التحضيرات. رأينا قبل يومين حزب الديمقراطيين الذي خلف حزب العمل ينهي انتخاباته الداخلية، في حين أن الليكود لا يزال في معمعة إن صح التعبير داخلية حول كيف سيتم تعيين أو انتخاب قائمة الحزب. نتنياهو أصر وحصل على 8 مقاعد من 30 الأولى لكي يعينهم بشكل شخصي. السؤال كيف سيتم انتخاب الآخرين؟ حتى اللحظة هنالك عدم وضوح بهذا الجانب.
1: نعم، أيضا هناك استطلاعات للرأي تقول بأنه معسكر نتنياهو يتراجع 49 مقعد، يعني كيف ستكون الصورة فعليا إذا في حال كانت هذه الاستطلاعات دقيقة وستبقى كما هي حتى الانتخابات؟
0: يعني أولا الاستطلاعات في الشارع الإسرائيلي بغالبيتها غير دقيقة وهي آنية. آنية يعني أنه قد تكون جيدة لليوم الذي تنشر فيه. الحلبة الحزبية الإسرائيلية ديناميكية جدا من جهة، ومن جهة أخرى يعني خبرة الماضي تشير بأنه في الكثير من الأحيان الاستطلاعات غير دقيقة، خاصة عند المجتمع العربي الفلسطيني وعند المجتمع اليهودي المتزمت، لأنه الكثير من هؤلاء لا يتعاونون كفاية مع المستطلعين. بكل الأحوال نستطيع أن نقول بأنه المشكلة لا تكمن فقط بكيف أو ما هو العدد النهائي الذي سيحصل عليه كل معسكر، السؤال هو من سيستطيع تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، لأنه في الكثير من الأحيان الحسابات لدى بعض الأحزاب ما بعد الانتخابات تختلف عن ما قبلها. فممكن أن تحدث تحالفات غريبة عجيبة، يعني مثلا ممكن أن ينضم أحد الأحزاب العربية إلى ائتلاف برئاسة نتنياهو، بالمقابل ممكن أن يحدث انشقاق أو بعض المنتسبين أو المحسوبين على حزب الليكود قد يتحالفوا مع جادي أيزنكوت. فبالتالي الأمور لا تزال مفتوحة ولا يزال من المبكر الحديث من سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلي ما بعد الانتخابات القادمة.
1: نعم، حزب حضرتك ذكرت بأن هناك معمعة في حزب الليكود، ويعني نتنياهو قدر يجبر أعضاء الحزب أنه يأخذ أن يتم يعني تعيين 8 أو من الكنيسة
0: الأول.
1: نعم بالضبط. طب لماذا يتم يعني تتم الطريق الأمور بهذا الشكل؟ لماذا لا يتم إجراء انتخابات تمهيدية مثلا؟
0: كان مفروض أن تحدث انتخابات تمهيدية قبل نحو 10 أيام، ولكن نتنياهو تهرب من ذلك وادعى بأن الأمور غير جاهزة. ناهيك بأن هنالك أيضا من جهة أخرى بعض الأقطاب الليكود ونشطائه توجهوا إلى المحكمة من أجل منع نتنياهو من فرض صيغة جديدة، لأنه نتنياهو أراد فرض صيغة جديدة أنه جزء بالإملاءات وجزء بالتعيين وجزء بالانتخاب. ولكن كما يبدو شعر بعض أقطاب الليكود بأن مثل هذه الصيغة ستخرج الكثير من النواب الحاليين إلى خارج الحسابات. لذلك نستطيع أن نقول بأنه هذه المعمعة لديها العديد من الأسباب، سواء إملاءات نتنياهو من جهة ورغبة بعض النواب عدم ترك الساحة من جهة أخرى. أعتقد أنه خلال الأسبوع القادم يعني ستكون هنالك جهود جديدة من أجل محاولة التوصل إلى صيغة توافقية التي بناء عليها يتم تعيين وانتخاب نواب أو مرشحي الحزب للانتخابات.
1: شكرا جزيلا لك سيد وديع بن نصار المختص بالشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى ختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل هيثم شنابلة من الهندسة الإذاعية، جيداء أبو السرور في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، وحسن زبن الإعلام الإلكتروني. وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 9 صباحاً في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: على صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. شهداء ومصابون بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من القطاع خلال 24 ساعة الماضية. مستوطنون يحاصرون عائلة الطباسي في قرية جالود ويمنعون عنهم الطعام والأدوية والكهرباء. الاحتلال يهدم منزلين في نحالين وزعترة ببيت لحم. القوات الأمريكية تشن هجمات جديدة، والجيش الإيراني يقصف الكويت. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال، وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر، نتيجة تفادي أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. وأكد أبو سلمية لإذاعتنا أن المستشفيات استنفذت جميع البدائل المتاحة بما فيها أدوية سبق تمديد صلاحيتها، محذرا من أن استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية سيفاقم الأزمة الصحية التي امتدت أيضا إلى مرضى الكلى والسكري والأمراض المزمنة.
1: مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا من 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق، لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ.
0: إلى ذلك، حذر الباحث والمختص في شؤون الأسرة بسام سعيد من تفاقم الظروف المعيشية لآلاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء، ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والمرضى.
2: هذا بنعكس على السلوك، بنعكس على تفاعل الناس مع بعضهم البعض. ارتفاع الرطوبة العالية داخل، بتعرف في أجواء الصيف وخاصة في قطاع غزة نظرا لقربه من البحر، كذلك الخيام مزدحمة ومتلاصقة لبعضها البعض، وعدم وجود تهوية مناسبة أو حتى مراوح نظرا لانقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر التيار الكهربائي إلا في وجود يعني بعض المولدات التي لا تفي بالحاجة. طبعا هذا يشكل معاناة يومية، معاناة قاسية.
0: في السياق، حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة، في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
3: الترابي طويل، خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح، والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سوات رملية طويلة بطول 23 كيلومتر تعرض قطاع غزة. واضح أن هذا السات بعد منطقة بيت حنون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد التواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة.
0: في المحافظات الشمالية يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جالود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وقال صاحب المنزل محمود الطباسي في حديث لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يحلون دون وصول الكهرباء إلى المنزل ما فاقم من معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
4: 29/6 قاموا باحتلال بيت اللي وبيني وبين البلد، لأنه أنا الحين ببعد عن البلد حوالي 1.5 كيلو، أنا في الطريق مفتوحة علي من قبل بيني وبين البلد، إلا أنهم احتلوا منزل قيد الإنشاء بيني وبين البلد وسكروا الطريق علي 29/6 لغاية الآن. أنا محجوز أنا ومراتي وولادي 2 في البيت. قبل 5 أيام طبعا كانوا منعوا انه حدا يطلع علينا ولا احنا نروح نجيب اكل. هاي صار لي فتره بناشد في الارتباط الفلسطيني بنسكو مع الارتباط الاسرائيلي. قبل 5 أيام قاموا بقطع الكهرباء عني، ما ظلش عندي كهرباء انا من 5 أيام. كان في شويه توالي اكل في الثلاجه للاسف كبيناه، وهسه أنا يعني ما ظلش عندي لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا ظل إشي.
0: بدوره أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن عائلة المواطن محمود الطباسي المحاصرة في قرية جالود منذ 29 حزيران لن تترك وحدها، مشددا على أن الجهود مستمرة للوصول إليها اليوم وتأمين الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية لها.
5: جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ما لم يستطع أن يحرك ساكن، بالعكس على العكس هو صف بجانب القطاع المستوطنين. أهالي بلدة جد الحب والهبة واحدة، بالتأكيد اليوم أكيد ستجد حل أكيد، يعني لا يمكن نترك عائلي لوحدها لا يمكن. يعني أنا يعني كنا في اتصال قبل 5 أيام.
0: نعم.
5: هم عرفوا أن الاحتلال أن المحافظ سيأتي لو بعد منتصف الليل قبل 5 أيام، وقاموا باحتياطات غير أنه لا يمكن. ما يعني هاي عائلة فلسطينية، لا يمكن احنا مسؤول وهاي عائلة جيعانة محاصرة، مستحيل، مش ابجدياتنا. اليوم ان شاء الله مهما كلف الثمن سنصل الى المنزل وايصال كل ما يلزم.
0: في بيت لحم شرعت قوات الاحتلال اليوم بهدم منزلين مأهولين في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم، يعودان للمواطنين عادل حسن عزازمة ورائد حسن أبو رعية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت 10 مواطنين على الأقل بينهم سيدة عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. حذر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس.
6: بحسب أحكام القانون الدولي المسجد الأقصى هو أرض محتلة، وبحسب القانون الدولي هو وقف إسلامي، مسؤولية المسلمين فقط وحق حصر للمسلمين، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيه من قبل دولة الاحتلال أو من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل تدير ظهرها عن القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي وتتعامل كدولة مارقة كدولة فوق القانون ولا تقيم وزن للقانون الدولي. نحن نستشعر الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى باتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ونقول بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق ليس فقط الفلسطينيين وإنما على عاتق كل العرب وكل المسلمين، لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم.
0: أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مصر يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح عوض الله أن المؤتمر ناقش سبل التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس وآليات تفعيل دور الأمم المتحدة في حماية المدينة المقدسة. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحثا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. وأكد الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته في زوطر الغربية. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح ليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي لأن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. هذا وصرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين. فيما نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن العمليات العسكرية لمعاقبة المعتدي مستمرة وفق وصفهم. إلى ذلك وافق رئيس الوزراء البريطاني على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد إيران. أخيرا وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير وليد.
7: صباح الخير شادن، وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين.

تسمعونا على 90.7 فأما موجاتنا الرئيسية لإذاعة صوت فلسطين بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.ps. أيضا بإمكانكم مشاهدتنا من خلال تلفزيون مدى وحضارة تفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine في قائمة المحليات. وحتى توصلكم كل أخبار العاجلة تفضلوا بمتابعتنا على السوشيال ميديا على قنواتنا الرسمية لإذاعة صوت فلسطين VOP. اليوم هو الأربعاء الموافق 22 من تموز للعام 2026. إن شاء الله مستمعينا بداية نهار مليئة بالخير والرزق والبركة لكم جميعا. وفي بداية هذه الحلقة أرفق لكم تحيات فريق العمل: هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، حسان زبن في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروف. وأسعدتم صباحا. وفي موضوعاتنا على طاولة البرنامج للفترة الصباحية ومشوارنا الصباحي عند الساعة 11 في أولى محطاتنا، سنتحدث في الصحة النفسية كيف نحافظ على التوازن النفسي وسط المشتتات الخارجية. وبفقرتنا في الصحة الجسدية سنتابع الصحة بغزة تحذر من نفاذ أدوية السرطان وتفاقم معاناة المرضى. وضمن فقراتنا مستمعينا وفي هذه الرحلة الطبية أو المهمة الطبية، استمرار فعاليات المهمة الطبية التخصصية لجراحة القدم والكاحل بقيادة الدكتور علي نعيم. راح يكون حاضر معنا دكتور علي لحتى يحكي لنا أكثر عن العمليات التي أجريت واللي راح يجريها إن شاء الله في أرض الوطن، على أرض الوطن خلال الفترة القليلة المقبلة. وعلى أجندة البرنامج سنتابع المسابقة الشبابية الإعلامية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وضمن عمل الطواقم طواقم الضابطة الجمركية، الألعاب النارية تهدد فرحة الثانوية العامة وسلامة المواطنين. ومن القدس سنكون مع مهرجان القدس للسينما العربية وفعاليات هذا المهرجان التي انطلقت منذ يوم أمس. وأيضا في عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا، أدوات الذكاء الاصطناعي لا تلغي الذكاء البشري. وسنختتم فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم من قطاع غزة والمناطق الصفراء وجوارها بين انعدام الخدمات وخطورة الموت. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج، والآن إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكمل محطاتنا ضمن الفترة الصباحية.

مجدد تحية صباحية لكم مستمعينا أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 FM. صباح الخير لكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وإلى أولى محطاتنا في الحالة الجوية لهذا اليوم، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. أما في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. هذا والله مستمعينا دائما أعلى وأعلم من حالة الطقس. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.06 شيكل، والدينار الأردني ب4.31 شيكل. أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.49 شيكل. جرام الذهب يباع عالميا ب$133، وأونصة الذهب ب$4132.

إذا مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية، خلينا نشوف كيف أصبحت أحوال الطرق بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، حاجز عين سينيا تفتيش دقيق للخارجين، عين سينيا البلد أزمة خانقة، بوابة سنجل مغلقة، عبود تفتيش، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج أيضا، حزمة البلد مغلقة باتجاه الجنوب، والعزرية للخارج تواجد لشرطة الاحتلال. في محافظات الجنوب سموع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، فرش الهواء تفتيش للخارج، جورة الشمعة تفتيش للخارج أيضا، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال، بروقين مغلقة وكفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، مدخل الساوية تفتيش، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

إذن مستمعينا الكرام، مستمرين وإياكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين، وإلى الخبر المنوع وخطوة جديدة ووسط تحرك أوروبي وبعد يعني حظر بلجيكا لاستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هولندا تحظر أيضا منتجات المستوطنات اعتبارا من 22 من أيلول المقبل. وفي تفاصيل هذا الخبر، أعلنت الحكومة الهولندية يوم أمس أنها ستحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 من أيلول سبتمبر المقبل. ويأتي هذا القرار بعد قرار من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا. وقالت الخارجية الهولندية إنه من خلال الإجراءات المقترحة فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني. هذا وأوضحت الوزارة أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية. يعني مستمعينا، بصراحة كل الشكر للاتحاد الأوروبي وأعضاء دول الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا من خلال مؤتمر بروكسل الأخير دعم القضية الفلسطينية ودعم المباشر للسلطة الوطنية الفلسطينية. وهذا القرار يعني يأتي انسجاما مع رؤية الاتحاد الأوروبي وإيمانه بقضية فلسطين العادلة.

0: 30 دقيقة بعد 9 ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين وإلى أولى محطاتنا مستمعينا لهذا الصباح. كيف ممكن نحافظ على التوازن النفسي وسط المشتتات الخارجية؟ بعرف أنه يعني في أيام بتمر علينا صعبة، وهي الفترة يعني بشكل عام صعبة، ضغوط اقتصادية من جهة، و يعني العديد من الضغوط اللي بنتعرض لها، أيضا تنقل عبر الحواجز والبوابات وكل ما إلى ذلك. أكيد هاي بتعمل تراكمات على نفسياتنا، وفعليا المطلوب منا في هاي المرحلة أنه نحافظ قدر الإمكان على التوازن النفسي عشان نقدر نكمل رحلتنا في هاي الحياة. رح نناقش هذا الموضوع مستمعينا مع الدكتورة نانسي الطويل، أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية. دكتورة نانسي صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحك وصباح صوت فلسطين، صوت كل وطني فلسطين.
0: يسعد صباحك دكتورة نانسي وأهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع التوازن النفسي، وقديش إحنا رغم كل هالضغوطات اللي منعيش فيها إلا أنه مطلوب منا أنه نحافظ قدر الإمكان على توازن نفسي يقدر يخلينا نكمل مشوارنا في هالحياة. فخلينا قبل نحكي عن أهمية الحفاظ على التوازن النفسي والمهارات المطلوبة فعليا لحتى نحافظ على هذا التوازن.
1: هو حقيقة يعني أنا بشكركم جدا على هذا الموضوع، موضوع جدا جدا مهم. بتبادر في حياتنا بشكل مستمر، لأنه عم نعيش في زمن ما بتوقف فيه أخوالي تدفق المعلومات، عم تتدفق إلا المعلومات، الأعمال، المطالب، المهام من لحظة استيقاظنا. بتبدأ إيدينا من حد ما نفتح علينا، بتبدأ إيدينا على الهاتف، على الموبايلات، من نتابع أخبار، من نشوف رسائل واتساب، فيسبوك، كل هذا خلى العقل يضل يشتغل دون توقف، كأنه بطل يعرف.

0: عن الهدوء. كتير بفكر إنه التعب بكون بس جسدي، إنه أنا باجي يا الله تعبت اليوم، جسمي مش متحمل، بدي أمد حالي وأرتاح. تمام، ولكن عقلك أيضا بيكون مرهق فكريا. حتى لو كنت جالس لمدة أكثر من 12 ساعة على كرسي مكتب، أنت أحيانا بتقول أنا اليوم تعبان كتير من الشغل. طب أنت كنت جالس على كرسي مكتب، أنت ما تحركت ما تبت، شو اللي مخلي جسمك يتعب؟ بيكون هو عبارة اللي بنسميها عن الضوضاء في الأفكار والإشعارات والانشغال المستمر للعقل، هو اللي بيخلي كمان يعطي صورة للجسد إنك أنت تعبان.
1: طيب دكتورة، كيف ممكن نحصل على الهدوء النفسي؟ ومرات أحيانا بتكون يعني الوحدة، يعني لما الواحد يقرر مثلا ينعزل يقعد لحاله عشان يصفي ذهنه، يحكي مع أفكاره، يحكي يسمع صوته الداخلي أو حاجاته الداخلية، مرات بنحكي إنه هذا توحد الإنسان رغم إنه اجتماعي، لكن هاي الوحدة مرات إلها فوائد، إنه نصفي ذهننا، نتواصل أكثر مع أعماقنا ومع ذاتنا، حتى نطلع بإنسان جديد ونعاود فعلا يعني نجدد طاقتنا في الحياة ونأخذ نفس.
0: يعني أنت اللي بتحكي فيه موضوع جدا أو نقطة جدا جدا مهمة أخ وليد، بتخلي الإنسان يفكر تفكير مغاير للحقيقة اللي إحنا لازم نعيشها. هون إحنا بنقول بأنه نتوقف تماما عن العمل ونعيش وحدة حقيقية بعيدة منعزلة عن الناس. هون ما صارت راحة فكرية، وصار هون عندنا انعزال فكري، وهذا غير مطلوب. المطلوب راحة فكرية اللي هي لا تعني إطلاقا التوقف عن العمل أو المسؤوليات، بل أنه نعطي العقل فرصة، خلينا نقول فرصة ليلتقط أنفاسه زي الجسم، زي باقي أعضاء الجسم، كل شيء. فهون إحنا بحاجة للراحة الفكرية وليس الانفصال الفكري. أبتعد تماما عن كل شيء وأتوحد وأقول أنا بدي أبتعد، أنا جبت مصيبة أخرى فوق المشاكل والانشغالات الجسدية والفكرية اللي موجودة عندي.
1: بس كيف دكتورة، مرات الواحد يعني أنا عن تجربة بحكي، يعني أنا شخصيا ممكن أني أصفي ذهني وأعود أعمل ريست لأفكاري ولأموري لما أكون لحالي، وهي بتطولش، يعني هي ممكن تكون يوم، ممكن تكون نص يوم، بس أنه هيك الواحد يبتعد يفصل شوي. كيف لما يكون في عنا جهاز، مثلا جهاز كمبيوتر، منضل نشتغل عليه طول الأسبوع ومنقرر أنه نطفيه يوم واحد عشان يعاود يرجع،
0: وإحنا هيك بدنا نفصل
1: بالضبط، نعمل ريستارت، إعادة تشغيل.
0: بالضبط، إحنا هيك الجسد، يعني مرات إحنا بنسمعها كلنا من إمياتنا لما كانوا يقولوا كل شيء بتطلبوا مني كذا كذا كذا كذا، هو أنا ماكينة، هو أنا. طب يا جماعة حتى الماكينة مخليها ترتاح.
1: صح، مظبوط.
0: كتير أخوالي لما أقعد مع حماتي الله يطول عمرها بقولها والله يا عمتي الجلاية موجودة والنشافة موجودة والغسالة موجودة وكل إشي، يعني صار سهل، ومع هيك مش حاسين إنه معنا وقت نرتاح. فبتقول حتى وقتكم يا عمتي بطل فيه بركة. إحنا كنا كل شيء على إيدينا نعمله، كنا ال ال ال ال ال الخبيز نعمله على إيدينا، الطبيخ، الغسيل، النشر، الكذا، لكن كان معنا وقت كتير كبير نقعد مع جراتنا ونخيط ونفصل لحالنا. هاي كانت بالنسبة لهم راحة فكرية، إن هم فصلوا شوي عن متطلبات الحياة وقعدوا شوي يعطوا لنفسهم ولعقلهم راحة للاسترخاء. في وسائل جدا كثيرة لازم هي إن إحنا نهتم فيها لحتى نشعر بالراحة الفكرية. مثلا عندك وسائل التواصل كتير بتسرق من راحتنا العقلية والجسدية. أولا نصحى من النوم بنمد إيدنا جبنا على الجوال نشوف الرسائل ونشوف، لا يا عمي أعطي لوقتك، 30 دقيقة تشرب القهوة، تفطر، تقعد مع أهلك، إشي ابعد تماما عن الأشياء المشتتة. بعدين كتير منحط على شوف أشياء هي بتكون بسيطة جدا ولكن مهمة. منحط كتير على جوالاتنا الإشعارات إنها تعطينا إشعار لكذا وكذا كذا، بتلاقيها بتفصل مخنا، بتقطع تركيزنا تماما. كل إشعار بيجي المقارنة دائما بيننا وبين حياة الآخرين. أنا عندي هاي السيارة، بدي زي هذاك السيارة، بخلي التفكير دائما تعبان، بخليه يشعر بالنقص، بخليه يشعر بعدم الرضا. فهون أنا بدي أعطي راحة فكرية، أحاول أبعد شوي إني أتابع الأخبار السلبية لفترة طويلة وساعات طويلة. ضروري جدا جدا إني ما أشعر إنه يا الله فلان وفلان رن علي أثناء الاجتماع ما ردت علي، لازم أرجع، لازم. لا، أعطي لنفسك فرصة، والله اليوم أنا ما قدرت، فرجعت ثاني يوم. فيعني نعطي لنفسنا فرصة، نخلي الدماغ، ما نخلي عفواً الدماغ يكون في حالة تأخذ.
1: يعني أنا بشوف وبستخلص من حديثك دكتورة نانسي إنه يعني من أول المشتتات الخارجية اللي ممكن تأثر على مزاجنا هي الأجهزة، التلفونات ببساطة، لأنه يعني عم نشوف رغم إنه ممنوع لكن منشوف مرات ناس بتسوق وماسكة التلفون، بالدار ماسكة التلفون، الأم وهي تطبخ بتكون ماسكة التلفون، زلمة وهو يشتغل بغض النظر إيش كان شغله دايما ماسك التلفون. يعني كمان إدمان الأجهزة هو من أولى المشتتات الخارجية الممكن إحنا نخضع لها، واللي تنسينا الأوقات الحلوة أو الأوقات المهمة اللي إحنا لازم نستمتع فيها بدون هاي الأجهزة.
0: هاي النقطة اللي بتعطينا إنه زي الفلاش باك، علامات إنه عقلنا بحاجة إنه بده راحة.
1: نعم.
0: هاي إيش العلامات؟ بتعطينا إنه استوب يا جماعة، أنا بحاجة لاستراحة فكرية. متى؟ لما يصير في عندي صعوبة في التركيز، بصير عندي نسيان متكرر. بتلاقي شخص لسه عمره سنه صغير، أنا مش عارف فلان وين شفته، مع أنه ممكن يشوفه يوميا باستمرار في نفس المكان. سرعة الانفعال، بنفعل بسرعة، بتضايق بسرعة، بعصب بسرعة في المكان اللي أنا بكون فيه. بيكون عندهم شعور بالإرهاق بدون أي مجهود بدني. طب أنا تعبانة مرهقة، حاسة حالي بدي أرتني أرتاح في مكان، طب أنا ما عملت اليوم أي مجهود بدني،
1: ليش
0: أنا شاعرة بالإرهاق؟ قلة الاستمتاع بالأشياء الجميلة. إني أجي أحكي يلا نترك كل إشي، حتى في أعمالنا، في شغلنا، وقت البريك إنه يلا نشرب قهوة، تعالوا نفتح شوي الشباك أو البلكونة اللي بتطل على الشارع، نشرب القهوة هناك، فصل تام. كل اضطرابات في النوم، شعور بأن الوقت بضيع، كل هاي الأمور اللي حضرتك حكيتها كانت بسبب استهلاك عقلنا المبالغ فيه للشاشات والجوالات، خلت عدم وجود في استراحة فكرية.
1: طيب دكتورة نانسي، خلينا نختم الفقرة مع حضرتك بمجموعة من النصائح اللي ممكن نفيد فيها الناس اللي عم تسمعنا هلأ عن آلية الحفاظ على التوازن النفسي وسط هاي المشتتات الخارجية. إيش بتنصحينا اليوم؟ إيش يعني أو إيش بتوجه رسالة لهدول الناس اللي عم ببحثوا عن الهدوء النفسي؟
0: يعني أنا بقول لهم أول إشي، ما تعاقب جسدك، ما تعاقب جسدك بأنه إذا تعب بسرعة أروح على الأدوية والأشياء اللي ممكن حتى تزيد، تصير زي خلينا نقول إيش بحكولها، مدمن عليها. كل كل ما أتعب راسي وجعني أدوية وجع الراس، صار عندي. لا، أعطي جسمك علاج طبيعي، تحافظ فيه عليه بعيدا عن

0: تكون إلنا نتواصل مع ذاتنا، نفكر، نخطط، نشوف شو بدنا نعمل اليوم. يعني يا ستي بلاش نفكر بإشي، منا نصفن هيك، نصفن بالطبيعة.
1: صحيح صحيح. يعني اسمها استيقاظ بدون الهاتف. استيقاظ ايش؟ مش بجسمك انك قمت من السرير، بكل حواسك وعقلك انك انت بدك تحافظ على هذا التوازن. النصيحة الثانية، بدنا نخصص خلال اليوم ساعة يوميا اقول فيها بديش استعمل اي شيء من وسائل التواصل الاجتماعي او اي شيء يشتت مخي. أجلس بهاي الساعة مع كتاب يكون معي، فنجان، كوب قهوة في مكان خارجي عيني فيه، تشوف الطبيعة، أجلس مع العائلة، أمشي شوي، لازم أوقف الإشعارات غير الضرورية الموجودة بالهاتف.
0: نعم أشكرك.
1: لازم أمارس هواية، أمشي نص ساعة ساعة، أعمل إشي في المنزل، ممكن إني أساعد في الطبيخ، في إعداد طبخة معينة. الدقائق اللي منفكرها إنها فراغ، لا، بتكون هي لحظات منفكر فيها الدماغ وأفكار.
0: أشكرك كتير دكتورة نانسي يعني على هاي النصائح وعلى كل المعلومات اللي قدمتينا إياها خلال هاي الفقرة، وبتمنى أنه فعلا يكونوا المستمعين استفادوا من هاي النصائح. دكتورة نانسي طويلة، أخصائية تربية خاصة وطفولة مبكرة وصحة نفسية، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية،
0: يسعد صباحك.

0: وإلى ثاني محطاتنا مستمعينا لهذا الصباح وإلى قطاع غزة مباشرة. الصحة في قطاع غزة تحذر من نفاذ أدوية السرطان وتفاقم معاناة المرضى. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر الدكتور محمد أبو الندى المدير الطبي لمركز غزة للسرطان. دكتور محمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: الله يصبحكم بالخير ومستمعينا الكرام جميعا.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني بداية دكتور محمد، يعني نحن نعلم النقص الهائل في الأدوية لكافة المرضى في قطاع غزة، لكن مرضى السرطان يعانون الأمرين فعليا. يعني بالبداية، هل في هناك أعداد تقديرية لمرضى السرطان في قطاع غزة في الوقت الحالي؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن مرضى السرطان يعيشون في وقت كارثي، يعني أزمة كارثية لم تمر على مرضى السرطان في حتى في قبل الحرب أو حتى أثناء الحرب. الآن عندنا 11 ألف مريض سرطان في مركز غزة للسرطان في قطاع غزة، وال 11 ألف دول في منهم حوالي 4000 مريض لديهم تحويلات لخارج قطاع غزة للتشخيص والعلاج. وبالمناسبة تقريبا شهريا يتم تشخيص 200 إلى 250 حالة سرطان جديدة. الرقم ليس بجديد، إنما تجمعت الحالات نتيجة أنه بعض أعمال الحرب خفت، فصارت الناس تتوجه إلى المستشفيات. الحقيقة أنه مرضى السرطان الآن الجديد علينا جديد جدا هو أنه الأدوية الكيماوية، العلاج الكيماوي لم يعد متوفرا على الإطلاق. يعني كان متوفر بصورة بسيطة 30-40%، الآن لم يعد متوفرا. كنا قبل أشهر نستخدم أدوية علاج كيماوي نوعا ما منتهية الصلاحية، ولكن طبعا تم إقرارها من اللجان المختلفة في وزارة الصحة. حتى هذا الرفاه، العلاج المنتهي صلاحيته، العلاج الكيماوي المنتهي صلاحيته لم يعد يتوفر. يعني الآن بمعنى لو أصيبت أي بنت أخت أم لنا بسرطان

0: سرطان الثدي ليس لدينا ما نشخص به وليس لدينا أي علاج كيماوي نعطيها إياه. ببساطة الأمر يعني حكم بالقتل العمد على المريض نتيجة تأزم وضع العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي في طفاهر.
1: نعم يعني دكتور هذا كان سؤال يعني هل كمان يعني مع فقدان العلاج الكيماوي وكمان العلاج بالإشعاع هل هو مفقود أيضا من القطاع بشكل كامل؟
0: العلاج الإشعاعي معروف للجميع أنه هو من قبل الحرب لا يوجد لدينا إمكانية علاج إشعاعي. 40% من مرضى السرطان كانوا يحولوا إلى خارج قطاع غزة جزئيا إلى الداخل المحتل إلى المستشفى المطلع وجزئيا إلى مصر والأردن لعمل العلاج الإشعاعي فهو غير متوفر الآن. لا العلاج الكيماوي متوفر ولا العلاج الإشعاعي متوفر، وليس فقط لأن حتى الأدوية المناعية والأدوية المسكنة واللي هي يعني حقوق من حقوق المرضى مرضى السرطان أيضا غير متوفرة. الأمر فعلا بلغ السيل الزبا. مشكلتنا ليست فقط في في في الأدوية والعلاج الإشعاعي، إنما وضع الناس بصورة عامة، الوضع المناعي، الوضع التغذوي، الوضع البيئي، وما يعيش المريض داخل الخيام من حر الآن، الوضع التغذوي وقلة الأكل، الوضع النفسي والخوف من الفقدان وعدم معرفة المستقبل، هذه أمور أيضا لا تقل أهمية عن نقص الأدوية، وهي طبعا من محفزات ظهور السرطان. نعم. التي يعني نشهد زيادتها في الفترة الأخيرة.
1: نعم دكتور محمد، يعني لو تحكينا أكثر عن أكثر أنواع السرطان انتشارا في قطاع غزة في هاي الأيام تحديدا.
0: نعم، هو الحقيقة سرطان الثدي يمكن يمثل 30% من حالات السرطان في قطاع غزة، وطبعا بالنسبة للسيدات. ويليه سرطان القولون عند الرجال اللي هو الجهاز الهضمي، والقولون عند النساء، يعني هم هذول تقريبا أكثر أنواع سرطان منتشرة. ويوجد لدينا أيضا سرطان الدم الحاد لدى الناس اللي أصغر في العمر شوي، أيضا لا يوجد له علاج، وقد شهدنا في الأسابيع الماضية وفاة 3 أطفال 15 سنة 14 سنة و6 سنوات نتيجة عدم وجود العلاج وعدم قدرة المرضى على السفر لخارج قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.
1: نعم يعني حضرتك دكتور المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، يعني هل تواصلتم أو كان هناك اتصالات مع الجهات العالمية التي تعنى في المجال الطبي كمنظمة الصحة العالمية WHO وغيرها من المنظمات الإنسانية والطبية خارج القطاع؟
0: نعم التواصل هو مستمر، لكن زي ما بقولوا الآن الذي يطغى على المؤسسات أنها تنظر ولا تفعل شيء، تعرف ولا تفعل شيء. عندنا مشكلة كبيرة حقيقة أن الكل يعلم حقيقة الموقف في قطاع غزة، حقيقة موقف مرضى السرطان في قطاع غزة، ولكن لا يحركون ساكنا. حتى الدول الضامنة مصر تركيا قطر والتي ضمنت الاتفاق لخروج المرضى لخارج قطاع غزة يعلمون ذلك ولكن لا يفعلون شيء. فترك من لم يقتل بالحرب سيقتل بالمرض، وخاصة مرض السرطان، هذا ما نعانيه الآن في غزة. من لم يقتل بالحرب فليقتل بالسرطان.
1: يعني كان الله بالعون، وبتمنى انه هاي الصرخة عبر صوت فلسطين تكون وصلت فعليا للجهات النافذة فعليا، وتحديدا لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى. يعني فعلا لما مات في الحرب يعني لا يعقل انه يموت في مرض السرطان. يعني انا بدي اشكرك جزيل الشكر دكتور محمد ابو الندى المدير الطبي لمركز غزة للسرطان، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات وهذه الصرخة. اذا مستمعينا يعني واقع مرضى السرطان في قطاع غزة فعليا هو واقع أليم وسط عدم توفر الأدوية لا الكيماوي ولا حتى يعني العلاج بالإشعاع. فتخيلوا أنه مريض السرطان يترك بالألم ويواجه الموت لوحده في القطاع. يعني هذه دعوة لمنظمة الصحة العالمية ولجميع المؤسسات التي تعنى بالمرضى وأيضا في إدخال الأدوية إلى القطاع.

0: إذا مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.7 فأما نبقى في المجال الطبي، حيث تتواصل في فلسطين فعاليات المهمة الطبية التخصصية لجراحة القدم والكاحل بقيادة الدكتور علي نعيم جراح القدم والكاحل، وهو في الولايات المتحدة الأمريكية وينحدر من أصول فلسطينية ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في هذا التخصص الدقيق. دكتور علي نعيم جراح القدم والكاحل ينضم إلينا مباشرة عبر الخط الهاتفي. صباح الخير دكتور علي.
1: صباح الورد،
0: أهلا وسهلا فيك في فلسطين. الحمد لله على سلامتك. كمان يسعد صباحك ويعطيك العافية، يعني ما قصرتش لهلا. تقريبا معاينة أكثر من 80 مريض في مستشفى النجاح في نابلس، ولسه زي ما بيقولوا الحبل على الجرار، لسه مكمل بكل همة وقوة. الله يعطيك الصحة دكتور. احكي لنا عن الرحلة، هات احكي لنا من بداية ما جيت.
1: الرحلة بدأت قبل 3 أعوام. أنا توجهنا إلى غزة مع فريق فجر، سوينا ما يعادل، كان عندنا 3، واحد سبورت ميديسن والثاني كان جون ريبليسمنت والثالث كان قدم وساق ورجلين. فأنا جبت معي دكاترة من برتغال وغيرهم وغيرها، فغيرت مجرى حياتي نهائيا. لأنه لما جيت قبل 18 سنة ما كان في تسهيلات وتضبيطات إلنا، فلما جيت على غزة كان في تسهيلات وتضبيط، وسويت ما يعادل حوالي 73 عملية في غزة أنا والدكاترة معي. فبعدها شجعني الأمر نهائيا إنه أرجع في هذا المسار وأخدم شعبي اللي بقدم بيعاني من الطب، وخاصة في الفوت اند انكل، ما عندهم قدم وساق هون، ما في حدا يسويه هون في المنطقة هذه كثير، في عندك مضبوط تخصصات تختلف. فالحمد لله رب العالمين، تواصل مع الشركات ومع المؤسسات الاجتماعية اللي تقوم على تنمية المجتمع هون، الحمد لله بإذن رب العالمين جينا وجبت معاي معدات طبية ما يعادل $300,000 وجبناها، وتسهيلات دخلناها من الأردن
0: ما شاء الله.
1: بعدين أعطونا كتاب من PCRF إنه كويس، ومن الفجر إنه إحنا جايين مهمة طبية إنسانية. وجينا برضه على المستشفى الرفيجة، أنا انصدمت لأنه كان لما وصلت غادي أفتح 7 صبحيات كان فناني ما يعادل 80-85 مريض.
0: نعم.
1: فكملت كليتهم وبإذن بدأت رب العالمين سجلت ما يعادل 26 عملية. وأنا كنت يعني متوقع أنه الدكاترة اللي بشتغل معاهم في الرفيجة يا ابتدائيين لما تيجي للفتنانكو، بسم الله ما شاء الله تدريبهم قوي وحيويتهم قوية
0: حلو،
1: يعني طريقتهم اللي خلوني معاهم وتعلموا مني كانت جدا جدا قابلة على إنه أنا كإنسان كفلسطيني أبذل أكبر جهد مني. يعني شوف أنت، أنا كنت بدي أروح مبارح الساعة 6 المغربيات 6، وأجا طفل كان من دب والكاحلين كانوا كسروا.
0: نعم.
1: قلت لهم أنا بسويها الليلة إن شاء الله.
0: الحمد
1: لله رب العالمين كويس. هلأ أنا في مستشفى خالد ودكتور محمود قدمات، فقاعدين نقدم عنا هاي العيانين برا، ولحد الآن شفنا ما يعادل 10 ونسوي سكادول. فعنا برضو كمان 2 full days هوني بإذن رب العالمين رح نسوي عملية عليهم، وإن شاء الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى إن نعم. إحنا رايحين نقدم أكبر جهد عنا عشان نصلح ونقدم خدمات لشعبنا. وأنا بوعد وعدت نفسي وعدت الدكاترة هوني إنه كل 6 شهور أجيب معي دكاترة من أمريكا وفد طبي واجي عشان خدمة شعبنا.
0: نعم. دكتور يعني يعطيك ألف عافية، يعني وجهد رائع، وكمان يعني أنه خاصة أنه أنت معاك فريق طبي وأيضا جاي ومعاك كمان معداتك الطبية اللازمة لهاي العمليات. دكتور يعني كيف شفت الكفاءات كمان اللي موجودة عندنا؟ يعني أكيد تعاونوا معاك أطباء من هون، يعني كيف شفت التعاون معهم؟ كيف شفت كفاءتهم؟ كيف كانت الانسجام بينك وبينهم خلال إجراء العمليات؟
1: الله يا رب يخليهم. أول شيء الكفاءات بمنتهى العلاوة والتقدير والاحترام. بالرفيق يا دكتور محمود قدمات ما شاء الله بيجي معانا دائما على من محل لمحل وعارف يسوي الارب ميشن في الهند وفي غيره وغيراته بسوريا. فقابل واكثر يعني سوى بحوالي 15 ميشن لحد الان. فقابل متدرب مع الامريكان وعارف الامر مستوى الطب ومستوى الجراحه معاه في اعلى المستويات. وبعدين الدكاتره في الرفيجية مستشفى الرفيجية مضبوط بدهم توجه بهذه المنطقه لانه كانت منطقه ما بسوها فيها اشياء عمليات بهذا النوع. بس هذا احنا واجب علينا نسوي هذا التوجه لهذول الدكاتره ونعلمهم. يعني انا شوف انا سويت شغله اسمها سكتير جون فيوجن، اوكي سويت 7 ثلاث ايام، اخر 2 منهم كنت قاعد على الكرسي والدكاتره سووهم انا بطلع عليهم
0: ما شاء الله. يعني لقطوها بسرعه
1: كل جداره انفذوها الحمد لله.
0: حلو حلو دكتور، يعني احنا فخورين بوجودك معنا اليوم على إذاعة صوت فلسطين، وفخورين بوجودك كمان في فلسطين لمساعدة أبناء بلدك من ضمن إجراء هاي العمليات الصعبة اللي عم بتقوم فيها. فيعطيك ألف عافية، واليوم وجودك معنا على صوت فلسطين يعني فعلا إضافة نوعية. بنحكي لك أهلا وسهلا فيك في بلدك، وزي ما كمان قاعد بتجري هاي العمليات كمان نتمنى أنه تستمتع في باقي وقتك هون. يعطيك ألف عافية.
1: يسعد قلبك، ألف شكر لك.
0: شكرا كتير لك دكتور علي نعيم جراح القدم والكاحل. إذا مستمعينا الكرام سنستكمل وإياكم محطاتنا الأخرى المنوعة ضمن الفترة الصباحية، لكن الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع الزميلة ريم الداهودي. إليك ريم، صباح الخير.
2: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين. استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مجموع الشفاء الطبي يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4000 مريض. تحذيرات من تفاقم الظروف المعيشية لآلاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة. مستوطنون يواصلون حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وصاحب المنزل محمود الطباسي يفيد بأن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية كما يحولون دون وصول الكهرباء إلى المنزل ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. الاحتلال يشرع اليوم بهدم 3 منازل مأهولتين في بلدتي نحالين وزعترة بمحافظة بيت لحم. جيش الاحتلال يعتقل اليوم 15 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحامها مدينة قلقيلية. مستوطن يدهس صباح اليوم رأسين من الأغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم تعود للمواطن سعود رشيد.

0: بايدن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. ووزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. الجيش الإيراني يصرح أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق والحرارة اليوم أعلى من معدل السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. انتهى الموجز، العودة للفترة الصباحية مع الزميل وليد. وليد،
1: شكرا ريم. إذن مستمعينا نجدد لكم التحية الصباحية عبر صوت فلسطين وضمن الفترة الصباحية. مشوارنا رح يكون معكم لعند الساعة 11 إن شاء الله في فقرات منوعة فعليا لهذا الصباح.

وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج والداخل سالك، عين سينيا البلد أزمة خانقة، الجلزون أزمة، بوابة سنجل مغلقة، عبود تفتيش، بوابة النبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع أزمة للخارج، وحزمة البلد مغلقة. في محافظات الجنوب السموع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، مراح رباح تفتيش للخارج، فرش الهواء تفتيش للخارج، جورة الشمع تفتيش للخارج أيضا، راس الجورة مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال البروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، مدخل الساوية تفتيش، وعنبتة كثافة سير للخارج وللداخل سالك. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما نتمنى لكم مستمعينا من صوت فلسطين طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: متواصلين معكم مستمعين عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية وعلى أجندة البرنامج سنتحدث عن المسابقة الشبابية الإعلامية للنزاهة ومكافحة الفساد، يعني تنظيم المسابقة والشروط المشاركة والمجلات أيضا المتاحة والموعد النهائي للتسليم والعديد من التفاصيل حول هذه المسابقة. ينضم إلينا مباشرة الأستاذ منتصر حمدان، رئيس لجنة التدريب وسلامة الصحفيين في نقابة الصحفيين. أستاذ منتصر، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يعني أنا بداية بشكرك زميلي، أنا مسؤول برنامج الإعلام في هيئة مكافحة الفساد، وبهذه الصفة أتحدث وليس بصفة نقابة الصحفيين. بالنسبة لهذه المسابقة أستاذ العزيز، هي جاءت في إطار التعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لإنماء UNDP، والهدف كان من أو من إطلاق هذه المسابقة الشبابية بحيث تشمل طلاب الجامعات والكليات والمدارس لإظهار إبداعاتهم المهنية المتخصصة في قضايا النزاهة والشبابية ومكافحة الفساد. وهذا جاء نتيجة إيمان وإدراك بأهمية إشراك فئات الشباب وفتح مساحات واسعة لتعزيز دورهم ومشاركتهم في الجهود الوطنية لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وهذا يأتي أيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد اللي تم إقرارها واعتمادها، اللي بتغطي 2025 ل 2030. في إطار تعزيز الجهود للهيئة وفي مجال تعزيز قيم النزاهة والحوكمة والشبابية وتشجيع مشاركة كل الفئات بما فيهم الفئة الشبابية. وإحنا بنعرف أن اليوم الشباب عندهم إبداعات يعني متنوعة في موضوع السوشيال ميديا وإنتاج المحتوى الإعلامي والمحتوى الإعلامي الرقمي، ففكرنا أن هذه المناسبة وفرصة، لأن الفئات الشبابية دائما بتطالب بأن يعني يكون لها حيز على مستوى المشاركة وتعزيز حضورها في كل القضايا المجتمعية. ومن ضمن أولويات هذه القضايا هي كيف ممكن أن نزرع قيم النزاهة ونعزز مشاركة الشباب في جهود الوطنية في مكافحة الفساد.
0: يعني أستاذ منتصر، إيش هي شروط المشاركة فعليا والموعد النهائي لتسليم هاي المواد؟
1: يعني إحنا وضعنا من خلال لجنة مشتركة شاركوا فيها زملاء يعني بيمثلوا الهيئة، بيمثلوا مؤسسات إعلامية مجتمعية وإعلام رسمي. من خلال هذه اللجنة تم بلورة مجموعة معايير للمشاركة في هذه المسابقة. من ضمن المعايير أولا أن يكون المشارك فلسطيني من ضمن الفئة العمرية التي تم تحديدها من 15 سنة إلى 25، أن يكون الأعمال الفنية مرتبطة بشكل رئيسي بقضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد المنضبطة من قانون مكافحة الفساد كمرجعية لهذا العمل الفني. أن يتسم العمل الفني بالأصالة والإبداع الفني. أن يتضمن العمل المشارك المجالين الأول والثاني راح أتحدث عنهم على مقدمة لمدة من ثلاث إلى خمس ثواني تحتوي على شعار الهيئة وشعار UNDP باعتبارهم شركاء إلنا. وأن مهم جدا كنا أن تلتزم هذه الأعمال بالصورة البصرية الخاصة بالهيئة، يعني من حيث الألوان وطبيعة المواد المستخدمة أن تكون متوائمة مع الصورة البصرية الخاصة بالهيئة. والالتزام المشاركين باستخدام مؤثرات سمعية وبصرية ذات ملكية فكرية مفتوحة تمكن الهيئة من نشرها، بمعنى أن يكون هناك الجوائز أو المواد المنتجة يكون متاح إن استخدامها في حملات التوعية في نشاطات تدريبية. فهذا يعني هذا الجزء من المعايير الرئاسية اللي تم بلورتها. وبنقبل الأعمال الفردية والجماعية، يعني ممكن أن يتشارك في هذا الجهد أكثر من مشارك. والفئات يعني كما تحدثت الفئات المستهدفة هي فئة من 15 إلى 25 سنة.
0: نعم، جميل جدا. يعني قديش كمان مهم أستاذ منتصر، يعني هاي المسابقة الشبابية قديش مهمة حتى تعرف الجيل الجديد على وتأكد له على أهمية النزاهة وأيضا مكافحة كل مظاهر الفساد اللي ممكن يتعرضوا لها في المستقبل.
1: يعني عزيزي احنا من واقع التجربة من خلال المتابعة بنشوف ان قديش المجتمعات العربية بشكل عام وحتى المجتمعات الدولية يعني على المستوى الدولي بتعاني من إشكالية اللي هي خلق الانطباعات السلبية تجاه الجهود الوطنية والحكومية والرسمية في مكافحة الفساد. وفي الحالة الفلسطينية احنا بنلمس وبنشوف أن الانطباع بوجود الفساد أكبر بكثير من حقيقة وجوده على الأرض.
0: نعم.
1: وهذا نتاج الثقافة السائدة اللي بتحاول تربط كل أشياء أو الممارسات الخاطئة بأنها فساد وجرائم فساد. وهذه إشكالية احنا بنحاول نعالجها، نشتغل مع كل الفئات بما فيها الفئات الشبابية، النساء، القطاعات المتخصصة في هذا المجال من أجل رفع الوعي وتعزيز قيم إحنا هي أصيلة عنا في المجتمع الفلسطيني، موضوع الصدق والأمانة وموضوع النزاهة. وأمام صعوبة الأوضاع اللي بتعيشها المجتمعات بنشوف أن هناك بعض أو تدخلات حتى خارجية تستهدف تدمير هذه القيم. بمعنى أن يصير التعميم أن لا إحنا كلنا فاسدين، الوطن فاسد، وهذا حقيقة يجب مجابهته يعني بكل الوسائل وبكل الطرق. إحنا مجتمع فلسطيني قدم تضحيات جسام في سبيل قضية الوطنية والقضية العادلة للشعب بيعيش تحت الاحتلال، ولديه مخزون هائل من القيم والمبادئ وفي مقدمتها موضوع النزاهة. احنا بنفكرها لازم تكون حاضرة، لازم تكون جزء من التدريس في المدارس والجامعات والطلاب والأندية الرياضية وكل هذه الفئات ذات طابع الشباب، لان هنحكي عن اجيال المستقبل
0: طبعا.
1: المستقبل اللي بنرسمه. فموضوع تعزيز مشاركتهم كتير مهم، وهذه محاولة هي جهد يعني اولي للعمل جدي لإشراك الفئات الشبابية في هذا الإطار. هذه المسابقة راح تنتهي الموعد الأكثر أقصاها 30/7 يعني نهاية هذا الشهر إلى تسليم الأعمال، وهي بتتضمن جوائز نقدية يعني حسب الفئات اللي راح تشارك فيها. احنا عندنا المقسمة للفئة إنتاج فيديو، إنتاج فوكس بوب، وإنتاج ريال، وهذه المواد تكون متاحة لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك والمواقع الإلكترونية، وفي لها قيمة مالية يعني محددة وواضحة. ونتأمل وندعو يعني لكل الفئات الشبابية، احنا عممنا هذه المسابقة على الجامعات، على الكليات، على الأندية الرياضية، حتى تكون متاحة أمام فئة الشباب لأنهم يشاركوا ويساهموا بأفكارهم وإبداعاتهم في هذا الجهد.
0: نعم أستاذ منتصر، كيف ممكن الشباب اللي عم بسمعونا هلا يشوفوا تفاصيل هاي المسابقة؟ وين ممكن يلاقوها؟
1: هي موجودة على موقع الإلكتروني تاع الهيئة، على صفحة على الموقع الرسمي وعلى الفيسبوك. تمام. اليوم راح نرد نعيد نشر هذه المعايير الموجودة والمتطلبات حتى تكون متاحة أمام الإعلام وأمام الفئات الشبابية وأمام المشاركين.
0: جميل، نتمنى التوفيق للجميع، وفعلا يعني مسابقة هادفة لأنه فعلا لها قيمة في تعريف الجيل الجديد على مواضيع النزاهة ومكافحة الفساد. يعني بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ منتصر حمدان، مسؤول برنامج الإعلام في هيئة مكافحة الفساد. شكرا جزيلا لك.
1: صباحك
0: وصباحك يا حبيبي.

0: طيب فلسطين نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات ومكملين معكم في الفترة الصباحية. إلى محطتنا التالية سنتحدث عن إلى جهاز الضابطة الجمركية، والضابطة الجمركية تقول في بيان لها الألعاب النارية تهدد فرحة الثانوية العامة وسلامة المواطنين. وبالفعل مستمعينا يعني على مدار السنوات الماضية دائما كنا نشوف إصابات مختلفة ومنوعة ووصلت إلى حد البتر للأصابع والأطراف بسبب استخدام هذه الألعاب النارية التي تشكل خطر على مكونات المجتمع الفلسطيني، وبالتالي على هذا الأساس تم حظرها وعدم بيعها وتداولها في الأسواق. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة العقيد إبراهيم عياش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. سيادة العقيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمتابعين الكرام،
0: حياكم
1: الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيكم ألف عافية. يعني بداية سيادة العقيد، خطورة هذه الألعاب النارية على مكونات مجتمعنا الفلسطيني.
1: في البداية ومن خلال صوت فلسطين، صوت الكل صوت الكل الفلسطيني والصوت الوطني الحر، بنوجه التحية لشركائنا في الميدان، لنشامة المؤسسة الأمنية، لكل الإعلاميين في البلد، لكل إعلامي وصوت حر وصل صوتنا لأبناء شعبنا. موضوع الألعاب النارية بنتمنى طبعا التوفيق والنجاح والتفوق لأبنائنا في الذين ينتظرون نتائج الثانوية العامة. قبل أن أبدأ في الإجابة على أي سؤال، لابد من التأكيد على نقطة مهمة. أكثر من 90% من مصادر أو مصدر الألعاب النارية هي المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين في أراضي الدولة الفلسطينية. هذه الألعاب النارية تصنع للبيع في السوق الفلسطيني ويمنع بيعها في الداخل، فقط لبيعها في السوق الفلسطيني، ويتم تصنيعها بعيدا عن المواصفات والمقاييس العالمية. هذه الآفة دخلت إلى مجتمعنا وأصبحت للأسف ثقافة للتعبير عن الفرح، وهذا غريب عن عادات وأعراف أبناء شعبنا. هناك العديد من الطرق للتعبير عن الفرح، وخاصة أننا في تحت أثار الحرب ما زالت مستمرة حتى اليوم. الأزمات التي نمر بها، لدينا يوميا هجمات لقطعان المستوطنين، الشهداء، الجرحى، ونعاني من وضع اقتصادي صعب. هذه يعني الألعاب النارية لها العديد من المضار، تهدد السلم الأهلي من خلال إحداث المشاكل داخل أبناء الحي وداخل الجيران، لها أثار اقتصادية. صباحا أحد الزملاء قال لي الآن بدأوا ببيع المكعب الواحد 300 شيكل المكعب الواحد، مع اقتراب نتائج الثانوية العامة يصبح من 600 إلى 800، فهذا استنزاف للمال، مال يعني الطالب يكون بحاجة إلى مثل هذا المال. أيضا آثار صحية، حالات بتر، تشوهات، فقدان أحد الأطراف، أحد العينين، بالإضافة إلى إشعال الحرائق، ولدينا كل عام تحدث هذه الأمور. نحن ندعو إلى الشراكة والتعاون. نحن في المؤسسة الأمنية لدينا تعاون ولدينا خطط. بالأمس في محافظة الخليل ضبطنا مع الإخوة في الأمن الوقائي 104 مكعب تم إدخالها إلى أحد المحال في مدينة الخليل. لدينا خطط عمل، لدينا متابعات، لدينا عمل استخباري، ولكن بدون تحقيق الوعي لدى المواطن بخطورة هذه الألعاب النارية لن نستطيع القضاء عليها. هناك تراجع حقيقي في مدى استخدامها هناك، ولكن ما زال هناك البعض يستخدمها للتعبير عن الفرح، ويمكن أن يعترض إذا ما وصلت رسالتنا.
0: نعم، يعني سيادة العقيد، يعني قديش هون دائما احنا بنحكي بأي فقرة بتخص الأجهزة الأمنية، قديش دائما بنأكد على انه المواطن هو شريك أساسي في مساعدة الأجهزة الأمنية لضبط المجتمع، ويعني نحو مجتمع فعليا خالي من هذه المظاهر الغير مرغوب.
1: صحيح
0: طبعاً.
1: صحيح، احنا لدينا برامج، يعني خطتنا في التعامل مع الألعاب النارية تقريبا منذ 40 يوم أو 45 يوم. وهذه الخطة الميدانية، متابعات استخبارية، بنك الأهداف، الأشخاص الذين يقومون بالتعاون معها، الشرائح الإسرائيلية التي يقومون باستخدامها وإنشاء مواقع وصفحات لبيعها، وكيفية إدخالها ومحاولات إدخالها إلى المناطق ألف أو مناطق السلطة والأسواق الفلسطينية لبيعها. لدينا خطة توعوية بالشراكة مع الإخوة من خلال المخيمات الصيفية، من خلال اللقاءات في المدارس والجامعات قبل العطل، مدار التهريب بشكل عام، وخصوصا الألعاب النارية التي تشكل خطر حقيقي وتهدد السلم الأهلي والمجتمعي عند إطلاق حالات الفزع الكبار السن، يعني تؤدي إلى مشاكل عديدة نحن لسنا بحاجة لها،
0: الإزعاج والفوضى وما إلى ذلك فعلا. طيب يعني بخصوص هذا الموضوع وبخصوص الألعاب النارية، يعني جملة من النصائح بتقدموها من خلالكم، من خلال جهاز ضابط الجمركية، شو بتحكوا للمواطنين بهذا السياق؟
1: صحيحا، يعني صحيح، بتشكرك. احنا نصيحتنا انه يعني يكون التعبير عن الفرح بمنتهى المسؤولية، بمنتهى الوعي، ان نفرح ونفرح جيراننا واهلنا واحبتنا بالفرح الفلسطيني المعروف بالتراث الفلسطيني، توفير هذه الأموال للطلبة لطعم الصندوق يعني من لديه القدرة المالية، يعني أن يقوم بتقديم هذه الأموال لدعم الصندوق الطلبة المحتاجين. يعني هناك كثير من الأمور ممكن أن نقوم بها، أن نعبر عن فرحنا بطريقة تليق بشهدائنا، بأسرانا، بجرحانا، بمجتمعنا الفلسطيني.
0: نعم، يعني بتمنى انه الرساله وصلت لكل المواطنين اللي عم بسمعونا هلا من خلال صوت فلسطين. بدي اشكرك جزيل الشكر سياده العقيد ابراهيم عياش، مدير اداره العلاقات العامه والاعلام في جهاز الضابطه الجمركيه، شكرا جزيلا لكم ويعطيكم الف عافيه. إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنكمل محطاتنا لهذا الصباح ضمن الفترة الصباحية، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى العاصمة القدس مباشرة. سنتحدث بفقرتنا التالية عن مهرجان القدس للسينما العربية. عن هذا المهرجان تنضم إلينا مباشرة الأستاذة نيفين شاهين، مديرة ومؤسسة مهرجان القدس للسينما العربية. أستاذة نيفين، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح النور، صباح الخير
0: لكل أهلا وسهلا فيكم من العاصمة. أهلا وسهلا فيك أستاذة نيفين. يعني لو تحكي لنا أكثر عن مهرجان القدس للسينما العربية وانطلاقته اللي كانت فعليا يعني قبل أيام قليلة، امبارح بتوقع هو انطلق امبارح صحيح؟
1: الحقيقة هو رح ينطلق بعد أسبوع إن شاء الله.
0: لسه بعد أسبوع.
1: رح نكون يعني الانطلاقة رح تكون من القدس، ونحن رح نكون بشكل متوازي. رح يكون الافتتاح بين حيفا، ناصرة، بيت لحم والقدس، ورح نكون بنفس الوقت عم نعرض الفيلم الأول ومنفتتح برنامجنا، وهو رح يكون لمدة 6 أيام. ورح نعرض تقريبا 36 فيلم منوع ما بين أفلام قصيرة وأفلام روائية طويلة وأفلام وثائقية طويلة. وهي الأفلام إذا بدك هي منوعة من مختلف الدول العربية طبعا.
0: نعم، هاي الأفلام هل يعني كلها بتتناول موضوعات القدس يعني، ولا هي منوعة بتختلف في قضايا مختلفة؟
1: لا أكيد هي يعني مواضيعها مختلفة، مواضيع اجتماعية، مواضيع سياسية مختلفة. عندنا أفلام فلسطينية طبعا مشاركة بالمهرجان، أفلام مغربية، أفلام تونسية، سورية، يعني تنوع. وهي الأفلام هي يعني إذا بدك باكورة الأفلام اللي تنعرض بالمهرجانات العربية اللي بتصير طبعا بعالمنا العربي. يعني نحن جزء من هذا الحراك السينمائي العربي اللي بيصير، ويعني هيك هي منطقة بعناية فائقة يعني إذا بدك، إنه هي جزء من كمان تواصلنا مع عالمنا العربي. يعني في كتير ناس أكيد بتحب تحضر يعني تكون جزء من هيك شيء. فنحن بالقدس حبينا إنه عن جد نجيب السينما العربية للقدس، وكمان إذا بنقدر لبعض المناطق يعني المحيطة مثل زي بيت لحم والناصرة، ويعني وين ما عم نقدر نعرض عم نعرض. يعني هو الاشي مش سهل، بس يعني امكانياتنا مش عظيمة، ولكن منحاول قد ما فينا فعلا تكون هاي الافلام متاحة للجميع.
0: نعم، أستاذة نيفين لو تحكينا هيك شوي عن بعض المخرجين فعليا المساهمين في هذا المهرجان، ويعني نبذة هيك بسيطة عن الأفلام اللي رح يتم عرضها خلال الفترة.
1: أنا مثل ما ذكرت إنه هي أفلام متنوعة لمخرجين من مختلف الدول العربية، وفي شيء كتير حلو يعني عادة لما بنعرض على المخرجين إنه نحن هذا المهرجان عم بيكون بالقدس، ويمكن هذا سبب نجاح للحقيقة يعني المهرجان، إنه في تعاون كتير كبير من مخرجين العرب وموزعين بعض الشركات، يعني إنه بس يعرفوا إنه هذا المهرجان عم يقام بالقدس ففي تعاطف كتير كبير. وبتحس يعني من خلال هالشيء إنه خلينا نقدم شيء للقدس، عن جد بيقدموا أفلامهم، في منهم بيقدموها بدون مقابل طبعا، وفي شيء طبعا ندفع المقابل، ولكن يعني في هذا التجاوب، وهذا اللي يعني يمكن سبب نجاحنا من أول 3 سنين، اللي هو عن جد في تقدمة بيكون لهاي الأفلام، في حب وتعطش لأنه عن جد يحس حالهم وكأنه عم يعملوا شيء للمدينة. فهذا الشيء بدي أحكي. مثلا نحن كمان بهذا المهرجان مثل أي مهرجان طبيعي، هو مفروض أنه في لجنة تحكيم اللي بتكون عادة متواجدة خلال فترة المهرجان، بتحضر وبتقيم يعني بتعرف بيجتمعوا مع بعض وما إلى ذلك. هذا الشيء بسبب وضعنا الخاص في القدس وفلسطين طبعا، لجنة التحكيم لأنها هي منوعة منها فلسطينية وعربية، خبرات كتير مهمة مختلفة بيلتقوا طبعا ما بيقدروا يجوا على القدس، فبيلتقوا أونلاين وبيناقشوا الأفلام اللي هي، لأنه كل الأفلام المشاركة هي أفلام مشاركة بمسابقة رسمية، ما عدا عنا بروجرام أو برنامج الأفلام السودانية لأنه شوي السنة مركزين على يعني عاملين برنامج خاص. ولكن باقي الأفلام هي داخلة في مسابقة رسمية، بناقشوها هن لجنة التحكيم طبعا، وفي إعلان للنتائج رح يكون بآخر يوم اللي هو باثنين آب، رح يتم إعلان النتائج عن الأفلام اللي الفائزة، ورح يكون في عنا هي بثلاث فئات، عنا الأفلام الروائية الطويلة وأفلام الوثائقية باسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وعنا الأفلام القصيرة طبعا. في كل فئة في عنا جائزتين، جائزة أفضل فيلم وجائزة لجنة التحكيم. جائزة أفضل فيلم رح يكون لها جائزة مالية، ويعني بكل يعني فئة جائزة أفضل فيلم رح يكون في لها جائزة مالية مقدمة من المهرجان.
0: نعم أستاذ نبيين، يعني دور السينما في إبراز المشهد الثقافي في القدس رغم مضايقات الاحتلال والحالة الخاصة لمدينة القدس، يعني يعتبر هذا المهرجان هو فعليا إنعاش للمشهد الثقافي في المدينة المقدسة.
1: صحيح صحيح صحيح، هو هذا السبب اللي

0: حقيقي والأساسي ليش نحن عملنا مهرجان الأطفال. يعني هي كانت كمبادرة ومساهمة فعلا لتفعيل الحياة الثقافية في المدينة. ولما يعني تفكر في فكرة المهرجان تفكر أنه شو المدينة عن جد بما يتعلق بالثقافة بينقصها. كان عن جد فعلا هو مهرجان عربي، وما في أحلى من أنه نسميه مهرجان القدس طبعا السينما العربية
1: طبعا.
0: فهذه كانت الفكرة بالضبط مثل ما أنت ذكرت يعني.
1: وكمان يعني ممكن مش الكل يقدر يشارك، تحديدا الناس اللي فعلا اعتادت تيجي على هذا النوع من المهرجانات من الضفة، يعني للأسف مش ممكن انها تكون معاكم خلال هذا المهرجان، ولكن انه مع وجود العديد من الناس اللي المهتمة بقطاع الأفلام القصيرة والسينما بشكل عام بتحب تشارك، ولكن للأسف يعني الواقع ممكن يمنعنا من هذا الاشي.
0: يعني أنا بتعرف أنا بس شكرك أنك ذكرت هالشيء. يمكن أنا أوكي بحب أغتنم هيدي الفرصة، الناس اللي عم تسمعنا بتقدر تنظم مثلا برام الله بأي محل بالضفة أنه مستعدة يعني تكون جزء من هذا الحدث وتنظم عروض لبعض الأفلام الموجودة بالمهرجان. نحن ما عنا مشكلة، بالعكس كثير بنحب، مثل يعني لأن إحنا مثلا إحنا بيت لحم إنه عنا شركات، عنا أصدقاء نقدر نشتغل معهم بالناصرة بحيفا، فأكيد بنحب يعني.
1: إن شاء الله يكون في تعاون من قبل المؤسسات في محافظة رام الله والبيرة. يعني نيفين أنا بدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيكم ألف عافية على التحضيرات، وأكيد رح يكون مهرجان رائع. يعني بدي أتمنى لكم التوفيق، وشكرا جزيلا أستاذة نيفين شاهين مديرة مؤسسة مهرجان القدس للسينما العربية. شكرا جزيلا.
0: شكرا.

0: إذا مستمعينا مكملين معكم مشوارنا الصباحي على صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية رح نحكي فيها شوي عن الـ AI وكيف اليوم الناس فعلا في ناس صارت عايشة مع أدوات الـ AI للأسف بتغير صورها بتفلتر بتدبلش شغلات غير واقعية عشان تبين بصورة ما بعرف شو الهدف منها انه هي ده ترضي حالها ولا ترضي المحيط اللي هي فيه ما بعرف بالضبط ايش الهدف لكن ادوات الذكاء الاصطناعي دائما لا تلغي الذكاء البشري هذا الموضوع رح نناقشه اكثر مع دكتورة هيام عيد دكتورة في امن المعلومات والجرائم الالكترونية دكتورة هيام صباح الخير واهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين
1: صباح النور يعطيكم ألف عافية
0: يسعد صباحك بكل الخير يعني دكتورة هيام اليوم عم نشوف انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وكيف عم فعلا بيتم استخدامها بطريقة خاطئة للترويج لأفكار معينة أو بث أفكار جديدة بالمجتمع قد تكون هاي الأفكار دخيلة على المجتمع ولكن بواسطة هذه الأدوات بعطوا لهاي المواد طابع المصداقية و كأنه إشي موجود وحقيقي يعني
1: نعم صحيح الـ AI في العموم أو أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ما حكينا هي أداة القيمة الحقيقية لهذه الأداة لا تكمن في الأداة نفسها ولكن في الوعي في استخدام هاي الأداة يعني استخدامها بوعي واستخدامها بمسؤولية ولكن بقى الناس ما بين أو لسه الناس هلأ ما بين الثقة والتفكيك فبين الثقة والتفكيك إنه كيف بدهن يوازنوا بين كفتي الميزان السؤال اللي إحنا كنا كمان نسأل أستخدمه أو ما أستخدمه كانت فيه مخاوف هلا إحنا تجاوزنا يعني بمليارات هذا السؤال إنه أنت يعني بدك تستخدمه أنت لست مخير ليش لأنه أدوات الذكاء الاصطناعي ليست برفاهية تمام هي واقع موجود يجب إنه أنت تأخذ فيه طيب لما أنا بحكي أداة إذا الأداة هاي أنا لازم أسخرها لخدمتي هون الأداة طلعت من الموضوع ضل النفس البشرية إذا أنا سخرت هذه الأداة أو وظفتها بما هو خلينا نحكي بفيد البشرية بفيدني أنا بفيد شغلي بفيد عملي إلى آخره إذا هون الأداة أنا قمت باستخدامها بطريقة صحيحة ولكن إذا أنا استخدمتها لحتى أقوم بعمليات تشهير أو بعمليات تزوير أو إلى آخره فهون إذا الأداة أخلت مسؤوليتها من الأمر فيبقى وين يبقى استخدام الشخص نفسه لهذه الأداة فبين كفتي الميزان اللي احنا حكينا عنها اللي هي الثقة أو التشكيك القاعدة ثابتة القاعدة تقول استخدم ولا تثق به أو ثق ولكن تحقق تمام تحقق. فأنت أيوه تماما إذا استخدمه ولا تثق به بدك تستخدمه استخدام مطلق أنا مع يعني أنا بالجامعة طلابي المحيط الموجود فيه زملائي في العمل دائما دائما دائما أحث على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم في الطب في التحليل الإحصائي في الأرقام أثبت جدا جدا خلينا نحكي في مجال البرمجة في إلى آخره يعني وفر علينا الجهد وفر علينا الوقت أعطانا دقة في الأمور ولكن لا تثق لا تثق أبدا هاي هي القاعدة اللي إحنا لازم نوظفها
0: نعم دكتورة هيام يعني الذكاء الاصطناعي دائما بحاجة إلى ذكاء البشر للاستفادة منه قدر الإمكان يعني عشان هيك أنا حطيت فعليا عنوان الفقرة أدوات الذكاء الاصطناعي لا تلغي الذكاء البشري
1: تمام هو الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان
0: طبعا.
1: المخاوف اللي هي بتحكي بأنه رح يجي الذكاء الاصطناعي ورح كتير مهام وكتير مثلا خلينا نحكي وظائف إنها تتلاشى وتروح بسبب الذكاء الاصطناعي لا هذه المعلومة جدا خاطئة الذكاء الاصطناعي أبدا لا يستبدل الإنسان الذكاء الاصطناعي إذا حيستبدل الإنسان رح يستبدل الإنسان الذي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي يعني شخص ما بيعرف للاي اي أو غير ملم أو ما بيستخدمه في حياته اليومية أو في مهامه هذا الشخص ممكن أنه يتم استخدامه لأنه أنت مهامك رح تختلط مع الاي اي مثل ما حكيت مجبر الأمر ليس رفاهية تمام أنت متورط في الأمر فأنت الأولى أنه أنت تتعامل مع هاي الأداة وتوظف هاي الأداة بطريقة صحيحة طيب الأهم في الموضوع، الأهم في الموضوع إنه هو واجب رقمي. يعني كيف واجب رقمي؟ اللي بيشك يعني أنا هلا أنا حر أنا أستخدمها ولا ما أستخدمها. طب كيف هذا صار واجب؟ كيف استخدام الـ AI صار واجب؟ واجب رقمي، واجب تقني تجاه مجتمعنا الرقمي. إحنا مجتمعنا الرقمي الفلسطيني يقع بين أمرين دائما، أنا بعيد هاي الجزئية، يقع ما بين اللي هو ارتفاع، خلينا نحكي في منسوب التكنوفوبيا اللي هو الخوف من التكنولوجيا، وانخفاض في التكنوسنية. إحنا شعب مستهلك جدا للتكنولوجيا، مستهلك جدا للرقمنة. يعني كمية الآيفونات اللي بيكون حاملينها الناس، كمية التقدم اللي بيكون عنده جهاز لابتوب واثنين وثلاثة. فإحنا في عنا امتلاك للتقاني والحداثة، في عنا استهلاك للتقاني والحداثة. ولكن التوظيف الصحيح، خلينا نقول الثقافة الرقمية في كيفية استخدامه، بالنهاية الذكاء الاصطناعي مثل ما حكيت أداة، وأنت بدك تستخسرها لصالحك
0: طبعا.
1: حتى أنا أتعامل مع هاي الأداة، هناك ما يسمى بالبرومت، البرومت اللي هو الأمر اللي أنا بعطيه لهاي الأداة حتى أنا أستفيد منها وأوظفها بما أنا أحتاج. ولكن فن محاكاة الذكاء الاصطناعي. دائما إحنا بنسأل، وأنا باحثة في مجال الـ AI، دائما أنا ببحث هل الذكاء الاصطناعي ذكي أم غبي، هل هو حقا ذكي

0: البرمجة للآلة وتصليح للآلة واستخدام للآلة وتطوير للآلة وإلى آخره. فأصبح هناك في تطوير للمهام الأسرية اللي هي الموجودة.
1: يعني أستاذة هيام, سلبيات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي اليوم كمان شفنا, صرنا نشوف أكثر موضوع التعديل على الصور ودبلجة الصور, ويمكن هذا أمر خطير في الغاية, يعني للغاية, أنه لما يوصل موضوع لدبلجة صور هذا بكرة أكيد رح يكون له تبعيات فعلا خطيرة, ورح يزيد من نسبة الجرائم الإلكترونية والقضايا في هذا المجال.
0: نعم صحيح. طيب شو بيقول القانون في هذا الجانب؟ يعني هل ممكن انها تشهد المحكمه بكره مثلا مقاضاه لاداه ذكاء اصطناعي, او ممكن المحكمه انها تقاضي روبوت؟ ممكن. يعني شفنا الاشي هذا في افلام الخيال العلمي والى اخره, وهينا عم نعيش كثير افلام خيال علمي ما كنا نشوفها في التسعينات وقبل, صح ولا لا؟ ولكن هل ممكن انه احنا نشوف روبوت خلف قضبان السجن؟ هل ممكن نشوف اداه ذكاء اصطناعي يتم مقاضاتها؟ بالنهايه القانون واضح وثابت, تمام, مثل ما حكيت سوف يتم اللي هي مقابلات من وظف هاي الأداة ومن استخدم هذه الأداة. يعني بيجي مثلا أشخاص شهدت المحاكم وصارت في حالات كثيرة في عدة دول في أمريكا أكثر شيء, إنه إذا شخص يرفع قضية على منتج أو الشركة اللي هي خاصة في الأداة, سواء كان شات جي بي تي, طبعا تعددت الأدوات شات جي بي تي أو ديب سيك أو كلود أو إلى آخره, بسبب إنه أعطاه معلومات, خلينا نحكي في الصحة للناس اللي هلا يا ريت الكل بسمعني اللي بيستشير الشات جي بي تي بكل إشي, شو آكل وشو أشرب وكمية الفيتامينات وأعطيني نظام غذائي وإلى آخره, إنه بسبب إنها استشارتها لأنه أعطاها معلومات خاطئة أدت إلى تراجع صحتها الجسدية والنفسية وإلى آخره. ما في هذا الأمر, مش موجود هاي الأمر, الأداة موجودة ومن يلامه. القانون لا يحمل مغفلية, قاعدة ثابتة الكل بيعرفها منذ الأزل, وهذا الأمر أنت بين إيديك أداة لم توظفيها بطريقة صحيحة. والأصل أخبرناك لأنه هو من وين نجيب المعلومات النهاية؟ نجيب المعلومات من جوجل, ولكنه ينتقي, تمام. الذكاء الاصطناعي يعني أثبتت التجربة بأنه موجه وبأنه حيادي, تمام. مثل هيك تعال أنت جرب احكي معاه بأمور مثلا خلينا نحكي سياسية أو أمور دينية أو إلى آخره, تستكشف لحالك أنه هو موجه وأنه هو حيادي
1: متحيز,
0: تمام, ولكنه متحيز, عفوا, صحيح 100%, ولكنه قابل, قابل للتوجيه. كيف قابل للتوجيه؟ بذكائك واستخدامك الصحيح لهاي البرومتات وهاي الأوامر اللي إحنا حكينا عليها. طيب القانون بيحكي اتجاهه التزييف العميق, يعني انتحال الشخصيات, التشهير, انتهاك الخصوصية. خليني بس أعرض يعني قصتين, خلينا نقول شهيرات صاروا, إنه في قصة إنه تم التحايل على شركة بما يعادل 25 مليون دولار, مبلغ جدا جدا ضخم وجدا كبير, عن طريق مكالمة كاملة عن طريق الزوم, فيها عضو مجلس إدارة وفيها رئيس شركة وفيها موظفين, جميعهم AI, جميعهم ذكاء اصطناعي, ولا حدا منهم حقيقي, ومنهم متكلم اللغات, منهم المتكلم خلينا نحكي الفصيح, منهم المتكلم المالي, منهم المحلل, منهم إلى آخره. وتم عمل يعني ديل اتفاقية ما بين الشركتين, مما أدى إلى دفع لجهة وهمية. يعني تخيل أنت الشخص اللي أدار هذا الأمر أو عمل عملية الاحتيال هاي, تمام, كمية إبداعه حتى يتم في هاي العملية. فأنت تخيل لو تم فعلا توظيف هذه الأدوات في الخير وليس في الشر, كيف إنها ممكن تكون؟ بالإضافة إلى هاي الحالة اللي إحنا حكينا عنها اللي هي تراجع حالتها الصحية لاعتمادها الكامل على الشات جي بي تي, حتى إنه يعطيها نظام غذائي يومي إنها تقوم فيه. بالإضافة لمحامي, يعني طبعا
1: هي شوفي يعني
0: نحن معطوش في الطب وفي
1: اليوم
0: وفي
1: ما بالضبط بالضبط, يعني هي دخلت في كل مجالات الحياة, وهون تكمن الخطورة للناس اللي لازم, يعني أنا الخلاصة من هاي المقابلة إنه دائما يا جماعة الخير أي حدا بيشوف إشي شاكك فيه تحقق, ما تأخذ المعلومة زي ما هي وتبلش تتداولها, تحقق دائما سواء كانت معلومة صورة أو أي مادة على الإنترنت لازم إحنا نتحقق فيها, وحتى الفيديوهات, يعني كمان اليوم صار تعديل الفيديوهات, يعني الـ AI في كل مجالات الحياة, عشان هيك منا ذكاء بشري عشان نقدر نميز ما هو حقيقي وما هو معمول في الذكاء الاصطناعي. دكتورة هيام عيد, دكتورة في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية, شكرا على وجودك اليوم معنا في البرنامج, يعطيك ألف عافية, وإن شاء الله رح يكون لنا لقاءات قادمة حول هذا الموضوع.

0: إن شاء الله بإذن
1: شكرا.
0: الله تعالى.
1: شكرا جزيلا، يعطيك العافية. إذن مستمعينا مستمرين وإياكم عبر صوت فلسطين، وإلى آخر محطاتنا سنتحدث من قطاع غزة عن المناطق الصفراء وجوارها بين انعدام الخدمات وخطر الموت. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء صباح الخير.
2: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء والسادة المستمعين والمشاهدين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ رجاء، المناطق الصفراء وجوارها يعني بين انعدام الخدمات وخطر الموت، يعني اليوم أصبحت مش بس المناطق الصفراء وكمان المناطق القريبة منها تشكل خطر على حياة المواطنين، وهذه المناطق منزوعة الخدمات بكل أشكالها، وبالتالي يعني غير صالحة للسكن أو حتى المرور للمواطن الغزي.
2: أكيد زميلي وليد، يعني في قطاع غزة لم تعد الخطوط مجرد حدود جغرافية، بل تحولت إلى فواصل بين الحياة والموت والاعتقال أو الاختطاف أحيانا. وعلى امتداد ما يعرف بالمنطقة الصفراء ومحيطها يعيش آلاف الفلسطينيين من النازحين والسكان واقعا قاسيا، حيث تتداخل المخاطر الأمنية مع الانهيار الكامل للخدمات الأساسية الطعام والشراب والأمن في مشهد إنساني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم. تعاني المناطق المحاذية للمنطقة الصفراء من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، إذ يفتقر السكان والنازحين إلى مقومات الحياة الأساسية وفي مقدمتها المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية وتدمير شبكات الصرف الصحي، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية. يعني واجهنا وقابلنا وجلسنا وتحدثنا مع الكثير من السكان من هذه المناطق، يقولون إن مجرد التحرك في هذه المناطق قد يعرضهم لخطر إطلاق النار أو القصف والاعتقال والاختطاف، مما يجعل الوصول إلى مصادر المياه أو المساعدات الإنسانية رحلة محفوفة بالمخاطر، وأن استمرار التوتر الأمني والتوترات الأمنية يدفع كثير من العائلات إلى البقاء داخل الخيام أو المنازل المدمرة خشية النزوح المتكرر في هذه المناطق. زميلي وليد، يعني الكثير من التقارير الإنسانية التي قرأناها وتابعناها تقول أن تدهور خدمات الصحة والمياه والنظافة أدى إلى ارتفاع المخاطر الصحية، مع تسجيل زيادة في انتشار بعض الأمراض المرتبطة بالاكتظاظ وسوء الظروف البيئية في ظل ظروف اكتمال يعني عدم وصول الطواقم الطبية وانتشال الكثير من الإصابات أو الأمراض أصحاب الأمراض المزمنة هناك إلى المستشفيات. يعني لا تقتصر المعاناة على انعدام الخدمات، بل امتدت إلى الجانب النفسي والاجتماعي، حيث يعيش الأطفال وكبار السن تحت وطأة الخوف المستمر، بينما يواجه المزارعون أيضا خطر فقدان أراضيهم وممتلكاتهم، ويعجز كثير عن المزارعين إلى العودة إلى بيوتهم أو إعادة إعمارها بسبب استمرار المخاطر الأمنية. وتشير الكثير من التقارير أيضا إلى الحديث إلى استمرار توسع ما يعرف بالخط الأصفر يوما بعد يوم، الأمر الذي يفاقم أوضاع السكان هناك. يعني عندما نتحدث زميلي وليد عن المنطقة الصفراء، نتحدث عن 70% من مساحة قطاع غزة الآن تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. بيت حانون وبيت لاهيا في المناطق الشمالية شرق مدينة غزة، حي السجاعية وجميع الأحياء المجاورة، حي التفاح والدرج. نتحدث عن المنطقة الوسطى، شرق منطقة الوسطى جميعها تحت سيطرة الاحتلال، شرق البريج والمغازي و منطقة أبو العجين شرقا، وصولا إلى القرارة مدينة خان يونس أو محافظة خان يونس. نتحدث عن بيت عن خزاعة والعبسان الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية، محافظة رفح بالكامل من شرقها إلى غربها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي. عندما نتحدث عن المنطقة الصفراء، نتحدث عن الزراعة والصناعة والتجارة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق. عندما نتحدث عن المنطقة الصفراء، هي مناطق آبار المياه العذبة الصالحة للشرب والصالحة للري والمزروعات. نتحدث عن الدفئة الزراعية التي كانت تنتج السلة الغذائية إلى قطاع غزة. نعم، عندما نتحدث عن المنطقة الصفراء، نتحدث عن المنطقة الصناعية التي تنتج الملابس وتنتج المواد المنظفات والبلاستيك

0: كل المصنوعات إلى العالم وتصدرها. نتحدث عن هذه المنطقة الآن يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، ولا يجوز لأي إنسان أو مواطن أو نازح أن يكون في هذه المناطق أو ما يجاورها من هذه المناطق والأحياء والخيام. يعني بين ركام المنازل وانعدام الخدمات والخوف الدائم من الموت يصل سكان المنطقة الصفراء وجوارها في قطاع غزة صراعا يوما بعد يوم من أجل البقاء. واقع يعكس حجم المعاناة زميلي وليد الإنسانية التي يعيشها المدنيون، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تحرك دولي فاعل يضمن حياتهم ويعيد لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات بخصوص المناطق الصفراء وجوارها. رجاء صالحة مراسلنا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات هيثم شنابل من الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، حسان زبين في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة في التقديم والمساهمة في الإعداد بكل المحبة وليد خروفي. أتمنى لكم بقية نهار مليئة بالرزق والطاقات الإيجابية إن شاء الله، على أمل أن نلتقي غدا في حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية. خليكم دائما معنا على صوت فلسطين، وإلى اللقاء.
2: يا بحر يا هالدار يا كاتم الأسرار، خبرنا شو اللي صار من مواج ممتدة، من سجون من سدة، من جبال من هدي. يا بحر هدي، يا بحر هدي، يا بحر هدي.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. وأكد أبو سلمية لإذاعتنا أن المستشفيات استنفذت جميع البدائل المتاحة بما فيها أدوية سبق تمديد صلاحيتها، محذرا من أن استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية سيفاقم الأزمة الصحية التي امتدت أيضا إلى مرضى الكلى والسكر والأمراض المزمنة. إلى ذلك حذر الباحث والمختص في شؤون الأسرة بسام سعيد من تفاقم الظروف المعيشية لآلاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء، ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والمرضى. في السياق، حضر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. في المحافظات الشمالية، يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة الطوباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وقال صاحب المنزل محمود الطوباسي في حديث لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يحولون دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. بدوره أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن عائلة المواطن محمود الطوباسي المحاصرة في قرية جلود منذ 29 من حزيران لن تترك وحدها، مشددا على أن الجهود مستمرة للوصول إليها اليوم وتأمين الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية لها. في بيت اللحم، شرعت قوات الاحتلال اليوم بهدم 4 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت اللحم. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت 10 مواطنين على الأقل بينهم سيدة عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. حضر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس. أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مصر يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وبحث الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي للجيش اللبناني. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. هذا وصرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غرب الكويت، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن العمليات العسكرية لمعاقبة المعتدي مستمرة وفق وصفهم. بهذا الخبر مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية هذه النشرة الموجزة، هذه تحية وإلى اللقاء.
2: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

قامات لا تنسى. الشهيد ناجي العلي. ولد ناجي العلي في قرية الشجرة جنوب غرب طبرية عام 1937. في عام 48 شهد ناجي العلي مأساة التهجير بأم عينيه، إذ كان قد بلغ آنذاك سن 11. أما مخيم عين الحلوة في لبنان فكان مستقر العائلة بعد النكبة. لاحقا استطاع ناجي العلي نيل شهادة الخبرة الميكانيكية للسيارات، وكان ذلك في أحد معاهد مدينة طرابلس في الشمال اللبناني. في عام 1963 غادر ناجي العلي لبنان إلى الكويت، حيث عمل في كل من صحيفتي الطليعة والسياسة الكويتيتين كمحرر ورسام، وكذلك كمخرج صحفي. وعند عودته مرة أخرى إلى لبنان عمل في صحيفة السفير اللبنانية. بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982 عاد ناجي العلي إلى الكويت، حيث عمل فيها في صحيفة القبس الكويتية. ولما كانت الصحيفة معنية بإصدار طبعة دولية فقد توجب إيفاد ناجي العلي للعمل وفي ذات الصحيفة في العاصمة البريطانية لندن. لعل أهم ما يميز شخصية ناجي العلي هو فنه في الرسم الكاريكاتيري، فقد نال ناجي العلي شهرة فلسطينية وعربية بل

وعالمية، وذلك من خلال رسوماته الفنية. وقد بلغ عدد الرسومات الكاريكاتيرية منذ بدئه لهذا الفن وحتى آخر يوم من حياته ما مجموعه نحو 40,000 رسم كاريكاتيرية. أما وقد كانت القضية الفلسطينية لدى ناجي العلي محور الاهتمام الأول، فقد جعل جل رسوماته رسومات لا تنقطع عن علاقتها ببلده الأم فلسطين. وقد اشتهر ناجي العلي من خلال رسوماته الكاريكاتيرية بنقده اللاذع، خاصة بانتقاده صمت المجتمع الدولي إزاء النكبة وما تلاها من مآسي متعددة ومتلاحقة.

أما الشخصية التي ابتكرها ناجي العلي في رسوماته فكانت الشخصية المشهورة بشخصية حنظلة، فقد كان أول ظهورها في جريدة السياسة الكويتية عام 1969. وشخصية حنظلة التي ابتدعها العلي تمثل صبياً في نحو العاشرة من العمر، وهو يدير ظهره للمشاهد عاقداً كفيه وراء ظهره. أما عن سبب جعل شخصية حنظلة صبياً في العاشرة فيقول الفنان ناجي العلي رحمه الله: ولد حنظلة في العاشرة من عمره وسيظل دائما في العاشرة من عمره، ففي تلك السن غادر فلسطين، وحين يعود حنظلة إلى فلسطين سيكون لا يزال في العاشرة ثم يبدأ في الكبر. وحسب رأي ناجي العلي فإن قوانين الطبيعة لا تنطبق على شخصية حنظلة لأنه استثناء، كما هو فقدان الوطن استثناء. أما عندما سئل ناجي العلي عن اليوم الذي يستطيع قارئ الكاريكاتير رؤية وجه حنظلة، كانت إجابته بالقول: يرى وجه حنظلة عندما تصبح الكرامة العربية غير مهددة، وعندما يسترد الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته. ومن الشخصيات الرئيسية التي دخلت في رسومات ناجي العلي شخصية فاطمة وزوجها، وهما الشخصيتان اللتان تتحاوران لإظهار الحدث، وفي التعليق عليه على نحو كوميدي وساخر. ولم يصدف وجود حدث سياسي يتعلق بالقضية إلا وكانت ريشة ناجي العلي مرافقة له بالرسم وبالكلمات. في 22 من تموز عام 87 امتدت يد الموساد الإسرائيلي لاغتيال الفنان ناجي العلي، حيث تم إطلاق النار عليه في العاصمة البريطانية. وقد مكث ناجي العلي بعد حادثة الاغتيال هذه في غيبوبة دامت 37 يوما، أي أنه اعتلى شهيدا في 29 من آب عام 87. قامات لا تنسى. الإعداد والتقديم رزان أبو زنط. الهندسة الإذاعية جواد سليم.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين يحييكم مستمعينا الكرام وقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. مجمع الشفاء الطبي يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة. مستوطنون يحاصرون عائلة الطباسي في قرية جلود ويمنعون عنهم الطعام والأدوية والكهرباء. الاحتلال يهدم 5 منازل في نحلين وزعتر ببيت لحم. انفتاح أمريكي للتفاوض وطهران تعلن استهداف الأردن والبحرين. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283 والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. وأكد أبو سلمية لإذاعتنا أن المستشفيات استنفذت جميع البدائل المتاحة بما فيها أدوية سبق تمديد صلاحيتها، محذرا من أن استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية سيفاقم الأزمة الصحية التي امتدت أيضا إلى مرضى الكلى والسكر والأمراض المزمنة.
1: مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا من 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق، لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ.
0: إلى ذلك حذر الباحث والمختص في شؤون الأسرة بسام سعيد من تفاقم الظروف المعيشية لألاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء، ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والمرضى.
2: هذا بنعكس على السلوك، بنعكس على تفاعل الناس مع بعضهم البعض. ارتفاع الرطوبة العالية داخل، بتعرف في أجواء الصيف وخاصة في قطاع غزة نظرا لقربه من البحر، كذلك الخيام مزدحمة ومتلاصقة لبعضها البعض، وعدم وجود تهوية مناسبة أو حتى مراوح نظرا لانقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر التيار الكهربائي إلا في وجود يعني بعض المولدات التي لا تفي بالحاجة. طبعا هذا يشكل معاناة يومية، معاناة قاسية.
0: في السياق، حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
3: الترابي طويل، خلفه خندق طويل، خندق فتحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح. والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سواتر رملية طويلة بطول 23 كيلومتر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر بعد منطقة بيت حانون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد التواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة.
0: في المحافظات الشمالية يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال أربعة أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وقال صاحب المنزل محمود الطباسي في حديث لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يحلون دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
4: 29/6 قاموا باحتلال بيت اللي وبيني وبين البلد، لأنه أنا ببعد عن البلد حوالي كيلو ونص، أنا في الطريق مفتوحة علي من قبل بيني وبين البلد، إلا أنهم احتلوا منزل قيد الإنشاء بيني وبين البلد وسكروا الطريق علي 29/6 لغاية الآن. أنا محجوز أنا ومراتي أولادي اثنين في البيت. قبل خمس أيام طبعا كانوا منعوا أنه حدا يطلع علينا ولا إحنا نروح نجيب أكل. هاي صار لي فترة بناشد في الارتباط الفلسطيني بنسكو مع الارتباط الإسرائيلي. قبل خمس أيام قاموا بقطع الكهرباء عني، ما ظلش عندي كهرباء أنا من خمس أيام. كان في شوية توالي أكل في الثلاجة للأسف كبيناه، وهسه أنا يعني ما ظلش عندي لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا ظل إشي.
0: بدوره أكد محافظ نابلس غسان دغلس أن عائلة المواطن محمود الطباسي المحاصرة في قرية جلود منذ 29 من حزيران لن تترك وحدها، مشددا على أن الجهود مستمرة للوصول إليها اليوم وتأمين الغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية لها.
5: جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ما لم يستطع أن يحرك ساكن، بالعكس على العكس هو صف بجانب قطعة مستطيلين. أهالي بلد جد الحب ويهضى واحد بالتأكيد. اليوم أكيد سنجد حل أكيد، يعني لا يمكن نترك عائلة لوحدها، لا يمكن. يعني أنا يعني كنا في اتصال قبل خمس أيام.
6: نعم.
5: هم عرفوا أن الاحتلال أنه المحافظ سيأتي لو بعد منتصف الليل قبل خمس أيام، وقاموا باحتياطات غير أن لا يمكن ما يعني هاي عائلة فلسطينية، لا يمكن إحنا مسؤول وهاي عائلة جائعة محاصرة، مستحيل. مش أبجديات

0: اليوم إن شاء الله مهما كلف الثمن، مهما كلف الثمن سنصل إلى المنزل وإيصال كل ما يلزم.
1: في بيت لحم هدمت قوات الاحتلال اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتي نحلين وزعتر بمحافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلات فنون وشكارنة ونجاجرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا ثائر شريف. ثائر، هل تسمعني؟ لمعرفة آخر المستجدات.
0: نعم،
1: أهلا بك ثائر. يعني لمعرفة آخر المستجدات لديك حول المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في محافظة بيت لحم، مجزرة هدم المنازل.
2: نعم، يعني هي بالفعل مجزرة هدم منازل اليوم في المحافظة. جل المنازل التي تم هدمها في بلدة نحالين الواقعة في الريف الغربي من محافظة بيت لحم، إضافة إلى منزل آخر أيضا في بلدة زعترة، قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين صبيحة هذا اليوم وتمركزت في منطقة تسمى صبيحة وهدمت 4 منازل تعود لكل من محمود نعيم فنون، وهي مكونة من طابقين، إضافة إلى المواطن محمود حسني شكارنة وأيضا مالك ربحي شكارنة وجميل محمد نجاجر. قوات الاحتلال لم تكتفي بعملية الهدم بل قامت باعتقال عدد من المواطنين عرف منهم حتى هذه اللحظة صبحي محمد نجاجرة ومعروف محمد نجاجرة وفؤاد جميل نجاجرة. أيضا هناك صاحبة إحدى المنازل وهي السيدة حنين محمود فنون البالغة من العمر 39 عاما، وهي زوجة صاحب المنزل الذي هدم صباح اليوم. قوات الاحتلال اعتقلتها واقتادتها لاحقا في دورياتها العسكرية قبل أن تنسحب من المكان. أيضا الشاب رزق شكارنة اعتقل بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، قوات الاحتلال قامت بتكبيله وبإغماء أعينه وباعتقاله بشكل رسمي من المكان. محكمة الاحتلال كانت قد ردت التماسا لوقف هدم 14 منزلا في البلدة في وقت سابق خلال الأسابيع القليلة الماضية. المواطنون كان لديهم بصيص أمل في هذه المنازل بأن لا تهدم أو على الأقل يجمد هذا القرار حتى إشعار آخر بحكم أن المنطقة نوعا ما تبتعد أو بعيدة عن المستوطنات القريبة من البلدة أو التي تحيط في البلدة وهي تتبع لي التجمع الاستيطاني الأكبر في الضفة الغربية وهو التجمع الاستيطاني جوش عطسيونة. تحدثنا تحديدا عن مستوطنة بيتار عليت وأيضا مستوطنة تسور هداسة والتي تتبع إقليميا إلى مجلس إقليمي أو إلى بلدية القدس أو تحاذي حدود بلدية القدس، لكنها لا تتبع لي تجمع مستوطنات جوش عطسيون. فنحن نتحدث عن مجلسين إقليميين، الأول من الناحية الغربية ومن الناحية من الناحية الجنوبية والشرقية وأيضا الشمالية الشرقية وأيضا من الناحية الغربية. نتحدث عن فكي كماشة تحيط في البلدة، وبالتالي نتحدث عن سرطان استيطاني مسعور يتقدم رويدا رويدا ولكن بوتيرة متصاعدة متسارعة تحديدا خلال العامين ونصف العام التي مضت في الفترة الماضية. أيضا في قرية الرطاس كان هناك عملية مداهمة الليلة الماضية، أو قبل الحديث عن الرطاس هناك أيضا المنزل الخامس الذي سوي بالأرض وهو مكون من طابقين وتسوية ومساحة كل طابق 110 أمتار مربعة ويقطنه 7 أفراد في بلدة زعترة، يعود للمواطن رائد حسن أبو رعية حيث هدمته قوات الاحتلال أيضا صباح هذا اليوم. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت صاحب المنزل فقط أمس الثلاثاء بإخلاء منزله وشرعت صباح اليوم بهدمه، وهذا يدلل أيضا ريم على عدم وجود فرصة أو وقت لالتقاط الأنفاس من صدمة وهول ما يجري. نتحدث عن منازل مكونة من عدة طوابق، منازل مأهولة يقطنها سكانها ولا يوجد لهم أي منازل أخرى السكن فيها أو لكي تكون بديل في حالة الهدم، إضافة إلى أنها منازل بمساحات واسعة نوعا ما، متوسطة المساحة أو كبيرة المساحة، وأيضا صرف عليها وكلف أو تكلف بها أصحابها مبالغ طائلة، لأنها كما تحدث الكثير منهم إن لم يكن جميعهم بأنها منازل العمر، بمعنى أنها منازل السكن لمدة طويلة، وحتى الممات تحدث أحد المواطنين لنا وبأنه سيقوم بإعادة بناء المنزل مرة أخرى، ولكن سيخوض من جديد سباق قانوني ومعركة ضارية قانونية من أجل انتزاع تجميد لأي محاولة هدم جديد أو محاولة عفوا بناء جديدة في هذه المنازل. المواطنون متخوفون في المناطق المحيطة أيضا بهذه المنازل، تحديدا في نحلين عندما تحدثنا عن 14 منزلا هدم منها 4، وفي وقت سابق هدم منزل أيضا، ولا زال هناك العديد من المنازل، وبكل صدق نتحدث عن مجزرة هدم في البلدة وفي عدد واسع من البلدات والقرى في الرياف بيت لحم الثلاث. أيضا الاقتحامات لا تتوقف في عموم أنحاء المحافظة، كان هناك اقتحام لمخيم عايدة، هناك اقتحام لمدينة بيت لحم، اقتحام لبلدة الرطاس ولبلدة الخضر ولامتداد شارع القدس الخليل، وهو الشارع الذي يتوسط محافظة ومدينة بيت لحم وبلدات الرطاس والخضر، وأيضا يحاذي مخيمات العزة دهيشة وعايدة للاجئين، وهي المخيمات الثلاث في محافظة بيت لحم. أيضا بالانتقال إلى جنوب شرق المحافظة، وبالأمس كان هناك عملية دهس من قبل أحد المستعمرين لقطيع من الأغنام يعود لمواطن من عائلة الرشايدة، والمنطقة التي حصلت فيها عملية الدهس تقع بين قريتي الرشايدة وكيسان في جنوب شرق المحافظة. صاحب الأغنام قال بأنه يتعرض بشكل دوري لعمليات دهس ولنفوق أغنامه من قبل عصابات المستعمرين في تلك المنطقة جراء عمليات الدهس وعمليات الذبح و عمليات القتل التي تنجم عن سبق إصرار وترصد من قبل عصابات المستعمرين في تلك المنطقة، شهدنا في الشهور الماضية وأيضا العامين ونصف العام التي مضت العديد من عمليات القتل لقطعان الأغنام في تلك المنطقة، حتى وصل الأمر بملاحقة من قبل عصابة أو إحدى عصابات المستعمرين هناك بملاحقة قطيع الأغنام الذي هرب في إحدى الأيام من الحظيرة بسبب هول ما جرى بداخل إحدى الحظائر من ذبح و يعني شق لأجساد هذه الخراف بالسكاكين، هي لم تذبح من رقابها بل جزت من بطونها، وأيضا من استطاع منها الهرب لوحق في الجبال المحيطة وقتل بواسطة الحجارة كبيرة الحجم هناك، ما أدى لمقتل عدد كبير في أحد المرات في قرية كيسان والرشايدة الواقعتان جنوب شرق محافظة بيت لحم.
1: نعم، كان هذا مراسلنا ثائر الشريف من محافظة بيت لحم، تحدث لنا عن مجزرة ارتكبها الاحتلال اليوم بهدم 5 منازل في نحلين وزعترة بمحافظة بيت لحم. شكرا لك ثائر. مستمعينا الكرام، نواصل قراءة نشرة الأخبار من صوت فلسطين. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمات واسعة طالت 10 مواطنين على الأقل بينهم سيدة عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 15 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحامها مدينة قلقيلية. حذر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس.
3: بحسب أحكام القانون الدولي، المسجد الأقصى هو أرض محتلة، وبحسب القانون الدولي هو وقف إسلامي، مسؤولية المسلمين فقط وحق حصري للمسلمين، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيه من قبل دولة الاحتلال أو من قبل السلطة القائمة.

0: بالاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل تدير ظهرها على القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي وتتعامل كدولة مارقة كدولة فوق القانون ولا تقيم وزن للقانون الدولي. نحن نستشعر الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى باتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ونقول بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق ليس فقط الفلسطينيين وإنما على عاتق كل العرب وكل المسلمين، لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم.
1: أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مصر يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الهادفة إلى فرض وقائع جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح عوض الله أن المؤتمر ناقش سبل التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس وآليات تفعيل دور الأمم المتحدة في حماية المدينة المقدسة.
2: القرارات الخاصة التي صدرت عن القدس وبما فيها تلك التي منعت البعثات من نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة وتنبيه الدول التي تحاول أن تقوم بهذا العمل إرضاء لبعض المنتهكي حقوق الشعب الفلسطيني في تلك البلاد أن يقوموا مثل هذه الخطوة غير القانونية التي تحملهم مسؤوليات قانونية بشكل كبير. القضية الأخرى دعم القدس ودعم صمود شعبنا في مدينة القدس باعتباره عنوانا كبيرا وهاما وأساسيا بشكل كبير، ومتابعة الجرائم التي ترتكب من حيث الاستيطان والضم الحاصل بما في المشروع الإجرامي الكبير إيوان وفضحه أمام المجتمع الدولي من أجل أن يكون هناك آليات وتشكيل جبهة دولية عريضة ليس فقط لرفض هذا المشروع بل باتخاذ خطوات في مواجهة هذا المشروع لمنعه من خلال وضع عقوبات على هذه الحكومة الفاشية.
1: قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة غالب التبليشي احتجاز أموال المقاصة يعد العامل الرئيسي وراء أزمة المحروقات الحالية في الضفة. وأشار التبليشي لإذاعتنا إلى أن امتناع البنوك عن تسلم عملة الشيكل يعد أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الوقود التي تشهدها الضفة. أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أعلن الجيش الإيراني قبل قليل استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة أسيان استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط. كما أشار روبيو إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. هذا وصرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربي الكويت لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين. فيما نقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن العمليات العسكرية لمعاقبة المعتدي مستمرة وفق وصفهم. إلى ذلك وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. بحالة الطقس مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيتارتان
1: جيتارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان قيطارتان.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بهم الأنباء. استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة. مجمع الشفاء الطبي يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4000 مريض. حركة فتح تحذر من مضي حكومة الاحتلال في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. عصابات المستوطنين تواصل حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. مستوطن مسلح يعتدي على عائلة ويعتقل أحد أفرادها في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل. قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة بمحافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلات فنون وشكارني ونجاجري. قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطنا من محافظات الضفة بينهم 5 سيدات. نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة تؤكد أن احتجاز أموال المقاصة يعد العامل الرئيسي وراء أزمة المحروقات الحالية. وزارة المالية تعلن أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. عمدة نيويورك زهران ممداني يطالب واشنطن بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، معلنا أنه مجرم حرب ومخطط إبادة جماعية وغير مرحب به إطلاقا في المدينة. الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة الشيخ عيسى في البحرين. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعة المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. سنكون معكم في أحداث اليوم عبر موجودي الإذاعة الرئيسيتين 90.701 FM حتى الثالثة بحوله تعالى. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة. إلى أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة. عائلة الطوباسي في قرية جالوت جنوب نابلس تناشد للعمل على إنقاذها، فهي محاصرة من قبل المستوطنين داخل منزلها منذ أكثر من 3 أسابيع. الحكومة تبذل جهودا لحل أزمة المحروقات. لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تعتمد 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل محمد أحمد وأشرف أبو جعفر من الهندسة الإذاعية، غيداء أبو السرور في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، حسان زبن الإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميل حسام ياسين. حسام مساء الخير، أهلا بك معنا.
2: مساء الخير سلمى ولكل السادة المستمعين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أصيب مواطن بجروح حرجة ظهر اليوم بقصف طيران الاحتلال مخيم جباليا في محافظة شمال غزة. في وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين بغارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. في الضفة يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جالود جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. وقال صاحب المنزل محمود الطباسي في حديث لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يحولون دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في بيت لحم هدمت قوات الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بالمحافظة تعود لمواطنين من عائلات فنون وشكرن ونجاجر. في القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفات. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمة واسعة طالت 10 مواطنين على الأقل بينهم سيدة عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 15 عاملا من قطاع غزة عقب اقتحامها مدينة قلقيلية. حذر مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش حذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويديا في القدس. قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة إن احتجاز أموال المقاصة يعد العامل الرئيسي وراء أزمة المحروقات الحالية في الضفة، وأشار التلبيشي لإذاعتنا إلى أن امتناع البنوك عن تسلم عملة الشيكل يعد أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الوقود التي تشهدها الضفة. أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال مصدر عسكري في الجيش الأردني إن سلاح الجو اعترض صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وأفاد المصدر وفق ما نقلت وكالة أنباء بترا بأنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق. غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. سيدتي انتهت هذه النشرة، نعود لك سلمى وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
1: شكرا لك حسام، أهلا بكل مستمعين ومتابعين الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين وحتى 3 بحوله تعالى. مستمعين ومتابعين الكرام، الاحتلال يواصل خرق اتفاق أو حتى يواصل عدوانه على قطاع غزة، شهداء يعني في القطاع واستمرار لنصف مباني ومربعات سكنية في مدينتي رفح وخان يونس. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا، مساء الخير.
3: مساء الخير سلمى، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: أهلا بك. يعني 13 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة وأيضا القصف وتدمير المربعات السكنية في خان يونس ورفح مستمر، كيف هي صورة الوضع الآن؟
3: نعم يعني سلمى، القصف الإسرائيلي مستمر والعدوان والحرب حرب الإبادة الجماعية لم تتوقف يوما حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار. حتى هذه اللحظة الحرب مستمرة والشهداء يسقطون واحدا تلو الآخر، وحتى بعض الشهداء يسقطون بالجملة. نعم. كما حدث يوم أمس 13 شهيدا على الأقل في يعني مختلف مناطق قطاع غزة في عمليات إطلاق نار وقصف الصواريخ، استهداف شقق سكنية، عمليات اغتيال تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية يعني خلال 24 ساعة الماضية 13 شهيدا. لكن منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة على الأقل هناك يعني إصابة خطرة جلاء في مخيم جباليا جلاء قيام مسيرة إسرائيلية بإطلاق النار باتجاه مجموعة من المواطنين. هذا القصف أو هذا إطلاق النار أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح يعني وصفت بأنها خطيرة للغاية في مخيم جمالية شمال قطاع غزة. أيضا عمليات إطلاق النار من الأليات العسكرية الإسرائيلية ومن المواقع العسكرية على طول المناطق المنطقة الصفراء أو الخط الأصفر الذي يعني تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية بتقديم المكعبات الإسمنتية الملونة باللون الأصفر، وهي ما تعني المنطقة الصفراء والمنطقة التي يحظر على المواطنين الدخول إليها، وهي أكثر حوالي 70% من مساحة قطاع غزة، يعني المناطق الشرقية لقطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الثلاثة أيام الماضية وتحديدا في حي الزيتون، حي الزيتون الذي يشهد منذ 3 أيام عمليات قصف وإطلاق نار ونسف منازل المواطنين وعمليات تجريف من قبل يعني الجرافات العسكرية الإسرائيلية، تقوم بتجريف المناطق يعني بعدما تقدمت هذه الآليات العسكرية وسيطرت على مناطق أخرى غير التي تسيطر عليها، تقوم بتجريف منازل المواطنين، تقوم بتجريف يعني كل ما تقابله من يعني مباني وتقوم بقصف أيضا يعني هذه المباني في المناطق التي من المفترض أنها يعني ليست لا تدخل في نطاق الخط الأصفر، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلية سيطرت عليها مؤخرا حتى شارع صلاح الدين، هذا الشارع الذي يصل شمال القطاع بوسطه بجنوبه. قوات الاحتلال الإسرائيلية الآن تسيطر على المناطق الشرقية بكاملها من رفح من رفح جنوبا حتى يعني بلدة بيت لاهية أو بلدة بيت حنون شمالا. إذن عمليات قصف من منازل المواطنين، عمليات أيضا قصف وإطلاق نار يعني وقذائف مدفعية تطلق بين الحين والآخر على مخيمات النازحين في حي الزيتون تحديدا. أي في مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة أيضا ثلاثة أيام يعيشها المواطنون في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق وإطلاق نار بشكل كثيف جدا وتدمير أراضي يعني من ما تبقى من الأراضي الزراعية بالأراضي، بالإضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من منازل المواطنين أيضا التي لا تقع ضمن الخط الأصفر ولكن سيطرت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية، تقوم بعملية تجريف وتدمير ونسف لمنازل لما تبقى من منازل المواطنين في تلك المنطقة. عن أعداد كبيرة من المواطنين نزحوا من شرق مدينة دير البلح من المناطق التي تسيطر القريبة من التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية نتيجة إطلاق النار والقذائف المدفعية. ايضا في ضمن الاعتداءات الاسرائيليه قوات الاحتلال الاسرائيليه اعتقلت صيادا يعني صباح هذا اليوم في بحر مدينه غزه واقتادته الى جهه غير معلومه. ايضا ضمن الاعتداءات الاسرائيليه احد سائقين شاحنات المساعدات الانسانيه التي تصل الى قطاع غزه، احد السائقين اعتقلته قوات الاحتلال الاسرائيليه عند معبر كرم ابو سالم عند يعني محاولته ايضا الدخول او يعني نقل المساعدات من معبر كرم ابو سالم الى مدينه غزه. هذه ربما مجمل الاحداث منذ صباح هذا اليوم حتى اللحظه. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزه سمير خليفه، ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في القطاع، حيث افادت مصادر طبيه أن في قطاع غزة وصول خدمات علاج مرضى السرطان إلى مرحلة حرجة مع نفاد أدوية أساسية وتوقف بروتوكولات علاجية لعدد من الأورام، مؤكدة أن آلاف المرضى يواجهون مخاطر متزايدة على حياتهم في ظل الحصار الإسرائيلي. أجرينا في الصباح حوارا مع الدكتور محمد أبو سلمية وتحدثنا معه عن واقع الصحي في مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي، وقال أنه مرضى السرطان منذ شهر لم يتم إعطائهم أي بروتوكولات علاجية بسبب نفادي أدويتهم.
4: تأكيد مرضى السرطان ليسوا في أحسن حال، وضعهم بائس بكل ما تحويه الكلمة من معنى. نتحدث عن مجمع الشفاء الطبي الذي يجلد به قسم الأورام، الآن وصلت يعني نفذت جميع أدوية العلاج الكيماوي لهؤلاء المرضى، حوالي 4000 مريض سرطان بحاجة لعلاج كيماوي، يعني جميع البروتوكولات العلاجية الكيماوية لم تنفذ لهم بسبب نفاذ كل تقريبا أصناف العلاج الكيماوي داخل مدينة غزة. وللأسف الشديد كما تعلمون مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا من 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق في هذه المرحلة التي يعاني منها أمراض السرطان بشكل كبير، وحتى أمراض الدم الذين يعاني بشكل كبير جدا جدا في ظل نفاذ معظم العمليات الكيماوية. والآن للأسف لم يتم تنفيذ أي بروتوكول كيماوي كامل لهؤلاء المرضى.
1: منذ متى فعليا لم يتم تنفيذ البروتوكول العلاجي لمرضى السرطان دكتور محمد؟
4: يعني صراحة منذ بداية العدوان على قطاع غزة هناك تراوح يعني تباين في أدوية السرطان، ولكن منذ حوالي أكثر من شهر نفذت جميع البروتوكولات العلاجية، وأصبحنا يعني أمام تحدي كبير صراحة عندما نرى المرضى يتألموا أمام أعيننا ونستطيع تقديم الخدمة لهم. بصراحة لأنه كما تعلمين أن مرضى السرطان لا يعني العلاجات الكيماوية والبروتوكول العلاج الكيماوي يحتوي على اكثر من صنف من المواد من الادويه الكيماويه، وبالتالي اي صنف ينقص عن هذا البروتوكول يصبح هذا البروتوكول ليس له فائده تماما. فبالتالي نحن نتحدث عن نفاذ هذه الكميات الان بشكل كبير، وايضا كما تعلمين انه لا يوجد علاج شرعي لمرضى السرطان ايضا في قطاع غزه ولا مسح ذره. فبالتالي هم امام معضله كبيره وامام خطر حقيقي جدا جدا، وللاسف يعني صراحه يعني موضعهم يعني من من من من اسوء الاوضاع التي يمر بها مرضى السرطان في هذه الايام هذه التي نتحدث بها الان اليكم في هذه اللحظات. واطلقنا بالامس صرخه استغاثه لعلها تصل الى هذا العالم الذي لا يسمع ولا يرى الى الان في قطاع غزه.
1: دكتور محمد، الا توجد بدائل لو يعني علاجها غير فعال للعمل على مساعدة الناس وتقليل من آلامهم وأوجاعهم؟
4: للأسف لا يوجد. كان يعني نحن يعني استخدمنا واستنفذنا جميع البدائل، حتى كان لدينا بعض الأدوية يعني التي نفذت صلاحيتها منذ أشهر وقمنا بتمديدها، لكن للأسف حتى هذه التي نفذت وصلاحيتها انتهت أيضا نفذت. فبالتالي البدائل قليلة وقليلة جدا، وخصوصا عند مرضى السرطان لا يوجد أي بديل للعلاج الكيماوي إلا العلاج الكيماوي. لا يوجد بديل للعلاج الكيماوي.
1: ما أسباب نقص العلاج الكيماوي أو نفاذه في المشافي دكتور محمد؟
4: لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ. نحن لا نتحدث جزافا ولا نعمل بروباغندا، هذا حقيقة واقعة الكل يشهد عليها، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونسيف وأطباء بلا حدود والأوتشا كلهم يأتوا إلينا في زيارات إلى مجمع الشفاء الطبي ويروا بأم أعينهم هذا الوضع البائس لهؤلاء المرضى، في ظل أيضا نفاذ ليس أمراض السرطان، هناك أمراض منقذة للحياة أيضا يعني بدأت تنفذ لدينا في المستشفيات في أحصان الطوارئ، ونحن أمام يعني كما تحدث مراسلكم يعني ارتفاع غير مسبوق في القصف الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من خلال أسبوع ماضي فقط 130 شهيد وربما أكثر، وأكثر من 400 إصابة خلال شهر واحد، عائلات كاملة أبيدت. فبالتالي هذا كله يضغط على المستشفيات بشكل كبير. ناهيك أيضا عن مرضى الكلى الذين أيضا هم يعني قصهم الكثير من أدوية الهرمون الريكورمون وفيتامين د والكالسيوم الذي أيضا يؤدي إلى يعني فقدان حياتهم. حتى يعني الأطفال يعني مرضى السكر من الأطفال ليس لديهم أقلام الأنسولين، حتى تخيل الأوين وصلت الأمور. وبالتالي هذا كل يعني يضلي بظلال قاتم على هؤلاء المرضى والجرحى داخل المستشفيات، وأصبحنا صراحة عاجزين عن تقديم الخدمات، لأنه بالتالي نحن نتحدث عن خدمة طبية صحية لهؤلاء المرضى. بدون العلاج الكيماوي وبدون علاج الأنسولين لا يمكن علاج مرضى السرطان السكر. أيضا ناهيك أيضا عن العلاجات الأخرى التي تحتاجها الأمراض الجلدية تضرب قطاع غزة بشكل كبير الآن في ظل هذا الجو الحار جدا، وعبارة وأصبحت الخيام عبارة عن أفران تماما. ناهيك أيضا عن أن النزلات المعوية الآن في هذا الصيف زادت بشكل كبير، ويأتي إلينا حالات يعني بجفاف شديد نتيجة السال والقيء الذي يضرب الخيام والمخيمات. فبالتالي الوضع الصحي يعني بائس بكل معنى الكلمة، لازم يكون تدخل عاجل من كل الأطراف الذي وقعت على وقت إطلاق النار ومن كل العالم حتى يتمكن أهلنا من قطاع غزة من تلقي العلاج كما باقي العالم.
1: دكتور محمد، أريد العودة إلى مرضى الكلى، وكنت حضرتك ذكرت في وقت سابق بأنه تم تقليص أيام غسيل الكلى وأيضا الساعات المفروض أن يقضيها المريض على الجهاز الغسيل، هل ما زال ذلك مستمرا؟
4: يعني الحمد لله دخلت كمية بسيطة من مادة البيكربونات قبل يومين، وهذا يعني أضعنا أمام أن نعود إلى الجدول السابق، ولكن للأسف هذه الكمية خلال 20 يوم ستنفذ. إن لم يتم يعني إدخالها بشكل مستمر سنعود إلى نفس القصة وسنعود إلى نفس المعاناة لهؤلاء المرضى الذين يعانوا بشكل كبير. يعني الآن عدنا إلى الجدول السابق 4 ساعات، ولكن هناك نقص كبير عند هؤلاء الناس في الأدوية. يعني على سبيل المثال الهرمون الريكورمون هذا الذي يستخدم لرفع نسبة الهيموغلوبين عند الناس حتى هؤلاء المرضى، الآن نضطر بدل من ذلك أعطاهم دم، والدم طبعا شحيح لدينا في قطاع غزة، وأيضا الدم يعني يفاقم حالتهم الصحية وهذا ليس حلا. فيتامين د غير متوفر، الكالسيوم غير متوفر، الكثير من الأمراض من الأدوية غير متوفر لهؤلاء المرضى. فبالتالي نحن يعني نقوم بسد فراغ، ولكن هناك فراغات كثيرة جدا جدا لهؤلاء المرضى ما زالوا بحاجة إليها. كما تعلمين أن مرضى غسيل كلى يعني مرضى لديهم أمراض مزمنة كالسكر والضغط والقلب، ولدينا 10 أطفال أيضا يغسلوا كلى، فبالتالي أيضا ما زالت المشكلة تراوح مكانها، ربما انفراج قليلة في عدد ساعات للغسيل، ولكن ما زالت المشكلة كبيرة وكبيرة جدا.
1: احنا ما زلنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام في أحداث اليوم من صوت فلسطين، وبما يتعلق أيضا بالأطفال في قطاع

0: بعضهم يعني الفئة الأكثر يعني وضعهم صعب جدا في القطاع ومتأثرين بما يجري من إطلاق رصاص وقصف مدفعي على المواطنين في القطاع، بالإضافة إلى المتضررين من التكدس الحاصل في مراكز الإيواء وأيضا في الخيام. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد عايد بقطيش المختص في حقوق الأطفال. أهلا بك معنا أستاذ عايد.
1: أهلا أهلا فيك.
0: يعني متابعتكم فعليا لموضوع الأطفال في قطاع غزة، منهم مرضى مزمنون ومنهم جرحى أصيبوا خلال حرب الإبادة، ومنهم من فقد والديه أو عائلته بأكملها، وأيضا يعني منهم من أصيب بأمراض مختلفة جراء الوضع الإنساني القاتم جدا في والمتدهور في قطاع غزة.
1: للأسف يعني جوهر الطفولة تم تدميره في قطاع غزة، وهذا ما ورد في يعني تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. يعني وأيضا أشارت إلى أنه في هناك استهداف مباشر للأطفال الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وهذا النتيجة اللي وصلت إلها اللجنة المستقلة الدولية هي يعني نتاج لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي اللي تهدف كل سبل حياة الفلسطينيين بما فيهم الأطفال في قطاع غزة. يعني الأعمال العسكرية الإسرائيلية وجريمة الإبادة لم تقتصر فقط على قتل حوالي 21 ألف طفل فلسطيني، بل امتدت لكل الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، لأنه كل حقوق الأطفال الفلسطينيين في القطاع هي عملياً تم انتهاكها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية اللي استمرت حتى بعد توصل لوقت إطلاق النار. يعني عملية قتل الأطفال ما توقفت مع وقف إطلاق النار اللي تم الإعلان عنه. عملية قتل الأطفال الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم هي مستمرة بشكل يومي، ويوميا بنسمع عن عمليات قتل في أوساط الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وهناك عملية القتل الصامتة للأطفال الفلسطينيين يعني من خلال عدم تزويد قطاع غزة بكميات الماء أو الغذاء أو الدواء الكافية لسد احتياجات السكان بما فيهم الأطفال الفلسطينيين. وهذا الواقع اللي بيعيشه الأطفال الفلسطينيين يعني هو عمليا بيأثر على كل حقوقهم. يعني إذا بدنا نتناول أي حق من الحقوق سواء الحق في الحياة أو الحق في التعليم أو الحقوق الصحية أو الحق في مستوى معيشة مناسب، يعني منشوف أنه كل هاي الحقوق هي عمليا يعني تم تدميرها في قطاع غزة. وعمليا يعني بنسمع عن انتهاكات وممارسات، وبنسمع عن معاناة للأطفال الفلسطينيين ما كنا نسمع عنهم في الفترات السابقة. يعني حاليا بسبب الظرف العام اللي بيعيشوه في الخيام يعني بنسمع عن القوارض المنتشرة في قطاع غزة ودورها في عملية نقل الأمراض بين الأطفال الفلسطينيين اللي بيعيشوا في قطاع غزة. هذا من جهة، ومن جهة يعني عدم وجود يعني بنية صحية للتعامل مع هاي الحالات بسبب يعني تدمير مستشفيات استهداف القطاع الصحي ومنع الدواء للدخول لقطاع غزة.
0: المؤسسات العاملة في قطاع غزة والمؤسسات الدولية، ما الذي يمكن أن تفعله لمعالجة التداعيات والأثار الناجمة عن حرب الإبادة واستمرارها فعليا بحق الأطفال؟ كما تحدثنا في البداية أن هناك أكثر من 21 ألف طفل استشهد، هناك إصابات كثيرة، هناك من فقد أبويه أو عائلته بأكملها، يعني إعادة التأهيل فعليا والمساعدة في هذا السياق.
1: يعني في هناك محاولات من قبل المؤسسات الدولية، مؤسسات الأمم المتحدة، مؤسسات الفلسطينية وحتى يعني مؤسسات القاعدية في قطاع غزة للتعامل مع هذا الواقع اللي بعيشه الأطفال الفلسطينيين، لأنهم يعني الظرف صعب جدا. يعني صعوبة الظرف إذا بدنا نحكي إنه كثير من المؤسسات بتشتغل في مجال يعني توفير التعليم للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا إنه في ظل غياب يعني المدارس وتدميرها

0: من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان اللي استمر على مدار سنتين، في ظل يعني استخدام المتبقي منها لإيواء النازحين، في ظل عدم وجود قرطاسية أو يعني للأطفال الفلسطينيين حتى يستخدموها في القراءة والكتابة، في ظل عدم وجود نت كافي للانضمام لبرامج التعليم عن بعد، يعني عمليا لا في إمكانية لإشباع هذا الحق للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة. ما ينطبق على الحق في التعليم هو عمليا يعني بنعكس على كل الحقوق الأخرى، لأنه ما في هناك يعني الموارد الأساسية لإشباع هذا الحق غير متوفرة في قطاع غزة. يعني إذا بدنا نحكي عن الحقوق الصحية، يعني حاليا لا يوجد هناك مستشفيات، لا يوجد طواقم طبية، البيئة والظرف العام هو مواتي جدا لانتشار الأمراض بين الأطفال الفلسطينيين. ما في هناك تغذية اللي تحصن الأطفال الفلسطينيين وتقوي منعتهم. فيعني سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على ما يدخل وما يخرج من قطاع غزة هي بالتأكيد بتأثر على قدرة هاي المنظمات في التعامل مع تداعيات الوضع الكارثي اللي خلقه الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد عايد بقطيش المختص في حقوق الطفل. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى بيت لحم وتحديدا إلى بلدة نحالين، حيث أقدمت قوات الاحتلال على هدم 4 منازل في البلدة غرب المدينة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سيد نعيم فنون رئيس بلدية نحالين، أهلا بك معنا.
2: أهلا بك يا هلا.
1: أهلا بك. يعني ما الذي جرى فعليا اليوم في نحالين، وأيضا المخاطر التي تواجه هذه البلدة في ظل اعتداءات لقوات الاحتلال وعمليات الهدم المستمرة؟
2: حقيقة أن اللي حصل اليوم صباحا حوالي الساعة 6:30 تفاجأنا بقدوم الجيش ومع المعدات الأذن وتوجهوا على البلد. جينا يعني أنا جينا نركض نشوف شو الوضع في المنطقة اللي هم فيها اللي هو في شرق البلد. تفاجأنا أن هم جايين يعني من ضمن البيوت اللي جايين يهدموها بيت ابني زاد 3 بيوت أخرى. يعني حاولنا نحكي نتصل، بتعرف يا بقرار لما يكون عندهم قرار هم أصلا معنيين بتنفيذ هذه القرارات وبهدم كل البيوت الموجودة في البلد كمان. يعني لأن احنا بنعتبر أن الضغوط اللي بتواجهها قرية نحالين من ضغوط سياسية واستيطانية والرعاة الاستيطان الرعوي وكل هذه الأمور بتواجه هي عملية حمق للبلد. البلد كانت مساحتها 26,000 دنم، اليوم المناطق اللي بيقدروا الناس يستغلوها أو يصلوا لها بما فيها المخطط الهيكلي لا تصل إلى 8,000 دنم.
1: نعم.
2: طيب. يعني تآكل يومي يومي يومي وهجوم شرس على هذه البلد.
1: يعني تحيط في بلدة نحالين فعليا 7 مستوطنات، يعني وهذا ما يجعل الحياة أيضا فيها صعب من خلال يعني ضم قضم الأرض وأيضا اعتداءات المستوطنين. يعني هل هنالك أي طرق قانونية يتم اللجوء إليها للعمل على يعني استرداد الأرض وأيضا عدم الذهاب إلى يعني إلى تنفيذ عمليات الهدم؟
2: حقيقة يعني منذ أن جاءت هذه الاختراط من قبل 6 سنين حتى الآن والمحاكم شغالة، ولكن كل ما نواجه في المحاكم إن يعني برفضوا قبول الطلب. يعني إحنا نقدم أول شيء لبيتنا بعدين نتوجه برفضوا نتوجه للمحكمة. السياسة اللي بتخذوها في المحكمة المركزية هي رفض قبول الاعتراضات أو الالتماسات أو الاحتجاجات. يعني تدم يعني رفض القبول أحسن وسيلة، ليش حساس ما يدخل ويأخذ رقم ملف ويصير فيه إن أنا هنا عندي قضية وفي إلي رقم ملف عندكم. هذا من ناحية. من الناحية الثانية هي يعني زي ما ذكرت أنت نحالين محاطة من حوالي 4 مستوطنات وثلاث بؤر استيطانية يعني في جميع الجهات. هل هذا وجود نحالين بالتحديد في الذهن وفي العقلية الاستيطانية الصهيونية بيعطي مانع قوي جدا ان هذه المستوطنات تكون متواصلة مع بعض. سبب وجود نحالين، يعني مش بس نحالين في كل فلسطين، اما هذه يعني حاليا هذا الواقع اللي موجود على قريه نحالين. فاحنا بنواجه ضغوطات عنيفه جدا جدا بشكل يعني بشكل ممنهج.
1: شكرا جزيلا لك السيد نعيم فنون رئيس بلدية نحالين غربة بيت لحم. شكرا جزيلا. مستمعينا متابعينا الكرام، الأنظار تتجه فعليا والناس تتساءل متى موعد امتحان نتائج امتحانات الثانوية العامة التوجيهي. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أهلا بك معنا أستاذ صادق، مساء الخير.
3: أسعد الله أوقاتك أوقات المتابعين والمتابعات جميعا.
1: أهلا بك. يعني الوزير في جولة له في نابلس تحدث عبر وسائل الإعلام بأنه سيتم يعني العمل على إعلان نتائج الثانوية العامة نهاية الأسبوع، ولكن يعني دخل هناك بعض الـ يعني الـ يعني الـ يعني عدم التأكد أنه الخميس يعتبر نهاية الأسبوع.
3: دعيني أشير إلى نقطة واضحة، أنه أولا إحنا في وزارة التربية والله لا احنا لسنا هواة دخول انه كل لحظة نطلع على الاعلام ونبرر، لكن فرض علينا ان نخرج لانه كثرة الاشاعات هذا سيل من الاشاعات. بالنسبة لموعد اعلان النتائج الليلة تجتمع لجنة الامتحانات هذه الليلة ان شاء الله للاعلان رسميا عن الموعد المحدد لاعلان نتائج الثانوية العامة رسميا. هذا ما نستطيع القول عنه ونضع حد كل هذه الشائعات.
1: يعني الساعة 6 تفضل.
3: يعني حتى نكون واضحين، بيان الذي سيصدر عن الوزارة فور انتهاء الاجتماع، سنحرص على ان يخرج فور انتهاء الاجتماع، سيحدد الآلية والساعة واليوم يعني بالتحديد، وبالتالي نأمل
1: بس مش بكرة.
3: يعني هذا يعني
1: ما انت بتعرف الناس استاذ صادق، يعني التوجيه بالتحديد بده تحضيرات، يعني النتائج يعني ان شاء الله هم على احر من الجمل هم يعرفوا النتائج، ولكن تعرف كمان بدهم يحضروا حالهم. ف
3: هذا مرهون. انا ما قلت ما دام لجنه الامتحانات هذا سيعتمد على مجريات الاجتماع، وبالتالي اذا كان هناك معطيات تتطلب المزيد من الوقت سيكون هناك، ولذلك لا استطيع القول ان شاء الله الاجتماع يصير كما هو مخطط له ونخرج للنتائج.
1: يعني بالنهاية اليوم إن شاء الله المساء بيبين
3: المساء
1: موعد.
3: مساء اليوم خلص نضع حد لحالة الجدل مع تأكيد على أن في وزارة التربية لا نرغب في مواصلة هذا المسلسل للأسف اللي فاق عن حده فيما يخص الإشاعات. غريب يعني الحال اللي عشناه هذا العام واللي أجبرتنا على الظهور كثيرا على مواقع التواصل وعلى الإذاعات محطات التلفزي هي فقط في محاولة منا.
1: هي الصفحات بلشت تتناقل، يعني أستاذ صادق يعني حديث الوزير بأنه نهاية الأسبوع، أنت تعلم يعني نهاية الأسبوع الخميس، نهاية الأسبوع الجمعة، نهاية الأسبوع السبت، فصارت حالة إرباك لدى المواطن. فلذلك كنا على مصممين أن تكون حضرتك معنا لتعرفنا الصورة بالضبط.
3: أنا خرجت معك وأنتوا أول ناس بقولكم انه الليله تجتمع لجنه الامتحانات العامه مساء، وان شاء الله يعني احنا الاجتماع ان شاء الله يصير كما هو مخطط له. نعم. ونعلن عن الموعد اللي نضع حد لحاله هذه. نعم. اللي نافق في الاشاعات، وايضا مرح الناس فرص وقت كافي للاستعداد لاعلان النتائج
1: ان شاء الله، واحنا سنتابع معك اكيد اول باول يعني بعد انتهاء الاجتماع كل التفاصيل. شكرا جزيلا لك الاستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي.

0: مستمعينا ومتابعينا الكرام، لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو تعتمد 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بسعادة السفير عادل العطية مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو. أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء النور، تحية لك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا بك. يعني أهمية فعليا هذا الاعتماد، وما هي هذه القرارات وكيف ستساهم في حماية يعني المواقع التراثية الفلسطينية، يعني وما يجري من حرب فعليا على تراثنا وثقافتنا وهويتنا من قبل الاحتلال؟
1: لربما أهمية هذه القرارات أولا هي التوقيت الذي جاءت به والذي تبنته اليونسكو. نعم. هذه القرارات في بينما تقوم دولة الاحتلال بمحاولة تزييف التراث الفلسطيني والسردية الفلسطينية وتحاول السيطرة على المزيد من مواقع التراث الفلسطينية تحت مسميات مختلفة بهدف توسيع الاستيطان وتعزيز الاحتلال. هذا يعني المرحلة التي أتى فيها بالتصويت مهمة جدا. ثانيا يعني هي تؤكد من جديد بحق الشعب الفلسطيني في تراثه، بحق دولة فلسطين وسيادتها على المواقع الأثرية ومواقع التراث الفلسطيني، ومواجهة السردية الإسرائيلية التي تحاول تزويف التاريخ من أجل تعزيز الاحتلال. القرارات تدين الإجراءات الإسرائيلية بخصوص مواقع التراث الفلسطيني المسجلة على قائمة التراث العالمي، وتدين هذه الأعمال خاصة فيما يحدث في الخليل وما يحدث في القدس وما يحدث في بكتير، كذلك منطقة بكتير هي على قائمة التراث العالمي، وكنيسة سانت هيلانجون في قطاع غزة. إذن هذه القرارات تؤكد من جديد على عدم قانونية وشرعية إجراءات الاحتلال، تثبت بأن هذه المواقع التراث هي مواقع فلسطينية، وتطالب قوات الاحتلال بعدم أو التوقف عن محاولات تزييف هذه المواقع، خاصة مثل ما حصل في الحرم الإبراهيمي الشريف حيث باشرت دولة الاحتلال بوضع سقف على مدخل الحرم. دولة الاحتلال لا يجوز، لا يحق لها القيام بهذه الأعمال دون موافقة الحكومة الفلسطينية ودون موافقة اليونسكو. يعني هذه المواقع هي على قائمة التراث العالمي وتحت حماية منظمة الثقافة والعلوم الدولية، وجميع الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال في هذا النطاق هي إجراءات غير قانونية وغير شرعية، وتؤكد فقط بأن الحق للدولة الفلسطينية في الحفاظ وصيانة والحفاظ على هذه المواقع.
0: نعم. طيب الخطوات اللاحقة فعليا لحماية يعني المواقع التراثية وخاصة المهددة يعني مهددة فعليا كمثلا الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا المسجد الأقصى المبارك، وأيضا هناك مواقع أخرى تم تقديمها أو تقديم لائحة تقديم طلبات لأن تكون من ضمن قائمة التراث العالمي. شو آخر المتطورات بهذا الموضوع؟
1: يعني نعم. لابد من التأكيد، يعني نحن أمام قوة متغطرسة لا تكترث للالتزامات والاتفاقيات الثنائية مع دولة فلسطين، تقوم بجميع الانتهاكات التي تدفعها إليها منظمات المستوطنين، وهذه القرارات تؤكد على عدم شرعية وعدم قانونية. ونحن من هذه الخطوات، من خلال هذه الخطوات، نقوم أولا بفضح الإجراءات الإسرائيلية، ثانيا نقوم بتثبيت أن هذه المواقع هي مواقع فلسطينية، وثالثا نقوم بتدويل القضية. يعني لا يجوز أن تستمر قوات الاحتلال بهذه الانتهاكات دون ردة فعل دولية. بالتوازي مع ذلك، نحن قدمنا إلى اليونسكو قائمة ب13 موقع فلسطيني على اللائحة التنفيذية لتسجيلها فيما لاحقا على قائمة التراث العالمي. وهناك كما تعلمون يعني بعد يومين سنقوم بالتصويت على تسجيل موقع صبستي على قائمة التراث العالمي، وجميع هذه المحاولات تندرج خلال في نطاق الجهود الحكومة الفلسطينية لمواجهة حملة الغطرسة وحملة الاستيطان وحملة مصادرة الأماكن التراثية الفلسطينية. نعم. إذن هذه إجراءات أنا أعتقد أنها رغم أنها لن تترجم مباشرة على أرض الواقع، إلى أنها تعتبر عن توثيق لجرائم الاحتلال حينما نخطو خطوة أبعد في المستقبل لملاحقة المسؤولين في دولة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية. يعني بالمناسبة محكمة الجنايات الدولية في المادة الثامنة تشير إلى أن الاعتداء على مواقع التراث تشكل جريمة حرب ويتقع في نطاق ولاية محكمة الجنايات الدولية. فجميع هذه الإجراءات تعطينا الإمكانية للتثبيت وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية من أجل ملاحقة دولة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية.
0: طيب يعني خاصة أنه هذه المواقع هي مهددة فعليا بالسيطرة والاستيلاء من قبل إسرائيل، كما يعني كما يحدث الآن في صباصيا، وبعدها ما يحدث من جرائم في برك سليمان، وأهمية فعليا تسجيلها لحمايتها وتسجيلها بأنه هي مواقع تراثية لدولة فلسطين.
1: يعني السردية الإسرائيلية تقوم على تزييف وتحريف التاريخ من خلال ادعاءات بأن هذه مواقع دينية يهودية أو مواقع أثرية يهودية. هذه الادعاءات الإسرائيلية نحن نواجهها ليس فقط من خلال التأكيد بأن هذه المواقع هي مواقع فلسطينية، لا بل ننتزع قرارات من المنظمات الدولية تثبت هوية هذه المواقع بأنها فلسطينية وتضعها تحت آلية الحماية الدولية. كما ذكرت، إذا لم يكن هناك ترجمة مباشرة وسريعة لهذه القرارات على الأرض، إلا أن هذا لا ينتقص من كونها قرارات مهمة ستمكننا من ملاحقة دولة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية وانتزاع قرارات ربما أكثر عمليا من أجل حمايتها. ولكن في النهاية هذه القرارات تثبت بأن هذه المواقع هي مواقع فلسطينية، تدين بما تقوم به قوات الاحتلال، وتذكر دولة الاحتلال بأن جميع الأعمال التي تقوم بها عمل غير شرعية وغير قانونية وتعتبر لاغية من وجهة القانون الدولي.
0: شكرا جزيلا لك السفير عادل العطية، مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو. وننتقل مستمعينا إلى ملف الأسرى، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم البدء فعليا بتنفيذ مخطط نشر ووضع الحيوانات من التماسيح في محيط بعض السجون الإسرائيلية. نرحب بمستمعينا ومتابعين الكرام بالسيد أمجد النجار الناطق والمتحدث باسم نادي الأسير، أهلا بك معنا.
2: تحياتي لك ولكل المستمعين ولكل أبناء شعبنا في كل مكان.
0: يعني إسرائيل فعليا بدأت بإنشاء قنوات للتماسيح حول الأسرى الفلسطينيين، يعني خطورة ذلك وأيضا الاتصالات والاحتجاجات على مثل هكذا قرارات عنصرية وأيضا دموية بحق أسرانا.
2: يعني أولا إيتمار بن غفير يتفنن في وضع كل ما يمكن أن يؤدي إلى إيقاع الأذى بالأسرى داخل سجون الاحتلال، ويتفاخر بذلك يوميا أمام كل وسائل الإعلام. موضوع التماسيح هو نوع من الإرهاب الذي يحاول إرهاب به عائلات الأسرى تحديدا. هو اليوم يقول إن الأسرى عندما علموا أنه بدأ المشروع بوضع التماسيح وحفر قنوات حول سجن النقب يتبولون، والحقيقة أنه هو الذي يتبول من الخوف من هؤلاء الأسرى، وإلا لم اضطر أن يقوم بوضع التماسيح ولما قام بوضع مزيد من يعني الإجراءات العقابية بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال وتجديد الإجراءات العقابية بحقهم. يعني إن وضع تماسيح أو أن نحضر أسودا أو نمورا أو كلابا أو ما إلى ذلك، أعتقد إن الأسرى موجودين داخل تلك الغرفة تلك الأقفاص الحديدية وهم صابرون صامدون. وأصلا التماسيح منتشرة داخل غرف الأسرى من قبل السجانين الذين يوميا يقتلون الأسرى ويتفننون في تعذيبهم. لذلك يعني هو الموضوع موضوع نفسي، كما كان موضوع الإعدام يوميا يخرج إلى غرفة الإعدام يتفقدها كرسي كهربائي مشنقة وما إلى ذلك. هو يحاول كما يدعي وكما قال إن الكثير من ضباط أو المسؤولين الأجهزة الأمنية يعني شهدوا له أنه استطاع من خلال هذه الإجراءات العقابية أو ما يقوم به يوميا من بروباغندا إعلامية في هذا الجانب أن يعني يقلل من المقاومة النضالية الفلسطينية ضد هذا الاحتلال، وأن الجميع يرتعب ويخاف من الإجراءات حتى لا يتم اعتقاله ويقع فريسة لهذه الإجراءات الإجرامية. طبعا كله مرفوض، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يرفض هذه الطريقة الإجرامية وهذه الطريقة الوحشية في التعامل.
0: لكن لا ترى ردود فعل قوية على يعني مثل هكذا يعني كأنها سابقة فعليا أن يتم حتى توقيع من ما يسمى بوزيرة البيئة بتنفيذ هذا المخطط ووضع قنوات خاصة بالتماسيح في محيط السجون وتحديدا السجون التي فيها أسرى من قطاع غزة، وأنه من يعني أنا أنقل ادعاء هنا بن جفير بأنه من قتل واغتصب فيستحق أن يحكم.

0: المسلمين، هؤلاء الذين يستحق أن يكون وضعهم في غرف معزولة ويتم وضع التماسيح حولهم. أما هؤلاء الذين يتم اعتقالهم بدون أي سبب، بدون أي تهمة سوى أنهم هم أبناء هذا الشعب. لذلك يعني ما صرح به إيتمار بن جابير أو حتى وزيرة البيئة يمكن أن تكون قضية فساد، أن يكون لديه إيتمار بن جابير مزرعة تماسيح ويريد أن يبيع هذه التماسيح بطريقة أو بأخرى، فيجد مشروعا أن يتم توزيع هذه التماسيح حول السجون. هذا لن يؤثر نهاية على معنويات الأسرى ولن يؤثر على معنويات عائلات الأسرى. هم يعلمون أن كل ذلك الهدف منه هو الإرهاب النفسي للعائلات ولأبناء شعبنا من الاستمرار في النضال ضد هذا الاحتلال.
1: نعم، ولكن كان هنا المقصود بالأسئلة بأنه نكشف مدى همجية ودموية وعنصرية يعني الوزراء في حكومة الاحتلال وما الذي يريدونه فعليا من الحركة الأسيرة، فإنها حرب فعليا. الحركة الأسيرة تمارس عليهم حرب بشكل كبير جدا بهدف قتلهم وإعدامهم، هذا الهدف الأول والأساس.
0: يعني أولا الإجراءات مستمرة داخل سجون الاحتلال وتحديدا بحق الأسيرات. احنا بنحكي الان بعد اعتقال اليوم 5 أسيرات، كان قد ارتفع العدد الى 98 اسيرات تم الافراج عن عدد منهن من تم اعتقالهن الليله الماضيه. واضح ان الاجراءات الان تتسع اكثر ضراوه بحق الاسيرات حسب المعلومات والشهادات التي نحصل عليها يوميا سواء من الاسيرات المحررات او من زيارات المحامين. ملف الاسيرات من الملفات المهمه، هناك اخوات حوامل حسب احد الاسيرات اللي افرج عنها من سجن الدام وكانت تعيش في نفس الغرفة المتواجدات فيها الأسيرات الحوامل. الوضع صعب جدا، وحتى الآن للأسف الشديد يعني في ظل وجود حوامل داخل سجون الاحتلال لا يوجد أي تحرك دولي حقيقي من أجل الإفراج عنهن، إضافة إلى الأشبال في سجن عم جدو. هناك وضع صعب جدا، هؤلاء الأسرى الأشبال يعني يعيشون المجاعة الحقيقية، هم أشبال بحاجة إلى طعام بحاجة إلى غذاء، يعاملون معاملة مهينة ومعاملة صعبة جدا. الصليب الأحمر حتى اليوم ممنوع، وحتى في الترتيبات ما بين الصليب الأحمر وإدارة السجون بعد اجتمعنا معهم قالوا إن إدارة السجون وضعت عراقيل وأمور معقدة ومشددة في حال عادت الزيارات للسجون أو عادت زيارات العائلات، هذا أمر معقد يرفضه أيضا كما قال مندوبي الصليب الأحمر إلا إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر، لأنه أصلا المسببات انتهت. كان يدعون أن وجود الأسرى الإسرائيليين في غزة تم الإفراج عنهم جميعا وعادوا إلى بيوتهم بسلام آمنين. الآن لماذا لا تعود الأمور إلى طبيعتها وتعود زيارات الصليب الأحمر ويعود الأسرى يزورون عائلاتهم وتعود الأمور إلى ما كانت عليه؟ هذا يتطلب المجتمع الدولي الضغط على الصليب الأحمر للعودة لزيارة السجون والإجراء الطبيعي الذي كان يتم سابقا.
1: شكرا جزيلا لك سيد أمجد النجار الناطق باسم نادي الأسير. عائلة الطوباسي تنتظر انتهاء حصار المستوطنين لمنزلها في قرية جالود جنوب نابلس. التفاصيل مع شادن الرماوي.
2: في قرية جالود جنوب نابلس تعيش عائلة الطوباسي لا فرق بين ليلها ونهارها، تستيقظ على السؤال ذاته كيف سيمضي هذا اليوم في ظل حصار عصابات المستوطنين لمنزلها دون طعام ودواء وكهرباء في مشهد يتكرر بمختلف محافظات الضفة. منذ نحو شهر يعيش 4 أفراد داخل منزلهم في عزلة قصرية. الحصار الذي يفرضه مستوطنون حول المنزل حرمهم من الاحتياجات الأساسية وحول المنزل الذي كان ملاذا للعائلة إلى مكان يفتقد لأبسط مقومات الحياة. ومع استمرار انقطاع الكهرباء تتضاعف المعاناة، فالطعام محدود والأدوية يصعب إدخالها، فيما تبقى العائلة حبيسة انتظار لا تعرف متى ينتهي وسط محاولات متواصلة لإيصال المساعدات إليها. محافظ محافظة نابلس يؤكد أن الجهود مستمرة للوصول إلى العائلة وتأمين احتياجاتها الأساسية رغم العراقيل التي تمنع وصول طواقم الخدمات والإغاثة. لكن قصة عائلة الطوباسي لا تقف عند حدود منزل محاصر، بل تعكس واقعا تعيشه قرى عدة جنوب نابلس في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين. وبين انقطاع الكهرباء ونقص الغذاء والدواء يبقى الانتظار هو العنوان الأثقل، انتظار أن ينتهي الحصار وأن يعود المنزل بيتا للحياة

0: لا شاهدا على المعاناة.
1: نحن ما زلنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام في أحداث اليوم من صوت فلسطين وبما يتعلق بأزمة المحروقات في الضفة. عن هذا الموضوع نرحب مستمعينا بالدكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي. أهلا بك معنا دكتور محمد، مساء الخير. أهلا بك. يعني الأزمة الحقيقية أو أسباب الأزمة نقص المحروقات في فلسطين بداية،
2: يعني لا شك أنه هي ليست أول أزمة فيما يتعلق بالمحروقات. سبق أزمة في لحظة المواجهة السابقة مع إيران، سبقتها أزمات مختلفة للأسف، وهذا كونه مرتبط بالدرجة الأولى لأن تزويد المحروقات يأتي عبر شركتين خاصات من الجانب الإسرائيلي. هذا من جانب. الجانب الآخر، الموضوع له عدة للأسف له عدة أسباب. السبب الأول والأساسي خلينا نسميه هو يعني تكدس أزمة الشكل وعدم قدرة أصحاب محطات الوقود على دفع مستحقات وفواتير الوقود وإدخالها وإيداعها في البنوك لتحول من هناك عبر هيئة البترول إلى الشركات الإسرائيلية المزودة. وبالتالي هذا النقص في تكدس الأموال بعملة الشكل واللي سببها أنه رفض الاحتلال لرفع سقف استقبال عملة الشيكل هي أساسا عملة الاحتلال. للأسف هذا سببت مشكلة في نقص الأموال. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو مهم أيضا هو أنه هنالك تحوط إسرائيلي في موضوع المحروقات، والأخبار اللي نشرت على الإعلام العبري خلال الأيام الماضية بأنه هنالك توجهات إسرائيلية وخطوات إسرائيلية باتجاه تزويد القطاع العسكري الإسرائيلي والقطاع الحربي الإسرائيلي ونقل حتى جزء من شاحنات النقل باتجاه تأمين يعني احتياجات الجانب العسكري لدى الاحتلال أو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وبالتالي هذا للأسف انعكس على لأنه بالنسبة للجانب الإسرائيلي وللاحتلال يعني لسنا أولوية للأسف. والاحتلال حتى الآن يمنع أي محاولات خارجية. حاولت هيئة البترول ووزارة المالية خلال الفترة الماضية إنها تجلب وقود من خلال دول أخرى مثل العراق وعبر الأردن. كان في تعطيل واضح، حتى إنه الآن التعطيل قائم حتى في إدخال البضائع والسلع من خلال الجسر ومن خلال المعابر الأردنية. هذا احتلال في النهاية، هذا احتلال.
1: دكتور محمد، الآن هناك جهود فعليا وحسب إعلان الحكومة بالأمس هناك جهود تبذل لحل هذه المشكلة أو التخفيف حتى من تداعياتها. يتم فعليا إدخال كميات من الوقود، ولكن هذه الكميات لا تكفي الطلب لأنه اللي بوصل حوالي 3 مليون لتر
2: صحيح.
1: 3 مليون، ولكن السوق بحاجة إلى يمكن 4 مليون، فالعجز هو مليون، ولكن مع الاحتياج مع خوف الناس فازداد الطلب. شو الجهود اللي ممكن تنعمل للتقليل من حدة هذه الأزمة أو حلها؟
2: يعني الطلب حسب بيانات هيئة البترول هو تقريبا يعني ما تغير، خصوصا بفصل الصيف ما تغير. بالعكس اليوم في تقليل في الحركة بين المحافظات وفي دوام مقلص عند المؤسسات الحكومية، واليوم كمان المدارس في أغلبها في إجازات، وبالتالي يفترض استهلاك المحروقات يكون أقل من الأوقات الاعتيادية خصوصا في ظل الأزمة المالية الخانقة ومعيقات الاحتلال والحواجز. فإفادة الإخوان في الهيئة العامة للبترول بأنه الكميات يفترض أن تكون كافية، ولكن المشكلة الحقيقية بأنه أي توتر أي نقص في التوريد أو أي أزمة كما حصل خلال الأسبوع الماضي بأنه الاحتلال أغلق منطقة نعلين بعد ملاحقة لإحدى السيارات الفلسطينية وأصاب برصاصه شاحنة تحمل الغاز الطهي. هذا تسبب بأنه إغلاق عملية التوريد لساعات ولليوم التالي، ومن ثم يعني بدأت أيضا معالم الأزمة. صحيح المشكلة الأساسية مرتبطة بأنه في أوقات الأزمات الرغبي عند الناس بدي، ولكن كمان في احتياج عشان ما
1: احنا حكينا الصبح دكتور محمد مع حطات الوقود النقابة وقال انه لا 3 مليون هو كمية منيحة ولكن مش هو المطلوب. يعني هو عادة بالسوق يعني كل يوم مفروض يدخل 4 مليون لتر محروقات.
2: لا، فادت الهيئة العامة

0: البترول بانه في الغالب بحدود 3 مليون. هاي الافاده العامه للهيئه لانه سجلاتها والاخوان في الهيئه بينشروا كشوفات كشوفات المحطات وكل محطه قديش استلمت. حتى موجود هذا على جروبات الصحفيين من ضمنها جروب شؤون
1: اقتصاديه. طيب عشان موجز الاخبار
0: خلينا ناكد على هاي النقطه انه التوريد قائم. من ناكد على هاي النقطه التوريد قائم لم يتوقف. في احتياج لتوريد اكبر لانه في تخوف من توترات اقليميه عم بتزيد. صحيح الاحتلال يتحوط بمزيد من الوقود. صحيح اي توتر اقليمي اليوم حيأثر علينا. صحيح ولكن كمان الناس بتخاف. اللي كان يعبي 50 شيكل و100 شيكل اليوم اذا يعني بصح له لو بجوز بمنع الاكل او بخفف من احتياجات ثانيه لصالح انه يضمن الوقود. هذا سلوك موجود عند الناس للاسف وهذا بنشوفه. يعني كمان احاطه وافاده الاخوان في المحطات الوقود بانه
1: الناس والمحطات المسكره. دكتور محمد في هناك محطات مسكره وفي محطات ثانيه عليها طوابير. يعني انا عشان امبارح اعبي بنزين كان ضاوي السياره لفيت نص رام الله اذا مش كلها.
0: صحيح الصبح كان يعني هاي هي مشكله الخلل في التوريد انه في الصبح كان وقود الديزل موجود. بعد وقت الظهر دخلت شحنات البنزين ولكن مهما تدخل من كميات اليوم في ظل هذه الطوابير هي مش راح تكون كافيه. فجزء من المسؤوليه اليوم الاجراءات الحكوميه توفير سيول اكبر لمحاوله تامين كميات اكبر وهذا الجهد مع سلطه النقد محطات الوقود وزاره الماليه. ولكن ايضا في جانب بتعلق بالاجراءات الرقابيه انه كمان جهات انفاذ القانون اليوم بتحاول تضبط موضوع انه الناس تشحن بكميات مقبوله ما الناس ما تعبيش كلاب لانه ممكن يصير في بعض الناس بتفكر انه لازم يكون في سوق سوداء. الازمه زي ما حكينا مركبه ولكن لا انقطاع. هذا النقطه المهمه انه لا انقطاع في التوريد. توريد قائم. نتمنى انه الكميات تزيد خلال الايام القادمه.
1: راح نتابع اول معكم اول باول موضوع الوقود. دكتور محمد اشكرك جزيل الشكر. دكتور محمد ابرو مدير مركز الاتصال الحكومي. الى هنا ناتي الى ختام احداث اليوم قدمناه من صوت فلسطين. الى اللقاء.
2: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. من صوت فلسطين. أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك. كفر عقب أزمة وقلنديا كثافة سير جبع أزمة للخارج. بوابة حزمة الشمالية مغلقة والعزارية أزمة باتجاه الشمال. الانتقال إلى محافظات الجنوب السموع مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا إلى محافظات الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة باتجاه أريحة.

0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
2: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهدوا 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة. مجمع الشفاء الطبي يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر

0: أكثر من شهر نتيجة نفاد أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4000 مريض. حركة فتح تحذر من مضي حكومة الاحتلال في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية. عصابات المستوطنين تواصل حصار منزل عائلة الطباسي في قرية جالوت جنوب شرق نابلس منذ نحو شهر، فيما لا يزال 4 أفراد من العائلة محاصرين داخل المنزل وسط أوضاع إنسانية متدهورة. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب اقتحام مستوطن مسكنه في بلدة بتولا شمال غرب الخليل. قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم ومنزلا ومنشأتين في رفات شمال القدس المحتلة. الاحتلال يقتلع العشرات من أشجار الزيتون بالأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة قفين شمال طول كرم. قوات الاحتلال تعتقل 25 مواطنا من محافظات الضفة بينهم 5 سيدات. وزارة المالية تعلن أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. عمدة نيويورك زهران ممداني يطالب واشنطن بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو، معلنا أنه مجرم حرب ومخطط إبادة جماعية وغير مرحب به إطلاقا في المدينة. الجيش الأردني يؤكد أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية هذه النشرة أو هذا الموجز، تحية وإلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، واحفظ صمودك في أول.
0: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على الصعيدين الشخصي والمهني. شهود الحق.

0: الحقيقة حلقة توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تهزموا أسواقنا، نحن القضاء المطلق.
2: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية ظريفة حسن أبو قورة، مراسلة راديو علم من قطاع غزة والمختصة بالتحقيقات الاستقصائية لدى مؤسسة أريج. فازت الصحفية ظريفة بجائزة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة للصحفيات الشجاعات في مناطق النزاع بنسختها الثانية، كما ترشحت أيضا لجوائز أخرى عن تحقيقاتها الاستقصائية في قطاع غزة. نرحب بك معنا ضريفة في صوت فلسطين. كل الاحترام على جهودك المبذولة لكشف الحقائق والمعاناة التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة في العديد من مناحي الحياة. في البداية أود أن أبدأ معك هذه الحلقة من فوزك المستحق بجائزة شيرين أبو عاقلة الذي توج في شهر أيار تزامنا مع ذكرى استشهاد زميلتنا شيرين رحمها الله. مبارك، بالتأكيد الموضوع بات بعيدا ولكن نتحدث عنه الآن، وموضوع التحقيق الذي تم منحك على إثره الجائزة كان بعنوان كيف تمنع إسرائيل إنجاب الفلسطينيين مستقبلا. حدثينا عن المضمون، أوضحي لنا الفكرة والهدف وراء هذا التحقيق.
3: بخصوص التحقيق اللي تم إعداده عن استهداف حاضنات الأجنة في مركز البسمة للإخصاب، وهو أكبر مركز إخصاب في قطاع غزة، بيحتوي على أكثر من 90% من الأجنة الموجودة والمجمدة في قطاع غزة. فهذا التحقيق هو نتاج زمالة شيرين أبو عاقلة يلي كنت منضمالها في شهر مارس 2025، واستطعت أن أحصل عليها مع مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية. هذا كان ثمر الجهد تقريبا أكثر من 10 أشهر. خلال هاي الفترة عملنا على جمع الأدلة ومقابلة الشهود. صراحة ريم، الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، إنك تقابل شهود تحت النار، إنك تحقق في مكان لا تستطيع الوصول إليه، معاينته بأعينك غير بعد أشهر من الحادثة، أشهر طويلة كمان. الأمر كان جدا جدا كبير. الواقع النفسي علي كان صعب جدا، كنت أتعامل مع أمهات فاقدات للأمل، مش بس فاقدات للأزمة للأسف، وهذا أمر كان صعب إجراء المقابلات معهم في هذه الظروف.
2: حدثينا عن بعض الأمثلة.
3: مثلا في حالة من الحالات أنا قابلتها نورة، كانت طول فترة المقابلة وهي تبكي، هي تتحدث بالقصة وهي تبكي. نورة فقدت الجنينين، كانوا خلال الحرب، كانت أعادتهم إلى الرحم ومن ثم كانت حامل، أجهضت خلال الحرب بسبب ظروف النزوح، وأيضا فقدت آخر أمل وهو الأجنة الموجودة في الحاضنات في مركز البصمة للإخصاب، وحتى هذه اللحظة لم تتمكن من أنها تجري أي عمليات أخرى، إضافة لظروف صحية بتمنع أنه هي تجري هاي العملية. هذه المقابلة كانت أصعب مقابلة تقريبا، تشعر أن الجميع بيستنجد فيك لكن أنت فعليا مش قادر تعمل إشي غير أنك توصل هذا الصوت للعالم.
2: هذا التحقيق أيضا، يعني كيف استنتجتي خلاله أنه استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال لمركز بسمة الإخصاب وللأجنة؟ الاحتلال خلال فترة العدوان وطوال تلك الأيام كان يستهدف جميع البشر والحجر وكل شيء بشكل مباشر.
3: يعني كان الوصول للمعلومات صحيح جدا، ولكن احنا استطعنا انه احنا نوصل بعض المحددات والمؤشرات من يعني تدل بشكل مباشر على انه اسرائيل هي من قامت بهذا العمل. في البداية كان هناك عدة شهود في المنطقة، جمعنا شهاداتهم من أناس محاصرين داخل المنازل، كانوا يروا الدبابات ويروا جميع الجنود المتواجدين، ولكنهم كانوا محاصرين داخل المنازل دون علم. هؤلاء كانوا شهود على الحادثة. إضافة إلى ذلك كان أيضا هناك أكثر شيء يعني هو جزم الموضوع، أنه كان في تقريبا قائد من الجيش الإسرائيلي، هذا كان متواجد في المنطقة وخلفه مركز البسمة، وهذا بيدل على أن المنطقة اللي فيها المركز

0: كان مسيطر عليها بشكل كامل من الجيش الإسرائيلي، ولا أحد موجود في المنطقة غير الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى شهادة المركز بأنهم وصلوا إلى المركز ووجدوا أكثر من قطعة تدل على قذائف دبابة، وموقع الدبابة ذات نفسها في العمل الجغرافي عندما قمنا بإعداد خرائط جغرافية وجدنا أن الموقع الموجود للدبابة أو الذي تحدث عنه الشهود بنفس الزاوية التي ضربت المركز، وبالتالي عدة أدلة وصلنا إليها.
1: من خلال تحقيقك هذا توصلتي بأنه إسرائيل بالتأكيد هي سبب رئيسي لكل الاستهدافات والقصف في قطاع غزة، بالتأكيد هذا لا عليه غبار، ولكن هم استهدفوا بالتحديد هذا المركز وهم يعرفون جيدا يوجد هناك أجنة ويوجد هناك حفظ لبويضات، هناك آلاف من أجنة المجمدة من أجل أن ترى النور والحياة فيما بعد. هم تعمدوا قتل الروح قبل الجسد،
0: يعني الاستهداف كان مباشر على الحاضنات بشكل مباشر، كان هناك القذيفة ضربت الحاضنات بشكل كامل للأسف، وكان المركز واضح أنه مركز طبي وإشارة المركز واضحة جدا بأنه مركز طبي.
1: هذا التحقيق كما تحدثت لنا أخذ وقتا طويلا منك، أخذ أشهر بذلت جهد كبير خلاله، وهناك صعوبات عدة واجهتك بالطبع من أهمها.
0: صحيح، يعني تحدثنا عنها سابقا وهي الواقع النفسي، وهذا كان صعب جدا، إلى غير ذلك أن تستنطق الشهود يتحدثون في ظل يعني في ظل الوضع الراهن وفي ظل أنه أجرينا التحقيق في وقت صعب جدا، كنا تحت النار فعليا ولم يكن اتفاق وقت إطلاق النار دخل حيز التنفيذ، كان هناك عدة شهود منهم من رفض يتحدث ومنهم من تحدث، الأمر لم يكن صعب أن تخاطر بحياتك كصحفي أيضا. أذكر عندما كنت أنجز التحقيق كنا نفقد زملاء أكثر، وأنا في مجمع ناصر الطبي فقدنا تقريبا 20 صحفي للأسف، منهم 5 في ضربة واحدة، 5 زملاء 5 أعزاء. للأسف كان يوم سيء في شهر أغسطس الماضي، ولكن كان يجب أن نكمل.
1: رحم الله جميع زملائنا الصحفيين والصحفيات وجميع أبناء شعبنا في قطاع غزة. كيف كان تأثير ووقع استشهاد زملائك وزميلاتك الصحفيين أمامك؟
0: يعني يوم صعب صراحة، كان الأمر ليس بسهل صراحة، كنا نذهب إلى التغطيات ويعني نعود على خبر استشهاد زميل صحفي. أكبر يوم هو يوم استشهاد الصحفيين 5 في مجمع ناصر الطبي، حسام المصري وزميلتنا مريم أبو دقة ومحمد سلامة ومعاذ أبو طه وأيضا أحمد أبو عزيز. كانت الضربة صعبة جدا، كان الاستهداف مباشر، كانت أيضا هذه المنطقة التي ضربوا بها كانوا يغطون استشهاد صحفي فارتقوا معه، هذه المنطقة كنا جميعا نجلس فيها للأسف، إجت علينا أوقات إنه هذه المنطقة هذا الدرج يعني تم استهدافه بشكل مباشر من الدبابات الإسرائيلية، كنا تقريبا أكثر من 20-30 صحفي نجلس عليه تباعا حتى نلتقط إشارة للإنترنت، لأنه الإنترنت إجت فترة وقطع عن مخيم الصحفيين بسبب خلل، فكنا جميعا نجلس فيه وكنا نمازح أن الدبابات قريبة، كان أيام اجتياح خان يونس، الدبابات قريبة ومن الممكن أن نضرب في أي وقت، والصحفيين في مجمع ناصر جميعهم يرتقوا، كانت عبارة عن مزحة، ولكن بعد أيام للأسف أصبحت المزحة حقيقة وأخذت 5 زملاء.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لا تزال الرواية مستمرة معكم ضمن برنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا الصحفية ظريفة حسن أبو قورة، مراسلة راديو عالم من قطاع غزة. أيضا من خلالك كما ذكرت لنا هناك تحقيقات أخرى، منها موضوع أدرون وهذه التحقيقات الاستقصائية الأخرى الهامة التي قمت بتنفيذها ولاقت تقديرا واسعا، والتي من خلالها تضعين الأصبع على جراح مخفية في قطاع غزة جراء العدوان الغاشم. حدثينا عن بعض التحقيقات الأخرى والتي أيضا رشح بعضها لجوائز أخرى.
1: يعني خلال الحرب أيضا شاركت في تحقيق حول تعذيب الأطباء. هذا التحقيق كان ضمن مشروع يسمى مشروع غزة، كانت قامت به أيضا مؤسسة أريج، وكنا نتحدث عن تعمد إسرائيل لتعذيب الأطباء خلال اعتقالهم واعتقالهم يعني بشكل ممنهج وبطريقة مهينة للزي الأبيض. الأمر كان جدا صعب، شهادات المعتقلين من الأطباء كانت جدا جدا صعبة. لأول مرة كنا نتعرض لهذا الحجم من الألم النفسي، خاصة في موضوع الأسرى والمعتقلين ما بعد 7 أكتوبر. قمنا بعمل تحقيق عن استخدام الكلاب البوليسية الإسرائيلية في الحرب على غزة، وكان بعنوان أنياب إسرائيل تنهش الفلسطينيين. هذا التحقيق الذي قمت به من غزة، يعني جمع شهادات الشهود وإلى جانب زميلة زميلتي عزيزة نوفل في الضفة الغربية وزميلنا المحرر محمود السبكي الصحفي والمحرر. قمنا بهذا التحقيق وأثبتنا أن إسرائيل تستخدم هذه الكلاب، ولكنه لم يتوقف الأمر على ذلك. نحن الفلسطينيين نعرف تماما أن إسرائيل تستخدم هذه الكلاب، وأنها قتلت محمد بهار يعني الشاب ذوي الإعاقة من متلازمة داون بها، وأيضا إلى جانب عدة حالات أخرى. إلا أن التحقيق ما جاء به جديد، وهو أنه كشف عن هوية هؤلاء الكلاب. كانت هناك كلاب هولندية وبلجيكية، وتمت الوصول إلى سجلات تجارية لتصدير هذه الكلاب وكيف وصلت إسرائيل الكلاب. بالطبع لم يكن الأمر هينا، حصلنا على ردود من وزارات الخارجية ومن الدول التي يعني صدرت الكلاب إلى إسرائيل، وكانت ردودهم يعني موجودة خلال التحقيق بعد الوصول للمعلومات. ترشح هذا التحقيق إلى عدة جوائز، ونال جائزة أريج للمؤتمر السنوي السابق في شهر ديسمبر 2025، كان هو التحقيق الفائز بالجائزة الذهبية في المؤسسة، وترشح إلى عدة جوائز ووصل إلى القوائم النهائية. تحقيق آخر شاركت به وهو بصالح صحيفة الجارديان عن المساعدات الأمريكية أو نقاط المساعدات الأمريكية، التي كان هناك إنكار بأن الجيش الإسرائيلي يقتل المجوعين المتواجدين في عند نقاط المساعدات الأمريكية. وهنا عملت في مجمع ناصر الطبي، المجمع الأول الذي يستقبل المصابين والشهداء من المساعدات الأمريكية، وحصلنا على الرصاصات، وكانت الرصاصات هي رصاصات أمريكية أو عفوا رصاصات إسرائيلية، واستطعنا إثبات كمية الإصابات والشهداء وأن هذه الاستهدافات المباشرة والتي كانت معظمها بالرأس هي للمجوعين في المساعدات الأمريكية.
0: ظريفة، أسألك أهمية هذه المواضيع والتحقيقات التي تثيرينها في التأثير على الرأي العام خاصة العالمي. هذه التحقيقات عندما تنال جوائز بالتأكيد يتم إبرازها أكثر عالميا وعربيا، وربما تنقل إلى لغات أخرى. أهميتها في تأثيرها على الرأي العام العالمي؟
1: صحيح، هي تنقل يعني لعدة لغات، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية على موقع أريج، إضافة إلى المؤسسات الشريكة. هناك عدة مؤسسات وعدة تحقيقات تكون بالشراكة مع أريج ومؤسسات أخرى مثل بيبر تريل وغيرها، وهذا التأثير يكون كبير بصراحة، لأن الرأي العام الغربي غير مستوعب بكمية ما يحدث في غزة، خاصة في منطقة النزاع الساخنة، وذلك بسبب عدم وصول الصحفيين الأجانب الذين يعرفونهم هم إلى قطاع غزة. وهذا الأمر أصبح صعب جدا إثباته، بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول صحفيين الأجانب. لذلك كان يجب علينا أن نعمل ويجب أن نوصل هذه الرسالة ويجب أن يعرف العالم ما يحدث في هذه المنطقة كمنطقة نزاع ضمناً يعني إلى جانب مناطق النزاع الأخرى في هذا العالم مثل أوكرانيا وغيرها.
0: ظريفة، أنت كصحفية تمتلكين القوة لمتابعة آلام

0: الناس ومعاناتها وفضح الحقائق والوجه البشع للاحتلال الغاشم، ولكن كإنسانة هل تحملين هذا الوجع معك عندما تعودين إلى المنزل؟
1: صدقا نحن لم نعد قادرين على الاحتمال، نحن لسنا أقوياء بالمناسبة، نحن مجبورون على هذا الواقع. ما يجعلنا أقوياء هو أن نوصل الرسالة وأن نكمل فقط لا أكثر، أن هناك جرح للطفل صغير وهناك سيدات وهناك أطفال مصابين في المستشفيات وعجزة وأناس لا ذنب لهم، كل ذلك يحصل لهم، وبالتالي أنت الصوت الوحيد لهم، أنت القادر على إيصال هذا الصوت. نحن لسنا أقوياء، نحن نحمل أوجاعا وعقدا نفسية نحتاج سنوات حتى نتشافى منها. أتذكر في بعض الأوقات كنا ننهار بشكل فعلي، ننهار بطريقة غريبة أشبه بالأطفال الصغار. يعني أنا بالنسبة لي مواليد 2002، أنتت الحرب وأنا أدرس في الجامعة، نزلت إلى الميدان مبكرا بناء على خلفيتي قبل الحرب وعملي قبل الحرب والتدريبات اللي حصلت عليها، وبالتالي قمت بهذا العمل. تخرجت خلال الحرب، فقدت زملاء خلال الحرب، كنت أدرس وأعمل في ذات الوقت. خلال التغطيات تجد أقاربك بين الشهداء، الأمر ليس بصعب. يعني أذكر في خلال تغطية من التغطيات كانت لمجزرة الطحين، بعدما ألقت دبابة إسرائيلية قذيفتين باتجاه المجوعين خلال المجاعة، أطلقت قذيفتين باتجاه عدد كبير من الشبان الذين كانوا يحاولون التسلل إلى شاحنات الدقيق المتواجدة في منطقة كان حينها يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. كان الجوع ينهش الناس، فقامت إسرائيل بإلقاء قذيفتين دبابة عليهم. كان الشهداء مرصوصين على الأرض كالنمل في مجمع ناصر، والمناظر كانت سيئة، لم تكن ساحة المستشفى تتسع لعدد الشهداء. حينها كان هناك شهيد مغطى، وأنا كنت أبحث لعلي أعرف أحد منهم. تركنا التغطية وبدأنا مرحلة التعرف على هؤلاء الشهداء، من هؤلاء، حيث أنه إذا إلك أخ قريب أي حدا، لأنه كل الناس جوعانة يعني بشكل عام، فشلت الإحرام عنه عشان أتعرف عليه، فوجدت الجثة بدون رأس. حينها قررت مقاطعة الدقيق بشكل كامل، حتى لو كان متوفر. جلست فترات طويلة حتى أستطيع أنه أنا آكل رغيف خبز لحد وقت إطلاق النار. كان الأمر ماذا نسى؟ وخلال الحرب يعني كنا نفتح أكياس نلاقي فيها لحوم، لحوم بشرية بشكل فعلي. الأمر مش صعب، مش سهل أبدا، ولكن أكثر شيء أنه بيخليك تكمل أنه أنت لازم تكمل. بس الواقع النفسي جدا صعب، شهادات المعتقلين أيضا جدا صعبة. وصلنا لمرحلة إحنا نصير نحلم، بالنسبة لي كنت أحلم خلال فترة الماضية أنه أنا حاليا معتقلة. التفاصيل اللي بسمعها من الأسرى والمعتقلين تنعكس علي خلال الحلم، وما عندك رفاهية كصحفي، ما عندك رفاهية ولا عندك أدنى وقت حتى أنه أنت تأخذ جلسات علاج نفسي أو حتى تتطلع.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في صوت فلسطين ضمن برنامج شهود الحقيقة والرواية، لا تزال مستمرة على لسان الصحفية ظريفة أبو قورة مراسلة راديو علم من قطاع غزة. ظريفة، على الصعيد الشخصي والإنساني بعيدا عن المهني، ماذا فعلت بك الحرب؟ ما هي معاناتك الشخصية خلال العدوان؟ يعني حدثينا عن رحلتك أنت وعائلتك خلال تلك الفترة الصعبة، وحتى الآن كم مرة نزحتي؟ أين تقيمين؟ كيف هي الحياة والمعيشة معك؟
1: أنا في البداية من مدينة رفح. مدينة رفح كما تعلمون تم ابتلاعها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بدأت في يعني إنتاج بعض الأشياء التي لم ترى النور، ولكني كنت متوقفة عن العمل من العائلة باستهدافات المركزة بشكل كامل على الصحفيين، والحكم استهداف المنزل بشكل يعني بشكل خاص. بعد شهر 25/24 وهو التاريخ اللي غادرنا فيه رفح، بعد اجتياح إسرائيل للمدينة غادرنا المدينة وتوجهنا إلى منطقة مواصي خان يونس. ما كثنا في مواصي خان يونس 3 أسابيع في أول خيمة حتى لاحقتنا الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة، في المنطقة التي نقيم فيها، وهربنا بدون أي شيء في عز الظهر في وضح النهار هرب. ثم نزحنا مرة أخرى داخل مدينة خان يونس عند أقارب، ومن ثم إلى خيمة أقارب أخرى أسبوع، من ثم قمنا بعمل خيمة. هذه الخيمة مكثنا فيها أيضا أشهر، ومن ثم أخي جاء الساعة الرابعة وأصحى الدبابات على التلة، يعني في دبابة موجودة خلف التلة، فأنا ما كان مني غير أنا وإني وأختي وأخواتي الصغار، غير إنه أنا كان شنطة الشغل جنبي، لأنه أنا ببدأ عمل من الصبح وبنتهي المغرب، هذا معروف. فكانت شنطة العمل بجانبي، بالعادة بنيمها جنبي، فعلى طول لبست وما أخذت معي أي شيء، أخذت معي شنطة الشغل اللي فيها اللابتوب والجوال والوصلات والأشياء هذه، وتحركت فورا إلى منطقة أخرى. الساعة 4 الفجر كان الأمر جدا جدا صعب، مطلوب منك تنزح، مطلوب منك تغطي النزوح سوا، مطلوب منك ترسل الأخبار للزملاء بحيث أنهم يعمموا على الناس. بعد هذه الفترة مكثت 10 أشهر في منطقة أخرى، ومن ثم عدت لنفس المنطقة بعد انسحاب الجيش منها، عودت لنفس المنطقة لعدم وجود أماكن. يمكن المعاناة كمان اللي عانيناها كصحفيين اللي هو عدم وجود معدات. أنت فعليا ما معك كاميرا، تخيل الصحفي ما معه كاميرا ولا يملك كاميرا. الصحفي يعني يوفر هذا بالعافية وبأسعار خيالية حتى يستطيع أنه هو يغطي. أزمة المايك، أزمة أنه أحصل على مايك كانت صعبة جدا، قديش أنه أنا ممكن أجيب مايك وقديش بده يكون سعره. المعدات عنا بطريقة غريبة غالية، أنك تصل لإشارة الإنترنت، أنك تصل لشحن هاتف كان أيضا أزمة وكان معيق. تروح على مناطق خطر وأنت تروح للناس، لكن أنت مش مضمون وأنت عند الناس، يضربهم ما يصير ضربة قريبة تصاب، ما حدا بيعرف، يعني ما حدا بيعرف هو رايح لوين. وكثير لا لما راحوا لقدرهم. فهذه الأمور، معاناة مع الجوع، أيام المجاعة كنا صحفيين جوعا نغطي أخبار جائعين فعليا، أو نغطي معاناة الجائعين أو الجوعين. كنا يعني يخفى علينا فعليا. يعني أنا بتذكر مرة رحت أعمل مقابلة مع طبيب رح ركب لي محلول رسمي، لأنه أنا بعمل معاه المقابلة أغمى علي خلص وقعد، فهو صار بدل ما يعمل معي مقابلة صار يسعف فيا. فأكثر من مرة دخلت المستشفى، أثر انخفاض التنفس، انخفاض حديد، سوء تغذية، يعني الوضع النفسي أحيانا كان لا يطاق، الانهيار الجسد نفسه يقول لك توقف أنا مش قادر أكثر من هيك، فالطب ما عندي إشي أكمل فيه، لا فيتامين ولا حديد ولا حاجة، وبالتالي يلا 3 أيام داخل المستشفى. مش هين أبدا الموضوع. لما صار موضوع الفكة والأزمة السيولة في قطاع غزة، وإسرائيل منعت إدخال السيولة، وحتى هذه اللحظة بتمنع إدخالها، وتوقف العمل عن طريق التطبيق بسبب جباية إسرائيل من التجار الأموال الكاش في هذاك الوقت، كان الأمر جدا مرهق أنه أنت تلاقي مواصلة كنا نسحب الفلوس على 58. يعني العمولة كنا نسحب، تخيلي حدا ياخذ من راتبك 58% أو من فلوسك 58% ويعطيك الباقي، ومن ثم هذا الباقي ما تعرف تصرفيه. يعني أنا كنت أجي بدي أركب سيارة أحكي لهم مستشفى ناصر، يحكوا لي فكة، طيب الفكة مش موجود، طيب العشرين هاي مخزوقة، هاي ممزوعة، هاي مزقة، هاي مش عارف شو، وبالتالي انت تروح وتمشي ساعة لربع وترجع ساعة لربع مشي. وحاليا كله ظهر علينا، يعني بعد الأزمة ما خفت شوية كله ظهر علينا، أغلبنا صرنا نحس انه احنا في عنا مشكلة صار بالمشي، إذا بتمشي مسافات طويلة صاروا الرجلين يتعبوا بسبب هذا المشي، غير ضربات الشمس. كنا نداوم أحيانا في مجمع ناصر على الرغم من انه كان آخر في الحرب صار إخلاء لتقريبا كل خنونس عدا منطقة المواصي، فتقريبا مجمع ناصر كان المربع الوحيد اللي مش مخلي في وقت من الأوقات ولكنه محاصر بالإخلاء، بمعنى الدبابات الإسرائيلية أصلا كانت قريبة منه وفي أي وقت حتفوت، بس أنت مضطر أنه تيجي على المستشفى. بعض الصحفيين انسحبوا، ولكن أنت مش لازم تنسحب، أنت لازم تكمل، مش بس عشان الرسالة، لا عشان كمان فيش عندك شحن ولا نت غير في هذا المكان، فانت مش رح تعرف انه تشتغل مطلقا، بدك تشوف الاوضاع وين تروح. فالامر مش سهل ابدا، مش سهل بطريقة غريبة لحد اليوم. نعم. نازحين، ولحد اليوم كمان انه انت بتجري تحقيقات، يعني التحقيقات غير كل التغطيات، التحقيقات هي إرسال، يعني مش إشارات، هي الوصول لإثبات في جريمة حقوق إنسان، وهذا يعني كثيرا لدى إسرائيل إنه شخص يثبت جريمة، هاي كارثة بالنسبة لهم، محرجة دوليا، وهي من الممكن أن تعاقب عليها ويكون الثمن روحك للأسف.
0: ظريفة، أنت الصحفية التي هي في مقتبل العمر، أمامك الكثير لتفعلينه، يعني وإنجازات قادمة إن شاء الله، يعني ما هي آمالك لما هو قادم والإنجازات التي تودين تحقيقها مستقبلا؟
1: يعني إذا كان هناك إنجازات نود أن نحققها مستقبلا، فهو أكبر إنجاز هو استمرار التغطية، وأن تكون التغطية نوعية فعليا تبرز الجرائم الموجودة في قطاع غزة، جرائم حقوق الإنسان في كل مناطق النزاع. صدقا تجربة أن تكون صحفي في غزة ليست هينة، ولكنها تعلمك الكثير. يعني أنا أعتقد أنني أصبحت قادرة على أنه أغطي كافة مناطق النزاع، لأنه لا يوجد أصعب من غزة بصراحة، وأتمنى في الأوقات القادمة أن أغطي كل مناطق النزاع في العالم، يعني بسبب ما رأيته وما عانيته الناس هناك. أتمنى أن أغطي السودان وأوكرانيا وكل المناطق التي يحصل فيها حاليا، وتقبل يعني للأسف هذه المنطقة لا تهدأ.
0: بإذن الله تعالى تتحقق هذه الأمنية إن شاء الله. زميلتنا الصحفية ظريفة حسن أبو كورة، مراسلة راديو عالم من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وكل التحية والاحترام.
1: شكرا لكم في صوت فلسطين، وشكرا لكل العاملين على البرنامج.
0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كنا معكم دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة، وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.
3: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذه نشرة الرابعة المفصلة، والبداية بالعناوين. إصابة عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا ومواصي خان يونس. عصابة المستوطنين تقتحم منزل عائلة الطباسي في جالود وتطرد أصحابه. رواتب الموظفين عن شهر نيسان يوم غد الخميس. وسلاح الجو الأردني يعترض 4 مسيرات قادمة من إيران ويسقطها. أهلا ومرحبا بكم إلى التفاصيل. أصيب مواطن بجروح حرجة ظهر اليوم بقصف طيران الاحتلال لمخيم جباليا في محافظة شمال غزة، كما وأصيب عدد من المواطنين بنيران آليات الاحتلال في المواصي غرب مدينة خان يونس. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين بغارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

0: الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283، والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. وأكد أبو سلمية لإذاعتنا أن المستشفيات استنفدت جميع البدائل المتاحة بما فيها أدوية سبق تمديد صلاحيتها، محذرا من أن استمرار منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية سيفيد فاقم الأزمة الصحية التي امتدت أيضا إلى مرضى الكلى والسكري والأمراض المزمنة.
1: مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا من 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق، لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكة الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ.
0: إلى ذلك حذر الباحث والمختص في شؤون الأسرة بسام سعيد من تفاقم الظروف المعيشية لآلاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء، ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والمرضى.
2: هذا بنعكس على السلوك، بنعكس على تفاعل الناس مع بعضهم البعض. ارتفاع الرطوبة العالية داخل، بتعرف في أجواء الصيف وخاصة في قطاع غزة نظرا لقربه من البحر، كذلك الخيام مزدحمة ومتلاصقة لبعضها البعض، وعدم وجود تهوية مناسبة أو حتى مراوح نظرا لانقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر التيار الكهربائي إلا في وجود يعني بعض المولدات التي لا تفي بالحاجة. طبعا هذا يشكل معاناة يومية، معاناة قاسية.
0: حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
3: الترابي طويل، خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح، والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سواتر رملية طويلة بطول 23 كيلو متر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر بعد منطقة بيت حانون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن.
0: في الضفة اقتحمت عصابات المستوطنين قبل قليل منزل عائلة الطباسي في قرية جالود جنوب شرق نابلس والمحتجزة في منزلها منذ نحو شهرين. للمزيد انضم إلينا من نابلس مراسلنا محمد الخطيب. أهلا ومرحبا بك محمد.
4: نعم، تحية لك زميلي ولكافة السادة المستمعين والمشاهدين. يعني قبل قليل، قبل حوالي ربع ساعة من الآن، أخلت عائلة الطباسي منزلها تحت وطأة الضغط والتهديد والحصار الذي نفذته ميليشيات المستوطنين الذي استمر على مدار شهرين. أخليت العائلة من منزلها ونحن يعني باتجاهنا إليهم لكي يعني نجري مع المقابلة ونطلع على الوضع الإنساني لهذه العائلة بعد يعني انقطاع التيار الكهربائي والماء وحتى الغذاء الذي قطع عن هذه العائلة لمدة 5 أيام. نتحدث عن عصابات المستوطنين التي سيطرت على المنزل بشكل كامل وأدت الرقصات الاستفزازية بعد هذا الحصار المطلق الذي نفذته ضد عائلة الطباسي بحماية كاملة من جيش الاحتلال. العائلة الفلسطينية أخليت بعد هذا الهجوم

0: كبير، وهذا الحصار الذي نفذ على العائلة لمدة شهرين وتوج في إرهاب الدولة المنظم بعد قطع الماء والكهرباء ونفاذ الغذاء لدى هذه العائلة، حتى وسائل التواصل يعني كانت صعبة بالنسبة لهذه العائلة، البطاريات الخاصة بالهواتف انتهت وكانوا يتحدثون في وضع مؤلم للغاية، خاصة أن ميليشيات المستوطنين كانت تجوب في محيط المنزل وتهددهم بإحراقه بمن فيه.
1: نعم محمد، يعني الآن تم إخلاء العائلة من منزلها والمستوطنون اقتحموا المنزل وبقوا فيه؟
0: نعم يعني ميليشيات المستوطنين احتلت المنزل وسيطرت عليه بشكل كامل وأدوا الرقصات الاستفزازية، وخرجت العائلة بعد هذا الحصار الكبير والمطلق الذي نفذته ميليشيات المتطرفين ضد عائلة الطوباتي في قرية جالوت جنوب مدينة نابلس، الذين حوصروا شهرين ومورست عليهم شتى أنواع الانتهاكات والاعتداءات، وحاولوا قتل المواطنين بمن في المنازل من قبل ميليشيات المتطرفين من الجماعات الإرهابية التي نفذت هذا الحصار. ونحن كنا نواكب هذا الحدث قبل قليل، نفذوا الهجمات، أغلقوا الطريق، وجيش الاحتلال كان على مسافة واحدة منهم يمن لهم الحماية، حتى بعض هناك كانت مركبة تحاولهم لكن منعها جيش الاحتلال وعودت وعلنوا عن المنطقة أنها منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسلنا محمد الخطيب على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. وكان صاحب المنزل محمود طباسي قال في حديث لإذاعتنا إن المستوطنين منعوا إدخال الطعام والأدوية وحالوا دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. في بيت لحم هدمت قوات الاحتلال اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلات فنون وشكارنة ونجاجرة. في القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفت. في محافظة طولكرم اقتلعت قوات الاحتلال العشرات من أشجار الزيتون بالأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة قفين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب مهاجمة مستوطن لمسكنه في بلدة بيتولا. في سلفيت أغلقت عصابات المستوطنين طرقا زراعية وخربت خطوط مياه في بلدة الزاوية. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات ومداهمات طالت 10 مواطنين على الأقل بينهم سيدة عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. هذا وحذر مستشار الرئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس. أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مصر يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الهادفة لفرض وقائع جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح عوض الله أن المؤتمر ناقش سبل التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس وآليات تفعيل دور الأمم المتحدة في حماية المدينة المقدسة. قال عضو الهيئة الإدارية لنقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة غالب التلبيشي قال إن احتجاز أموال المقاصة يعد العامل الرئيسي وراء أزمة المحروقات الحالية في الضفة. وأشار التلبيشي لإذاعتنا إلى أن امتناع البنوك عن تسلم عملة الشيكل يعد أحد الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة الوقود التي تشهدها الضفة. أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان ستصرف يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. رحبت مصر بقرار الحكومة الهولندية حظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية. وطالبت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات. في لبنان قصفت

فعالية الاحتلال تلت على الطاهر في الجنوب دون الإبلاغ عن إصابات. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال مصدر عسكري في الجيش الأردني إن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. وأفادت المصادر وفق ما نقلت وكالة بترا بأنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان، أكد استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط. كما أشار روبيو إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. في السياق، صرح الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غرب الكويت، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين. هذا ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إن العمليات العسكرية لمعاقبة المعتدي مستمرة وفق وصفهم. إلى ذلك، وافق رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام على استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد إيران. في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية. سيداتي سادتي، انتهت النشرة وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا ومواصي خان يونس. عصابات المستوطنين تقتحم منزل عائلة الطباسي في جالود وتطرد أصحابه منه. رواتب الموظفين عن شهر نيسان تصرف غدا الخميس. وسلاح الجو الأردني يعترض 4 مسيرات قادمة من إيران ويسقطها. نهاية النشرة، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في الأزمنة العادية يختار الكاتب المكان الذي يكتب فيه، ويختار الزمن الذي تنضج فيه أفكاره. أما في الحرب فلا يملك الكاتب إلا أن يختار كيف يحمي روحه من الانكسار. هناك من كتب القصر، ومن كتب الفقد، ومن كتب الخيام، وهناك من حمل روحه إلى مكان آخر لا هربا من وطنه، بل حفاظا على قدرته على الاستمرار. فبينما كانت الحرب تفرض يومياتها الثقيلة على غزة، كان ضيفنا يفتح نافذة أخرى للخيال، ويترك شخصياته تمضي بعيدا، وكأنه يمنح قلبه استراحة قصيرة من كل هذا الخراب. هو ابن شمال غزة، ابن الصفطاوي، الذي حملته رحلة النزوح القصري بين جباليا ورفح ودير البلح، كما حملت معه عائلته الكبيرة بكل ما فيها من وجوه وذكريات. لكنه حمل أيضا مشروعا روائيا لم توقفه الحرب، بل دفعته إلى مزيد من الكتابة، حتى أصبحت السنوات الأخيرة من أكثر مراحل حياته الأدبية غزارة. ضيفنا اليوم لا يكتب ليهرب من الواقع، بل يكتب كي لا يهزمه الواقع. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بالأديب والروائي محمد الفار. أستاذ محمد، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة رابعة. أرحب بحضرتك وبإذاعة صوت فلسطين وبالسيدات والسادة المستمعين. يسعدني أكيد ويشرفني أني أشارك حضرتك في هذا اللقاء عبر إذاعتكم الموقرة إذاعة الكل الفلسطيني ضمن برنامج حبر على الركام.
1: في الحرب لا يفقد الإنسان بيته فقط، بل يفقد الإحساس بالثبات. تتغير الأمكنة، ويبقى السؤال: كيف يحمل الإنسان بيته في قلبه حين لا يعود يملك سقفا يؤويه؟ أستاذ محمد، حين تغادر البيت قصرا، ماذا يبقى منه في القلب؟ وماذا بقي معك من بيت الصفطاوي بعد رحلة نزوح قصرية طويلة بين جباليا ورفح ودير البلح؟ كيف يحافظ الإنسان وهو يقترب من الستين على تماسكه، وهو يرى كل هذه المسؤوليات تحيط به؟ وكيف كنت تعثر على تلك اللحظة الهادئة التي تبدأ فيها الكتابة؟
2: البيت أكيد عبارة عن جزء أساسي من الذكريات، طبعا بلم الجيران وأحباب وأهل، علاقات يومية ونشاط يومي مع النزوح الإنسان يعني مكرها بيغادر هذا المكان ومصطحبا معه ما يستطيع يعني من أمتع ولكن بالأكثر يحمل معه ذكريات. الذكريات هي يعني الشيء الأساسي اللي بيغذي الإنسان بماضيه وبيرسم معالم مستقبله. أهم ما يمكن أنه يحيا الإنسان من أجله وحلمه بمستقبل يعني أبنائه ومستقبل بلده. وطبعا هذا بيعتمد بالدرجة الأولى على ما كان ماضا، على ذكريات ما كان مخزن في ذاكرة الإنسان. أنا يعني بشعر أني حين نزحت حملت معي ذكرياتي كباقي الناس، وحملت معي حلمي بمستقبل أفضل. ولكن فقدت كراس كان معي من سنة 92 من السجن، وهدية من السجن، مكتوب في رسائل من الأصدقاء وبعض المحاولات الشعرية والأدبية، وكان مهم بالنسبة إلي يعني بشكل كبير. فلما فقدته شعرت أني فقدت شيء عزيز. خلال فترة النزوح أعتقد أني يعني في ظل الحرب الصعبة استطعت أني أحافظ على تماسكي. إحنا نزحنا عائلة كبيرة، أولا الأسرة و يعني باقي أفراد العائلة من إخوتي وزوجاتهم وحتى أبنائهم وزوجاتهم، كنا عدد كبير. طبعا كل إنسان فيه له طريقته الخاصة بحفاظه على توازنه النفسي والشخصي، على تماسكه الداخلي. يعني نزحنا إلى عند أصدقاء مثلا في شقة سكنية، ولكن بعد ذلك نزحنا في الخيام، وكانت التحديات صعبة من الشتاء ومن نقص الأكل وكل شيء كما الآخرين. يعني في خلال برضو هاي الفترة بحثت عن نفسي اللي يعني ما افتقدتهاش ولا لحظة، اللي يعني لمساحة، بحث عن مساحة للكتابة، للهروب بخيالي من الواقع نحو بناء يعني عالمي الخاص، عالم الرواية والأدب. هذا كان يعني أوقات بصراحة ما كان بيمنحها الواقع، لا كنا يعني بالأدق بنسرقها. هاي اللحظة يستطيع الكاتب أن يسرقها من الوقت، من الزمن، يعني لا أن تمنح، لأنه ظروف الحرب لا تمنح الإنسان يعني فرصة ومساحة للكتابة. فهذا منحني وقت للكتابة كان بالنسبة لي يعني رائع، وكنت أستغله بصورة كاملة.
1: ليس كل من عاش الحرب كتب عنها، فثمة من اختار أن يحمي روحه بطريقة أخرى، أن يبتعد بخياله قليلا، لا لأن الوجع أقل، بل لأن الإنسان يحتاج أحيانا إلى نافذة يتنفس منها حتى يستطيع أن يواصل الحياة. أستاذ محمد، بينما اتجه كثير من الكتاب إلى الكتابة عن الحرب، اخترت أن تدور روايتك الأخيرة بعيدا عن غزة في عزبة البرج بدمياط. ماذا كنت تبحث هناك؟ برأيك هل يحتاج الأدب إلى مسافة زمنية حتى يرى الحقيقة كاملة؟ وهل كانت تلك الرواية هربا من الحرب؟ أم طريقة مختلفة لمواجهتها دون أن تسمح لها بأن تبتلع روح الكاتب؟
2: ربما يعني كانت هي نوع من الهروب إلى فضاءات يعني تذكرني بالحياة خارج سياق الدم والقتل اليومي والقصف، ويعني ربما ربما البعض يقول أنه هو هروب، ولكنه أنا بقول هروب إلى فضاءات تذكرنا بالحياة، وهذا نوع من الالتفاف أكثر منه يعني الهروب السلبي، هو نوع من الالتفاف على الحرب، على نتائجها المدمرة، بمحاولة يعني العيش، عيش الحياة كما هي. ربما يتبادر للذهن يعني سؤال، لماذا لم يكون ذلك الهروب باتجاه كتابة تتعلق مثلا بالحرب؟ لا، أنا أثرت يعني الكتابة خارج مش فقط الحرب، بل خارج غزة كليا. كنت يعني زرت منطقة دمياط وراس البر اللي دارت أحداث الرواية حولها، كنت زرتها يعني أكثر من زيارة، ولفترة يعني طلعت فيها على تفاصيل، حتى أنه أصدقاء هناك يعني سألوني إذا كنت رح أكتب، فقلت يعني بالتأكيد رح أكتب، لكن سيحتاج الأمر فترة ليختمر في ذهني، وفعلا أخذ سنتين وبدأت بالكتابة هاربا كما قلت من غزة وهموم القتل اليومي، ولاجئا إلى الحياة. بخصوص الحرب أنا والكتابة عن الحرب، أنا بصراحة ضد التسرع يعني في اختيار الزوايا اللي ممكن ينطلق منها الكاتب لقصص يرويها. أنا ضد التسرع، وبعتقد أنه الحرب حتى نكتب عنها يعني بصدقية وبصورة مثلى يفترض أن تأخذ وقتها لتختمر في أذهاننا. حتى بالوقت الحالي أنا بين إيدي عمل عن الحرب بهذا المفهوم، بتحدثش يعني عن الحرب بصورة مباشرة بقدر ما هو يعني القصة تدور في سياق الحرب، لكنها تتحدث عن مكنونات النفس البشرية وخوالجها، بتتحدث عن البطولة الكاملة في الأرواح المهملة المعزولة، في النفوس المهمشة اللي ربما ما بنتوقع منها البطولة، وبنرى أنفسنا على حقيقتنا كجاحدين متنكرين، والأهم كنفوس مشوهة الثقافة والفكر غارقة في التناقض، نفوسنا غارقة في التناقض بين ما تعي وما تفعل، فاقد السيطرة على مشاعرها. أنا يعني لا أريد فضح الرواية وما يعني جوهر قصتها، ولكن بصورة عامة هذا ما تتحدث عنه بعيدا عن مجريات الحرب.
1: لكل كاتب بداية تمنحه الثقة، ولكل تجربة محطات تصنع ملامحها، وبين البدايات والكتب الجديدة تبقى الرواية شاهدا على رحلة صاحبها وعلى الأسئلة التي لم تتوقف عن ملاحقته. أستاذ محمد، فازت روايتك الأولى واكتمل البدر مبكرا بمنحة مؤسسة عبد المحسن القطان، ماذا مثل لك ذلك الفوز في بدايتك الأدبية؟ كيف تطورت رؤيتك للرواية؟ وما الذي تغير في الكاتب قبل أن يتغير في النص؟ هل ترى أن الأدب قادر على أن يحفظ ذاكرة الناس بطريقة قد تعجز عنها الأخبار والوثائق؟
2: بصراحة فوز روايتي بمنحة الكتاب الأول من مؤسسة عبد المحسن القطان لا شك كان لها أثر تحفيزي كبير على نفسي، وهنا دعيني يعني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من صديقي الكاتب المبدع طلال أبو شويش على دوره المهم جدا والمؤثر في إنجازي لهذه الخطوة، لأنه بصراحة أنا كنت يعني غير متشجع كثير لدفع روايتي انها تشارك بهاي المسابقة، حتى يعني دعيني افصح عن انها برأيي او بنظري لم تكن مكتملة، يعني احداثها ما كانتش مكتملة. ومع ذلك الأستاذ طلال مشكورا ضغط علي وشجعني جدا أني أدفع بالرواية، مؤكدا بأنها يعني ستفوز وستشكل بالنسبة لي يعني دفعة ومنطلق للبدايات الجيدة. فعلا أخذت برأيه ودفعت بالرواية ونجحت، وكانت خطوة بصراحة رائعة، كان لها تأثير معنوي علي كبير، ومباشرة دفعتني أني أبدأ في الجزء الثاني بما أني لم أنهي أحداثها، دفعتني لأني ألحقها بجزء ثاني حتى من قرأوه من الأصدقاء من العاملين في مؤسسة عبد المحسن القطان برضو لما قرأوا الجزء الثاني قالوا لي يعني هذا يفترض جدا أن يكون في جزء ثالث، وحتى أني فعلا كنت بشرت قبل الحرب أو شرعت يعني في كتابة الجزء الثالث ولكني توقفت في بداياته نتيجة الحرب، وطبعا جنح الفكر والخيال والقلم باتجاهات أخرى، ولكن ربما تبقى الفرصة مفتوحة والباب مفتوح لكتابة جزء ثالث. الأدب لا شك أنه وسيلة من وسائل حفظ الذاكرة بكل تأكيد، وأنا أعتبرها وأعتقدها أنه أصبحت طبعا هي أهم وأشمل وأوسع من الشعر، هي منذ زمن طويل يعني بعد ما كف الشعر عن أنه يكون الناقل الأساسي بالنسبة للعرب يعني للذاكرة، وبنظري وأعتقد أنه ستبقى كذلك الرواية.

0: رحلته أو يحمل الرسالة التي يود أن تبقى في ذاكرة المستمع.
1: سنقرأ يعني بعض مما كتبنا. ما سأقرأ هو من كتاب مذكرات، وبالأحرى هو يعني قصص متشابكة مروية على صورة رواية، يعني سردية خارجة من السجن. كل أحداثها تدور في أو دارت في السجن. نقرأ هاي الفقرات منه. انظر إلى يسارك، لا بد وأنك رأيت أفواجا تدور حول اللا شيء. إنه الطواف يا أخي، وذاك الطواف الذي ألهم الأسرى في سجن عسقلان تسمية النخلة التي يدورون حولها بالكعبة. وحاشا أن يقصدوا كفرا أو تشبيها لبيت الله في مكة بنخلة عاقر، إنما هو الطواف، الطواف الذي لا ينتهي ولم ينتهي منذ عصر الاستعمار الإنجليزي، ولسنا ندري إلى متى. إنه دوران الرحى لا يطحنون به الحبوب ولا يعصرون به الزيتون أو العنب، إنما يطحنون الهواء ويسحقون الزمن تحت رحى أرجلهم. بذلك الطواف يطحنون الأيام والسنون عاما بعد عام. أمعن وسترى، سترى الأيام قد أرهقت فخارت قواها وأحنت لمشيئتهم ظهرها السنين، وسترى السجان قد قضى أجله وهو ينتظر انتهاء الطواف عبثا، فاستبدلوه مرات بينما الرحى لا يزال يدور. أمعن نظرك وركز جيدا وأنت تستذكر ما قرأت، استذكر بكل جوارحك وعمق خيالك، فذلك فقط ما سيوسع خيالك أو مجال رؤيتك، وستمنحك رحابة الخيال قدرة على النفاذ عبر الجدار. إن أردت الخلاصة فستقرأها في أعين الطائفين، في قسمات وجوههم وفي قسوة ملامحهم وصلابة نبرتهم وإن هزلت أجسادهم. قد ترى ذاك عابسا قانطا، لكن الآخر مبتسما باسما مستبشرا، وبعد حين ستجدهم متحلقين حلقات صغيرة تكاد رؤوسهم تلامس بعضها، يتناقلون شيئا فيما بينهم عبر نظراتهم ربما أو عبر أثير أدمغتهم، فلا شيء بأيديهم، ليس إلا أصبعا يشير هنا مرة وهناك أخرى، يرفع للأعلى ويدور حول ذاته دورة، ثم يشير لصدر صاحبه مرة وأخرى لصدور المتحلقين واحد تلو الآخر، فينتقل من الرأس إلى الرأس ومن القلب إلى القلب شيئا ما سريا سحريا، يموت السجان جنونا وتطفلا ليعرفه ليلمحه ليكون فكرة عن أحجية الأسرة السرية بغية مصادرتها ومنعها، لكن عبثا يحاول، فهل للعشق أن يصادر؟
0: هكذا يظل الأدب شاهدا على الإنسان، لا لأنه يوثق ما حدث فحسب، بل لأنه يمنح الألم لغة ويمنح الذاكرة حياة أطول من العمر. كل الشكر للأديب والروائي محمد الفار على هذا اللقاء الإنساني والأدبي، والشكر موصول لكم أحبائي الكرام على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير، ولتبقى الكلمة قادرة دائما على أن تنتصر للإنسان مهما حاول الركام أن يخفي صوته.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد المواطن مفيد أبو العنين برصاص آليات الاحتلال في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. حركة فتح تحذر من مضي حكومة الاحتلال في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة. عصابات المستوطنين تقتحم منزل عائلة الطباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس وتطرد أصحابه منه تحت تهديد السلاح. قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب اقتحام مستوطن مسكنه في بلدة بتولى شمال غرب الخليل. الاحتلال يهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم ومنزلا ومنشأتين في رافات شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تقتلع العشرات من أشجار الزيتون بالأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة قفين شمال طول كرم. اندلاع مواجهات في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس والاحتلال يطلق قنابل الصوت والغاز. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد بضائع المستوطنات ويدعو الدول إلى إجراءات مماثلة. وزارة المالية تعلن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. مستوطنون يغلقون طرقا زراعية ويخرجون خطوط مياه أو يخربون خطوط مياه في بلدة الزاوية غرب سلفيت. عمدة نيويورك زهران مومداني يطالب واشنطن بتنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو معلنا أنه مجرم حرب ومخطط إبادة جماعية وغير مرحب به إطلاقا في المدينة. الاحتلال ينفذ عملية نسف جديدة في بلدتي كونين وبيت يحون جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف وتدمير جسر أول محطة طاقة في طهران أو محيطها حال أطلقت إيران النار على سفينة في مضيق هرمز. الجيش الأردني يؤكد أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها. أخيرا في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. ليست كل الجروح ترى، فبعض القلوب تحمل من الألم ما تعجز الكلمات عن وصفه. وفي زمن الحرب يصبح الوقوف إلى جانب من نحب أعظم انتصار على الخوف وأصدق حكاية يكتبها الوفاء. حين تشتعل الحروب لا تنجو منها الأجساد وحدها، بل تختبر القلوب أيضا. وفي كل رحلة علاج تبدأ من غزة، هناك حكاية لا تروى عن شخص يسند مصابا ويمنحه القوة ليستمر. بطل حلقتنا اليوم ليست مصابة بجروح ظاهرة، لكنها تحمل في قلبها أعباء رحلة طويلة من الخوف والانتظار. إنها السيدة أم رامي، التي اختارت أن تكون إلى جانب زوجها المصاب، ترافقه من غزة لمصر وتواجه معه تفاصيل العلاج والغربة، مؤمنة بأن الحب الحقيقي يظهر حين تشتد المحن، وأن السند قد يكون أحيانا أعظم من الدواء نفسه. وقبل أن تخطو السيدة أم رامي أولى خطواتها في رحلة العلاج برفقة زوجها، كانت الحياة قد انتزعت منها قطعة من قلبها. استشهد ابنها، لتجد نفسها أمام فاجعة الأم، ثم أمام مسؤولية الزوجة التي اختارت أن تكون سندا لزوجها المصاب. حملت حزنها بصمت ومضت معه من غزة لمصر، تخفي دموعها خلف ابتسامة تمنحه القوة، وكأنها تؤجل وجعها حتى لا يثقل وجعه.
2: أنا قضيتي كقضية أي ست فلسطينية عانت، سواء في غزة أو في الغربة. الحمد لله على كل شيء. أنا فقدت ابني، ابني الحمد لله استشهد بين ايدينا، وقدرت اني اودعه وقدرت اني احمله واحضنه. في غيري من الستات كثير ما قدروا يودعوا اولادهم، والحمد لله وراح البيت بتاعنا، وقلت الحمد لله ومصدر رزقنا. قالونا اخلوا على المناطق الايواء، المناطق الامنه، طلعنا على المناطق الامنه، لكن في نفس المنطقه الامنه ما فيش في امان في غزه، استهدفونا في مدرسه الايواء. والحمد لله زوجي أصيب وابني أصيب، وبعد ما أصيب راح من أول يوم حكينا الدكتور إنه عند جوزك شلل نصفي، وكانت إصابة زوجي في الكبد والطحال وبرجليه شظايا. كل الأطباء أصروا إنه زوجي استحالة إنه يقف على رجليه ويمشي. كنت أستنى الوفود الطبية اللي يجوا على مستشفى المعمدانة أو مستشفى الشفا، أخذ تقارير جوزي وأروح على المستشفى عرضها. جميع الأطباء قالوا لي استحالة يقف، حتى الوفود الأجنبية، يعني دكتور من الهند، دكتور من ألمانيا، كلهم قالوا لي استحالة أنه يقدر يمشي، لأنه إصابة جوزك هو عبارة عن قطع في الحبل الشوكي، وإصابته شلل، ما مش يعني فيش أمل لو في 1% أنه يمشي.
1: كانت كلمات الأطباء قاسية بعد أن أكدوا أن إصابة زوجها أبو رامي بالغة الخطورة، وأنه أصبح عاجزا عن الحركة، وأن فرص عودته للمشي تكاد تكون معدومة بسبب الشلل الذي أصابه. لكن أم رامي لم تسمح لتلك الكلمات أن تطفئ الأمل في قلبها، وظلت تؤمن بأن رحمة الله أوسع من كل تشخيص، وأن قدرة الله فوق كل تقدير بشري. ومع رحلة علاج طويلة في جمهورية مصر العربية، وبالصبر والإصرار أكرمه الله أن يخطو أولى خطواته من جديد. في لحظة لم تكن انتصارا على الإصابة فحسب، بل كانت انتصارا للأمل والإيمان.

0: صريت، صرت أبحث وأروح وأجري إن أعمله تحويلة إن أعالجه برا، لحد ما إنه قدرت. حتى أهلي وكل وأهله قالوا إذا فيش في أمل، قلت لهم الأمل في وجه الله، ومدام أنا متأملة إنه يروح يرجع ويمشي. حتى لما نجينا على المستشفى هنا، في المستشفى كنت حطونا في مستشفى نائية اللي هي في مستشفى في المنصورة، مستشفى شبرا سندي، كانش فيها دكتور جراحة مخ وأعصاب. كنت أروح للمدير أقول له يا دكتور أنا عاوزة بس دكتور جراحة مخ وأعصاب إنه أعرض حالة جوزي عليه. يقول لا، إحنا بعتنا كل الأوراق لأكبر المستشارين في مصر وجميع الأطباء قالوا ما في أمل في جوزك إلا غير إن نمشي معه على العلاج الطبيعي. بلشت معه دكتورة سماح، يعني عملوا له علاج مكثف اللي هو علاج طبيعي، كانوا هم يعملوا له الصبح وأنا وابني آخر الليل نروح أعمل له برضو جلسات علاج طبيعي. أنا ماخدة دورات إسعافات أولية، فكنت أنا أعمل له وكنت أشجعه، وكنت بالعكس دايما أن أحكي له يعني أسلوب إيش بدك تضلك نايم، أنت عجبتك القاعدة؟ لا، بدك تتعالج، بدك تمشي، بدك تعمل. وكنت يعني الحمد لله أشجعه، وشوية شوية بلش أول مرحلة إنه أول ما بلش يحرك كان هو عبارة عن شلل كامل، رجليه ما يحركهم، جبناه بشيالة. بلش أول إشي أصبع رجله، الأصبع الكبير يحركه، بعدين الأصبع الثاني التالت، بعدين كفة رجله شوية شوية، بعدين بلش يرفع رجله، يعني على مراحل تقريبا 9 شهور والمراحل. آخر مرحلة لما صورته لما قدر إنه يقف على المشاية، بعت الصور للدكتور في غزة، قلت له مش أنت قلت لي جوزك استحالة يمشي؟ هاي صور جوزي. فقالوا سبحان الله، يعني هذه معجزة كبيرة، كيف من فيش أمل؟ كان 1% فيش أمل. قلت لهم لا، الإصرار ودايما الثقة بالله، وأنه ربنا فوق يعني ربنا بيدي معجزات للإنسان، بس الإنسان يصبر.
1: كان وقع تلك الخطوات مدهشا لكل من عرف تفاصيل إصابته، وحتى الأطباء الذين تابعوا حالته بدت الدهشة واضحة، فقد تجاوز ما كان متوقعا لحالته، لتتحول القصة إلى رحلة عنوانها الإصرار والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.
0: والحمد لله هلا، بس في المستشفى اللي كنا فيها ما كان فيها دكاترة، وما كان لأنا منطقة أرياف، فاضطريت إني أجي على القاهرة. بعت الذهب اللي معايا اللي هي كانت الأسورة والخواتم، اتأجرت بيت هنا في القاهرة، عرضته على أكبر الأطباء والمستشارين، عملنا له صور رنين مغناطيسي وكله. في دكاترة قالوا لي عنده قطع جزئي في الحبل الشوكي وفيش فيه أمل. لحد آخر إشي ما تعرفنا على دكتور حمدي نبوي، الدكتور هذا مجرد ما شاف الصور قال هذا حينعمله عملية. بس أنا رحت بحثت وجريت على السفارة الفلسطينية لحد ما جبنا له تغطية بقيمة العملية.
1: ورغم كل ما حملته إمرامي من فقد وألم، لم تفقد إيمانها بالحياة ولا رسالتها للآخرين. فما الذي تريد أن تقوله لكل من يستمع إليها اليوم؟

0: أنا متأملة إن شاء الله بالله كبير إنه رح يرجع ويمشي ويقف على رجله، وإن شاء الله رح نرجع على غزة وهو ماشي على رجله، ونستقبل أولادنا يستقبلونا ونرجع لوطننا إن شاء الله، ونرجع منصرين على المرض وعلى كل شيء. وإن شاء الله هذا دائما الأمل في وجه الله والثقة بالرب إن شاء الله.
1: يا غزة لو طول صبرك ريح

هذا ختام حلقتنا، وهذه تحية فريق العمل من الإعداد والتقديم. كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الهندسة الإذاعية رافقنا محمد صلاح، ومن الإخراج هذه تحيات محمد أبو سمرة. إلى

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بجروح بينهم فتاة برصاص الاحتلال. عصابات المستوطنين تقتحم منزل عائلة الطباسي في جالود وتطرد أصحابه منه. الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد بضائع المستعمرات ويدعو الدول إلى إجراءات مماثلة. لجنة الانتخابات العامة تجتمع بعد قليل لتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة. مرحبا بكم إلى التفاصيل. أصيب 3 مواطنين بينهم فتاة بجروح بنيران الاحتلال في بيت لاهية ومخيم جباليا بمحافظة شمال غزة ومنطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد 13 مواطنا بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين بغارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على القطاع منذ أكثر من عامين إلى 73,283 والإصابات إلى 173,864. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4,000 مريض. وأكد أبو سلمية لإذاعتنا أن المستشفيات استنفدت جميع البدائل المتاحة بما فيها أدوية سبق تمديد صلاحيتها.
1: مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا من 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق، لأن الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكة الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي، ويا رب أم عينهم هذا النفاذ.
0: إلى ذلك حذر الباحث المختص في شؤون الأسرى بسام سعيد من تفاقم الظروف المعيشية لألاف النازحين داخل الخيام في قطاع غزة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونقص المياه وغياب التهوية وانقطاع الكهرباء، ما يجعل الخيام غير صالحة للحياة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال وكبار السن والمرضى.
2: هذا بنعكس على السلوك، بنعكس على تفاعل الناس مع بعضهم البعض. ارتفاع الرطوبة العالية داخل، بتعرف في أجواء الصيف وخاصة في قطاع غزة نظرا لقربه من البحر، كذلك الخيام مزدحمة ومتلاصقة لبعضها البعض، وعدم وجود تهوية مناسبة أو حتى مراوح نظرا لانقطاع التيار الكهربائي أو عدم توفر التيار الكهربائي إلا في وجود يعني بعض المولدات التي لا تفي بالحاجة. طبعا هذا يشكل معاناة يومية، معاناة قاسية.
0: هذه النشرة متواصلة معكم من صوت فلسطين. حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
3: الترابي طويل، خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح، والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سوات رملية طويلة بطول 23 كيلومتر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر بعد منطقة بيت حانون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد التواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة.
0: في الضفة، اقتحمت عصابات المستوطنين منزل عائلة الطباسي في قرية جالوت جنوب شرق نابلس والمحتجزة في منزلها منذ نحو شهرين. وكان صاحب المنزل محمود الطباسي قد قال لإذاعتنا صباح اليوم إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يحولون دون وصول الكهرباء إلى المنزل، ما فاقم معاناة العائلة وأجبرها على العيش في ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. في بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال اليوم 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلات فنون وشكرن ونجاجرة. في القدس المحتلة، هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفات. في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم قريتي المغير وكفر مالك وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارعهما. وفي طول كرم، اقتلعت قوات الاحتلال عشرات من أشجار الزيتون بالأراضي المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري في بلدة قفين. في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا عقب مهاجمة مستوطن مسكنه في بلدة بيتولا. في سلفيت، أغلقت عصابات المستوطنين طرقا زراعية وخربت خطوط مياه في بلدة الزاوية. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال منذ فجر اليوم حملة مداهمة واسعة طالت 10 مواطنين على الأقل، بينهم سيدة، عقب اقتحام مختلف محافظات الضفة. في ملف الأسرى، قال الناطق باسم نادي الأسير أمجد النجار إن مخطط ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن جفير بإقامة قنوات للتماسيح حول بعض السجون يندرج ضمن سياسة الإرهاب النفسي بحق الأسرى وعائلاتهم، مؤكدا أن الاحتلال يواصل تصعيد إجراءاته الانتقامية بحق الحركة الأسيرة. وأضاف النجار أن أوضاع الأسيرات والأسرى الأطفال تزداد سوءا في ظل استمرار الانتهاكات ومنع الصليب الأحمر من أداء مهامه، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإعادة الزيارات والإفراج عن الفئات الأكثر عرضة للخطر. رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، واعتبر الشيخ القرار خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستعمار وقرارات الشرعية الدولية. ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته التصعيدية وغير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة. قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشاكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. وأضاف أبو الرب أن عمليات توريد الوقود إلى السوق الفلسطينية ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة البترول وسلطة النقد يبذلون جهودا لزيادة الكميات وضبط السوق، داعيا المواطنين إلى تجنب التخزين والشراء المفرط الذي يفاقم الأزمة. في السياق، قال بيان صدر عن مركز الاتصال الحكومي أن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بالدرجة الأولى بإجراءات الحوكمة والإصلاح وتطوير هذا القطاع بما يتقاطع مع ملاحظات الجهات الرقابية والحكومية والأهلية. حذر مستشار الرئيس الشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية دكتور محمود الهباش حذر من تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، مؤكدا أن الاقتحامات المتكررة تأتي في إطار مخطط يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد وفرض واقع تهويدي في القدس.
4: بحسب أحكام القانون الدولي، المسجد الأقصى هو أرض محتلة، وبحسب القانون الدولي هو وقف إسلامي، مسؤولية المسلمين فقط وحق حصري للمسلمين، ولا يجوز إحداث أي تغيير فيه من قبل دولة الاحتلال ومن قبل السلطة القائمة بالاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد إسرائيل تدير ظهر على القانون الدولي وتضرب بعرض الحائط كل أحكام القانون الدولي وتتعامل كدولة مارقة كدولة فوق القانون ولا تقيم وزن للقانون الدولي. نحن نستشعر الخطر الآن أكثر من أي وقت مضى باتجاه ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، ونقول بشكل واضح أن المسؤولية تقع على عاتق ليس فقط الفلسطينيين وإنما على عاتق كل العرب وكل المسلمين، لأن المسجد الأقصى جزء من عقيدة ملياري مسلم.
0: أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن اجتماع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف المنعقد في مصر يأتي في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الهادفة لفرض وقائع جديدة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح عوض الله أن المؤتمر ناقش سبل التصدي للمحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس وآليات تفعيل دور الأمم المتحدة في حماية المدينة المقدسة. قال مندوب فلسطين الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية إن لجنة التراث العالمية اعتمدت 4 قرارات تؤكد الحقوق الفلسطينية في مواقع التراث وتدين الإجراءات الإسرائيلية بحقها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة محاولات طمس الهوية والتراث. وأضاف العطية أن فلسطين قدمت 13 موقعا جديدا لإدراجها على قائمة التراث العالمي، لافتا إلى أن التصويت على إدراج موقع سباستيا سيتم خلال الأيام المقبلة بما يسهم في تعزيز الحماية الدولية للمواقع الفلسطينية. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور إن لجنة الامتحانات العامة ستجتمع مساء اليوم لتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بشكل رسمي، مؤكدا أن الوزارة ستعلن فور انتهاء الاجتماع والساعة وآلية نشر النتائج بهدف أو اليوم والساعة وآلية نشر النتائج لوضع حد للإشاعات المتداولة. أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان يوم غد الخميس بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدنى 2000 شيكل. رحبت مصر بقرار الحكومة الهولندية بحظر الاتجار بالبضائع الواردة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما

في ذلك القدس الشرقية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقا عمليا ومسؤولا لمبادئ القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية. وطلبت مصر دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات. في لبنان قصفت مدفعية الاحتلال تلة علي الطاهر فيما أجرت عمليات تفجير في بلدة كونين في الجنوب اللبناني. في اليوم 35 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال مصدر عسكري في الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو اعترضت صباح اليوم 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي الأردن وأسقطتها دون أضرار مادية أو بشرية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أكملت بنجاح ليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران مستهدفة مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال قمة آسيان استعداد بلاده للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وأن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم. في السياق صرح الجيش الأردني أنه استهدف بالمسيرات تجهيزات للقوات البرية الأمريكية غربية الكويت، لافتا إلى أن الدفاعات الجوية في العاصمة طهران فعلت مرتين. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، وغدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. سيداتي سادتي، انتهت هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة عدد من المواطنين بنيران قوات الاحتلال في جباليا وخان يونس وغزة. عصابة المستوطنين تقتحم منزل عائلة طباسي في جالود وتطرد أصحابه. الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد بضائع المستعمرات ويدعو الدول إلى إجراءات مماثلة. لجنة الامتحانات العامة تجتمع بعد قليل لتحديد موعد إعلان النتائج أو نتائج الثانوية العامة. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. أهلا بكم. إصابة 3 مواطنين بينهم فتى بجروح بنيران الاحتلال في بيت لاهيا ومخيم جباليا ومنطقة التوام في قطاع غزة. ومصادر طبية تعلن في وقت سابق استشهاد 13 مواطن بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة بالكامل. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يحذر من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة. عصابات المستوطنين تقتحم منزل عائلة الطوباسي في قرية جلود جنوب شرق نابلس والمحتجزة في منزلها منذ نحو 2 شهر. قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة بمحافظة بيت لحم، وتهدم منزلا ومنشأتين وتجرف شارعا في بلدة رفات في القدس المحتلة. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو روب يؤكد أن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ومركز الاتصال الحكومي يقول في بيان إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج بعد غد الجمعة 9 صباحا. إصابة 3 مواطنين إثر حريق اندلع مساء اليوم في داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. والرئيس الأمريكي ترامب يهدد بكسر البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وعودة 4 ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. وفي ساعة الليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. في أمان الله.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية يعلن توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة. وعضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يحذر من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة. قوة الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعتر بمحافظة بيت لحم، وجرافة الاحتلال تهدم منزلا ومنشأتين وتجرف شارعا في بلدة رفات في القدس المحتلة. مستوطنون يقدمون على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جلود جنوب نابلس ويستولون على منزلها عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. إصابة 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو روب يؤكد أن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال ورفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. ومركز الاتصال الحكومي يقول في بيان إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. وزارة التربية والتعليم العالي تعلن أن موعد نتائج امتحان الثانوية العامة سيكون بعد غد الجمعة عند الساعة 9 صباحا. هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران. والرئيس الأمريكي ترامب يهدد بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وعودة 4 ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. والجو في ساعات الليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. في أمان الله.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود. أرض

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن، وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
3: صوتي عبر حال هذا يركم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
1: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
4: لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أسواقنا، نحن الفضاء المظلم.
5: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الصحفية ظريفة حسن أبو قورة، مراسلة راديو علم من قطاع غزة والمختصة بالتحقيقات الاستقصائية لدى مؤسسة أريج. فازت الصحفية ظريفة بجائزة الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة للصحفيات الشجاعات في مناطق النزاع بنسختها الثانية، كما ترشحت أيضا لجوائز أخرى عن تحقيقاتها الاستقصائية في قطاع غزة. نرحب بك معنا ظريفة في صوت فلسطين. كل الاحترام على جهودك المبذولة لكشف الحقائق والمعاناة التي يواجهها أهلنا في قطاع غزة في العديد من مناحي الحياة. في البداية أود أن أبدأ معك هذه الحلقة من فوزك المستحق بجائزة شيرين أبو عاقلة الذي توج في شهر أيار تزامنا مع ذكرى استشهاد زميلتنا شيرين رحمها الله. مبارك، بالتأكيد الموضوع بات بعيدا ولكن نتحدث عنه الآن، وموضوع التحقيق الذي تم منحك على إثره الجائزة كان بعنوان كيف تمنع إسرائيل إنجاب الفلسطينيين مستقبلا. حدثينا عن المضمون وأوضحي لنا الفكرة والهدف وراء هذا التحقيق.
6: بخصوص التحقيق اللي تم إعداده عن استهداف حاضنات الأجنة في مركز البسمة للإخصاب، وهو أكبر مركز إخصاب في قطاع غزة، بيحتوي على أكثر من 90% من الأجنة الموجودة والمجمدة في قطاع غزة. فهذا التحقيق هو نتاج زمالة شيرين أبو عاقلة يلي كنت منضمالها في شهر مارس 2025 واستطعت أن أحصل عليها مع مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية. هذا كان ثمر الجهد تقريبا أكثر من 10 أشهر. خلال هاي الفترة عملنا على جمع الأدلة ومقابلة الشهود. صراحة ريم الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق، إنك تقابل شهود تحت النار، إنك تحقق في مكان لا تستطيع الوصول إلى معاينته بأعينك غير بعد أشهر من الحادثة، أشهر طويلة كمان. الأمر كان جدا جدا كبير. الواقع النفسي علي كان صعب جدا، كنت أتعامل مع أمهات فاقدات للأمل، مش بس فاقدات للأزمة للأسف، وهذا أمر كان صعب إجراء المقابلات معهم في هذه الظروف.
5: حدثينا عن بعض الأمثلة.
6: مثلا في حالة من الحالات أنا قابلتها نورة، كانت طول فترة المقابلة وهي تبكي، هي تتحدث بالقصة وهي تبكي. نورة فقدت الجنينين، كانوا خلال الحرب، كانت أعادتهم إلى الرحم ومن ثم كانت حامل، أجهضت خلال الحرب بسبب ظروف النزوح، وأيضا فقدت آخر أمل وهو الأجنة الموجودة في الحاضنات في مركز

0: هذه اللحظة لم تتمكن من أنها تجري أي عمليات أخرى، إضافة لظروف صحية بتمنع أنه هي تجري هاي العملية. هذه المقابلة كانت أصعب مقابلة تقريبا، تشعر أن الجميع بيستنجد فيك لكن أنت فعليا مش قادر تعمل إشي غير أنك توصل هذا الصوت للعالم.
1: هذا التحقيق أيضا يعني كيف استنتجتي خلاله أنه استهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال لمركز بسمة الإخصاب وللأجنة؟ الاحتلال خلال فترة العدوان وطوال تلك الأيام كان يستهدف جميع البشر والحجر وكل شيء بشكل مباشر.
0: يعني كانت الوصول للمعلومات صحيح جدا، ولكن احنا استطعنا انه احنا نوصل بعض المحددات والمؤشرات من يعني تدل بشكل مباشر على انه اسرائيل هي من قامت بهذا العمل. في البداية كان هناك عدة شهود في المنطقة، جمعنا شهاداتهم من أناس محاصرين داخل المنازل، كانوا يروا الدبابات ويروا جميع الجنود المتواجدين، ولكنهم كانوا محاصرين داخل المنازل دون علم. هؤلاء كانوا شهود على الحادثة. إضافة إلى ذلك كان أيضا هناك أكثر شيء يعني هو جزم الموضوع، أنه كان في تقريبا قائد من الجيش الإسرائيلي، هذا كان متواجد في المنطقة وخلفه مركز البسمة، وهذا بيدل على أن المنطقة اللي فيها المركز كان مسيطر عليها بشكل كامل من الجيش الإسرائيلي، ولا أحد موجود في المنطقة غير الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى شهادة المركز بأنهم وصلوا إلى المركز ووجدوا أكثر من قطعة تدل على قذائف دبابة، وموقع الدبابة ذات نفسها في العمل الجغرافي عندما قمنا بإعداد خرائط جغرافية وجدنا أن الموقع الموجود للدبابة أو الذي تحدث عنه الشهود بنفس الزاوية التي ضربت المركز، وبالتالي عدة أدلة وصلنا إليها.
1: من خلال تحقيقك هذا توصلتي بأنه إسرائيل بالتأكيد هي سبب رئيسي لكل الاستهدافات والقصف في قطاع غزة، بالتأكيد هذا لا عليه غبار، ولكن هم استهدفوا بالتحديد هذا المركز وهم يعرفون جيدا يوجد هناك أجنة ويوجد هناك حفظ لبويضات، هناك آلاف من أجنة المجمدة من أجل أن ترى النور والحياة فيما بعد. هم تعمدوا قتل الروح قبل الجسد.
0: يعني الاستهداف كان مباشر على الحاضنات بشكل مباشر، كان هناك القذيفة ضربت الحاضنات بشكل كامل للأسف، وكان المركز واضح أنه مركز طبي وإشارة المركز واضحة جدا بأنه مركز طبي.
1: هذا التحقيق كما تحدثت لنا أخذ وقتا طويلا منك، أخذ أشهر بذلت جهد كبير خلاله، وهناك صعوبات عدة واجهتك بالطبع من أهمها.
0: صحيح، يعني تحدثنا عنها سابقا وهي الواقع النفسي، وهذا كان صعب جدا. إلى غير ذلك أن تستنطق الشهود يتحدثون في ظل يعني في ظل الوضع الراهن وفي ظل أنه أجرينا التحقيق في وقت صعب جدا، كنا تحت النار فعليا ولم يكن اتفاق وقت إطلاق النار دخل حيز التنفيذ. كان هناك عدة شهود، منهم من رفض يتحدث ومنهم من تحدث. الأمر لم يكن صعب أن تخاطر بحياتك كصحفي أيضا. يعني أذكر عندما كنت أنجز التحقيق كنا نفقد زملاء أكثر، وأنا في مجمع ناصر الطبي فقدنا تقريبا 20 صحفي للأسف، منهم 5 في ضربة واحدة، 5 زملاء 5 أعزاء. للأسف كان يوم سيء في شهر أغسطس الماضي، ولكن كان يجب أن نكمل.
1: رحم الله جميع زملائنا الصحفيين والصحفيات وجميع أبناء شعبنا في قطاع غزة. كيف كان تأثير ووقع استشهاد زملائك وزميلاتك الصحفيين أمامك؟
0: يعني يوم صعب صراحة، كان الأمر ليس بسهل صراحة. كنا نذهب إلى التغطيات ويعني نعود على خبر استشهاد زميل صحفي. أكبر يوم هو يوم استشهاد الصحفيين 5 في مجمع ناصر الطبي، حسام المصري وزميلتنا مريم أبو دقة ومحمد سلامة ومعاذ أبو طه وأيضا أحمد أبو عزيز. كانت الضربة صعبة جدا، كان الاستهداف مباشر، كانت أيضا هذه المنطقة التي ضربوا بها كانوا يغطون استشهاد صحفي فارتقوا معه. هذه المنطقة كنا جميعا نجلس فيها للأسف. إجت علينا أوقات إنه هذه المنطقة، هذا الدرج اللي تم استهدافه بشكل مباشر من الدبابات الإسرائيلية، كنا تقريبا أكثر من 20-30 صحفي نجلس عليه تباعا حتى نلتقط إشارة للإنترنت، لأنه الإنترنت إجت فترة وقطع عن مخيم الصحفيين بسبب خلل. فكنا جميعا نجلس فيه وكنا نمازح أن الدبابات قريبة، كان أيام اجتياح خان يونس، الدبابات قريبة ومن الممكن أن نضرب في أي وقت، والصحفيين في مجمع ناصر جميعهم يرتقوا. كانت عبارة عن مزحة، ولكن بعد أيام للأسف أصبحت المزحة حقيقة وأخذت 5 زملاء.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لا تزال الرواية مستمرة معكم ضمن برنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا الصحفية ظريفة حسن أبو قورة، مراسلة راديو عالم من قطاع غزة. أيضا من خلالك كما ذكرت لنا هناك تحقيقات أخرى، منها موضوع أدرون وهذه التحقيقات الاستقصائية الأخرى الهامة التي قمت بتنفيذها ولاقت تقديرا واسعا، والتي من خلالها تضعين الإصبع على جراح مخفية في قطاع غزة جراء العدوان الغاشم. حدثينا عن بعض التحقيقات الأخرى والتي أيضا رشح بعضها لجوائز أخرى.
1: يعني خلال الحرب أيضا شاركت في تحقيق حول تعذيب الأطباء. هذا التحقيق كان ضمن مشروع يسمى مشروع غزة، كانت قامت به أيضا مؤسسة أريج، وكنا نتحدث عن تعمد إسرائيل لتعذيب الأطباء خلال اعتقالهم واعتقالهم يعني بشكل ممنهج وبطريقة مهينة للزي الأبيض. الأمر كان جدا صعب، شهادات المعتقلين من الأطباء كانت جدا جدا صعبة. لأول مرة كنا نتعرض لهذا الحجم من الألم النفسي، خاصة في موضوع الأسرى والمعتقلين ما بعد 7 أكتوبر. قمنا بعمل تحقيق عن استخدام الكلاب البوليسية الإسرائيلية في الحرب على غزة، وكان بعنوان أنياب إسرائيل تنهش الفلسطينيين. هذا التحقيق الذي قمت به من غزة، يعني جمع شهادات الشهود وإلى جانب زميلة زبجلتي عزيزة نوفل في الضفة الغربية وزميلنا المحرر محمود السبكي الصحفي والمحرر. قمنا بهذا التحقيق وأثبتنا أن إسرائيل تستخدم هذه الكلاب، ولكنه لم يتوقف الأمر على ذلك. نحن الفلسطينيين نعرف تماما أن إسرائيل تستخدم هذه الكلاب وأنها قتلت محمد بهار، يعني الشاب ذوي الإعاقة من متلازمة داون بها، وأيضا إلى جانب عدة حالات أخرى. إلا أن التحقيق ما جاء به جديد، وهو أنه كشف عن هوية هؤلاء الكلاب. كانت هناك كلاب هولندية وبلجيكية، وتمت الوصول إلى سجلات تجارية لتصدير هذه الكلاب وكيف وصلت إسرائيل الكلاب. بالطبع لم يكن الأمر هينا، حصلنا على ردود من وزارات الخارجية ومن الدول التي يعني صدرت الكلاب إلى إسرائيل، وكانت ردودهم يعني موجودة خلال التحقيق بعد الوصول للمعلومات. ترشح هذا التحقيق إلى عدة جوائز، ونال جائزة أريج للمؤتمر السنوي السابق في شهر ديسمبر 2025، كان هو التحقيق الفائز بالجائزة الذهبية في المؤسسة، وترشح إلى عدة جوائز ووصل إلى القوائم النهائية. تحقيق آخر شاركت به وهو بصالح صحيفة الجارديان عن المساعدات الأمريكية أو نقاط المساعدات الأمريكية، التي كان هناك إنكار بأن الجيش الإسرائيلي يقتل المجوعين المتواجدين في عند نقاط المساعدات الأمريكية. وهنا عملت في مجمع ناصر الطبي، المجمع الأول الذي يستقبل المصابين والشهداء من المساعدات الأمريكية، وحصلنا على الرصاصات، وكانت الرصاصات هي

0: عصابات أمريكية أو عصابات إسرائيلية، واستطعنا إثبات كمية الإصابات والشهداء وأن هذه الاستهدافات المباشرة والتي كانت معظمها بالرأس هي للمجوعين في المساعدة لهم.
1: ظريفة، أسألك أهمية هذه المواضيع والتحقيقات التي تثيرينها في التأثير على الرأي العام خاصة العالمي. هذه التحقيقات عندما تنال جوائز بالتأكيد يتم إبرازها أكثر عالميا وعربيا وربما تنقل إلى لغات أخرى، أهميتها في تأثيرها على الرأي العام العالمي؟
0: صحيح، هي تنقل يعني لعدة لغات منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية على موقع أريج، إضافة إلى المؤسسات الشريكة. هناك عدة مؤسسات وعدة تحقيقات تكون بالشراكة مع أريج ومؤسسات أخرى مثل بيبر تريل وغيرها، وهذا التأثير يكون كبير بصراحة، لأن الرأي العام الغربي غير مستوعب بكمية ما يحدث في غزة خاصة في منطقة النزاع الساخنة، وذلك بسبب عدم وصول الصحفيين الأجانب الذين يعرفونهم هم إلى قطاع غزة. وهذا الأمر أصبح صعب جدا إثباته بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول الصحفيين الأجانب. لذلك كان يجب علينا أن نعمل ويجب أن نوصل هذه الرسالة، ويجب أن يعرف العالم ما يحدث في هذه المنطقة كمنطقة نزاع ضمنا يعني إلى جانب مناطق النزاع الأخرى في هذا العالم مثل أوكرانيا وغيرها.
1: ظريفة، أنت كصحفية تمتلكين القوة لمتابعة آلام الناس ومعاناتها وفضح الحقائق والوجه البشع للاحتلال الغاشم، ولكن كإنسانة هل تحملين هذا الوجع معك عندما تعودين إلى المنزل؟
0: صدقا نحن لم نعد قادرين على الاحتمال، نحن لسنا أقوياء بالمناسبة، نحن مجبورون على هذا الواقع. ما يجعلنا أقوياء هو أن نوصل الرسالة وأن نكمل فقط لا أكثر، أن هناك جرح لطفل صغير وهناك سيدات وهناك أطفال مصابين في المستشفيات وعجزة وأناس لا ذنب لهم، كل ذلك يحصل لهم، وبالتالي أنت الصوت الوحيد لهم، أنت القادر على إيصال هذا الصوت. نحن لسنا أقوياء، نحن نحمل أوجاعا وعقدا نفسية نحتاج سنوات حتى نتشافى منها. أتذكر في بعض الأوقات كنا ننهار بشكل فعلي، ننهار بطريقة غريبة أشبه بالأطفال الصغار. يعني أنا بالنسبة لي مواليد 2002، أنتت الحرب وأنا أدرس في الجامعة، نزلت إلى الميدان مبكرا بناء على خلفيتي قبل الحرب وعملي قبل الحرب والتدريبات اللي حصلت عليها، وبالتالي قمت بهذا العمل. تخرجت خلال الحرب، فقد زملاء خلال الحرب، كنت أدرس وأعمل في ذات الوقت. خلال التغطيات تجد أقاربك بين الشهداء، الأمر ليس بصعب. يعني أذكر في خلال تغطية من التغطيات كانت لمجزرة الطحين، بعدما ألقت دبابة إسرائيلية قذيفتين باتجاه المجوعين خلال المجاعة، أطلقت قذيفتين باتجاه عدد كبير من الشبان الذين كانوا يحاولون التسلل إلى شاحنات الدقيق المتواجدة في منطقة كان حينها يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. كان الجوع ينهش الناس، فقامت إسرائيل بإلقاء قذيفتين دبابة عليهم. كان الشهداء مرصوصين على الأرض كالنمل في مجمع ناصر، والمناظر كانت سيئة، لم تكن ساحة المستشفى تتسع لعدد الشهداء. حينها كان هناك شهيد مغطى، وأنا كنت أبحث لعلي أعرف أحد منهم. تركنا التغطية وبدأنا مرحلة التعرف على هؤلاء الشهداء، من هؤلاء، حيث أنه إذا إلك أخ قريب أي حدا، لأنه كل الناس جوعانة يعني بشكل عام، فشلت الإحرام عنه عشان أتعرف عليه، فوجدت الجثة بدون رأس. حينها قررت مقاطعة الدقيق بشكل كامل، حتى لو كان متوفر. جلست فترات طويلة حتى أستطيع أنه أنا آكل رغيف خبز لحد وقت إطلاق النار. كان الأمر ماذا نسى، وخلال الحرب يعني كنا نفتح أكياس نلاقي فيها لحوم، لحوم بشرية بشكل فعلي. الأمر مش صعب، مش سهل أبدا، ولكن أكثر شيء أنه بيخليك تكمل أنه أنت لازم تكمل. بس الواقع النفسي جدا صعب، شهادات المعتقلين أيضا جدا صعبة. وصلنا لمرحلة إحنا نصير نحلم، بالنسبة لي كنت أحلم خلال الفترة الماضية أنه أنا حاليا معتقلة. التفاصيل اللي بسمعها من الأسرى والمعتقلين تنعكس علي خلال الحلم، وما عندك رفاهية كصحفي ما عندك رفاهية ولا عندك أدنى وقت حتى أنه أنت تأخذ جلسات علاج نفسي أو حتى تتصل على

0: مستمعينا الكرام، لازلنا وإياكم في صوت فلسطين ضمن برنامج شهود الحقيقة والرواية. لا تزال مستمرة على لسان الصحفية ظريفة أبو قورة، مراسلة راديو علم من قطاع غزة. ظريفة، على الصعيد الشخصي والإنساني بعيدا عن المهني، ماذا فعلت بك الحرب؟ ما هي معاناتك الشخصية خلال العدوان؟ يعني حدثينا عن رحلتك أنت وعائلتك خلال تلك الفترة الصعبة، وحتى الآن كم مرة نزحتي؟ أين تقيمين؟ كيف هي الحياة والمعيشة معك؟
1: أنا في البداية من مدينة رفح كما تعلمون تم ابتلاعها بالكامل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بدأت في يعني إنتاج بعض الأشياء التي لم ترى النور، ولكني كنت متوقفة عن العمل من العائلة باستهدافات المركزة بشكل كامل على الصحفيين، والحكم استهداف المنزل بشكل يعني بشكل خاص. بعد شهر 5/2024 وهو التاريخ اللي غادرنا فيه رفح، بعد اجتياح إسرائيل للمدينة غادرنا المدينة وتوجهنا إلى منطقة مواصي خان يونس. ما كثنا في مواصي خان يونس 3 أسابيع في أول خيمة حتى لاحقتنا الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة، في المنطقة التي نقيم فيها، وهربنا بدون أي شيء في عز الظهر في وضح النهار هرب. ثم نزحنا مرة أخرى داخل مدينة خان يونس عند أقارب، ومن ثم إلى خيمة أقارب أخرى أسبوع، من ثم قمنا بعمل خيمة. هذه الخيمة مكثنا فيها أيضا أشهر، ومن ثم أخي جاء الرابعة وأصفى الدبابات على التلة، يعني في دبابة موجودة خلف التلة. فأنا ما كان مني غير أنا وإني وأختي وأخواتي بالصار، غير أنه أنا كانت شنطة الشغل جنبي، لأنه أنا ببدأ عمل من الصبح وبنتهي المغرب، هذا معروف. فكانت شنطة العمل جنبي، بالعادة بنيمها جنبي، فعلى طول لبست وما أخذت معي أي شيء، أخذت معي شنطة الشغل اللي فيها اللابتوب والجوال والوصلات والأشياء هذه، وتحركت فورا إلى منطقة أخرى. الساعة 4 الفجر كان الأمر جدا جدا صعب، مطلوب منك تنزح، مطلوب منك تغطي النزوح سوا، مطلوب منك ترسل الأخبار للزملاء بحيث أنهم يعمموا على الناس. بعد هذه الفترة ما كنت 10 أشهر في منطقة أخرى، ومن ثم عدت لنفس المنطقة بعد انسحاب الجيش منها، عدت لنفس المنطقة لعدم وجود أماكن. يمكن المعاناة كمان اللي عانيناها كصحفيين اللي هو عدم وجود معدات. أنت فعليا ما معك كاميرا، تخيل الصحفي ما معه كاميرا ولا يملك كاميرا. الصحفي يعني يوفر هذا بالعافية وبأسعار خيالية حتى يستطيع انه هو يغطي. أزمة المايك، أزمة انه احصل على مايك كانت صعبة جدا، قديش انه انا ممكن اجيب مايك وقديش بده يكون سعره. المعدات عندنا بطريقة غريبة غالية، انك تصل لإشارة الانترنت، انك تصل لشحن هاتف كان ايضا أزمة وكان معيق. تروح على مناطق خطر وانت تروح للناس لكن انت مش مضمون، وانت عند الناس تضربهم ما يصير ضربة قريبة تصاب، ما حدا بيعرف، يعني ما حدا بيعرف هو رايح لوين. وكثير لا لما راحوا لقدرهم. فهذه الأمور، معاناة مع الجوع. أيام المجاعة كنا صحفيين جوعا نغطي أخبار جائعين فعليا، أو نغطي معاناة الجائعين أو الجوعين. كنا يعني يقف علينا فعليا. يعني أنا بتذكر مرة رحت أعمل مقابلة مع طبيب رح ركب لي محلول رسمي، لأنه أنا بعمل معاه المقابلة أغمى علي خلص وقعد. فهو صار بدل ما يعمل معي مقابلة صار يسعف فيها. فأكثر من مرة دخلت المستشفى أثر انخفاض تنابل، انخفاض حديد، سوء تغذية. يعني الوضع النفسي أحيانا كان لا يطاق، الانهيار الجسد نفسه يقول لك توقف أنا مش قادر أكثر من هيك. فالصب ما عندي إشي أكمل فيه، لا فيتامين ولا حديد ولا حاجة. وبالتالي يلا 3 أيام داخل المستشفى، مش هين أبدا الموضوع. لما صار موضوع الفكة والأزمة السيولة في قطاع غزة، وإسرائيل منعت إدخال السيولة، وحتى هذه اللحظة بتمنع إدخالها، وتوقف العمل عن طريق التطبيق بسبب جباية إسرائيل من التجار الأموال الكاش في هذاك الوقت، كان الأمر جدا مرهق. أنه أنت تلاقي مواصلة كنا نسحب الفلوس على 58.
0: نعم.
1: يعني العمولة كنا نسحب، تخيلي حدا ياخذ من راتبك 58%.
0: نعم.
1: أو من فلوسك 58% ويعطيك الباقي، ومن ثم هذا الباقي ما تعرف تصرفيه. يعني أنا كنت أجي بدي أركب سيارة أحكي لهم مستشفى ناصر، يحكوا لي فكة، طيب الفكة مش موجود، طيب العشرين هاي مخزوقة، هاي ممزوعة، هاي مبزقة، هاي مش عارف شو، وبالتالي انت تروح وتمشي ساعة على ربع وترجع ساعة على ربع مشي. وحاليا كله ظهر علينا، يعني بعد الأزمة ما خفت شوية كله ظهر علينا، أغلبنا صرنا نحس انه احنا في عنا مشكلة صار بالمشي، اذا بتمشي مسافات طويلة صاروا رجلين يتعبوا بسبب هذا المشي، غير ضربات الشمس. كنا نداوم احيانا في مجمع ناصر على الرغم من انه كان اخر في الحرب، صار إخلاء لتقريبا كل خنونس عدا منطقة المواصي. فتقريبا مجمع ناصر كان المربع الوحيد اللي مش مخلى في وقت من الأوقات، ولكنه محاصر بالإخلاء، بمعنى الدبابات الإسرائيلية أصلا كانت قريبة منه وفي أي وقت حتفوت، بس أنت مضطر أنه تيجي على المستشفى. بعض الصحفيين انسحبوا، ولكن أنت مش لازم تنسحب، أنت لازم تكمل، مش بس عشان الرسالة، لا، عشان كمان فيش عندك صحن ولا نت غير في هذا المكان. فانت مش رح تعرف انه تشتغل مطلقا، بدك تشوف الاوضاع وين تروح. فالامر مش سهل ابدا، مش سهل، مش سهل بطريقة غريبة.
0: لحد
1: اليوم نازحين، ولحد اليوم كمان انه انت بتجري تحقيقات، يعني التحقيقات غير كل التغطيات. التحقيقات هي إرسال، يعني مش إشارات، هي الوصول لإثبات في جريمة حقوق إنسان، وهذا يعني كثيرا لدى إسرائيل إنه شخص يثبت جريمة، هاي كارثة بالنسبة لهم، محرجة دوليا، وهي من الممكن أن تعاقب عليها ويكون الثمن روحك للأسف.
0: ظريفة، أنت الصحفية التي هي في مقتبل العمر، أمامك الكثير لتفعلينه، يعني وإنجازات قادمة إن شاء الله، يعني ما هي آمالك لما هو قادم والإنجازات التي تودين تحقيقها مستقبلا؟
1: يعني إذا كان هناك إنجازات نود أن نحققها مستقبلا، فهو أكبر إنجاز هو استمرار التغطية، وأن تكون التغطية نوعية فعليا تبرز الجرائم الموجودة في قطاع غزة، جرائم حقوق الإنسان في كل مناطق النزاع. صدقا تجربة أن تكون صحفي في غزة ليست هينة، ولكنها تعلمك الكثير. يعني أنا أعتقد أنني أصبحت قادرة على أنه أغطي كافة مناطق النزاع، لأنه لا يوجد أصعب من غزة بصراحة. وأتمنى في الأوقات القادمة أن أغطي كل مناطق النزاع في العالم، يعني بسبب ما رأيته وما عانيته الناس هناك. أتمنى أن أغطي السودان وأوكرانيا وكل المناطق التي يحصل فيها حاليا، وتقبل يعني للأسف هذه المنطقة لا تهدأ.
0: بإذن الله تعالى تتحقق هذه الأمنية إن شاء الله. زميلتنا الصحفية ظريفة حسن أبو كورة، مراسلة راديو عالم من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء، وكل التحية والاحترام.
1: شكرا لكم صوت فلسطين، وشكرا لكل العاملين على البرنامج.
0: مستمعينا وسماعتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كنا معكم دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة، وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. شهود الحقيقة، إعداد وتقديم ريم أبو غزالة، هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء المفصلة أبدأها بالعناوين. استشهاد 14 مواطنا بينهم 4 أطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ترامب يتوعد بقص البنية التحتية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. إعلان أمريكي مرتقب عن اتفاقية تسمح للسعودية بامتلاك برنامج نووي. أهلا بكم إلى تفاصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. وارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 14 بينهم 4 أطفال. أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية توقف جميع بروتوكولات العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في قطاع غزة منذ أكثر من شهر نتيجة نفاذ أصناف العلاج الكيماوي ما يهدد حياة نحو 4000 مريض.
1: مرضى السرطان لا ينتظروا كثيرا، لأنهم إن لم يتلقوا العلاج الكيماوي ستكون حياتهم في خطر حقيقي، إما بالموت أما بانتشار المرض. ونحن نسجل يوميا 4 إلى 5 حالات وفاة من هؤلاء المرضى في ظل ازدياد كبير في أعداد المرضى السرطان. صراحة نلاحظ هناك زيادة كبيرة في أعداد المرضى من السرطان، وخصوصا من فئة الفتيات أو الشابات الصغيرات، خصوصا بالنسبة لسرطان الثدي، وأيضا عند الرجال سرطان القولون وسرطان الرئة. فبالتالي نحن أمام مشهد صعب صراحة غير مسبوق، لأنه الاحتلال يمنع، ما زال يمنع دخول الأدوية، الكثير من الأدوية المستهلكات الطبية والأجهزة الطبية الاحتلال ما زال يمنعها. وللأسف الشديد أيضا يعني كل المنظمات الدولية تأتي إلينا على أعلى مستويات إلى مجمع الشفاء الطبي ويربوا أم عينهم هذا النفاذ.
0: حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك من أن حكومة الاحتلال تمضي في فرض واقع جغرافي جديد داخل قطاع غزة في خطوة تؤكد نية الاحتلال البقاء في المناطق الشرقية وعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
2: الترابي طويل، خلفه خندق طويل، خندق تحدثنا عنه سابقا عن الاحتلال، وكنا نشاهد ذلك عندما بدأ بالإنشاءات بمنطقة شرق حي التفاح. والآن أظهرت الأقمار الصناعية أن هناك سواتر رملية طويلة بطول 23 كيلو متر بعرض قطاع غزة. واضح أن هذا الساتر بعد منطقة بيت حانون وصولا إلى المنطقة الوسطى وما بعد المنطقة الوسطى. هذا يؤكد أن الاحتلال لا يريد الانتقال إلى المرحلة الثانية، ويؤكد كذلك أن الاحتلال باقي في المناطق الشرقية إلى يعني أكثر وقت ممكن، لأنه سمعنا من تصريحات واضحة المعالم أن الاحتلال يريد أن يقوم ببناء مستوطنات في مناطق الشمال، وهذا ما يؤكد هذه التواتر الرملية. إذن هناك في خطة عنوانها فصل غزة الشرقية عن غزة الغربية، وهذا مسمى بالمناسبة أصبح جديد. عندما تصل المربعات الصفراء إلى شارع صلاح الدين، هنا عملية الفصل ما بين شرق مدينة غزة وغرب مدينة غزة.
0: هدمت قوة الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعترة بمحافظة بيت لحم. وفي القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشآتين وجرفت شارعا في بلدة رفات. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس واستولوا على منزلها عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. وكان صاحب المنزل محمود الطوباسي قال لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية كما يمنعون وصول الكهرباء إلى المنزل.
3: 29/6 قاموا باحتلال بيني وبين البلد، لأنه أنا ببعد عن البلد حوالي 1.5 كيلو. أنا في الطريق مفتوحة علي من قبل بيني وبين البلد، إلا أنهم احتلوا منزل قيد الإنشاء بيني وبين البلد وسكروا الطريق علي 29/6 لغاية الآن. أنا محجوز أنا ومراتي وولادي 2 في البيت. قبل 5 أيام طبعا كانوا منعوا أنه حدا يطلع علينا ولا إحنا نروح نجيب أكل. هاي صار لي فترة بناشد في الارتباط الفلسطيني بنسكه مع الارتباط الإسرائيلي. قبل 5 أيام قاموا بقطع الكهرباء عني، ما ظلش عندي كهرباء أنا من 5 أيام.

0: كان في شوية توالي أكل في الثلاجة للأسف كبيناه، وهسه أنا يعني ما ظلش عندي لا أكل ولا شرب ولا دواء ولا ظل إشي.
1: رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر الشيخ القرار خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. أصيب 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. وحذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من تخزين المحروقات داخل المنازل والمركبات والمنشآت لما يشكل ذلك من خطر جسيم على الأرواح والممتلكات. أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب أن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشاكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. وأضاف أبو الرب أن عمليات توريد الوقود إلى السوق ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة البترول وسلطة النقد تبذل جهودا لزيادة الكميات وضبط السوق. إلى ذلك قال بيان لمركز الاتصال الحكومي أن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. وأضاف البيان أن دور هيئة البترول سيقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة، مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة سيكون يوم الجمعة المقبل عند 9:00 صباحا. نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران. وذكرت الهيئة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة على مواقع في الأردن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقص البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي استكمال اليوم 11 على التوالي من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. عادت 4 ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر اليوم بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. هذا ونددت باكستان بتعطيل مسار نقل الطاقة الحيوي الثاني بعد أن اضطرت 3 ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أمس أيضا. من المنتظر أن تعلن واشنطن والرياض اليوم عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. وأفادت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤول إقليمي مطلع على الاتفاقية بأن الاتفاق سيسمح لشركات أمريكية بتشغيل محطات الطاقة النووية لصالح السعودية على أراضيها. أخيرا في حالة الطقس، غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. استشهاد 14 مواطنا بينهم 4 أطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ترامب يتوعد بقص البنية التحتية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وإعلان أمريكي مرتقب عن اتفاقية تسمح للسعودية بامتلاك برنامج نووي. إلى هنا سيدتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. هذه تحية، دمتم بخير، في أمان الله.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في الأزمنة العادية يختار الكاتب المكان الذي يكتب فيه، ويختار الزمن الذي تنضج فيه أفكاره. أما في الحرب فلا يملك الكاتب إلا أن يختار كيف يحمي روحه من الانكسار. هناك من كتب القصف، ومن كتب الفقد، ومن كتب الخيام، وهناك من حمل روحه إلى مكان آخر لا هربا من وطنه، بل حفاظا على قدرته على الاستمرار. فبينما كانت الحرب تفرض يومياتها الثقيلة على غزة، كان ضيفنا يفتح نافذة أخرى للخيال، ويترك شخصياته تمضي بعيدا، وكأنه يمنح قلبه استراحة قصيرة من كل هذا الخراب. هو ابن شمال غزة، ابن الصفطاوي، الذي حملته رحلة النزوح القصري بين جباليا ورفح ودير البلح، كما حملت معه عائلته الكبيرة بكل ما فيها من وجوه وذكريات. لكنه حمل أيضا مشروعا روائيا لم توقفه الحرب، بل دفعته إلى مزيد من الكتابة، حتى أصبحت السنوات الأخيرة من أكثر مراحل حياته الأدبية غزارة. ضيفنا اليوم لا يكتب ليهرب من الواقع، بل يكتب كي لا يهزمه الواقع. أحبائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام. نرحب بالأديب والروائي محمد الفار. أستاذ محمد، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورة رابعة. أرحب بحضرتك وبإذاعة صوت فلسطين وبالسيدات والسادة المستمعين. يسعدني أكيد ويشرفني أني أشارك حضرتك في هذا اللقاء عبر إذاعتكم الموقرة إذاعة الكل الفلسطيني ضمن برنامج حبر على الركام.
1: في الحرب لا يفقد الإنسان بيته فقط، بل يفقد الإحساس بالثبات. تتغير الأمكنة ويبقى السؤال: كيف يحمل الإنسان بيته في قلبه حين لا يعود يملك سقفا يؤويه؟ أستاذ محمد، حين تغادر البيت قصرا، ماذا يبقى منه في القلب؟ وماذا بقي معك من بيت الصفطاوي بعد رحلة نزوح قصرية طويلة بين جباليا ورفح ودير البلح؟ كيف يحافظ الإنسان وهو يقترب من الستين على تماسكه، وهو يرى كل هذه المسؤوليات تحيط به؟ وكيف كنت تعثر على تلك اللحظة الهادئة التي تبدأ في

0: فيها الكتابة.
1: البيت أكيد عبارة عن جزء أساسي من الذكريات، طبعا بلم الجيران وأحباب وأهل، علاقات يومية ونشاط يومي. مع النزوح الإنسان يعني مكرها بيغادر هذا المكان، ومصطحبا معه ما يستطيع يعني من أمتع، ولكن بالأكثر يحمل معه ذكريات. الذكريات هي يعني الشيء الأساسي اللي بيغذي الإنسان بماضيه وبيرسم معالم مستقبله. أهم ما يمكن أنه يحيا الإنسان من أجله وحلمه بمستقبل يعني أبنائه ومستقبل بلده، وطبعا هذا بيعتمد بالدرجة الأولى على ما كان ماض، على ذكريات ما كان مخزن في ذاكرة الإنسان. أنا يعني بشعر أني حين نزحت حملت معي ذكرياتي كباقي الناس، وحملت معي حلمي بمستقبل أفضل، ولكن فقدت كراس كان معي من سنة 92 من السجن، وهدية من السجن، مكتوب في رسائل من الأصدقاء وبعض المحاولات الشعرية والأدبية، وكان مهم بالنسبة إلي يعني بشكل كبير. فلما فقدته شعرت أني فقدت شيء عزيز. خلال فترة النزوح أعتقد أني يعني في ظل الحرب الصعبة استطعت أني أحافظ على تماسكي. إحنا نزحنا عائلة كبيرة، أولا الأسرة و يعني باقي أفراد العائلة من إخوتي وزوجاتهم وحتى أبنائهم وزوجاتهم، كنا عدد كبير. طبعا كل إنسان في له طريقته الخاصة بحفاظه على توازنه النفسي والشخصي، على تماسكه الداخلي. يعني نزحنا إلى عند أصدقاء مثلا في شقة سكنية، ولكن بعد ذلك نزحنا في الخيام، وكانت التحديات صعبة من الشتاء ومن نقص الأكل وكل شيء كما الآخرين. يعني في خلال برضو هاي الفترة بحثت عن نفسي اللي يعني ما افتقدتهاش ولا لحظة، اللي يعني لمساحة، بحث عن مساحة للكتابة، للهروب بخيالي من الواقع نحو بناء يعني عالمي الخاص، عالم الرواية والأدب. هذا كان يعني أوقات بصراحة ما كان بيمنحها الواقع، لا كنا يعني بالأدق بنسرقها. هاي اللحظة يستطيع الكاتب أن يسرقها من الوقت، من الزمن، يعني لا أن تمنح، لأنه ظروف الحرب لا تمنح الإنسان يعني فرصة ومساحة للكتابة. فهذا منحني وقت للكتابة كان بالنسبة لي يعني رائع، وكنت أستغله بصورة كاملة.
0: ليس كل من عاش الحرب كتب عنها، فثمة من اختار أن يحمي روحه بطريقة أخرى، أن يبتعد بخياله قليلا، لا لأن الوجع أقل، بل لأن الإنسان يحتاج أحيانا إلى نافذة يتنفس منها حتى يستطيع أن يواصل الحياة. أستاذ محمد، بينما اتجه كثير من الكتاب إلى الكتابة عن الحرب، اخترت أن تدور روايتك الأخيرة بعيدا عن غزة في عزبة البرج بدمياط. ماذا كنت تبحث هناك؟ برأيك هل يحتاج الأدب إلى مسافة زمنية حتى يرى الحقيقة كاملة؟ وهل كانت تلك الرواية هربا من الحرب؟ أم طريقة مختلفة لمواجهتها دون أن تسمح لها بأن تبتلع روح الكاتب.
1: ربما يعني كانت هي نوع من الهروب إلى فضاءات يعني تذكرني بالحياة خارج سياق الدم والقتل اليومي والقصف يعني ربما البعض يقول أنه هو هروب، ولكنه أنا بقول هروب إلى فضاءات تذكرنا بالحياة، وهذا نوع من الالتفاف أكثر منه يعني الهروب السلبي، هو نوع من الالتفاف على الحرب، على نتائجها المدمرة، بمحاولة يعني العيش عيش الحياة كما هي. ربما يتبادر للذهن يعني سؤال، لماذا لم يكون ذلك الهروب باتجاه كتابة تتعلق مثلا بالحرب؟ لا، أنا أثرت يعني الكتابة خارج مش فقط الحرب بل خارج غزة كليا. كنت يعني زرت منطقة دمياط وراس البر اللي دارت أحداث الرواية حولها، كنت زرتها يعني أكثر من زيارة ولفترة يعني طلعت فيها على تفاصيل، حتى أنه أصدقاء هناك يعني سألوني إذا كنت رح أكتب، فقلت يعني بالتأكيد رح أكتب، لكن سيحتاج الأمر فترة ليختمر في ذهني، وفعلا أخذ سنتين وبدأت بالكتابة هاربا كما قلت من غزة وهموم القتل اليومي ولاجئا إلى الحياة. بخصوص الحرب أنا والكتابة عن الحرب، أنا بصراحة ضد التسرع يعني في اختيار الزوايا اللي ممكن ينطلق منها الكاتب لقصص يرويها، أنا ضد التسرع، وبعتقد أنه الحرب حتى نكتب عنها يعني بصدقية وبصورة مثلى يفترض أن تأخذ وقتها لتختمر في أذهاننا. حتى بالوقت الحالي أنا بين إيدي عمل عن الحرب بهذا المفهوم، بتحدثش يعني عن الحرب بصورة مباشرة بقدر ما هو يعني القصة تدور في سياق الحرب، لكنها تتحدث عن مكنونات النفس البشرية وخوالجها، بتتحدث عن البطولة الكامنة في الأرواح المهملة المعزولة في النفوس المهمشة اللي ربما ما بنتوقع منها البطولة، وبنرى أنفسنا على حقيقتنا كجاحدين متنكرين، والأهم كنفوس مشوهة الثقافة والفكر غارقة في التناقض، نفوسنا غارقة في التناقض بين ما تعي وما تفعل، فاقد السيطرة على مشاعرها. أنا يعني لا أريد فضح الرواية وما يعني جوهر قصتها، ولكن بصورة عامة هذا ما تتحدث عنه بعيدا عن مجريات الحرب.
0: لكل كاتب بداية تمنحه الثقة، ولكل تجربة محطات تصنع ملامحها، وبين البدايات والكتب الجديدة تبقى الرواية شاهدا على رحلة صاحبها وعلى الأسئلة التي لم تتوقف عن ملاحقته. أستاذ محمد، فازت روايتك الأولى واكتمل البدر مبكرا بمنحة مؤسسة عبد المحسن القطان، ماذا مثل لك ذلك الفوز في بدايتك الأدبية؟ كيف تطورت رؤيتك للرواية؟ وما الذي تغير في الكاتب قبل أن يتغير في النص؟ هل ترى أن الأدب قادر على أن يحفظ ذاكرة الناس بطريقة قد تعجز عنها الأخبار والوثائق؟
1: بصراحة فوز روايتي بمنحة الكتاب الأول من مؤسسة عبد المحسن القطان لا شك كان لها أثر تحفيزي كبير على نفسي، وهنا دعيني يعني أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من صديقي الكاتب المبدع طلال أبو شويش على دوره المهم جدا والمؤثر في إنجازي لهذه الخطوة، لأنه بصراحة أنا كنت يعني غير متشجع كثير لدفع روايتي أنها تشارك بهاي المسابقة. حتى يعني دعيني أفصح عن أنها برأيي أو بنظري لم تكن مكتملة، يعني أحداثها ما كانتش مكتملة. ومع ذلك الأستاذ طلال مشكورا ضغط علي وشجعني جدا أني أدفع بالرواية، مؤكدا بأنها يعني ستفوز وستشكل بالنسبة لي يعني دفعة ومنطلق للبدايات الجيدة. فعلا أخذت برأيه ودفعت بالرواية ونجحت، وكانت خطوة بصراحة رائعة، كان لها تأثير معنوي علي كبير، ومباشرة دفعتني أني أبدأ في الجزء الثاني بما أني لم أنهي أحداثها، دفعتني لأني ألحقها بجزء ثاني حتى من قرأوا من الأصدقاء من العاملين في مؤسسة عبد المحسن القطان برضو لما قرأوا الجزء الثاني قالوا لي يعني هذا يفترض جدا أن يكون في جزء ثالث. وحتى أني فعلا كنت بشرت قبل الحرب أو شرعت يعني في كتابة الجزء الثالث، ولكني توقفت في بداياته نتيجة الحرب، وطبعا جنح الفكر والخيال والقلم باتجاهات أخرى، ولكن ربما تبقى الفرصة مفتوحة والباب مفتوح لكتابة جزء ثالث. الأدب لا شك أنه وسيلة من وسائل حفظ الذاكرة بكل تأكيد، وأنا أعتبرها وأعتقدها أنه أصبحت طبعا هي أهم وأشمل وأوسع من الشعر، هي منذ زمن طويل يعني بعد ما كف الشعر عن أنه يكون الناقل الأساسي بالنسبة للعرب يعني للذاكرة، وبنظري وأعتقد أنه ستبقى كذلك الرواية والأدب بصورة عامة لفترة طويلة.
0: أحبائي المستمعين، تبقى هناك مشاعر لا تستطيع الأسئلة أن تبلغها ولا تكتمل إلا حين يقرأ الكاتب نصه بصوته كما خرج من قلب التجربة. نترك المساحة الآن للكاتب الأديب محمد الفار ليقرأ لنا نصا كتبه في زمن الحرب، نصا يرى أنه يختصر شيئا من رحلته أو يحمل الرسالة التي يود أن تبقى في ذاكرة المستمع.
1: سنقرأ يعني بعض مما كتبنا. ما سأقرأ هو من كتاب مذكرات، وبالأحرى هو يعني قصص متشابكة مروية على صورة رواية يعني سردية خارجي من السجن، كل أحداثها تدور في أو دارت في السجن. نقرأ هاي الفقرات منه. انظر إلى يسارك، لا بد وأنك رأيت أفواجا تدور حول اللا شيء، إنه الطواف يا أخي، وذاك الطواف الذي ألهم الأسرى في سجن عسقلان تسمية النخلة التي يدورون حولها بالكعبة، وحاشا أن يقصدوا كفرا أو تشبيها لبيت الله في مكة بنخلة عاقر، إنما هو الطواف، الطواف الذي لا ينتهي ولم ينتهي منذ عصر الاستعمار الإنجليزي، ولسنا ندري إلى متى. إنه دوران الرحى لا يطحنون به الحبوب ولا يعصرون به الزيتون أو العنب، إنما يطحنون الهواء ويسحقون الزمن تحت رحى أرجلهم، بذلك الطواف يطحنون الأيام والسنون عاما بعد عام. أمعن وسترى، سترى الأيام قد أرهقت فخارت قواها وأحنت لمشيئتهم ظهرها السنين، وسترى السجان قد قضى أجله وهو ينتظر انتهاء الطواف عبثا، فاستبدلوه مرات بينما الرحى لا يزال يدور. أمعن نظرك وركز جيدا وأنت تستذكر ما قرأت، استذكر بكل جوارحك وعمق خيالك، فذلك فقط ما سيوسع خيالك أو مجال رؤيتك، وستمنحك رحابة الخيال قدرة على النفاذ عبر الجدار. إن أردت الخلاصة فستقرأها في أعين الطائفين، في قسمات وجوههم، وفي قسوة ملامحهم، وصلابة نبرتهم، وإن هزلت أجسادهم. قد ترى ذاك عابسا قانطا، لكن الآخر مبتسما باسما مستبشرا، وبعد حين ستجدهم متحلقين حلقات صغيرة تكاد رؤوسهم تلامس بعضها، يتناقلون شيئا فيما بينهم عبر نظراتهم ربما، أو عبر أثير أدمغتهم، فلا شيء بأيديهم، ليس إلا أصبعا يشير هنا مرة وهناك أخرى، يرفع للأعلى ويدور حول ذاته دورة، ثم يشير لصدر صاحبه مرة وأخرى لصدور المتحلقين واحد تلو الآخر، فينتقل من الرأس إلى الرأس ومن القلب إلى القلب شيئا ما سريا سحريا، يموت السجان جنونا وتطفلا ليعرفه، ليلمحه، ليكون فكرة عن أحجية الأسرة السرية بغية مصادرتها ومنعها، لكن عبثا يحاول، فهل للعشق أن يصادر؟
0: هكذا يظل الأدب شاهدا على الإنسان، لا لأنه يوثق ما حدث فحسب، بل لأنه يمنح الألم لغة ويمنح الذاكرة حياة أطول من العمر. كل الشكر للأديب والروائي محمد الفار على هذا اللقاء الإنساني والأدبي، والشكر موصول لكم أحبائي الكرام على حسن المتابعة والمحبة. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، دمتم بخير، ولتبقى الكلمة قادرة دائما على أن تنتصر للإنسان مهما حاول الركام أن يخفي صوته.
2: كنتم حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

موجز لأهم وأخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تهدم 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعتر بمحافظة بيت لحم، وتهدم جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وتجرف شارعا في بلدة رفات في القدس المحتلة. مستوطنون يقدمون على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس ويستولون على منزلها عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ يرحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. إصابة 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو روبي يؤكد أن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. ومركز الاتصال الحكومي يقول في بيان إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. التربية والتعليم العالي تعلن أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الجمعة المقبل عند 9:00 صباحا. هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران. وترامب يهدد بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. 4 ناقلات نفط إضافية تعود أدراجها في البحر الأحمر اليوم بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. وواشنطن والرياض يعلنان من المنتظر أن يعلنان عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. في أمان الله.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء الموجزة. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 14، بينهم 4 أطفال. هدمت قوات الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة بمحافظة بيت لحم. وفي القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رفات. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب نابلس، واستولوا على منزلها عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. وكان صاحب المنزل محمود الطوباسي قال لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يمنعون وصول الكهرباء إلى المنزل. رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، واعتبر الشيخ القرار خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي، ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. أصيب 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم، وحذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من تخزين المحروقات داخل المنازل والمركبات والمنشآت لما يشكله ذلك من خطر جسيم.

0: التقسيم على الأرواح والممتلكات. أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. وأضاف أبو الرب أن عمليات توريد الوقود إلى السوق ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة البترول وسلطة النقد تبذل جهودا لزيادة الكميات وضبط السوق. إلى ذلك قال بيان لمركز الاتصال الحكومي إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. وأضاف البيان أن دور هيئة البترول سيقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة، مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة سيكون يوم الجمعة المقبل عند الساعة 9 صباحا. نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران. وذكرت الهيئة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة على مواقع في الأردن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي استكمال اليوم 11 على التوالي من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. عادت 4 ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر اليوم بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. هذا ونددت باكستان بتعطيل مسار نقل الطاقة الحيوي الثاني بعد أن اضطرت 3 ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أمس أيضا. من المنتظر أن تعلن واشنطن والرياض اليوم عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. وأفادت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤول إقليمي مطلع على الاتفاقية بأن الاتفاق سيسمح لشركات أمريكية بتشغيل محطات الطاقة النووية لصالح السعودية على أراضيها. في حالة الطقس غدا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم، في أمان الله.
1: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصف ليل فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. استشهاد 14 مواطنا بينهم 4 أطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ترامب يتوعد بقصف البنية التحتية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. إعلان أمريكي مرتقب عن اتفاقية تسمح للسعودية بامتلاك برنامج نووي. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم صيرات وسط قطاع غزة، وارتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 14 بينهم 4 أطفال. هدمت قوات الاحتلال 5 منازل مأهولة في بلدتين حلين وزعترة بمحافظة بيت لحم. وفي القدس المحتلة هدمت جرافات الاحتلال منزلا ومنشأتين وجرفت شارعا في بلدة رافات. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جالود جنوب نابلس، واستولوا على منزلها عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. وكان صاحب المنزل محمود الطباسي قال لإذاعتنا إن المستوطنين يمنعون إدخال الطعام والأدوية، كما يمنعون وصول الكهرباء إلى المنزل. أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوات التي أطلقتها منظمات استيطانية لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. واعتبرت الأمانة العامة تلك الدعوات تصعيدا خطيرا وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وامتدادا لسياسات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع غير قانونية في القدس المحتلة. أصيب 3 مواطنين إثر حريق اندلع داخل أحد المطاعم بمدينة نابلس نتيجة تخزين مادة البنزين داخل مطبخ المطعم. وحذر جهاز الدفاع المدني المواطنين من تخزين المحروقات داخل المنازل والمركبات والمنشآت لما يشكله ذلك من خطر جسيم على الأرواح.

وحي والممتلكات. أكد مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب أن أزمة المحروقات تعود إلى تراكم فائض الشيكل ورفض الاحتلال رفع سقف تداوله، إلى جانب تقليص الإمدادات وتحويل جزء منها لتلبية احتياجات جيش الاحتلال. وأضاف أبو الرب أن عمليات توريد الوقود للسوق ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن الحكومة وهيئة البترول وسلطة النقد تبذل جهودا لزيادة الكميات وضبط السوق. إلى ذلك قال بيان لمركز الاتصال الحكومي إن هدف إنشاء الشركة الحكومية للمحروقات والمملوكة للدولة مرتبط بإجراءات الحوكمة والإصلاح. وأضاف البيان أن دور هيئة البترول سيقتصر على التنظيم والإشراف والرقابة مع فصلها عن المهام التنفيذية من شراء ونقل وتوزيع على المحطات والشركات المرخصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون يوم الجمعة المقبل عند الساعة 9 صباحا. نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن الذي يتعرض لهجمات من إيران. وذكرت الهيئة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة وهجمات الطائرات المسيرة على مواقع في الأردن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي تحدث مخاطر متزايدة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقص البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وأعلن الجيش الأمريكي استكمال اليوم 11 على التوالي من الضربات على إيران بهدف مواصلة إضعاف قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز. عدت أربع ناقلات نفط إضافية أدراجها في البحر الأحمر اليوم أمس بعد أن هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على السفن المبحرة جنوبا صوب مضيق باب المندب. هذا ونددت باكستان بتعطيل مسار نقل الطاقة الحيوي الثاني بعد أن اضطرت ثلاث ناقلات أخرى إلى تغيير مسارها أيضا. من المنتظر أن تعلن واشنطن والرياض اليوم عن اتفاقية تسمح للأخيرة بتطوير برنامج نووي مدني في ظل معارضة إسرائيلية لتلك الخطوة. وأفادت شبكة CBS الأمريكية عن مسؤول إقليمي مطلع على الاتفاقية بأن الاتفاق سيسمح لشركات أمريكية بتشغيل محطات الطاقة النووية لصالح السعودية على أراضيها. في حالة الطقس يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. قبل الختام هذا تذكير بالعناوين. استشهاد 14 مواطنا بينهم 4 أطفال في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ترامب يتوعد بقص البنية التحتية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. إعلان أمريكي مرتقب عن اتفاقية تسمح للسعودية بامتلاك برنامج نووي.

0: صوت فلسطين، اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. ننتقل واياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: العدل الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستعمار وضرورة عدم تقديم اي دعم اقتصادي او تجاري له، ودعا نزال دول العالم الى اتخاذ خطوات مماثلة، ليس فقط بحظر استيراد منتجات المستعمرات بل باتخاذ سياسات اقتصادية وتجارية وقانونية تحول المشروع الاستعماري إلى مشروع غير رابح، وتجرد المستعمرات من أي حوافز اقتصادية أو استثمارية، مما يحد من قدرتها على استقطاب المستعمرين من مختلف أنحاء العالم. تسلم رئيس الوزراء محمد مصطفى التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2025، وذلك خلال استقباله النائب العام المستشار أكرم الخطيب بمكتبه في مدينة رام الله. واستعرض النائب العام أبرز ما تضمنه التقرير من مؤشرات تعكس أداء النيابة العامة خلال العام الماضي والنتائج المتحققة في حماية المال العام وتعزيز تنفيذ الأحكام وتطوير العمل المؤسسي والتخصصي. وبحث الاجتماع مستجدات عمل النيابة العامة وأولويات المرحلة الحالية والجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي وتسريع إجراءات العدالة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات. وكما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن حماية المجتمع وسيادة القانون تشكلان ركيزة أساسية للصمود الوطني، وأن استمرار عمل مؤسسات العدالة بكفاءة يمثل ضمانة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة بالمؤسسات العامة رغم ما تفرضه الظروف الراهنة من تحديات.

0: قالت صحيفة هارتس العبرية إن جيش الاحتلال وسع سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. وبحسب تحقيق للصحيفة العبرية استند إلى صور أقمار صناعية حديثة، يتكون هذا التوسع في معظمه من ساتر ترابي وخندق، ما أسهم في زيادة المنطقة الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال إلى نحو 65% من مساحة قطاع غزة. وأوضحت هارتس أن مسار التوسع البري يمتد جزئيا لمئات الأمتار خارج الخط الأصفر، وأنه يتجاوزه بأكثر من كيلومتر في إحدى النقاط جنوبي القطاع. وأفادت بأن جيش الاحتلال يعمل منذ أشهر على إنشاء هذا التوسع الذي يمتد كيلومترات عديدة داخل قطاع غزة. شهدت منطقة دولة أو دولة في حي الزيتون منطقة دولة في حي الزيتون بمدينة غزة موجة نزوح جديدة عقب توسع الجيش الإسرائيلي حدود المنطقة الخاضعة لسيطرته.
1: امبارح الوضع من قبل العصر صار ضربوا بعض هويتين انذار انه احنا نخلص. بعد شوي صار يضرب عشوائي في العماره، هان في ثلاث عيال ساكنين، بلغنا بعض وطلعنا ما عرفناش وين نروح. كان في غاد مخيم حرم استقبلونا، بس بدنا نضلنا قاعدين عندهم طول، يعني البني ادم ثقيل يوم يومين وما نطلع مش ملاقيين مكان. خيمه فيش معنى، خيمه تسترنا في الشمال، هذا لملمنا الاغراض حطيناهم في المخيم. عمالي بحكي بدي اروح اقعد عند المقبره احسن من العطاي، يعني ايش احكي لك؟ ايش العيشه اللي احنا عايشينها؟ بكفي لا بيت ولا دار ولا اكل ولا شرب، والحمد لله رب العالمين. يعني مين برضى في هذا الوضع؟ ولا ما حدا برضى. حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان السبب. هذا بيتنا، ايش ليش نزحت؟ صاروا قراب حطوا الخط الاصفر هامه، وقبلها بيوم قصفوا غاد طلعنا بيتنا ليله وطلعنا، قصفوا غاد وخمس شهداء ضربوا زور، قصفوا مخرطه ما اعرفش ايش عنده. ليش بطل؟ انا حابه اطلع، حابه اطلع. هذا مكاننا، يعني هذا عماره الدوله معروفه، مكاننا كانت العمارة يعني معروفة للكل. يعني الله بقول هيك، طب يأمنونا، يأمنونا مكان نقعد فيه. يعني قال لي خيمة، خيمة فيش إلا، والله العظيم ما في خيمة.
2: سكان المنطقة هذا ليلة على المغرب تفاجأنا اليهود بدأت طاقة F وبدأت الدبابات تطخ علينا على الدار هنا، فسحبنا حالنا وشردنا من الدار. الوضع كان سيء جدا طول الليل، القصف والهبط كان شغال، وزي ما انت شايف احنا طبعا نطلع الاغراض بتاعتنا وبنطلع من المكان عشان الاحتلال قدم الخط الاصفر لحد شارع صلاح الدين. وضع حالنا بطل في مجال الحياه نهائيا، يعني الحياه هيك الزيتون عدمت الحياه فيها نهائيا، بطل في مجال الامام للحياه بالمره عندنا في المكان. هم حكوا انه في لهم عمليه عسكريه قبل ثلاث ايام من يوم السبت، لما حكوا انه في لهم عمليه عسكريه، والوضع حالنا سيء جدا. اليوم بنطلع ونحاول نرجع عشان نتفقد الاغراض اللي في الدار. الدبابات دائما تبان هنا في الشارع، دائما بتطخ على الدار والكواد دائما موجوده ومستقبلنا في حالنا 24 ساعة. الطخ والخبط موجود لدرجة أن الإطلاق دخلت على غرف النوم جوا عندنا على بين الردف، يعني لأنه الغرف اللي أنت بالك فيها لا بين الردف دخلت إطلاق علينا وربنا اللي سلمها. بدنا نشوف لنا أرض، شفنا الأرض قدام شارع 8 بدنا نطلع عليها أأمن من نتفادى شوية. والله يمكن هذه المرة السابعة أو الثامنة للنزوح، إذا ما كانش أكثر كمان، يعني انه الحرب كلها نزوح في نزوح، ما فيش تقعدش في مكان اللي بيجي بيقول لك يلا اطلع من هنا بدنا ندخل، اطلع من هنا بدنا ندخل، تلحقش تحط اغراضك لو قال لك يلا اتحرك. ولا شيء المخاوف انه غزه كلها حتصير ضمن الحدود الجديده تاعت الاحتلال، تضم غزه يعني. هو نتنياهو حاليا بيقول 67% لحد 70% اخذ من مساحه قطاع غزه، لكن انا شايف انه بده يسيطر على مساحه قطاع غزه بالكامل، مش حيضل لنا مكان، حنكون كلنا عايشين تحت سيطره وخضوع الجيش الاسرائيلي. لسه ما خلصت الحرب، طول ما احنا في حاله نزوح وتشرد بالصوره هذه الحرب ما خلصت. لا تقول ما احنا عايشين في الخوف والقلق اللي احنا فيه، وانت مش مأمن حالك، الدبابه في اي لحظه ممكن تكون عندك تطخ عليك، القواعد تطخ عليك. احنا ما خلصنا الحرب، لا لسه احنا عايشين حاله خوف اكبر من حاله الحرب اللي كانت الحرب نفسها شغاله.
0: وفي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، يجلس فادي شقورة مع والديه وطفليه في خيمة نزحوا إليها في منطقة بعدما فقد ساقه باستهداف إسرائيلي سابق.
3: ثالث يوم الحرب تم إصابة الوالد عندي. لما اول الحرب بلشت فابويا صار معي شلل، ان انا قاعد بشيل فالوالد، قعدت معي 40 يوم في مستشفى الوفا، ومن مستشفى الوفا يعني صار معي غاز وقحة في صدره وشردت فيه، واليهود كانت عندنا محاصريننا شردت فيه على معسكر جباليا. ايش صعب يعني، يهود وتخبط وهذا. ما قدرت، خدت ابويا ونزحت على المواصي خان يونس، ولما نزحت على مواصي خان يونس تم فقدان أخوي الكبير الله يرحمه اللي استشهد، يعني بعد ما وصلنا للنقطة بعد 4 أيام بقول أخوك الكبير استشهد، لا ودعناه ولا شفناه. ما السنة وشهرين تم إصابة الوالدة عندي ومقعد على كروسة، ومن فضل الله يعني أنا بقول لك يعني برجل واحدة الحمد لله، عندي الوالد مقعد مش قادر أعمل له تحويل ولا قادر أعالجه، والغاز في صدره وكل ليلة بقحقح لي ومحتاج علاج في الخارج، وعندي الوالدة قالوا لها أنت بدك مفاصل وبدك علاج في الخارج، ليش أنت قاعدة هان؟ وأنا اللي زي مبطور براعي ولد وبنت، كمان عندي ولد وبنت، ولد 5 سنين وبنت 3 سنين، أنا راعي مشلول الحمد لله، الوالد مشلول والوالدة مشلولة وأنا رجلي مقطوعة وعندي ولد وبنت، هيني بشيل فيهم، بشيل في 4 يعني، بلبس بامبز بلبس. يعني أنا بجد إن أنا يعني حياتي صعبة اللي أنا عايشها، يعني أنا نفسي أقول للعالم أنا تعبان، يعني أنا برجل مش قادر، المهام اللي بقوم فيها بالخيمة أنا بغسل، أنا بجلي، أنا بعب المي الصبح، أنا عندي دوام الساعة 6 الصبح، الساعة 7 الصبح، أعب المي الحلوة، أعب المي تودي المي وأعب وأحفظ أبويا وأحفظ بنتي وأغسل بنتي وأغسل ابني. يعني انت يعني انت شايف يعني كل هذا حمل على واحد برجل. الناس اللي في الشارع بقدر اقول لهم تعالوا ساعدوني، يعني انا ما بقدر يعني كمان الاثنين مقعدين ولا ولد وبنت، يعني الحياه صعبه معايا والله العظيم، دمام الرجل هذا مش عارف من ايش، وشد علي الله هي هالرجل هذا اللي ضايله والله دمام من ها 1 2 3 4 5 مش قادر، يعني بقف على رجلي وخايف يعني الله لا يقدر ارتمي.
4: صارت تهدف المواصي، أخذت طبية وانشليت، أنا قاعدة مقعدة على الكروسة، جوزي ثالث يوم الحرب الصواب صار مقعدة تانى على الكروسة، أنا ما بريش حدا، أنا يتيمة، وين أروح وين أجي؟ ما حدا بقيم فيا غير ابن المبتور، بدي ناس بأهل الخير يقفوا معايا يساعدوني، يقفوا معايا وين أروح وين أجي؟ ابني الكبير وصلني لحد النقطة واستشهد وراح منه، وعودنا رجعنا على الجبل يا قالوا في رجعنا على الجبل، عودنا جينا على بهلول، عودوا صار استهداف في بهلول، عودنا جينا هان، وين بدنا نروح يعني وين بدنا نيجي؟ احنا بطلب من أمة أهل الخير يساعدونا، خربت ديورنا، بيتي راح، ابني راح، كله راح، راح حبج راح وابني راح، كلنا رحنا وبيتي راح، وأنا عمال قعدت مقعدة وجوزي مقعد وابني بتر، وأنا وما إلي حالتي إلا غير رب العالمين وأهلي الخير يقفوا معايا يساعدوني.
0: أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية دعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمة الهيكل المزعوم لحشد أوزع اقتحام للمسجد الأقصى.

0: المبارك اليوم الخميس والمطالبة بسماح باقتحامه ليلا عقب ما يسمى مسيرة السيادة التي تأتي بتزامن مع ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات المحمومة التي تستهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة تمثل تصعيدا خطيرا ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأكدت أن المسجد الأقصى بمساحته الكلية البالغة 144 درما هو حق خالص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وإن محاولات المستوطنين فرض وقائع جديدة لن تمنحهم أي شراكة. حاول مستوطنون إضرام النار في منزل في بلدة جالود جنوب نابلس، وقال مراسلنا أن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من البلدة على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وحاولوا إحراق منزل ما أدى إلى اشتعال النيران بأراض مزروعة بالزيتون. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جالود جنوب نابلس واستولوا على منزلها، وذلك بعد إجبار العائلة على الخروج منه.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
2: تفيض عينا المواطن محمود الطباسي بالدموع ويحاول إخفاءها، لكن ما تعرضت له عائلته على يد المستوطنين كان أكبر من أن يخفى أو يحتمل. فبعد شهرين من الحصار المتواصل الذي فرضه المستوطنون على منزل العائلة في قرية جالود جنوب نابلس، اضطرت العائلة إلى إخلائه لتجد نفسها بلا مأوى فيما استولى مستوطنون على المنزل.
1: صاروا يجوا على علي على الدار، كل من يحركك مثل ما حرك دوابشي، أنا أحرك في جوا الدار. لما أنا صلي ثلاثة أيام مش بدون أكل وبدون شرب من الصبح، والله غير عكاسة حليب ما فيش شيء، أموت من الجوع، أفطس وأنا في الدار أنا ومرتي وولادي، شو بدي أسوي؟
2: وخلال فترة الحصار تعرضت العائلة لتهديدات متكررة بالقتل والإحراق، إلى جانب قطع المياه والكهرباء ونفاذ المواد الغذائية في خطة نفذتها عصابات المستوطنين وأمنها جيش الاحتلال. وبذلك انضمت عائلة الطباسي إلى قائمة العائلات التي فقدت منازلها بعد اضطرارها إلى مغادرتها.
3: والله اليوم يا خالتي مرار، والله اليوم ما ذكناش، ظلينا على حمطولنا، والله يا رب شهيد ربي علي، ربي شهيد علي من الصبح، وعنا دمعتنا جرعتنا، ما احنا قادرين ندشر دورنا مثل طلوع روحنا، والله يا خالتي مثل طلوع روحنا، مشك ليلة مشك، والله ثلاث سنين يا ربي وانا ابني فين فدينا وجوزي، والله ثلاث سنين هدوا الحجر يما، والله وكلعوا الشجر، شو بتكون اخرى، حبزونا، قطعوا المية، قطعوا الكهرباء، قطعوا الطريق، ما ظل لنا سبيل يا رب العالمين.
2: ما عاشته عائلة الطباسي يعكس حجم التحديات التي يواجهها المواطنون في الضفة الغربية مع استمرار الاعتداءات التي تطالهم في منازلهم وتهديد حقهم في البقاء على أرضهم.
4: بعد شهرين من الحصار المتواصل أخلت عائلة الطباسي منزلها، وهذا ما تبقى من منزل العائلة التي أخلته بفعل إرهاب المستوطنين. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، من قرية جالود جنوب نابلس.
0: هدمت قوات الاحتلال 4 منازل مأهولة في بلدة نحلين جنوب غرب بيت لحم، كما وهدمت منزلا في بلدة الزعترة شرق بيت لحم.
5: إلى ركام تحول هذا البيت بفعل آليات الاحتلال، وفي أقل من ساعة أصبح على هذا الحال، لكن بناءه استغرق سنوات طويلة حتى استطاعت العائلة سكن فيه، ليفتح المجال حينها أمام عشرات العائلات في البلدة للبناء في منطقة صبيحة شرق نحالين.
6: مشوار 15 سنة من العمل والتعب والشغل والعرك والإذلال والمعابر وأحوال الشغل توصلنا أني أنا أبني هذا البيت. بنيت على مراحل، عانيت معاناة شديدة توصلت هذه المرحلة. هذه الأحلام انتهت في ثواني، ردموها في خلال دقائق، أحلام أطفالي مستقبلهم انتهى. اعتدوا علينا كلنا هنا، على الأولاد، على النسوان اعتقلوا زوجتي. زوجتي حاليا هي موجودة في مركز اعتقال عسيون، حتى الآن ما بنعرفش أي شيء عنها بطريقة همجية.
5: فحال ثائر فنون لم يختلف عن مالك نجاجرة ومحمود شاكيرنا إلى جميل عبد العزيز الذي هو أيضا كابد حياة البؤس لسنوات حتى يعيش في بيت يطوي سجلا من المعاناة، والنهاية كانت الهدم والتشرد من جديد.
7: والحمد لله مضيناها يعني تعب في شكا في الله بيعلم. أنا كيف بنيت البيت هذا؟ كنت أشتغل طلبات، أودي طلب بسبعة والطلب الثاني بسبعة وأشتري شوال الشمينت وإيجي أحطهن، بعدين أروح أشتري شوية طوبات من سامح، من هذا من هذا، بنيت بيتي طوبة طوبة والله بيعلم كيف. وهم هدوه يعني مرة واحدة، هذا الإشي ما بيهدني ولا راح ينزل من عزيمتي ولا راح يقتلني. أنا إنسان متعود، مرتي ضربوها، أخوي صبحي ضربوه، اعتقلوا ابني فؤاد واعتقلوا ابني صبحي، وما إلهم أي ذنب ولا سية. الشباب جايين يساعدوني، جايين يساعدوني يعني.
5: أربعة منازل هدمها الاحتلال في البلدة، وعشرات أخرى قرر الاحتلال قبل أيام هدمها، وتأتي في سياق رفض محاكم الاحتلال للنظر في استئنافات المواطنين على قرارات الهدم.
8: الهجمة على نحلين هي ليست قصة أو قضية بيوت مرخصة أو غير مرخصة، في الأصل هذه بيوت قانونية ونحن القانونيون وهم الغير قانونيين. أن الهجمة على نحلين هجمة سياسية استيطانية مدعومة باستيطان الرعي وبجميع كل ما يمكن يعني، وكل ما من هنالك من إمكانيات من أجل يعني تهجير سكان نحلين. هذا الملاحظ واللي مبين لكي تتاح الفرصة بتوصيل مستوطنات عسيون وجبعوت وبيتار عليت مع نيفي دانيال مع كل هذه المناطق، توصيلها وتصبح كتلة استيطانية واحدة خالية من المواطنين والسكان.
5: فنحلين باتت تعيش محاطة بالاستيطان، وما يقوم به الاحتلال هو تنفيذ مخطط إفراغ أراضي البلدة من أصحابها وحصار المواطنين في أماكن سكنهم فقط. منازل تهدم وعائلات تشرد بعد أن نثرت أحلامها آليات الاحتلال. هنا في بلدة نحالين الاحتلال اقترف جريمة بهدم أربعة منازل، فيما التهديدات تطال عشرات المنازل في مناطق أخرى. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بلدة نحالين، إلى الجنوب الغربي لبيت لحم.
0: كما هدمت سلطات الاحتلال مغسلة مركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة رفات شمال غرب القدس المحتلة. يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 341 عملية هدم، أسفرت عن هدم 740 منشأة. كما أخطرت سلطات الاحتلال خلال الفترة ذاتها بهدم 254 منشأة بحجة عدم الترخيص. في طول كرم يتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس منذ ما يزيد عن عام ونصف العام على التوالي.
9: أكثر من عام ونصف تواليا وما زال عدوان الاحتلال يواصل نهش مخيمي طول كرم ونور شمس. فقوات الاحتلال تواصل حصارهما وتجبر 25,000 نازح على النزوح القصري تحت تهديد سلاح، في وقت تسمع أصوات إطلاق النار والانفجارات داخل المخيمين بشكل شبه يومي، أمر يرافقه تحركات مستمرة لآليات الاحتلال ما بين محاور المدينة وأحيائها وسط تضييقات متواصلة على اقتصاد المدينة.
10: محافظة طول كرم في مخيماتها تتعرض لعدوان مستمر، إلى مداهمات اعتقالات بشكل ليلي تستهدف المخيمات والقرى والمدينة، جولات وصولات في كل المدينة، قوات راجلة، فالعدوان مستمر وهناك خطة ممنهجة بالضغط النفسي والاجتماعي وأيضا الاقتصادي على مدينة ومحافظة طول كرم بشكل عام.
9: عدوان الاحتلال تواصل معه في الساعات الماضية حملة اعتقالات نفذها جنوده في صفوف أسرى محررين قبل اطلاق سراح معظمهم اغلبيتهم من النازحين، وهو ما يوضح ملاحقة الاحتلال لابناء شعبنا في مخيمي طول كرم وشمس حتى في اماكن نزوحهم المختلفة، بوقت ما زال الاحتلال يستخدم منازل المخيمين كثكنات عسكرية وقواعد لانطلاق آلياته نحو مناطق مختلفة في المحافظة لتنفيذ انتهاكاته.
11: هناك العديد من عمليات الاعتقال ومداهمة المنازل المستأجرة لهؤلاء النازحين في القرى والبلدات والمدينة، وهذا دليل ومؤشر خطير باتجاه النازحين. هم يريدون أن يضغطوا أكثر على المواطن الذي خرج من المخيم حتى يفكر أن يخرج من هذه البلاد حتى يهاجر.
9: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تواصل للنزوح وملاحقات للنازحين في أماكن نزوحهم وتدمير لممتلكاتهم على مدى الأشهر الماضية، كلها معان تعطي انطباعا على أن الاحتلال يلاحق ما تبقى للنازحين في ظل عدوانه المتواصل وسط صمت دولي وحقوقي مريب. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من محيط مخيم طول كرمة.
0: وفي مسافر يطا جنوب الخليل تتواصل اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين ومصادر رزقهم.
12: تتواصل اعتداءات المستوطنين على المواطنين في مسافر يطا بالخليل مخلفة آثارا إنسانية تتجاوز الخسائر المادية مع تصاعد الهجمات التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. المواطنة رقية ربعي وهي حامل أصيبت بحالة من الصدمة والخوف الشديد إثر هجوم المستوطنين على منزلها في قرية لتواني بعد أن اعتدوا عليه بالحجارة وأضرموا النار فيه خلال اقتحام القرية التي شهدت أيضا إحراق المسجد وعددا من المنازل.
13: اعتدوا المستوطنين علينا وهي أنا جيت أنا أنه خسرت ابني، يعني الساعة 12:30 تقريبا هجموا علينا بطريقة همجية وحشية وكانوا يضربوا حجار على الشباك، وكان ابني نايم تحت الشباك الكبير هو وحيدي يعني، وكسروا شباكه تحتي وداروا بنزين على الأواعي اللي هو نايم فيها وعلى الشباك، شعلوا النار فيها. كان الحجار يعني أنا رحت الباب كان مش مأمن، رحت أمنه كان الحجار وراي وخفت خوفة مش طبيعية، يعني كنت أصيح أنه ابني راح.
12: ورغم نقلها إلى المشفى لتلقي العلاج تدهورت حالتها الصحية ليتبين لاحقا وفاة جنينها متأثرا بحالة الهلع والضغط النفسي التي تعرضت لها جراء الاعتداء.
14: من خلال زيارة لزملائنا بدائرة الكوارث والمخاطر لمنطقة تواني تم الجلوس مع رئيس مجلس التواني، ومن خلال هاي الزيارة تبين معنا أنه حالة رقية بأنها تعرضت لاعتداء من قبل المستوطنين وهي حامل بالشهر الثاني، ولما حولونا الحالة تم إبلاغنا بأنها عندها حالة هلع وخوف من الاعتداء اللي صار معها.
15: في عندك وثيرة فهمت علي كبيرة جدا سريعة على عمليات الهدم، عمليات الاعتداءات اللي منها سلب الممتلكات زي الثروة الحيوانية، تدمير فهمت علي وحرق فهمت علي البيوت، الاعتداء على المواطنين بشكل فهمت علي مميت. الهدف منه فهمت علي هو السرعة في تنفيذ مخطط تهجير لمنطقة مسافر يطا.
12: ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على قرى وتجمعات مسافر يطا وسط تحذيرات من تداعياتها المتزايدة على حياة المدنيين خاصة النساء والأطفال في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف السكان وممتلكاتهم. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
0: تشهد محافظة صلفي تصاعدا لافتا في اعتداءات المستوطنين وسط تزايد الهجمات التي تستهدف المواطنين وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم في عدد من بلدات وقرى المحافظة.
16: تشهد محافظة سلفيت منذ بداية العام الحالي تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين التي باتت تستهدف المواطنين وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم في مختلف بلدات وقرى المحافظة، فقد سجل 177 اعتداء مباشرا نفذه المستوطنون ضمن 1366 انتهاكا رصد في محافظة سلفيت منذ مطلع العام، تنوعت بين الاعتداء على المزارعين وتخريب الممتلكات ومنع الوصول إلى الأراضي، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع القائم منها.
17: كما هو معروف وخلال الفترة الأخيرة قوات الاحتلال والمستوطنون يقومون باستهداف معظم مناطق محافظة سلفيت في من شرقها إلى غربها، والاعتداءات مستمرة إن كان في غرب المحافظة في بلدة الزاوية ورفات ودير بلوط ومسحة، إلى شرق المحافظة في مدينة سلفيت ويسوف وسكاكة ومردة وغيرها. القطاع الزراعي صراحة مستهدف بشكل كبير، يتم اعتماد تركيز الاحتلال والمستوطنين على القطاع الزراعي من أجل أن المزارعين يهجروا أراضيهم، وبالتالي سهولة سيطرة الاحتلال والمستوطنين على الأراضي الزراعية.
16: إن استمرار هذه الاعتداءات يفاقم معاناة الأهالي ويزيد من المخاوف من فرض واقع جديد على الأرض في ظل استمرار التوسع الاستيطاني واستهداف الأراضي الزراعية في المحافظة. في محافظة سلفيت لم تعد اعتداءات المستوطنين حوادث متفرقة، بل باتت واقعا مريرا يطال منازل المواطنين وممتلكاتهم، ليفرض تحديات جديدة يعيشها المواطن الفلسطيني في هذه المحافظة. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
0: اعتمدت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالتوافق 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. شملت القرارات التي اعتمدت خلال الدورة 48 للجنة المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا مدينة القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل ودير القديس هيلان ريون تل أم عامر في قطاع غزة وبتير المشهد الثقافي في جنوب القدس. تزامنا مع الذكرى 54 لاستشهاد الأديب والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني، أقام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا ندوة أدبية استذكارا لإرث الخالد بحضور حشد من النخب الثقافية والفكرية.
18: لست مهزوما ما دمت تقاوم، إحدى وصايا الشهيد غسان كنفاني الذي اغتالته يد الغدر الإسرائيلية قبل 54 عام دون أن تتمكن من إسكات صوته أو محو حضوره في الوعي الفلسطيني والعربي. وتخليداً لإرثه النضالي، أقام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا بالتعاون مع أكاديمية دار الثقافة ندوة أدبية تحت عنوان غسان كنفاني إبداع دائم الحضور، لترسيخ الحقيقة الخالدة بأن الكلمة الحرة أعتى وأقوى من الاغتيال.
19: غسان كنفاني لم يكن حقيقة شخصا مفردا في جسده وعقله ورؤياه، بل كان هو ورشة كبيرة تشتغل بأذرع كثيرة من أجل هذه البلاد العزيزة فلسطين. ولذلك نريد أن نقدم هذه يعني الفورة والتي كانت في البواكير.
20: غسان استطاع بشكل أو بآخر أن يرسي أسس ثقافية أو أسس جذرية في مسألة الصراع مع العدو، سواء كان من خلال رواياته المعروفة، روايات رجال تحت الشمس أو السكين أو إلى آخره، كانت جميعها هذه الروايات تشير إلى الطريق نحو فلسطين.
21: في الحقيقة لا يمكن أن تمر ذكرى رحيل الشهيد الأديب غسان كنفاني، لا يمكن أن تمر مرورا عابرا، خاصة بما تركت في نفوسنا وفي وجداننا من آثار خالدة نستعيدها دائما من خلال قراءته فيما خلفه لنا من إرث مبدع على جميع المستويات في زمن قصير نسبيا ولكنه مليء بالعطاء.
22: غسان الملهم للثقافة لا سيما ثقافة المقاومة، ملهم لوعي لإنتاج الوعي ولخلق وعي جديد في ذوات المبدعين والمثقفين والمشهد الثقافي بعامة.
23: هذا النموذج السردي الذي أسس له غسان كنفاني في عمره الأدبي القصير بقي خالدا، واستلهمه من بعده الأدباء والكتاب الفلسطينيين والعرب.
18: بالأدب والمقال الصحفي والحضور الثقافي العريق، استطاع الشهيد كنفاني مواجهة الرواية الصهيونية وترسيخ الهوية الفلسطينية، فكان من الأوائل الذين أدركوا أهمية المواجهة الفكرية مع

0: الاحتلال وتثبيت الحق الفلسطيني للأجيال بكلمات لا تمحى من الذاكرة. لتلفزيون فلسطين، انتصار رسلان، دمشق.
1: بين رحلة العلاج ومرارة النزوح تتواصل معاناة مواطنين اضطروا إلى مغادرة قطاع غزة بحثا عن الرعاية الطبية.
2: في إطار رسالته الإنسانية والإعلامية، استضاف مكتب تلفزيون فلسطين في القاهرة الطبيب النازح معتصم الزناتي القادم من قطاع غزة ليروي حكاية نزوح امتزج فيها ألم المرض بوجع الفقد.
3: حياتنا طبعا بعد 7 أكتوبر كان عبارة عن جحيم من أمان إلى عدم الأمان والضياع في بقعة قطاع غزة بسبب الحرب اللي حصلت. زوجتي كانت مريضة وأنا كنت مريض وعاني يعني من تليف في الرئة، فكانوا يتوفر كل شيء، أدوية وكان في رعاية صحية كاملة. بعد 7 أكتوبر طبعا هذا الشيء كله راح، رغم ذلك أنه كنت أنا في مستشفى الشفا يعني بداوم هناك، إلا أنه الواحد في فكره دائم في خوف وفي رعب أنه ممكن حد من عيلتك يدخل عليك، والحمد لله هذا الشيء يعني حصل لمعظم أطباء أو معظم الكادر الطبي الموجود في مستشفى الشفاء، كتير استقبل من عائلاتهم مصابين وجرحى.
2: وتحدث عن إصابته بكسر في العمود الفقري وكيف اضطر لمغادرة غزة برفقة زوجته وابنه لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية بعدما فقد منزله وكل ما كان يمنحه شعورا بالأمان.
3: اضطرينا ننزل احنا لمنطقة اللي كنا احنا في الشمال والمنطقة كانت خطر جدا. احد الاصدقاء طلب مني انه نذهب لخان يونس انه في كان مصاب هناك بس بدنا نشوفه يعني. رحنا هناك وبعد ما شفناه وخلص قررنا انه نمشي، صار في قصف حوالينا بشكل كبير جدا واحنا بنحاول نهرب. وقعت انا من الطابق الاول على عمود بطون، صار عندي كسر في العمود الفقري في الفقرة الرابعة والخامسة وبعدين كسر في مفصل الحوض.
2: لم تكن الإصابة هي أقصى ما خلفته الحرب، بل الابتعاد عن غزة وفقدان البيت وتشتت الأحبة.
3: أنا أشوف والدتي كانت هذا أعظم شيء، والدتي ووالدي نلتقي فيهم، هذا أكثر شيء مشتاق له، ومشتاق أن أنا أرجع لغزة، أرجع لأصدقائي الموجودين في غزة، لسهراتنا في غزة، لقعداتنا على البحر، إيه لكل شيء الصراحة. يعني غزة لا تعوض أبدا مهما كان ومهما صار، عمرها ما تعوض غزة.
2: بين علاج يبعث الأمل وحنين يستمر إلى قطاع غزة، يعيش الشاب معتصم الزناتي في جمهورية مصر العربية ويتلقى العلاج، ويعيش أيضا معركة أخرى مع الغربة في انتظار العودة القريبة إلى أرض الوطن. للتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة، القاهرة.
1: أفاد تقرير إسرائيلي بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم قاذفات ثقيلة للمرة الأولى في الجولة الحالية وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال رد إيراني يشمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل. بدورها قالت طهران أنها سترد باستهداف عدد من البنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وقال المسؤول الإيراني أن بلاده ستستهدف الجسور والبنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت الجسور أو محطات توليد الكهرباء داخل إيران لأي هجوم أمريكي. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أي طرف يساهم بأي شكل من الأشكال في أي هجوم أمريكي محتمل على إيران سيعد هدفا مشروعا. وأشار عراقجي إلى أن أي عدوان على إيران بما في ذلك استهداف بنيتنا التحتية سيفرض علينا تقديم رد قوي وحاسم. وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران لليلة 11 على التوالي. وأشارت إلى أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية إيرانية ووصولا بحرية ومستودعات طائرات. هذا وقال التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة لارك وميناء سريك جنوب إيران، فيما دوت صافرات الإنذار في السعودية والبحرين تزامنا مع هجمات إيرانية. كما وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن، فيما قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 صواريخ مصدرها إيران، بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين. قالت بحرية الحرس الثوري إن مدخل ومخرج مضيق هرمز تحت سيطرتنا الكاملة والطرق البديلة غير آمنة ونحذر من استخدامها. وأضافت أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون آمنا إذا جرى وفق اللوائح وبالتنسيق مع إيران. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي مطلع إن البيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل. وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن المصدران أكدا أنه لم يحدد موعد للاجتماع حتى الآن. نهاية النشرة. إلى التذكير بعناوينها: 3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة النازحين وسط قطاع غزة، والاحتلال يوسع مناطق سيطرته بما يتجاوز الخط الأصفر. مستوطنون يهجرون عائلة الطباسي ويستولون على منزلها في جالوت جنوب نابلس ويواصلون عربدتهم في مناطق مختلفة بالضفة. منظمات الهيكل المزعوم تحشد لأكبر اقتحام اليوم، والأوقاف تحذر من التصعيد. واشنطن تستعد لاستخدام قاذفة استراتيجية ضد إيران، والأخيرة تهدد بمنع تصدير النفط واستهداف البنى التحتية. نهاية هذه النشرة. دمتم برعاية الله.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للذباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

في نقص حاد في الغيارات وفي الأدوية.

بعض الاطباء بيكتبوا لنا ادويه بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بيقول لك غير متوفره، بنروح نصرفها من الصيدليات برضه والصيدليات غير متوفره، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر، ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج، فنطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

يعني مسحونا من جبال، مسحونا من الفلاح، من منطقة لمنطقة، بنمسح وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطة.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي بر وصردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في عمان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصر ورانا القصر هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

هلا الحكومه هاي بتعمل مستوطنات جديده في كل مناطق الضفه. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البدايه هو الاستيلاء وانهاء تفيه الخليل، وهم يعملون على ذلك. للاسف ما في يعني رده فعل من قبل الامم المتحده ومجلس الامن والمجتمع الدولي.

اليوم في وسيلة دفع كلنا تقريباً بنتعامل معها ويمكن نوقع عليها من غير ما ننتبه. ممكن تكون خطيرة وورقة صغيرة وممكن تفتح عليك مشاكل قانونية كبيرة وتوصل أحياناً لسجن أو خسارة مالية كبيرة. كل يوم بنسمع عن قضايا شيكات بدون رصيد وناس دخلت محاكم، وكل هاد بسبب سوء استخدام الشيك.

أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. حلقتنا اليوم عن الشيكات، وخلينا نحكيها من البداية. الشيك مش وعد بالدفع، الشيك التزام قانوني كامل، يعني الشخص اللي بكتب الشيك بكون بعطي أمر مباشر للبنك أنه يصرف مبلغ محدد للشخص الثاني مباشرة. يعني لما توقع الشيك انت فعليا بتحكي للبنك المصاري موجودة وادفعها، عشان هيك الشيك معناها مال جاهز للصرف وإله قيمة محددة وتاريخ محدد، وورا توقيعه مسؤولية قانونية كاملة. أما بالواقع الفلسطيني، الشيكات بتشكل ركيزة أساسية في المعاملات اليومية، ومنلاقي استخدامها واسع بمختلف القطاعات، ومنستعمل الشيكات في البيع والشراء ولتسديد الديون والالتزامات المالية، وكمان في الاتفاقيات والتعاملات التجارية بين الأفراد والشركات. خلينا نحكي من وين المشكلة بتبدأ. بتبدأ لما الناس بيبدوا بيتعاملوا مع الشيك كأنه وسيلة ضمان، يعني يعطي الشيك وهو عارف أنه ما في رصيد أو على أمل أنه يوفر المصاري لبعدين. وهون لازم نكون واضحين،

قانونياً الشيك مش وعد بالدفع بالمستقبل، الشيك التزام فوري ولازم يكون في رصيد وقت ما ينصرف. خلونا نتوقف لحظة ونقرأ آخر الإحصائيات بقضايا الشيكات لنتابع.

0: أما القانون الفلسطيني واضح وصريح بهالموضوع، إصدار الشيك بدون رصيد جريمة عقوبتها بتوصل للحبس بالإضافة للغرامة. القانون بيتعامل مع الشيك كأداة وفاء بتجري مجرى النقود، يعني زي الكاش تماماً، وإذا البنك رفض صرف الشيك المستفيد معه حق يتوجه مباشرة للنيابة العامة، والبنك بعطيه ورقة إفادة رفض دفع، وهي الورقة يلي بتبدأ فيها الإجراءات القانونية. القانون والواقع منكشف على تساؤلات مش دايماً ممكن نعرف الأجوبة فيها، ومن بينها قضايا الشيكات يلي عم تشهد ارتفاع ملحوظ بالمحافظات بحسب الإحصائيات يلي تجاوزت 11,000 قضية. الرقم يخلينا نتوقف عند أسباب هالارتفاع وتأثيرها من كل النواحي. لنجاوب على أهم التساؤلات برحب بضيفي المحامي فاتح حمارشي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بكم.
0: يعني بالبداية سؤالي، هل الشيك اليوم ما زال أداة وفاء أم تحول لأداة ضمان في الواقع؟ تفضل.
1: هو بالأصل إنه الشيك أداة وفاء، لكن حصل تعديل على قانون التجارة الفلسطيني وصار الشيك أداة ضمان وليس أداة وفاء بمجرد الاطلاع، لأنه الأصل كان الشيك أن يكون أداة للوفاء به بمجرد الاطلاع عليه بدون تاريخ استحقاق، لكن حدث تعديل على قانون التجارة، ونص هذا القانون أنه الشيك يصرف بالتاريخ المبين فيه.
0: لا.
1: بمعنى أنه أصبح أداة ضمان، وبالتالي هذا يعني أنه الشيك يصرف في موعد الاستحقاق اللي مبين في هذا الشيك، وليس بمجرد الاطلاع عليه كما كان سابقا قبل قدوم الاحتلال الإسرائيلي، لأنه هذا التعديل حصل بموجب أمر عسكري وما زال ساري حتى اليوم.
0: نعم، يعني لو نحكي عن المشكلة، أين تكمن المشكلة؟ لماذا نشهد هذا العدد الكبير من النزاعات في قضايا الشيكات؟
1: يعني هي قضايا الشيكات موضوع قديم حديث، لكن بتوقع أنه السبب تحويل الشيك إلى أداة ضمان والشراء صار بالغالب الشائع من قبل الناس بموجب هذه الشيكات ووضع تواريخ بعيدة جدا، هذا يعني خلق هذا النوع من أو الكم الكبير من هذه المنازعات، لأنه الكثير بيسحب الشيك بحط التاريخ الاستحقاق بيكون على حسابات مالية واقتصادية بالنسبة له معينة.
0: لا.
1: لكن الوضع اللي صار حاليا والحرب اللي بنعيشها، الحرب الأخيرة والحروب الأخيرة، أدت على الوضع الاقتصادي، وهذا أدى إنه كثير من الشيكات صارت ترجع. هذه الشيكات كانت الكثير منها بيكون مسحوب قبل الوضع الاقتصادي اللي بتمر في فلسطين، لكن تاريخ استحقاقها صار في هذه المرحلة وأعيدت دون صرف بسبب الوضع الاقتصادي، وأدى هذا إلى خلق هذه الكثير من المنازعات والنزاعات.
0: أكيد. يعني لو نحكي عن الأخطاء، ما هي الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الشيكات تقودهم إلى خسارة لحقوقها؟
1: الخطأ الأكبر بنظري هو مسألة إلها علاقة بالتقادم اللي هو حامل الشيك أو المستفيد من الشيك. بكل الأحوال أنا أرى أنه يجب عليه أنه يعرض هذا الشيك على البنك، حتى لو كان يدرك أو يعلم أنه هذا الشيك ليس له رصيد، لأنه تقادم عرضه على البنك أو المدة اللي مسموح للمواطن أنه يسحب فيها الشيك أو يعرض فيها الشيك على البنك هي مدة 6 أشهر.
0: نعم.
1: بعد هذه المدة لا يقبل البنك سحب الشيك أو أنه يكتب على الشيك أنه أعيد دون صرف. في هذه الحالة صاحب الشيك بخسر مدة التقادم، بمعنى أنه لما يعود الشيك من البنك يستطيع أنه يرجع عليه بدائرة التنفيذ فورا أو يرفع دعوة جزائية، معه دعوة 3 سنوات للدعوة الجزائية ومعه 10 سنوات لتنفيذه أمام دائرة التنفيذ، لكن إذا لم يعرضه على البنك بتكون المدة 6 أشهر فقط، وفي هذه الحالة ممكن يخسر حقوقه وبيضطر بده يرفع دعوة ويتأخذ إجراءات طويلة جدا في المحاكم.
0: نعم. يعني أخيرا ما هي نصيحتك يلي بتحب توجهها للمواطنين للحد من الوقوع؟
1: يعني أنا نصيحتي أكثر لساحبي الشيكات إنه ما يسحب الشيك إلا وهو متأكد بأنه في رصيد مقابل لهذا الشيك، لأنه عودة الشيك دون صرف من البنك هو جريمة جزائية عقوبتها تقريبا سنة، وبالتالي هو بده يعرض نفس حاله ونفسه لمخاطرة أنه يدخل في إجراءات قانونية ويصبح متهم أمام المحكمة بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، بالإضافة إلى إمكانية التنفيذ أيضا أمام دوائر التنفيذ وحبس المدين وحبسه 3 أشهر بالسنة إذا لم يدفع قيمة الشيك حسب قانون التنفيذ. وبالتالي النصيحة أنه أي حدا بسحب شيك يكون متيقن بأنه هذا الشيك له حساب ومقابل في البنك.
0: نعم، يعني شكرا لك المحامي.
1: شكرا
0: فاتح باشا على كل هاي المعلومات والتفاصيل يلي بتمس مصلحة المواطن والمصلحة العامة. أكيد
1: شكرا لكم.
0: العفو. مشاهدينا، في ختام حلقتنا بدي أحكي لكم إنه الشيك مش ورقة عادية، هو التزام قانوني وأخلاقي، وأي تهاون فيه ممكن يؤدي لضياع الحقوق. الوعي والتعامل بالمسؤولية هو الطريق الوحيد لنحمي حالنا ونحذر من المشاكل الشيكات الراجعة بمجتمعنا. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون. في أمان الله.

الوضع سيء للغايه، هيك زي ما انت شايف الظهر بيجي مع الايدين على المية، بيجي المية المالحة، بيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل، ومش عارفين لوقتيش احنا هذا الكلام، يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع هينا،

يقولون في أدبيات الاستعمار: الكبار يموتون والصغار ينسون، لكنهم نسوا أن الصغار في هذه الأرض ورثوا مع الذاكرة دفاتر عتيقة ومفاتيح حديدية وسندات ملكية لا يموت حبرها. خاف الاحتلال دائما من الأوراق القديمة، خاف من الطابو لأنه الشاهد الحي الصامت الذي يصرخ بحقيقة واحدة: هذه الأرض لأصحابها. وحين عجز العقل الصهيوني عن إقناع التاريخ بروايته، تحول من بندقية تقتل الجنة

درست إلى قلم يزور الجغرافيا وقوانين فاشية صممت بالمقاس لشرعنة السرقة وقوننة القرصنة. في هذه الحلقة من بداية الرواية نفتح الملف القانوني والتاريخي الأخطر، ملف سكوك الوهم. كيف بدأت قصة تزوير الطابو وسرقة الأرض؟ كيف واجهت الحقيقة الفلسطينية أخطبوط القوانين الاستعمارية؟ وكيف تحولت المحاكم من أداة للعدالة إلى مسلخ للحقوق؟

لنبدأ الحكاية من أول السطر ولنمسح الغبار عن أضخم الأكاذيب الاستعمارية التي ادعت أن الفلسطينيين باعوا أرضهم. التاريخ والوثائق يصفعان هذا الادعاء بقسوة وبصوت مدون. تخيلوا معي، على مدار قرابة 100 عام كاملة من التخطيط، ورغم كل التسهيلات القانونية والإدارية والسلطوية التي منحتها حكومة الانتداب البريطاني للحركة الصهيونية، ورغم كل الإغراءات المالية الأسطورية والضغوطات النفسية والأعباء الضريبية الباهظة التي فرضها المستعمر قسرا على الفلاح الفلسطيني خلال الفترتين العثمانية والانتدابية لدفعه إلى إرجاء تسجيل أرضه، رغم كل هذا الجحيم، فإن عملية انتقال حيازة وملكية الأراضي من اليد العربية الفلسطينية إلى اليد الصهيونية حتى لحظة النكبة لم تتجاوز 6.4% فقط من مساحة فلسطين التاريخية. نعم، 6.4%، هذا كل ما استطاع أخطبوط الاستعمار تجميعه طوال قرن كامل بالمال والضغط والإغراء، وهي مساحة لا تزيد عن 936,000 دنم من أصل مساحة فلسطين الانتدابية البالغة أكثر من 26 مليون دنم. الفلسطيني لم يبع بل عض على ترابه بالنواجذ، ولأن الحركة الصهيونية أدركت عجزها أمام صمود الفلاح انتقلت فورا إلى الخطة البديلة، نزع الملكية بقوة السلاح ثم شرعنتها بسيل من القوانين.

جاء التحول الكبير والمدمر في السيطرة على الأرض مع زلزال النكبة عام 48. أقيمت دولة الاحتلال كدولة يهودية صهيونية على كل المناطق التي حددها قرار التقسيم، واحتلت أراض إضافية خلال الحرب وضمتها بموجب اتفاقيات الهدنة لعام 49. في تلك اللحظة أصبح بمقدور سلطات الاحتلال رسمياً قانونياً وعسكرياً انتزاع الملكية ومصادرتها عبر إغلاق المناطق العسكرية، فرض أوامر الطوارئ، ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم. وبدأت معركة تهويد الحيز عبر ترسانة من القوانين الجائرة يمكننا إيجازها في 3 صكوك قرصنة كبرى: قانون مصادرة الأراضي العام لعام 1943، وهو قانون موروث عن الانتداب البريطاني طوعه الاحتلال لخدمته ليصادر أراض عربية واسعة تحت كذبة المصلحة العامة. ثانياً، قانون أملاك الدولة لعام 1951، وبموجبه نقلت كل الأراضي التابعة للحكومة البريطانية الفارة لتسجل فوراً وبجرة قلم باسم دولة الاحتلال. ثالثاً، الصك الأكبر خبثاً،

قانون أملاك الغائبين لعام 1950. بموجب هذا القانون وضعت الدولة يدها على كل أراض وفضاءات اللاجئين الفلسطينيين، وحتى الأراضي التابعة للوقف الإسلامي المسجلة باسم المجلس الإسلامي الأعلى نقلت قسراً تحت تصرف ما يسمى حارس أملاك الغائبين. ومن هناك وعبر اتفاقيات ملتوية وسرية جرت عام 1953 سرقت ونقلت إلى سلطة التطوير، والتي قامت بدورها بنقلها إلى الصندوق القومي اليهودي لتمحو اسم المالك الأصلي من السجلات الرسمية.

ولكن كيف أحكم الاحتلال قبضته القانونية على كل ما سرقه؟ في عام 1960 سن الاحتلال قانوناً أساسياً عرف باسم قانون دائرة أراضي إسرائيل. بموجب هذا القانون أصبحت هذه الدائرة تدير كل الأراضي العامة وغير الخاصة في دولة الاحتلال، والتي تشمل اليوم حوالي 93% من مساحة كامل فلسطين. هل تتخيلون الرقم؟ 93% من الأراضي التي تديرها دائرة استعمارية واحدة تضم أراضي اللاجئين وأراضي المصادرة، وتلك التي صنفت وفقاً للقانون العثماني كأراض أميرية ومتروكة. ولم يتوقف التلاعب القانوني هنا، بل امتد لنسف أسس الملكية القديمة. ففي عام 1969 سن الاحتلال قانون الأراضي ليعدل قانون الأراضي العثماني الصادر عام 1858. لماذا عدلوه؟ ليحرموا العرب الفلسطينيين من استعادة أراضيهم قانونياً، حيث قاموا بإلغاء بند تمليك الأراضي اعتماداً على التقادم، وهو البند الإنساني الذي أجازه القانون العثماني قديماً للفلاح الذي يزرع أرضه ويحميها لسنوات طويلة. وبإلغاء هذا البند حرم أهلنا في منطقة النقب تماماً من تسجيل أراضيهم بحوزتهم وعلى أسمائهم، لتتحول مئات الآلاف الدنومات في النقب إلى أراض مستباحة ومصادرة للاستيطان.

إن الحديث هنا يا سادة ليس عن أراض مملوكة بالورق والوثائق فقط، بل هو صراع وجودي مستمر على مجمل الحيز الطبيعي للعرب الفلسطينيين. استخدمت سلطات الاحتلال إدارة الحيز كأداة حرب ديموغرافية وجيوسياسية من خلال تقليص نفوذ وبلديات البلدات العربية الفلسطينية واستخدام التخطيط الحيزي الضابط والمحدد كآلية لإحكام السيطرة وتفريغ الأرض وخنق مجالات حياة الفلسطينيين وحيزهم الطبيعي الذي حرموا منه بعد إقامة دولة الاحتلال. وما زال هذا الصراع قائماً ومشتعلاً حتى هذه اللحظة رغم كل محاولات البحث عن تسويات غير عادلة لا تخدم سوى المستعمر.

في نهاية المطاف بدأت قصة سرقة ونزع ملكية وحيازة الأرض العربية الفلسطينية بوادرها في نهاية الفترة العثمانية، ووضعت أسسها خلال الفترة الانتدابية، لكنها تحولت بعد النكبة إلى أخطبوط قانوني وعسكري متكامل لتهويد المكان وإلغاء الإنسان. تظل سقوقهم أوهاماً وقوانينهم حبراً باطلاً كتب لخدمة القوة لا الحق. قد يسجلون 93% من الأرض في دفاتر دائرتهم، وقد يعدلون قوانين عثمانية لسرقة النقب وخنق البلدات، لكن الحقيقة المسجلة في طين هذه الأرض وفي عروق الشجر الزيتون أن الهوية الفلسطينية، أن سقوق الوهم عاجزة عن إلغاء حقيقة أن الأرض تعرف أصحابها وتنتظر عودتهم. طال الزمان أم قصر؟

هلا الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وانهاء اتفاقية الخليج. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني تصعيدية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

في التاريخ الفلسطيني عموما يحمل شهر نيسان في طياته الكثير من ذكريات الألم والدم والقتل والتهجير. شهر ارتكبت فيه العصابات الصهيونية مجازرا يندى لها ضمير الإنسانية خلال عام النكبة. تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس وعلى الطريق الرئيسي بين القدس ويافا، وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات. بلغ عدد سكانها إبان النكبة أكثر من 600 نسمة. إنها قرية قالونيا التي كانت مطمعا للعصابات الصهيونية. ففي تاريخ 12 نيسان من عام 48 هاجمت قوة من البلماخ الإرهابي القرية. عملت الوحدات الإرهابية وعلى مدار يومين كاملين على نسف المنازل وتسويتها بالأرض. هجم المدنيون العزل واستشهد إثر ذلك 14 مواطنا على أقل تقدير.

تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة طبرية وعلى تلة تشرف مباشرة على بحيرة طبرية. إنها قرية ناصر الدين التي ارتكبت فيها مجزرة دموية بتاريخ 14 نيسان من عام النكبة وبواسطة عصابتي الأرجون وشتيرن. تنكر أفراد العصابات الإرهابية بالملابس العربية، وعند دخولهم البلدة فتحوا نيران أسلحتهم على السكان مباشرة. استشهد جراء ذلك 50 من المواطنين الفلسطينيين العزل. وللعلم فقد كان عدد

سكان القرية وقت المجزرة 90 شخصا فقط. بعد المذبحة دمرت العصابات الصهيونية جميع منازل البلدة وهجرت من بقي على قيد الحياة. مجازر كانت وما زالت شاهدة على إرهاب عصابات أقامت دولة.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في الشوادر فراشنا مي، اواعينا مي، كل حالنا مي صرنا، يعني من الساعه 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في لقاء جديد من برنامج الطريق إلى الوطن. في لقاء سابق تحدثنا عن التحديات التي واجهها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 وكيف شهدت فترة الحكم العسكري الإسرائيلي من عام 48 حتى عام 66 مواجهات دامية وسياسات قمعية مكثفة بهدف تثبيت السيطرة على الأرض وترهيب من تبقى من الفلسطينيين داخل حدود عام 48. في لقاء اليوم نتناول بدء تشكل المواجهة لهذه السياسات وتبلور الحركة الوطنية الفلسطينية في داخل الأراضي المحتلة عام 48. ولهذا الغرض أستضيف الرفيق عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفي الرفيق عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي. أهلا وسهلا فيك معنا، وخصصنا لقاء اليوم نتحدث عن الحركة الوطنية الفلسطينية التي بدأت بالتبلور أو استكمالا لما كان من حركة مقاومة ودفاع عن الأرض، وكيف بدأت هذه الحركة بالظهور وفي الأراضي داخل 48. كيف كانت هذه البدايات؟
1: شوفي أختي ختام، يعني النكبة عام 48 أحدثت نوع من الصدمة الكبيرة جدا للشعب الفلسطيني ككل، ولكن أيضا للأقلية التي بقيت في هذا الوطن. هذه الصدمة لها تعابير مختلفة، هي قطعت كل التواصل الحضاري الذي كان بين أبناء الشعب الواحد. التواصل الحضاري بكل معانيه، بكل العمق الموجود فيه، إن كان الثقافي، إن كان الحضاري، إن كان الاقتصادي، إن كان الإنساني على مستوى العائلة، صحيح. وكذلك السياسي. أي بمعنى أن الحركة السياسية

0: الوطنية التي كانت متواجدة في فلسطين قبل 48 انقطعت، انسلخت قسرا، ليس بشكل طبيعي أو بشكل مؤقت، هي انقطعت بشكل قسري جدا. ومن تبقى داخل الوطن كان في نوع من الصدمة، إنه يعني إلى أين سنذهب؟ لم تبقى النخب السياسية والوطنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، لم تعد. الجسم الوحيد الذي بقي في الوطن هم من تبقى من الرفاق في عصبة التحرر الوطني الفلسطيني، اللي هم الشيوعيين الفلسطينيين العرب، لأنه في السنوات الأربعين جرى انقسام داخل الحركة الشيوعية في فلسطين على أساس قومي. الرفاق اليهود أقاموا الحزب الشيوعي الفلسطيني، والرفاق الفلسطينيين الشيوعيين الفلسطينيين أقاموا عصبة التحرر الوطني الفلسطيني، الذين أسسوا جريدة الاتحاد التي ما زالت تصدر حتى هذا اليوم. وقسم كبير منهم بقي في الوطن، يعني ما زال الكثير من أهالي حيفا يذكرون المناضل توفيق طوبي في عز النكبة، عندما صاغ منشورا وطبعه ونزل إلى ميناء حيفا يوزع هذا المنشور ويطالب أهالي حيفا بعدم الهجرة، بعدم الصعود إلى المراكب وإلى السفن التي نقلتهم إلى لبنان ونقلتهم إلى أماكن أخرى، لأنه يعني رأى هذا الأمر بأم عينه بأن هذه مؤامرة على الشعب الفلسطيني. أي بمعنى أن الحركة السياسية والحركة الوطنية أيضا تفسخت، أيضا انقطعت عن التواصل مع الشعب الفلسطيني ككل، وكان على هذه الأقلية أن تبدأ ببلورة كل مؤسساتها من الأبسط إلى الأكثر، بما فيها بلورة قيادتها السياسية، بلورة نخبها الثقافية، أو خلق هذه النخب، أو الكتاب والصحفيين، وكل ما ما ما ما ما يمكن أن يخطر على بالك لكي تعود هذه الأقلية للحفاظ على هويتها وتطويرها أيضا.
1: صحيح.
0: هنا برز فعلا بشكل موضوعي الدور الكبير للشيوعيين الفلسطينيين. طبعا بعد النكبة جرى توحيد الشيوعيين العرب واليهود في إطار الحزب الشيوعي في إسرائيل، وبدأت عملية نضالية. كانت إحدى الأساسيات لهذه العملية النضالية هي كيف يعني نحافظ على هذه الأقلية كأقلية قومية، نحافظ على بقائها، نحافظ على هويتها. وهذه إحدى المهمات الذي أخذها على عاتقها الحزب الشيوعي في ذلك الوقت من خلال قيادته السياسية وكذلك الثقافية. يعني الجانب الثقافي يعني تبناه الرفيق إيميل توما، الدكتور إيميل توما، والجوانب الأخرى توفيق طوبي وأميل حبيبي وقيادات أخرى في ميدانية في الحزب الشيوعي. هذه المهمة التي أخذها على عاتقها الشيوعيين تم مواجهتها بشراسة من قبل الحركة الصهيونية ومن قبل حكومات إسرائيل.
1: نعم، سنتحدث عن ذلك وكيف تم مواجهتها، ولكن يعني كما قلت بدء تشكل هذه الحركة الوطنية كانت لديها مهمات كبيرة. كما قلت احنا خارجين من نكبة، خارجين من هول هزيمة، ما هي الأولويات اللي بدأت تظهر في البرامج السياسية مثلا؟
0: هي في هذاك الوقت في الخمسينات كانت مهمتين، أولا الحفاظ على هذه الأقلية في وطنها، أي معركة البقاء،
1: البقاء نعم،
0: ومعركة الحفاظ على الهوية الوطنية، نعم. أقصد القومية
1: قبل. نعم.
0: هني هذول المعركتين اللي كانن أساسيات في ذلك الوقت. ولهذا السبب يعني عندما كانت هناك محاور نضالية كفاحية وما شابه ذلك، زي مجزرة كفر قاسم والمعركة من أجل الكشف عن تفاصيلها، والمعركة من أجل الحفاظ على ذكرى الشهداء، كانت هذه أيضا معركة لكي تبقى شعلة النضال من أجل البقاء في الوطن ولكي لا تتكرر المجزرة حاضرة. معركة أيار 58 وهي الانتفاضة الأولى التي جرت، هي هذه المحطات النضالية كانت

0: لهذول الهدفين، البقاء في الوطن والحفاظ على الهوية. وأنا باعتقادي أنه منذ ذلك الوقت استطاعت هذه الجماهير وقيادتها السياسية آنذاك أن تزرع هذه الثقة أنه بالإمكان البقاء في الوطن وبالإمكان الحفاظ على الهوية، لأنه بدأت أيضا صحافة الحزب الشيوعي تأخذ دورها في الموضوع الثقافي والحفاظ على الهوية بكل مركباتها.
1: نعم
0: طبعا.
1: نعم. إذن كيف أسست هذه هذا التحرك، كيف أسس لحركة وطنية واضحة فيما بعد؟ يعني إحنا بنحكي عن الأرضية التي أسست وعملت على التبلور هذه الأدوار.
0: صحيح. يعني هذه المعركتين، ما كفر قاسم وأيار ومعركة العاشوراء، أعطت نفس كبير جدا للحركة الوطنية، ليس نعم. فقط للشيوعيين نعم. هي أعطت نفس للجماهير نفسها بأنها أصبح لديها الثقة
1: نعم.
0: في نفسها أنها تستطيع البقاء وتستطيع المواجهة وتستطيع الحفاظ على هويتها الوطنية. هذا الأمر شجع الكثير من الشخصيات الوطنية أيضا لترفع صوتها ولهذا الحزب الشيوعي في ذلك الوقت بادر إلى إقامة إطار وطني أسماه الجبهة الشعبية لمقاومة الحكم العسكري والعمل على إسقاط الحكم العسكري لكي يعود المواطن الفلسطيني ممارسة حياته بشكل. هذه الجبهة ضمت العديد من قادة حركة الأرض في ذلك الوقت، وهي حركة وطنية ناضلت من أجل حقوق الأقلية القومية والعودة وما شابه ذلك. ولهذا السبب جرى العمل على إقامة هذه الجبهة، ولكن الحكم العسكري واجه بأن أخرجها خارج القانون. أخرج هذه الحركة الجبهة الشعبية خارج القانون ولم تواصل عملها على المستوى الشعبي والجماهيري الكبير. بالمقابل الحكم العسكري وحزب مابايا الذي كان متسلطا في هذاك الحكم عمل أيضا بين الجماهير العربي وبدأ ببلورات حركات سياسية موالية لحكام إسرائيل، موالية لحكومة إسرائيل. وهذه قوائم نعم هي كانت عربية ولكن كانت جزء من الأحزاب الصهيونية التي عملت في ذلك الوقت. وللأسف الشديد أنه يعني عندما كانت تحضر اقتراحات قوانين لإسقاط الحكم العسكري، للأسف كان جزء من هؤلاء أعضاء الكنيسة العرب يصوتون إلى جانب الحكومة لإبقاء الحكم العسكري. ولهذا السبب هذه التيارات، كان تيار مركزي قاده الحزب الشيوعي وهو يشمل كافة القوى الوطنية والأحزاب والقوائم التي كانت تدور في فلك الأحزاب الصهيونية في هذا الوقت. بعد أن تبلورت الحركة الوطنية الفلسطينية على المستوى الفلسطيني العام وإقامة منظمة التحرير وحركة فتح،
1: سنأتي على هذا المحور ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ومكملين معاكم بهذا اللقاء مع الرفيق عادل عامر أمين عام الحزب الشيوعي، وبنكمل بالمحور اللي أنهينا فيه. وكما ذكرت، رغم العزل الجغرافي الذي أصاب فلسطين التاريخية ككل بعد نكبة عام 48، إلا أن الحركة الوطنية كانت لملمت كل ما استطاعت، سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في المخيمات، في الشتات، كان هذا التشكيل الجديد للحركة الوطنية أو الذي استكمل طبعا نضالنا ما قبل 48. كيف كان هذا التأثر؟
0: صحيح، يعني بعد النكبة مثل ما ذكرنا أنه كان للشيوعيين الفلسطينيين دور كبير جدا في الحفاظ على هوية الأقلية القومية العربية الفلسطينية في وطنها، ولكن مع تطور يعني مع استمرار النكبة والظلم الذي وقع على مجمل الشعب الفلسطيني، ليس فقط في أولئك الذين بقوا في وطنهم، أيضا من تشتت في مخيمات اللجوء، بدأت تتبلور الحركة الوطنية الفلسطينية بالمجمل الفلسطيني. وهذا ولهذا الأمر كان انعكاسات أيضا على هذه الأقلية، أي بمعنى أن يعني احنا ذكرنا حركة الأرض، يعني منصور كردوش، صالح برانسي وآخرين، لا يحضرني الأسماء، ولكن لها دور كبير جدا في بلورة الهوية الوطنية للهوية الوطنية المناضلة للأقلية العربية الفلسطينية. ولكن بعد إقامة منظمة التحرير أيضا كانت ارتدادات لهذا العمل، لهذا الحدث أيضا على هذه الجماهير. وأنا العديد من شبابنا في هذا الإطار انطوى تحت منظمة التحرير بأطرها المختلفة، في فتح وفصائل الهاي واختاروا الكفاح المسلح وما شابه ذلك، ولكن لم يكن لهذا الأمر مدى كبير جدا. أولا لأن السلطة بطشت بهذا بهؤلاء الشباب بشكل عنيف جدا. ثانيا الأقلية القومية العربية الفلسطينية أيضا اختارت بحكم فهمها العميق للواقع المحلي الإسرائيلي وللواقع الإقليمي أيضا، أنه الخيار الأفضل لها هو الصراع ضمن المواطنة الإسرائيلية، أي بمعنى أن لا تتبنى الكفاح المسلح، وإنما تتبنى الخيار الشعبي، النضال الشعبي، النضال الجماهيري، والنضال البرلماني. وأيضا لاحقا بسنوات السبعين بدأت تتبلور أوجه أخرى للحركة الوطنية الفلسطينية، اللي هي يعني الجوانب اليسارية من الحركة الوطنية، والتي تمثلت في أبناء البلد. وهذه أيضا رافد من روافد العمل الوطني الفلسطيني لاحقا. بالمناسبة أيضا في أواسط السبعينات بدأت تتبلور أيضا الحركة الإسلامية. هذا يقول بأنه معركة البقاء والحفاظ على الهوية نجح. عندما بدأت أوجه أخرى من الحركة الوطنية تتبلور وتخرج إلى النور وتمارس عملها السياسي.
1: وما زالت بالتأكيد، وحديثنا يطول في هذا الجانب. بنروح للمحور المهم أيضا في حوارنا لليوم، هذه النضالات المتواصلة من قبل الأفراد والجماعات التي بدأت بالتشكل، وجهت بتنكيل واضح من قبل دولة الاحتلال. هذه يعني ما رافق هؤلاء المناضلين، كيف تعامل معه الأهل من ضمن بعض القوانين الظالمة وأيضا الاعتداءات الدائمة على كل من يرفع صوته بالحفاظ على هويتنا وعلى أرضنا في الداخل المحتل؟
0: يعني منذ اليوم الأول للنكبة دوتت جماهيرنا أنه المسألة هي مسألة صراع متواصل مع هذه الحكومة. لأن الحكومة نفسها أيضا تعاملت مع هذه الأقلية بالعنف وبالبطش وبالسيطرة وبمحاولة تدجين هذه الأقلية، ليس فقط سياسيا إنما تدجيلها حتى قوميا بالتخلي عن هويتها القومية، وهو ما سمي لاحقا بمحاولة الأسرلي لهذه الأقلية ونزعها عن صحيح ونزعها عن سياقها الوطني وعن سياقها القومي كجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. ولهذا السبب أيضا هذه الجماهير استطاعت أن تجد الأدوات لمواجهة هذه المحاولات لطمس الهوية وقمع العمل السياسي. ولهذا في عام 82 بعد ما يعني تمادت السلطة في هذا القمع، جرى الإجماع على عقد مؤتمر عام للجماهير العربية، ثم بمؤتمر الجماهير العربية وصاغوا فكره الدكتور إيميل توما في هذاك الوقت، وهو صاغ الجمل الشهيرة بأننا نحن الأقلية القومية العربية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، ونحن جزء حي وواعي من الشعب الفلسطيني، لن نتخلى عن أصلنا الحي حتى لو جوبهنا بالموت نفسه.

0: يعني هذا كان القول الفصل
1: دستور
0: كان القول الفصل ودستور أنه هذه هويتنا الوطنية نحن لن نتخلى عنها. وعندما رأت السلطة أن الأمور تتجبها أيضا حذرت هذا الأمر هذا المؤتمر أي يعني حتى الثمانينات وما زالت بالمناسبة هي تمنع أي ظاهرة من ظواهر الاصطفاف الوطني الاصطفاف القومي الذي يعطي هذه الأقلية مكانتها ويعطيها حقوقها القومية والمدنية بحكم انتمائها لهذا الوطن، وهي تحاول دائما شدنا فتح مسارات إلى الأسرلي إلى التركيز فقط على الحقوق المدنية، أي بمعنى أنت إيش بدك بعلاقتك بالشعب الفلسطيني، خذ ميزانيات خذ مصاري خذ طور بلدك وتخلى عن سياقاتك الوطني. ولكن يعني هذا المشروع فشل، هذا المشروع فشل فشلا ذريعا، لأنه يعني الهوية الوطنية اليوم لجماهيرنا مع كل ما تتعرض له بالمناسبة هي هوية مبلورة، هي هوية متكاملة. يعني نحن لم نتحدث عن الجانب الثقافي والأدبي لجماهيرنا العربية، ولكن من أسماهم الأديب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني بشعراء المقاومة هم أبناء هذه الجماهير وأبناء حزبنا الشيوعي، من توفيق زياد لسميح القاسم لمحمود درويش لسالم جبران وأسماء عديدة وعديدة، إمير حبيبي و يعني شيخ الصحافة الفلسطينية الكبير. فهذه الهوية هي متبلورة لا يمكن كسرها، تمر في مراحل كثيرة من القمع من محاولات التشويه، ما يمر على شعبنا الآن وجماهيرنا من تفشي الإجرام والإجرام المنظم، هذا جزء من ضرب مخطط. هويتنا يعني جزء من ضرب هويتنا الوطنية وضرب هويتنا القومية. ولكن أنا باعتقادي بأننا يعني تخطينا هذه المرحلة بمن نحن، نحن نعرف من نحن جيدا، وعلى هذا الضرب نحن سائرون.
1: نعم، يعني رغم كل ما قامت به هذه سلطات الاحتلال من حظر أي تنظيم سياسي، ولكن كان هناك نوعا ما كما ذكرت حضرتك للثقافة مساحاتها وسلاحها القوي. لو تحدثنا قليلا عن يعني معركة الثقافة والوعي، كيف صاغها المثقفين والمثقفون والأدباء في تلك المرحلة؟ وهذا جانب مهم.
0: صحيح، وأنا باعتقادي أنه كان لهذا الجانب يعني لفت مبكري بعد النكبة مباشرة، أنه يعني يجب الاعتناء بهذا الجانب لأنه جانب مهم جدا. أنت بتعرف يعني جريدة الاتحاد صدرت عام 43 واستمرت توقفت في فترة النكبة لأسبوعين أو شهر، ومن ثم عاودت الصدور، وبدأت في عام 53 بإصدار ملحق ثقافي للجريدة أسبوعيا طبعا يوم جمعة، ومن ثم تحول هذا الملحق بعد 5 سنين إلى مجلة ثقافية قائمة بحد ذاتها اسمها مجلة الجديد، والتي كانت تصدر شهريا. هذه المجلة كان القائم عليها هو الدكتور إيميل توما، احتضن كافة الأقلام الشابة التي بدأت تظهر يعني على استحياء أو بتردد، وبدأ بتشجيعها في الكتابة ونظم الشعر والرواية والقصة، ومن ثم بدأت تظهر هذه الأقلام من توفيق زياد على مستوى الشعر وسميح القاسم ومحمود درويش وراشد حسين طبعا ومحمد نفاع على مستوى القصة القصيرة، وهو من خيرة ما أبدع في هذا المجال، وأسماء عديدة بدأت تظهر. القوة في هذا الجانب أن هؤلاء الشعراء نبتوا وألقوا شعرهم في الشوارع في الحارات في مهرجانات سياسية إلى جانب سياسيين، في مهرجانات شعرية كانت تقام خصيصا في قرانا ومدننا لسماع الشعر، وليس في الصالونات الفاخرة وليس في الندوات

0: كل جانب أثرى الجانب الآخر، وكل هذه الجوانب أثرت الهوية الوطنية تبعت، أثرت بأن أصبح لدينا وجه ثقافي، أبدعنا، أنتجنا أدبا خاص بنا، ولكنه ليس خاص بنا نحن فقط، إنما أصبح ملك للشعب الفلسطيني
1: طبعاً
0: عندما أصبح هذا التواصل الوثيق ما بين الساحات الفلسطينية كافة. وهذا يعني جانب رائع جدا وما زال مستمر حتى هذا اليوم،
1: وهذا سلاح قوي في تعزيز الهوية والبقاء أمام هذا الصراع مع هذا المحتل. إلى هنا ينتهي لقائنا معك الرفيق عادل عامر، شكرا لحضورك وشكرا لكل ما أضفت من معلومات ومن هذا السرد الجميل لبعض الوقائع التي واجهها الأهل في الداخل المحتل في أراضي عام 48. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك على تسليط الضوء على هذه الحقبة التاريخية وعلى علينا كجزء من الشعب الفلسطيني،
1: أمر
0: في غاية الأهمية. شكرا لك.
1: هذا واجبنا، وباقون ما بقي الزعتر والزيتون. شكرا جزيلا لحضرتك، الشكر الجزيل لكل متابعينا، نلتقي في محطة جديدة من محطات برنامج الطريق إلى الوطن إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

اسرائيلي حط لنا بوابات هون في الحاره، تفاجئنا بالحكي هذا وسكر واسر المنطقه لحالتين. بقول لي انا هون لازم قانوني مش مستعد بعد المسكات حكم عسكري.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنايب كلها انتلق مية والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أكدت صحيفة هارتس العبرية بأن جيش الاحتلال وسع من سيطرته في قطاع غزة بما يتجاوز بمئات الأمتار الخط الأصفر. أدانت وزارة الأوقاف وشؤون الدينية دعوات التحريضية التي أطلقتها ما تسمى منظمات الهيكل المزعوم لحشد أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن هذه الدعوات والمخططات تهدف إلى إدخال أكثر من 5000 مستوطن وفرض اقتحامات ليلية جديدة. أقدم مستوطنون على تهجير عائلة محمود الطباسي في بلدة جلود جنوب نابلس واستولوا على منزلها. جاء ذلك بعد إجبار العائلة على الخروج منه عقب حصار استمر أكثر من 3 أشهر. هدمت قوات الاحتلال 4 منازل مأهولة في بلدتين حالين وزعتر بمحافظة بيت لحم. كما اعتدى الاحتلال على المواطنين وأطلق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. كما وهدمت سلطات الاحتلال مغسلتان ومركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة. يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري ما مجموعه 341 عملية هدم. أفاد تقرير إسرائيلي بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل نيتها تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم قاذفة ثقيلة للمرة الأولى في الجولة الحالية وسط استعدادات إسرائيلية لاحتمال رد إيراني يشمل إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. بدورها قالت طهران إنها سترد باستهداف لعدد من البنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وقال المسؤول الإيراني إن بلاده ستستهدف الجسور والبنى التحتية ومنشآت الطاقة المرتبطة بالمصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت الجسور أو محطات توليد الكهرباء داخل إيران لأي هجوم أمريكي. وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران لليلة 11 على التوالي. وأشارت إلى أن الضربات التي استهدفت مراكز عملية عسكرية إيرانية وأصولا بحرية ومستودعات طائرات ومرافق لتخزين المسيرات، بالإضافة إلى بنى تحتية لوجستية عسكرية. هذا وقال التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في جزيرة لارك وميناء سيريك جنوب إيران، فيما دوت صافرة الإنذار في السعودية والبحرين تزامنا مع هجمات إيرانية. كما وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدتي الأمير حسن والملك فيصل في الأردن.

فيما قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 صواريخ مصدرها إيران. قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض ومصدر إسرائيلي مطلع إن البيت الأبيض ومكتب رئيس حكومة الاحتلال يناقشان إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي الأسبوع المقبل. وقالت القناة الإسرائيلية 12 إن المصدران أكدا أنه لم يحدد موعد للاجتماع حتى الآن. قالت بحرية الحرس الثوري إن مدخل ومخرج مضيق هرمز تحت سيطرتنا الكاملة والطرق البديلة غير آمنة ونحذر من استخدامها. وأضافت أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكون آمنا إذا جرى وفق اللوائح وبالتنسيق مع إيران. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام هذا الموجز. دمتم برعاية الله.

0: اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ملف اليوم، نقدمها اليوم في هذه اللحظات، حيث سنناقش موضوع اعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتوافق لأربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية والمدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بفعل سياسات الاحتلال المستمرة. نرحب في هذه الأثناء معنا مندوب دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو سعادة السفير عادل عطية، أهلا وسهلا بك معنا من كوريا الجنوبية.
1: تحية لك أستاذة دريم وللمشاهدين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك. يعني في البداية نبارك لهذا الإنجاز، لكن ماذا يعني اعتماد لجنة التراث العالمي لهذه القرارات الأربعة بالنسبة لدولة فلسطين على الصعيدين السياسي وأيضا الثقافي في ظل الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على المواقع الفلسطينية؟
1: يعني ربما ما بدأنا بالشق السياسي، يعني هذا الشق السياسي متعلق بالتوقيت الذي تم تبني في هذه القرارات، وهو في ظل تصاعد الهجمة التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد مواقع التراث الفلسطينية ومحاولة وضع اليد وسيطرة على بعض هذه المواقع في نطاق سياسة الاستيطان وسياسة الضم الغير شرعي التي تحاول أن تقوم بها دولة الاحتلال. إذن التوقيت مهم، وهذه رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال بأن المجتمع الدولي يراقب ويتابع ما تقوم به من انتهاكات على أرض الواقع. بخصوص الحماية، يعني هذه القرارات تم تبنيها بالإجماع، القرارات الأربعة بخصوص المواقع الأربعة المدرجة على قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر. حقيقة أنه يتم تبني هذه القرارات بالإجماع، هذا يعني بأن المجتمع الدولي متفق حول وصفه لهذه الانتهاكات ودانته لما تقوم به دولة الاحتلال من إجراءات بحق هذه المواقع، ومطالبة دولة الاحتلال بضرورة التوقف عن الأعمال التخريبية التي تقوم فيها في المواقع الأربعة. بما يخص الحرم الإبراهيمي الشريف وهو أحد القرارات، يعني هناك إجماع في بين الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمية بضرورة التوقف عن البناء التي تقوم فيه دولة الاحتلال، وخاصة وضع سقف جديد على الحرم الإبراهيمي الشريف وإزالة بعض المعالم الإسلامية من داخل الحرم ومحاولة وضع معالم يهودية لوضع واقع جديد لتحريف الدين ولتحريف السياسة ولوضع مؤشرات بأن هذا موقع عبادة يهودي بحت ولا علاقة للمسلمين به. والقرار يدين ما تقوم به دولة الاحتلال ويطالبها بأن تلتزم باتفاقية التراث الدولي وآليات الحماية لها، بأن قوات الاحتلال لا يجوز أن تقوم بهذه الأعمال دون أخذ موافقة الحكومة الفلسطينية ودون الرجوع إلى مؤسسات اليونسكو وإبلاغها بطبيعة هذه الأعمال حتى يتم هناك تقييم لهذه الأعمال وأثارها على القيمة العالمية لهذا الموقع. في بخصوص موقع بتير وتلال جنوب القدس نفس الشيء، يعني دولة الاحتلال تباشر في إقامة مستوطنة على الموقع التي سوف تهدد طبيعته العالمية، وهناك طلب واضح بأن تتوقف دولة الاحتلال عن ذلك. طبعا بما يخص القدس الإجماع واضح بضرورة احترام الأماكن العبادة المسيحية والإسلامية وضرورة التوقف عن عمليات المصادرة وعمليات بناء المستوطنات في داخل البلدة القديمة، لأن هذه الإجراءات قد تغير من الطابع الديموغرافي وقد تؤثر على القيمة العالمية لمدينة القدس. أما بخصوص دير أم عمر في قطاع غزة أو دير القديسة القديس هيلاريون، فهو يعتبر ما زال تحت التهديد بسبب الاقتحامات وبسبب الغارات الإسرائيلية المتكررة على القطاع، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تقريبا منذ عام. فجميع هذه القرارات تدين وتطالب دولة الاحتلال بضرورة التوقف عن أي أعمال قد تضر ببيئة هذه المواقع، وكذلك هناك إجراءات جديدة. يعني نحن أدخلنا بعض الفقرات الجديدة إلى هذه القرارات، وعلى رأسها ضرورة أن تقوم اليونسكو بإرسال بعثة تحقيق للاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال داخل هذه المواقع، خاصة في الحرم الإبراهيمي الشريف، ومحاولة تغييره من الخارج ومحاولة اللعب في مقتنياته الإسلامية من الداخل.
0: سعادة السفير، يعني تحدثت عن كل بند بشكل خاص، يعني وكل منطقة لها خصوصيتها، إن كانت في القدس وإن كانت أيضا في بتير وهي المشهد الثقافي لجنوب مدينة القدس تحديدا، لكن ما تحدث عنه عن قطاع غزة وتحديدا تل أم عامر في القطاع، في ظل الحرب المستمرة على أبناء شعبنا في قطاع غزة للعام الثالث على التوالي، يعني أهمية إدراج هذه المنطقة بمثل هذه القرارات وأن يكون هناك تأييد من بعملية التصويت بهذا الحجم دعما للقرارات لصالح فلسطين؟
1: أولا بخصوص تل أم عامر أو دير القديس هيلاريون في غزة، القرارات تشير إلى التزامات دولة الاحتلال وضرورة تجنب أن تتعرض إلى هذه الأماكن من خلال القصف ومن خلال الاعتداءات المباشرة، وتم إبلاغ دولة الاحتلال بالمناسبة بالحيثيات الجغرافية الجي بي اس لهذا الموقع حتى لا تقوم بالاعتداء عليه من جديد. ثانيا، بعثة اليونسكو في غزة تقوم بتقييم الأضرار التي لحقت في هذا الموقع من جراء العمليات التي تقوم بها دولة الاحتلال والاعتداءات، وفي الخطوة القادمة عندما ستسمح دولة الاحتلال بدخول المواد الضرورية لإعادة ترميم الموقع سيتم المباشرة في إعادة ترميمه، وسيتم تمويل هذه العمليات من قبل اليونسكو لإعادة الموقع إذا أمكن كما كان عليه.
0: طب سعادة السفير، يعني مثل هذه القرارات إلى أي مدى من الممكن أن تسهم في لجم الاحتلال وتعزيز حماية المواقع التراثية والأثرية في فلسطين؟
1: يعني ما تقوم به دولة الاحتلال هو محاولة التلاعب بالتاريخ وتحريف السردية التاريخية الفلسطينية ومصادرة هذه السردية من خلال القول والادعاء بأنها تنتمي هي إلى هذه الأرض وهذا التاريخ. يعني ما نقوم به في هذه القرارات هي تثبت الحق الفلسطيني، هي تسجل بأن هذه المواقع هي مواقع فلسطينية، فنحن من خلالها نثبت بأن هذه حقوق فلسطينية، ونقوم بإبلاغ، ونقوم بالمناسبة يعني من خلال وزارة السياحة واللجنة الوطنية للثقافة والعلوم نقوم بشكل دوري بتزويد المنظمة بتقارير عن حالة هذه المواقع للحفاظ على السردية الفلسطينية ولمواجهة محاولات التحريف والتزوير التي تحاول دولة الاحتلال القيام بها. هذه أهمية القرارات، هي تثبيت الحق الفلسطيني، تثبيت السردية الفلسطينية، وتوثيق هذه الانتهاكات التي تقوم بها بحق المواقع التراث الفلسطيني. من يعني هذه التوثيق سوف نقوم باستخدامه في مراحل قادمة، ممكن من خلال اللجوء إلى مجلس الأمن، إلى الجمعية العامة، أو حتى إلى محكمة الجنايات الدولية. يعني هناك ثلاث أو أربع قضايا قد نظرت فيها محكمة الجنايات الدولية بحق أشخاص قاموا بتدمير وتخريب مواقع تراث في سوريا وفي العراق وفي دولة مالي، وتم محاكمة هؤلاء الأشخاص أمام محكمة العدل الدولية. فنحن من خلال أو محكمة الجنايات الدولية عفوا، فنحن من خلال هذه القرارات نوثق ونثبت السردية الفلسطينية، ونحضر هذه الملفات للانتقال إلى مرحلة متقدمة إذا ما استمرت دولة الاحتلال وتمعنت في هذه الانتهاكات.
0: طب سعادة السفير، يعني دولة الاحتلال على مدار عقود مع الشعب الفلسطيني هي دولة خارجة عن القانون ولا تلتفت لأي من القرارات أو المواقف الدولية التي تنتقدها في كل ما تفعله على أرض الواقع، هل فعلا من الممكن أن يتم محاكمتها ومحاسبتها في المحاكم الدولية؟
1: يعني بالتأكيد، يعني الدبلوماسية الفلسطينية قد نجحت في إيصال قضايا هامة إلى محكمة الجنايات الدولية، وأنتم تعرفون بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال هو مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، وهناك قرارات مهمة من محكمة العدل الدولية، وهذه الوثائق التي نقوم بتحضيرها في اليونسكو تنقل إلى المؤسسات الدولية الأخرى وتصبح مواد تستشهد بها هذه المؤسسات للقيام للاطلاع على جرائم دولة الاحتلال. هذه بالتأكيد ستكون مفيدة في ملاحقة دولة الاحتلال وفي محاولة محاكمة المسؤولين مباشرة عنها. كذلك هذه يعني كما ذكرت أن دولة الاحتلال لا تكترث إلى القانون الدولي في أي من مقوماته، ولكن نحن من خلال هذه العملية نقول نرسل رسالة واضحة إلى دولة الاحتلال بأننا سنقوم بتدويل هذه الجرائم وملاحقتها في المؤسسات الدولية، وهي بنفس الوقت كذلك رسالة إلى المؤسسات الدولية وتذكيرها بالتزاماتها السياسية والقانونية والأخلاقية من أجل حماية التراث الفلسطيني من السرقة ومن التحريف، خاصة وأن هذه العملية تندرج في نطاق سياسة توسع الاستيطاني والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية لقتل أفق حل الدولتين. هناك وعي في المجتمع الدولي وبين الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمية، وهذا الوعي بين هذه الدول قد تم ترجمة اليوم من خلال التصويت بالإجماع أو تبني هذه القرارات بالإجماع في لجنة التراث العالمي.
0: سعادة السفير، يعني هل من الممكن أن نقول بأن هذه القرارات ستعكس تغيير واضح في الموقف الدولي تجاه التراث الفلسطيني؟
1: بالتأكيد، يعني هناك كما ذكرت هناك استياء، هناك اشمئزاز من سياسة دولة الاحتلال في الأوساط الدبلوماسية الدولية وفي المنظمات الدولية، وكما ذكرت يعني دولة الاحتلال تتنكر إلى جميع التزاماتها، وهذا لا يعني لا ينتقص من أهمية هذه القرارات، وهذا لا يعني أن هذه القرارات لن يكون لها أثر مباشر على أرض الواقع قريبا. نحن نوثق من أجل استخدام هذه القرارات مستقبلا في ملاحقة دولة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية. يعني إذا ما رأيت إلى رد فعل دولة الاحتلال على موضوع هذه القرارات، الرد الشرس إذا ما أمكن أن أصفئه بذلك، فنحن يعطينا الانطباع بأن هذه القرارات موجعة إلى دولة الاحتلال وهي تأخذها بعين الاحتلال.

0: الاعتبار حتى لو تنكرت لها في الوقت الحالي، إلا أنها تعي إلى أهمية هذه القرارات وإلى خطورتها على سلوك المسؤولين فرديا وجماعيا من قيادات دولة الاحتلال عن الجرائم التي يقومون بها. وما نتحدث به هنا وأنا وأقول بأن المادة 8 من محكمة الجنايات الدولية تخص بالتحديد الاعتداءات على مواقع التراث وتدميرها، وهناك مسؤولية فردية في هذا النطاق، فهم يعرفون أن كل واحد مسؤول فيهم عن تدمير المواقع الأثرية الفلسطينية، وكل مسؤول فلسطيني قد أعطى أوامر ووقع على أوامر من أجل المصادرة ومن أجل الهدم ومن أجل السلب ومن أجل النهب، فهو في يوم من الأيام سيكون مسؤول بشكل فردي أمام المحاكم الدولية. لذلك ردت الفعل الإسرائيلية ردة عنيفة على هذه القرارات، وهم يحاولون بكافة الطرق طبعا محاولة إجهاض هذه المحاولات كما فعلوا يوم أمس في اجتماع لجنة التراث العالمية، فكان مندوب دولة الاحتلال هناك وانتقد بشدة الأداء الفلسطيني وانتقد بشدة توجهات السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية لتدويل هذه الانتهاكات. فهو كان في رده يتضح عليه الارتباك ويتضح عليه بأنه يعي تماما إلى آثار هذه القرارات في المستقبل ضد دولة الاحتلال.
1: نعم اتضحت الصورة. طب سعادة السفير، يعني ما بعد اتخاذ هذه القرارات حضرتك يعني وكمسؤول عن طاقم البعثة الفلسطينية والبعثة الفلسطينية بشكل كامل، ما هي الخطوات التي ستبدأون بالعمل عليها لتنفيذ هذه القرارات فعلا على أرض الواقع بعد عودتكم؟
0: الاستمرار في العمل مع المنظمات الدولية وخاصة اليونسكو من أجل تفعيل لجان المراقبة الدائمة. هناك قرار واضح نعمل عليه مع اليونسكو وقد ذكره قرار اليوم بضرورة بعثة مراقبة دائمة للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية وتسجيلها وتوثيقها في الأماكن الأربعة التي تخصها هذه القرارات. ثانيا، نحن نحاول دفع اليونسكو إلى اتخاذ إجراءات عملية، يعني من خلال الحديث مع الدبلوماسيين هنا، يعني نقول لهم لا يمكن يعني القبول بأن تكون دولة الاحتلال تتنكر إلى جميع القوانين الدولية المتعلقة بحماية التراث وتأتي دولة الاحتلال لتحاول تسجيل بعض المواقع لديها على قائمة التراث العالمي. يعني هي من جهة تتنكر إلى المنظمة وهي من جهة أخرى تسعى إلى الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال المنظمة. ثالثا، نحن نعمل على إعداد قائمة طويلة بجميع المواقع الفلسطينية المهددة. هناك أكثر من 13 موقع على القائمة التمهيدية الفلسطينية، كذلك قد تم تبنيها اليوم ونشرت بشكل رسمي على موقع منظمة اليونسكو. هذه المواقع الـ13 هي مرشحة في المستقبل لأن تضاف على قائمة التراث العالمي، وهذا يثبت الحق الفلسطيني، وهذه أحد وسائل مواجهة الدعاية الإسرائيلية في التحريف وتزييف السردية الفلسطينية. ونحن نعمل الآن على إدراج موقع جديد على قائمة التراث العالمي، ونتمنى أن نتوفق في هذه الخطوة بعد يومين ويتم إدراج هذا الموقع على قائمة التراث من أجل حمايته من خطر الاستيطان ومن خطر المصادرة.
1: تتحدث عن 13 موقع في فلسطين يعني تعملون على إدراجها في ذات النظام، هل من الممكن الإفصاح عن أسماء المواقع أو على الأقل التي ستعملون على تنفيذ هذه القرارات بحقها خلال الفترة القادمة؟ ولمن ستكون يعني الأولوية في هذه المواقع أيضا؟
0: هذا سؤال جوهري. يعني للأسف الشديد أن الاحتلال كل يوم يفاجئنا بقراراته، فالأولويات تتغير من وقت إلى آخر. يعني أحد الملفات الجاهزة ورفعناها إلى اليونسكو من أجل إدراجها على قائمة التراث العالمي هو قصر هشام في أريحة.
1: نعم.
0: الملف منذ سنتين جاهز ويمكن أن نقدمه في أي لحظة من اللحظات إلى منظمة اليونسكو، ولكن الأولويات تتغير. يعني اليوم الأولوية للمواقع المهددة بالمصادرة، القائمة التمهيدية تشمل مواقع مثلا مثل برك سليمان، لأن احنا شاهدنا في الفترة الأخيرة هجمة استيطانية بقيادة سموتريتش على هذا الموقع، وهناك تهديد حقيقي من قبل دولة الاحتلال إلى مصادرة هذا الموقع. هناك جبل الفردوس في شرق بيت لحم، كذلك هو يتعرض إلى هجمة استيطانية، وقامت قوات الاحتلال بإصدار أوامر عسكرية بمصادرة مساحات كبيرة من الجبل وحول الجبل بهدف الاستيطان، وهو كذلك مدرج على القائمة التمهيدية. وهناك العديد من المواقع الأخرى في منطقة الخليل، خاصة تحاول قوات الاحتلال توسيع مستوطنة كريات 4 من خلال مصادرة بعض المواقع الأثرية في منطقة جنوب الخليل. فإذا الأولوية نحن ننظر أين تقوم دولة الاحتلال بالاستهداف المباشر ونضعها على القائمة التمهيدية. وضعها على القائمة التمهيدية كما تشير الاسم، هي قائمة تمهيدية، هذا للتحضير لإدراجها على قائمة التراث العالمي. وعملية التحضير بالمناسبة هي عملية طويلة وعملية دقيقة، تحتاج إلى عمل العديد من الخبراء في الهندسة وفي التاريخ وفي الآثار وفي الجغرافيا لإكمال الملف. يعني سباستيا كان العمل عليها باستمرار لمدة عام من أجل إتمام الملف ورفعه إلى لجنة التراث العالمية. اليوم أنا أعتقد أن الأولوية تقوم إلى المواقع المستهدفة مباشرة. هناك موقعين مستهدفين مباشرة، هو برج سليمان وجبل الفردوس. سنبدأ في العمل على تحضير الملفات. هذا العمل مكلف، هذا العمل شاق، ولكن بالتعاون ما بين المؤسسات الفلسطينية المعنية، خاصة اللجنة الوطنية ووزارة السياحة والثقافة والخارجية، أتمنى أن أتمكن في خلال العام القادم من رفع هذان الملفان إلى اليونسكو.
1: طب سعادة السفير، يعني كما تحدثت في كل هذه التفاصيل، في كل يوم هناك تطورات، وفي العام الأخير تضاعفت اعتداءات المستوطنين بشكل ملحوظ على أبناء شعبنا وعلى المناطق. لم يعد يعني المواقع مهددة من قبل الاحتلال بمصادرته، وإنما أيضا هناك قطعان المستوطنين الذين يصلون إلى هذه الأماكن ويحاولون التضييق على أبناء شعبنا والسيطرة على هذه الأماكن. كل هذه التفاصيل توضع خلال عمليات المناقشة لديكم؟
0: نعم، نحن نقوم باستمرار، يعني لا تقريبا كل يوم بنرفع تقرير او بنرفع مراسله الى اليونسكو بخصوص هذه الاعتداءات، سواء كانت من حرق مساجد، سواء كانت من الاعتداء على طلاب المدارس، سواء كانت من اغلاق مؤسسات ثقافيه في القدس وفي الضفه الغربيه، سواء من اقتحامات الجامعات، سواء من الاعتداء على الصحفيين. نحن كل يوم نرفع تقارير الى المدير العام للتوثيق هذه الجرائم وملاحقة دولة الاحتلال. هذا التوثيق ينعكس على القرارات التي تتبناها المنظمة، وهذه القرارات تشمل تفاصيل عن جميع هذه الاعتداءات. يعني اليوم نحن نتحدث عن قرار لجنة التراث العالمي، هناك تفصيل في قرار القدس من عمليات الاعتداء التي تقوم بها دولة الاحتلال في القدس، هناك تفصيل عن ما تقوم به في بحق المسجد الإبراهيمي وفي قرار بتير والتلال الجنوبية للقدس ودير القديس هيلاريون. هذا التوثيق ينعكس طبعا على قوة هذه القرارات وعلى التأثير على الدول الأعضاء في اتخاذ هذه القرارات، ولكن نحن لن نكتفي بذلك. ونحن اتفقنا بأن دولة الاحتلال تتنكر حتى إلى قرارات مجلس الأمن. نحن سننقل هذا الملف من خلال مشاوراتنا مع الدول الأعضاء على المستوى الثنائي، لتقوم هي كذلك على مستوى علاقاتها ومن خلال علاقاتها مع دولة الاحتلال في اتخاذ بعض الإجراءات. يعني نحن نطالب بعض الدول اليوم بأن تتوقف في التعامل مع المتاحف دولة الاحتلال التي تقوم بنهب الآثار الفلسطينية وعرضها في متاحف دولة الاحتلال. يعني قبل 6 شهور قامت بلدية القدس بسرقة جميع محتويات متحف روكفيلر ونقله إلى المتاحف في القدس المحتلة. فلذلك نقوم نحن بمطالبة الدول في علاقاتها الثنائية بأن تتوقف من التعامل مع هذه المتاحف التي تحتضن قطع أثرية ومواد تراث فلسطينية مسروقة. كذلك نحاول توظيف الاتفاقيات، هناك اتفاقية عام 1954 التي تتحدث عن ضرورة حماية مواقع التراث في حالة النزاعات العسكرية وفي حالات الحروب، وهناك بروتوكول مخصص حول سرقة المواد الأثرية، وهناك إجراءات عملية واضحة تطلب من الدول الأعضاء بمطالبة الدولة التي تقوم بسرقة الآثار لإرجاعها إلى الدولة التي لها الحق.

0: في امتلاكها. وكذلك يعني في بعض الدول مثل العراق مثلا، العراق أعطت معلومات لأنتربول للشرطة الدولية من أجل مراقبة مرور بعض الأثارات التي سرقت من العراق وإعادتها إلى العراق، وتم إعادتها إلى العراق. فنحن نسعى كذلك إلى الوصول إلى هذه المرحلة وملاحقة جميع المتاحف الإسرائيلية. كذلك نعمل مع اليونسكو على تفعيل البروتوكول الثاني من اتفاقية 1954 الذي يتحدث عن توفير حماية معززة. هذا يختلف عن الإدراج على قائمة التراث العالمي. إدراج على قائمة التراث العالمي عملية بطيئة، عملية تأخذ كثيرا من الوقت، ولكن تفعيل آليات الحماية المعززة هذا يتم بفترة زمنية أقل وأقصر عندما تكون هناك تهديدات مباشرة على بعض المواقع التراث وبعض المواقع الأثرية. ونحن في طور إعداد قائمة بجميع هذه المواقع للدعوة إلى اجتماع استثنائي للدول الأطراف في اتفاقية عام 1954 لحماية التراث والتراث الغير مادي، من أجل انتزاع قرار بتوفير الحماية المعززة إلى العديد من المواقع الفلسطينية.
1: يعني المواقع التي تم اعتمادها، هل من الممكن أن يكون هناك لجان دولية لحماية هذه المواقع؟
0: يعني التقرير، القرار الذي تم تبنيه اليوم هو يتحدث بصورة واضحة أولا عن ضرورة إرسال لجان مراقبة ولجان تحقيق لتقوم بتقييم الأعمال والاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال على المواقع الأربع. ثانيا هي تطالب بآلية حماية أو بإيجاد آلية رفع تقارير دورية. كان التقرير يرفع كل عام حول الاعتداءات الإسرائيلية، اليوم سيتم رفع التقرير مرة كل 3 شهور، وهذه التقارير سوف تنعكس العام القادم على القرارات، ولربما أن تم تعزيز هذا القرار باتخاذ بعض الإجراءات العملية أو بعض الخطوات السياسية الهامة ضد دولة الاحتلال. فأنا كما ذكرت في البداية، يعني أنا أقول للزملاء هنا كيف هذه الدولة تتنكر إلى جميع المبادئ التي تعمل على أساسها اليونسكو، وفي نفس الوقت تأتي وتجلس في الاجتماع وتطالب بإدراج مواقع على قائمة اليونسكو. يجب استثناء دولة الاحتلال من هذه الآلية، ويجب استثناءها من جميع هذه الاجتماعات. طبعا نحن نحاول، هذا ليس بالسهل في المنطق الذي تعمل فيه اليونسكو، ولكن نحن نحاول أن نطرق جميع الأبواب واستخدام جميع الوسائل المتاحة من أجل محاصرة دولة الاحتلال، ومن أجل مضايقتها، ومن أجل دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية حقيقية بحق.
1: سعادة السفير، يعني ما هي أبرز التحديات التي تواجه طاقم دولة فلسطين في داخل منظمة اليونسكو؟ يعني أنت تحدثت الآن عن نقطة محددة، لكن بشكل أوسع ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم في داخل المنظمة؟
0: يعني حتى أكون صريح، القدرة دولة الاحتلال على توظيف إمكانيات هي ليس متاحة لنا، بسبب طبعا هم يسرقون أموالنا ونحن غير قادرين عن حتى تنظيم فعاليات جانبية على جانب هذه المؤتمرات بسبب الحصار المالي الذي تفرضه دولة الاحتلال. كذلك يعني هم يوظفون إمكانياتهم المادية تسمح لهم بتوظيف طواقم كبيرة من أجل العمل بجميع الاتجاهات في المنظمات الدولية وليس فقط في اليونسكو. فهذه أحد العقبات، رغم وجود طبعا كما ذكرت استياء، رغم وجود اشمئزاز من العديد من الدول الأعضاء من سلوك دولة الاحتلال، ولكن للأسف هناك بعض الدول التي لا زالت موجودة في أحضان دولة الاحتلال وتتحدث باسمها في بعض الأحيان، وتقوم بمحاولة التخريب على بعض القرارات وعلى بعض المبادرات التي نتخذها في داخل اليونسكو من أجل محاصرة ومضايقة دولة الاحتلال. نحن لنا أصدقاء كثيرون، هم لهم أصدقاء قليلون، ولكن يتمكنون من وقت إلى آخر أن يضعون حجر العثرة في أمام المبادرات التي نقوم بها.
1: طب رسالتكم التي تودون بتوجيهها للمجتمع الدولي في ظل كل هذا الدعم من بعض الدول المناصرة للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني؟
0: يعني الرسالة قامت بنقلها حقيقة بما يخص اليونسكو. معالي وزيرة الخارجية الدكتورة فارسين أرابيكيان شاهين قبل 3 أسابيع، فهي قامت بزيارة خاصة إلى اليونسكو لإطلاع المدير العام على جميع هذه الانتهاكات والتحذير من خطورة هذه الانتهاكات، ووضعتها في النطاق العام التي للسياسة دولة الاحتلال، ألا وهو الاستيطان ومحاولة السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وكذلك الرسالة كانت إلى اليونسكو، تذكير اليونسكو بأن عليها التزامات قانونية، بأن عليها التزامات سياسية، وبأن عليها التزامات أخلاقية، ويجب عليها العمل على ترجمة هذه القرارات من خلال خطوات عملية على أرض الواقع. يعني حقيقة عندما أرى سفير دولة إسبانيا الزميل العزيز سفير دولة إسبانيا اليوم كما تحدث في الاجتماع، فهو حقيقة هذه المواقف التي تعطينا القوة للصمود والاستمرار في العطاء. طبعا وهناك دول صديقة كثيرة تحدثت في الاجتماع، وهي بالمناسبة الدول الأكثر، الأغلبية الدول تتحدث لصالح القضية الفلسطينية، ولكن كما قلت تبقى هناك دولة صغيرة مؤيدة إلى دولة الاحتلال. بالمناسبة هناك دولة تحاول تخريب ملف سواستيا وهي جدية، وحتى هذا المساء كنا نتحدث في هذا الموضوع، وأتمنى أن نقوم بإقامة تحالف، بإقامة تكتل من الدول الصديقة لدولة فلسطين لمحاولة مواجهة هذه العملية، محاولة الالتفاف على قرار هام سوف تقوم المنظمة باتخاذه يوم الجمعة بخصوص سباستيا.
1: طب ما هي الكلمة التي يمكن توجيهها لأبناء شعبنا الذين يعملون ليلا نهار على الحفاظ على هويتهم وحفاظهم على حقهم في هذه الأرض؟
0: الصمود والمقاومة من حيث كل واحد من موقعه. يعني اللي في سباستيا اليوم المتعلق المتمسك بأرضه الذي يحاول الدفاع عن التراث الفلسطيني، هذا أحسن نوع مقاومة ممكن لكل مواطن فلسطيني أن يقوم به، والدبلوماسي يقوم بالمقاومة من مكانه. التشبث، التمسك بتراثنا، عدم الأخذ بالسردية والأكاذيب الإسرائيلية التي تحاول تشكيكنا في هويتنا وتحاول تشكيكنا في تاريخنا من خلال الادعاء بأن منطقة سباستيا هي كانت عاصمة لما يسمى عاصمة إسرائيل الشمالية، وأنها مكان ديني مهم لدولة الاحتلال. القانون الدولي لا يرتكز على السرديات الدينية، ولا يرتكز على السرديات التوراتية، ولا يرتكز على السرديات التاريخية، وهذا ما نقوم بتحذير فيه، ما قمنا بتحذير المجتمع الدولي والدول الأعضاء اليوم بأن قبول السردية الإسرائيلية هو ينسف القانون الدولي من أساسه. لأن إذا ما تعاطينا مع السردية الإسرائيلية والأكاذيب الإسرائيلية بأن منطقة التراث منطقة أثرية، لأنهم يدعون قبل 3000 سنة، وبالمناسبة لا يوجد أي دليل خارج التوراة بأن هذه الأكاذيب قد وجدت على الأرض، وحذرنا من أن التعاطي مع هذه السردية سيؤدي إلى نسف القانون الدولي والنظام الدولي القائم على احترام السيادة. فإذا ما قبلنا بادعاء دولة الاحتلال بأن هذا الموقع الأثري يعود لهم منذ 3000 سنة، طب ما قلنا لهم هناك الملايين من الكنس اليهودية الموجودة في عواصم الدول الأوروبية، هل هذا يعطي دولة الاحتلال حق المطالبة بالسيادة عليها؟ قلنا لهم هناك آلاف المساجد التي بنيت منذ الحقبة العثمانية والحقبة الإسلامية في جنوب إسبانيا من قبل المسلمين والعرب، هل هذا يعطي حق لدولة عربية ولدولة إسلامية اليوم أن تقوم بالمطالبة بالسيادة وسرقة هذه الآثار؟ هذا لا يجوز، هذا ينسف القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي ترفض التعاطي مع هذا المبدأ. ولكن دولة الاحتلال تقوم دائما بمحاولة سرقة السردية وبمحاولة إدخال عناصر جديدة في السردية، ونحن جادين وفعالين في هذا الاتجاه من أجل تحذير المجتمع الدولي بأنه بالمناسبة إذا ما تم التعاطي في هذه الحيثيات فهذا كمان مرة يشكل خطر، لأن بكرة ما بتيجي كمان دولة مثل روسيا بتقول أنا اللي بنيت كييف، التصار الروسي هو اللي بنى كييف، مش الأوكرانيين اليوم. وممكن أنها تقول أنا بدي السيادة على جميع الكنائس الموجودة في المنطقة.

0: إذا ما تم التعاطي بجدية مع سردية دولة الاحتلال. لذلك نحن جديين، نحن السردية مقنعة مع دول الأعضاء، وأتمنى بأن يكون هذا الموضوع قد سيتم يوم الجمعة، وقد نزف إلى أبناء سباستي وأبناء شعبنا الفلسطيني خبر صار بإدراج سباستي على قائمة التراث العالمي.
1: إن شاء الله يعني نتمنى كل التوفيق لكل جهودكم التي يعني تقومون بها لإدراج هذه المواقع. سعادة السفير، يعني هذه القرارات إلى أي مدى تشكل مرجعا قانونيا لمحاسبة الاحتلال وانتهاكاتها التي تتطور يوما بعد الآخر؟
0: يعني أنا كما ذكرت أن محكمة الجنايات الدولية قامت بملاحقة 4 أشخاص اتهموا بتدمير مواقع تراث ومواقع آثار في كل من مالي وسوريا والعراق.
1: صحيح.
0: هي 4 منظمات على رأسها 4 أشخاص. اليونسكو لعبت دور هام في هذه في عملية الملاحقة، وزودت محكمة الجنايات الدولية أو محكمة الجنايات الدولية طلبت من اليونسكو تزويدها بالملفات المتاحة لها التي وثقت هذه الجرائم. ونحن من خلال التوثيق هذا ما نسعى إليه، عندما سيتم رفع هذه الملفات إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة وإلى محكمة الجنايات الدولية وإلى محكمة العدل الدولية، هذه وثائق إثبات على الانتهاكات الإسرائيلية. المجتمع الدولي يعرف، ونحن نضع أمام مسؤولياته بأنه تم إبلاغك بهذه الانتهاكات، وهذه عناصر إثبات الجريمة هي التي ستساعدنا في حشر دولة الاحتلال في الزاوية، وفي تسهيل ملاحقة مسؤولينها عن عملية العبث في التراث الفلسطيني ومحاولة تعزيز السردية. بالحقيقة يعني هذه الهجمة إذا ما لاحظتم في الفترة الأخيرة هم قاموا أو استخدموا العديد من الوسائل، يعني مصادرة الأراضي عن طريق المراعي، مصادرة الأراضي عن طريق مناطق عسكرية، مصادرة الأراضي عن طريق مناطق أمنية، اليوم مصادرة الأراضي لتعزيز الاستيطان من خلال الهجمة على التراث الفلسطيني. فما يفتقد مشكلة هذا الاحتلال في هذه الأرض أنه كلما حفر أعمق في الأرض كلما وجد دليل أننا نحن أصحاب الأرض الأصليين، وهذا ما يجعل دولة الاحتلال في توتر، لأنها تكتشف كل يوم أنه لا جذور لها في هذه الأرض، وهذا ما تقوم به من الانتقام من التاريخ الشعب الفلسطيني، محاولة اقتلاع جذوره من أرضه وتزييف السردية الفلسطينية لإعطاء شرعية لهذا الاحتلال الغير قانوني الغير شرعي. وإلا لماذا هذه الهجمة الشرسة على مواقع الآثار الفلسطينية؟ لذلك المقاومة الشعب، مقاومة المواطن الفلسطيني من خلال الحفاظ على آثاره، من خلال الحفاظ على سرديته، من خلال الحفاظ على تاريخه، هي أكبر عملية مقاومة للهجمة الإسرائيلية ضد السردية الفلسطينية ومحاولة تزييف تاريخنا.
1: سعادة السفير، يعني خلال عملية التوثيق كيف تتم هذه العملية لتوثيق كل هذه الانتهاكات وتقديم التقرير للبدء بعملية إقرار واعتماد هذه القرارات؟
0: يعني سموتريتش بأخذ شلة من المستوطنين وبنزل على برك سليمان
1: مثلا.
0: بنصور وبنوثق باليوم وبالساعة أكم من مستوطن
1: ويتفاخر أيضا.
0: نعم نعم، بالصورة وبالصوت وبالرسائل المكتوبة المدعومة بالأدلة الدامغة بالانتهاكات الإسرائيلية، يقوم بوضع سقف على مدخل الحرم الإبراهيمي الشريف، نأخذ المعلومة الموثقة من لجنة إعمار الخليل ونأخذ الصورة الموثقة ويتم تزويد اليونسكو فيها، وهذه بالمناسبة جميعها أدلة دامغة تحفظ في ملفات المنظمات الدولية لليوم الذي يأتي فيه ونلاحق ونحاكم المسؤولين الإسرائيليين. في سباستيا بنصور صور الجرافات الإسرائيلية التي تدخل إلى الموقع الأثري وتقوم بالعبث فيه، نصور صور المستوطنين الذين يقومون بالهجوم على المدارس عندما يتعلق الموضوع في التعليم، نقوم برفع تقارير دورية حول جميع هذه الانتهاكات الإسرائيلية. هو يدعي في العديد من المناسبات، دولة الاحتلال بتقول إنه أنا بدي أسيطر على هذه المواقع الأثرية لأنها مهملة، لأنه الفلسطيني ما بقوم بدوره في حمايتها، فنحن بنوثق وبنبعث المعلومة إلى المنظمات الدولية.

0: بانه بمنعونا نحن ابناء بلديه صباستيا لما نزلوا لمحاوله تنظيف الموقع الاثري اجوا جنود الاحتلال واعتقلوهم، اجت قوات الاحتلال وطردتهم، هذا كله بنوفقه، بنزل جرافه في وسط بركه الخليل وبقول انا بدي انظفها لانها ما فيها قمامه وفيها زباله وما اشبه ذلك. طيب ما هم عمال بلدية الخليل نزلوا بدهم ينظفوها وإجوا المستوطنين وطردوهم، كل هذا بنوثقه لتعرية السردية الإسرائيلية ولتعرية الدعاية الإسرائيلية، فيجب عدم الانتقاص. أنا أفهم نحن كلنا محبطين بأن دولة الاحتلال لا تكترث إلى القرارات الدولية، ولكن هذه القرارات حقيقة أنها لا تطبق فورا هذا لا ينتقص من أهميتها، لأنها هي الأدلة التي سيتم استخدامها في جميع المؤسسات الدولية لملاحقة دولة الاحتلال. عندما نظرت محكمة العدل الدولية في قرارها لعام 2024 بخصوص الاحتلال، فهي نظرت في سياسة دولة الاحتلال في التعليم، في الصحة، في المواصلات، في الماء، في البيئة، في كل شيء، وتم أخذ الرأي الاستشاري أو الحكم في محكمة العدل الدولية بناء على هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية وتقوم بتوثيقها الحكومة الفلسطينية ورفعها إلى المؤسسات الدولية. الأدلة هي التي لا تنقصنا في الوقت الحالي لدعم هذه الانتهاكات، ولكن ما ينقص هو ترجمتها فورا على أرض الواقع، وهذا في الحقيقة التحدي الذي نواجهه في الوقت الحالي، وهذا ما نعمل عليه من أجل تفكيك هذه العقبات ودفع المؤسسات الدولية إلى ملاحقة دولة الاحتلال. يعني ختاما، عندما نظرت اليوم إلى ممثل دولة الاحتلال كيف كان يجلس في القاعة، حقيقة منبوذ، حقيقة يعني لا أحد يحب أن يكون في مكانه، لا أحد يتحدث معه، القليل من الدبلوماسيين ينظرون إليه. فهذه الدولة بسلوكها وبالمجازر وحرب الإبادة التي تقوم بها ضد الديمغرافيا وضد الجغرافيا وضد التراث الفلسطيني أصبحت دولة معزولة، وأعتقد أننا نقترب من اليوم الذي ستجد فيه مسؤوليها أمام المحاكم الدولية للجرائم التي يرتكبونها.
1: فعلا يعني، وكل ذلك يعني وكان واضح خلال الاجتماعات الدولية السابقة خلال العامين الماضيين. خلال هذه الاجتماعات كم كانت دولة الاحتلال منبوذة من قبل دول العالم؟ سعادة السفير، يعني حجم الإنجازات التي حققتها فلسطين في منظمة اليونسكو منذ حصولها على العضوية الكاملة، هل تضاعفت خلال العامين الثلاثة الماضيين؟ دعنا نقول منذ بدء حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة وحتى يومنا هذا.
0: يعني التحديات كبيرة حقيقة، بما أننا تطرقنا إلى قطاع غزة، يعني قطاع غزة منكوب 90% من البنية التحتية. يعني صح نحن نتحدث اليوم عن لجنة التراث العالم، ولكنها هذه أحد ولايات اليونسكو، اليونسكو كذلك ولايتها في التعليم. 90% من البنية التحتية في قطاع غزة، بنية التعليم قد دمرت. عندنا 576 مدرسة، منهم 527 مدرسة إما دمرت كليا أو دمرت جزئيا وبحاجة إلى إعادة تأهيل. يعني وهذا دولة الاحتلال استهدفت هذه المدارس بشكل متعمد، تعرف ماذا تعمل. اليونسكو كباقي المنظمات الدولية هناك عقبات على دخولها إلى قطاع غزة، ولكن رغم هذه العقبات تمكننا من برامج التعاون مع اليونسكو ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية من إنشاء برنامج التعليم الافتراضي الذي سمح للعديد من طلبة الجامعات الذين وصلوا إلى مرحلة النهاية بأن يتابعوا دراستهم، بأن يكملوا دراستهم الجامعية ويحصلوا على الشهادات. هذا البرنامج الذي سمح لعشرات الآلاف من طلاب التوجيه من إخواننا في قطاع غزة من الجلوس وتقديم امتحان التوجيه أسوة بالطلاب في الضفة الغربية. هذه البرامج بالتعاون مع اليونسكو تمكننا من توفير فرص تعليم تقريبا لـ40، رغم الظروف الصعبة في قطاع غزة والدمار الشامل الذي حدث في القطاع، تمكننا من توفير فرص تعليم تقريبا لـ40% من طلابنا، من أبناء شعبنا في قطاع غزة. هذا إذا ما نظرنا فقط للتعليم، وإذا ما تحدث

0: نعم الصحافة، لأن منظمة اليونسكو كذلك تتابع وتراقب الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الصحفيين، واغتيال أكثر من 262 صحفي في قطاع غزة، فهي توفر يعني نحن نوثق هذه الجرائم، نرفعها إلى اليونسكو، واليونسكو بدورها تتواصل مع الجهات الدولية المعنية من أجل توفير الحماية إلى الصحفيين، من أجل تقديم بعض المساعدات الفنية، يعني تزويدهم أحيانا بالكاميرات، تزويدهم أحيانا بالأدوات الضرورية للقيام بأعمالهم، وتوفير بعض الدعم النفسي وبرامج التدريب حتى تزودهم بالمهارات المطلوبة من أجل القيام بمهامهم على أكمل صورة. يعني هناك في المناطق الأثرية أو مناطق التراث التي تم استهدافها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، تقوم اليونسكو بتقييم هذه الاعتداءات، بتقديم مساعدات مادية مالية لإعادة ترميم بعض القطاعات، ولا نغفل ولا ننسى الثقافة الغير مادية، يعني الثقافة الغير مادية تتعلق بالموسيقى الفلسطينية، تتعلق بالتراث الفلسطيني، تتعلق بالتطريز الفلسطيني. نحن قمنا بتسجيل التطريز الفلسطيني على قائمة التراث الغير مادي في اليونسكو، نحن قمنا بتسجيل صابونة نابلس على قائمة التراث، لأن دولة الاحتلال هناك صديق من إخواننا في الداخل سافر على طائرة الشركة الإسرائيلية مؤخرا وجاب لي كرت منيو الأكل في الطيارة، وكله فلسطيني، كله تبولة وكله فلافل وكله حمص. نحن نعمل على التوثيق ونعمل على تثبيت بأن هذه هي أحد ركائز الثقافية الفلسطينية، لأن دولة الاحتلال تحاول التحريف، تحاول سرقة ما لا هو ليس لها، من أجل محاولة خلق وجود زائف وجذور زائفة لها في هذه المنطقة. يعني العملية هي عملية مواجهة شاملة على جميع الأصعدة الثقافية المادية والغير مادية.
1: نعم، يعني الاحتلال يحاول سرقة كل ما هو فلسطيني، ما هو على الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض وفي كل مكان. ختاما سيد الكريم، يعني اليوم نحن نتحدث بأن التراث الفلسطيني بات يحظى بالاعتراف الدولي وله مكانته في اليونسكو، كيف تنظر إلى هذا النجاح الدبلوماسي؟
0: يعني إلى ننظر إلى الكوفية الفلسطينية، أصبحت اليوم شعار دولي لكل إنسان يحب العدالة ويؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وقضايا اجتماعية أخرى. وكما قلت أن الهجمة الشرسة التي تقوم بها دولة الاحتلال من خلال مصادرة والاعتداء وهدم التراث الفلسطيني، والهجمة التي في الحقيقة نتعرض لها نحن كدبلوماسيين الذين يصفون دولة الاحتلال، تصفنا دائما بالإرهابيين المتنكرين ببدل مدنية، هذه مؤشر على أن دولة الاحتلال أصبحت تقترب من قناعتها بأن سرديتها زائفة، وأنها لن تتمكن من تغيير التاريخ والحقائق التاريخية بأن هذه الأرض لها شعب أصيل، لها شعب صامد مقاوم فيها، وكلما نظرت أكثر في عمق الأرض وكلما وجدت الآثار الكنعانية وجدت الجذور الكنعانية التي تشهد إلى الحضارة الفلسطينية العريقة الممتدة إلى آلاف السنين. يعني مدينة أريحة عندما سجلت في تل السلطان، عندما سجلت في اليونسكو، سجلت تحت مسمى 11 ألف سنة من الحضارة. اليوم هو بيطلع بكل قبل 3000 سنة أنا كنت هناك. طبعا في عملية تحريف، ولا كان هناك ولا على باله، اللي كانوا هناك هم سكان الأرض الأصليين.
1: يعني مبارك كل هذه الإنجازات، ونتمنى التوفيق في كل ما هو قادم بإذن الله. مندوب دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو سعادة السفير عادل عطية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة الخاصة، شكرا لك.
0: شكرا لك يا أستاذة داري.
1: مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم، إلى اللقاء.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. يعرف النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية اللجنة التنفيذية بأنها أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، وتتولى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات التي يقررها المجلس الوطني، وتكون مسؤولة أمامه مسؤولية تضامنية وفردية. وقد نص النظام الأساسي للمنظمة على أن ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيس اللجنة التنفيذية، ويتولى الرئيس اختيار أعضائها، وتؤلف اللجنة التنفيذية من 15 عضوا بمن فيهم الرئيس. وقد تولى أحمد الشقيري رئاسة أول لجنة تنفيذية، وعمل على تعيين أعضاء اللجنة طوال فترة رئاسته التي امتدت بين عامي 1964 إلى 1967. تم تعديل المادتين 13 و14 من النظام الأساسي في الدورة الرابعة للمجلس الوطني في القاهرة في عام 68، حيث أصبح المجلس الوطني هو الذي ينتخب من بين أعضائه جميع أعضاء اللجنة التنفيذية، وتقوم هي بانتخاب رئيسها من بين أعضائها، كما جرى تحديد عدد أعضاء اللجنة 14 بمن فيهم رئيس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني. وعندما وقعت حرب عام 67 قدم الشقيري استقالته، وقبلتها اللجنة التنفيذية التي أسندت إلى يحيى حمودة رئاسة اللجنة بالوكالة في عام 68. وفي عام 69 استقالت اللجنة التنفيذية، وانتخبت لجنة تنفيذية جديدة بالتزكية ضمت ممثلين عن منظمات فلسطينية مقاتلة برئاسة الزعيم ياسر عرفات الناطق الرسمي باسم حركة فتح في ذلك الحين.